آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل علي زمونا واللي حبونا واللي تابعونا، الكل يتابعونا من الصباح من أول ما هكا يطلع الصباح ستة من توا وحتى للأحداش في نهاية الجديد اليوم 3-14 جويلية الموافق 29 محرم 1448. باش نوعدوكم بالأخبار بالحكايات وكونوا خفيف الظل عليكم، نبعثوا فيكم برشة طاقة إيجابية إن شاء الله وبرشة بنيمور، وإن شاء الله يا ربي نهير كله صحة وخير ورزق لكل مستمعينا. بعد شوية نعطيكم فكرة على طقسنا اليوم، لكن خلينا مع الطقس، خلينا مع الموسيقى. وش قولكم نبدأ بصوت

ودني وستن على موزيكا فام 6:15 دقيقة. في بالكم اللي ضحك يطول العمر؟ في بالنا ما دراسات تقول انه الانسان يضحك معدل 15-20 مرة في النهار، والبيبي يوصل يضحك 300 مرة في النهار، مازال وقتها مش فيها مش يستنى فيه ستريس وصعب الدنيا. والمعلومة الغريبة اللي قريتها انه الضحك قالك يحرك اكثر من 15 عضلة في الوجه ويخدم عضلات الكرش، وقالك حتى فما بلدان يعملوا رياضة لمدة 10-15 دقيقة ضحك متواصل، فانه يقاوه يحرق من 20-40 سعرة حرارية، يقعد الضحك في الاخر. نقول انا لغة عالمية لا يستحق لا مترجم لا جنسية لا فيزا، لغة عالمية. ومحلاش كان هكا تبدا صبحيتك بضحكة مش خير؟ خير هذا تتصيد فضل شاكر ويا راه.

0: عمرو ديب وميلو على موزيكا فم 26 دقيقة. كيف طقسنا زعما اليوم؟
1: ميتيو
0: ايا ميتيو. خل اغسلكم طقس اليوم في كلمتين بيتو في كلمة. كي نقول صيف وفي كلمتين نقول اسخانة الصيف. ظهر الحكاية منيش بش نقولوا الطقس بارد ونسمة منسمة. ممكن الصباح بكري أي منسمة الحمد لله ما يزيد يطلع شوية النهار النسمة ذيكي تخلي براستها للسخانة وعادي هذا هو صيفنا. دوكي ما يقول لك نهار من صباح ودرجات الحرارة اللي تم تسجيلها الصباح اليوم ما تنجم تعطينا كان فكرة أنه نهاير سخون. مثلا كي نقول لكم توا 6 متاع الصباح أقل درجات الحرارة تم تسجيلها

لها كانت في حدود 31 درجة، كانت في نابل مستير جابس مدنين وتطاوين، أعلى بدرجة يعني 32 توا حاليا في صفاقس، 34 في بنزرت في قفصة، 35 درجة 6 متاع الصباح حسب المعهد الوطني للرصد الجوي تم تسجيلها في تونس، سوسة سيدي بوزيد وقبلي 36 درجة الصباح في الكاف في القروان في القصرين في توزر، أكثر بدرجة يعني 37 في سليانة وجندوبة، وأعلى درجة الحرارة تم تسجيلها اليوم الصباح في حدود 6 متاع الصباح كانت في بيجة 38 درجة، وأعلى درجات الحرارة باش تكون اليوم نهار كامل تقريب هي في جندوبة في حدود 48 درجة، يعني المحسوس باش يفوت 50 درجة، نولينا نحسوا درجات الحرارة أكثر من 50. رغم الأرقام هذه ديما نعاود نقول لأنه الأرقام اللي يمدونا به المعهد الوطني للرصد الجوي كما المعمول في المراصد الكل في العالم العالمية للأحوال الجوية فإنه يعطيونا الأرقام اللي تم تسجيلها في الظل، ألوغ كو احنا نمشيو في النهار في الشمس في غرغور القايلة الإحساس والمحسوس هو باش يفوت معناه باش تلقى تزيد الأربع الخمسة درجات، على هذا نحكيو على 50 درجة في تونس، 50 نقصدوني المحسوس. سينو إن شاء الله ربي يعطينا عد على قد طاقتنا وإن شاء الله ربي يحمي بلادنا، لأنه نحكيو درجات الحرارة مرتفعة، نحكيو على حرائق ونحكيو على ناس مع السخانة هذه اللي احنا تبدأ 40 ولا 50 ودو أوف أوف ننفخو ونستنى وقتاش نحلو كليماتيزور ولا وقتاش تتنعوش بدوش، هما يبدأوا تحية لهم أعوان الحماية المدنية في تنبك هذاك نقول أنا الحرائق والوهج والسخانة الكل، هما يبدأوا كما سمعنا البارح كي دخل معايا المقدم الحماية المدنية بارابور للحريقة اللي صارت في زغوان يقول لي 40 ساعة نون ستوب وحنا نخدمو، فتحية كبيرة لهم. كانت هذه فكرة على طقسنا اليوم. ميتيو ميتيو انت سباحك احلى سباح احلى سباح. كملوا معنا على موزيكا فم حتى ال11، بعد شويه فاطمه في دقيقه حظ خربش تربح، استناو حضروا تليفوناتكم الكارتة تستنى فيكم، ومازال الربح معنا على موزيكا فم وما كنتوا. صباحكم زين كل مستمعينا.

0: خدني معك مروان خوري على موزايك كافيه ما ينهزوكم العالم الأبراج.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
0: صباح الخيرات.
3: صباح النور. أهلا وسهلا. صباح الفل.
0: يا فاطمة، هل تتصور أنه توا شطرنا جويلية 14 اليوم؟
3: أي وزيدوا قديش 15-16 يوم. أنا بالنسبة لي أين مزيدوا 10 أيام يعني هكيكا جمعة نحيو الجمعة هذه ما نحسبوهاش
0: نحاتها جمعة هذه ما نحسبوهاش معنى وش فيها جمعة هذه هكا مع فاطمة نبدأ كيف جمعة يا أخويا عالم الأبراج.
3: عالم
0: متاحة أفا
3: في كوكب واحد يا عايشة. عنا برج الحمل على المستوى المادي فما فرصة صغيرة لكنها تنجم راهو جيان تكبر إذا يعرف يستغلها، والثور في الحب الكلمة الباهية والهدوء راهو ينجموا يبدلوا أجواء اليوم للأفضل. إيه الجوزي راهي صبحيتك باش تكون فيها حركة باش تكون فيها نشاط فما خبير باهي ينجم يبدل مودك في الخدمة. نحبك تركز قبل ما تاخو أي قرار. وأنت يا برج السرطان راهو نهارك باش يبدأ برشا هدوء ومع الوقت
0: وين هدوء في استوديو معكم انتم الكل يمشي يجي الهدوء سامحني
3: قلتلك برشا هدوء ومع الوقت تحل برشا أمور كنت معطلة اللي حكينا فيه زادة جيهن فما فرصة
0: كنا نحكي وعظون من يبدو يتقصب
3: فما فرصة زادة مالية صغيرة تستحق الانتباه وبرشا انتباه.
0: الله بشي صبونا بريم يا جماعة شكون قال فاطمة خالد
3: مش انا انت اللي قلت جبت على البريم انا مش جبتش الى اسد الى اسد الاتصالات والمقابلات راهي باش تخدم المصلحه نتاعك اليوم فما اذا عندك فكره جديده هذا وقتها. والعذراء راهو الحظ واقفه معاك وثقتك في روحك باش تجيب لك فرصه جديده ممكن زيدا باش يسمع خبير باهي. الميزان راهو نهار مناسب للترتيب التخطيط راهي صحتك ومعنوياتك في تحسن. ميسالش خذ وقتك قبل اي قرار مادي. وكان على برج العقرب جهان لقاء والا مكالمه ينجم يفتح له ابواب جديده. عاطفيا راهي الاجواء باش تكون الطف من نص الاول اللي تعدى من جويليا. القوس نحبوا يركز على اولوياته ما يزيد ما يدخلش في خلافات جانبيه راهو تعبك باش يبدا يعطي ثماره. حتى الجدي نحكيوا على رفيق نهار فيه طاقه ايجابيه فيها تنقلات ناجحه فرصه باهيه للتعرف. قديش
0: تخلصها رفيق على قديش تخلصها مش تقول الجدي كيما رفيق كاسكروت مرهونة الحكاية في كاسكروت هات مسوس كاسكروت
3: يا خي بلي حدش انه نفس المواضيع كل صباح كي نجيو ستة متاع الصباح نحكيو فيهم
0: شو تحب نتبدل شو تحب مش نتجد وتقول انت ليه ما عجبتني الجدي كيما رفيق ودارت الحكاية فيها ساندويتش
3: فيها ساندويتش حتى دلو مسؤوليته اكثر من العادة ما نتيجة راهي باش تكون مرضية اذا يحافظ على الهدوء نتاعو. ونكملوا نحن مع برج الحوت نهار ويبدا باخبار مزيانة الحظ نتاعو باش يتحسن في الامور الشخصية والمادية يستغل الفترة الصباحية الإنجازة هوك أهم أعماله.
0: ميرسي بوكو فاطمة في دقيقة حظ.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. إمتى صباحك بأحلى صباح
0: معاكم على موزايك كافيه ولكن الودي ما نحطهاش خليني ذكرى ويوم زفافك وكل شيء نصبحوا الصباح السبع غربا برشا تفاؤل سيد المخرج مثلا كيما توا متفائلين بعد شويه خربش تربح استناو الكارتا ان شاء الله يا ربي تكونوا مزهرين وتخلطوا في ساعات قيدوا الكارتا سينو كلمونا على 71 113 1000 باش تشاركوا معنا في صباح تربح بعد شويه على موزايك كافيه في احلى صباح.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: حاضرين معنا على موسيقى فام 56 دقيقة توت سويت خربش تربح
0: خربش تربح خربش تربح
1: خربش تربح هاي تليفونات في ديكم ركزوا مليح واسمعوا قديش نمروا الكارت اليوم 4-7-3-2-2-0-6-1-1-1-7-6-1-1 وفيت كارت اليوم مبروك الليلي خلاص باش يشرجيها
0: خربش تربح ابدا سباحك بأحلى سباح
1: فوالا هو من نجوم مهرجان كارتاج السنة وبلا ما عرفش يكون حاضر نهار 18 جويليا شاب خالد على موزايكا فان في أحلى صباح عايشة

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: ما تنسوش باش تشاركوا معنا في صباح تربح وتربحوا البوندا شاقي 100 دينار من اهداء موزاي كفام على 71113000 ومشتقى وائل في ستوندار. ان شاء الله عمليه القرعه تختاركم وتكونوا انتم معنا مربحين 200 دينار بعد شويه في الو كوندكتور. سينو استناو اخبار رياضه مع مكي بعد شويه في 10 مينوت كرونو. خليكم مع غفران في الاخبار وراجعين نكملوا بعضنا حتى 11 في احلى صباح.
0: ابدا صباحك باحلى صباح.
2: صندوق عصفة.
3: Life is life. La la la la la. Life is life. والله مريضة واللي تنشطح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته اللي قلت ندور دمي هالغنية حياتني. سنة 2016 مبروك علينا. Life is life.

0: بالضبط. احنا في تونس الجيل متاعنا ما يعرفوش يقولوا كلمه باهية، ما يعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمه حلوه ما سمعتهاش.
1: بالله انا حتى انا
2: يا ابو الناس صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي يعني.
0: انا شايف اش ما شيء شمال
3: يا اخي كيما واحد باش يوقف كرافته يحطها فوق دار ويدخل بها للساق ولا كيفاش باش يعمل؟ ما فين تمشي تلقى الخط احمر، فين تمشي تخاف؟ مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذاك.
0: ديل ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز. على شنو هي البوز؟ يلموا في الجمات وفي القلوب عندما تعمل بوز.
4: ما يقولوش انه مراه

0: ارسل صوتك للصندوق
1: صندوق عجب
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد اطلب 71-113-013 سجل رايك نقدك اقتراحك ولا موقفك صوتك يوصل صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
2: صباح الخير واهلا بكم الى موجز الاخبار. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس تقضي بالترفيع في الأحكام السجنية الصادرة في حق وكيل الجمهورية الأسبق المعفى بشير العكرمي والقيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز وعضو تنظيم أنصار الشريعة المحظور أحسن بن بريك، وذلك في إطار قضيتين منفصلتين تعلقتا بالإخلالات والتجاوزات الإجرائية التي شابت مسار التحقيق في قضية اغتيال الشهيد شكري بالعيد. وجاء قرار محكمة الاستئناف ليشدد الأحكام الابتدائية السابقة ويرفع العقوبات السجنية الصادرة في حق بشير العكرمي، حيث قضت المحكمة بالترفيع في العقوبة السجنية الإجمالية المسلطة عليه في القضيتين لتصل إلى 29 سنة سجنا بعد أن كان محكوما ابتدائيا ب 23 سنة سجنا من أجل تهمة تعمد موظف عمومي ترك واجب القبض على متهم قصد إعانته على التخلص من التتبعات العدلية وتعمد إخفاء الحقيقة باستعمال خصائص الوظيف القضائي والتدليس. كما قررت محكمة الاستئناف الترفيع في العقوبة السجنية الصادرة في حق القيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز وعضو تنظيم أنصار الشريعة المحظور أحسن بن بريك من 13 إلى 17 سنة سجنا لكل منهما من أجل تهمة وضع كفاءات وخبرات على ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وإفشاء معلومات بأي وسيلة كانت لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية قصد مساعدتهم على ارتكابها والاستفادة منها والإفلات من العقاب. في شأن آخر، أستاذ الاقتصاد بجامعة قرطاج معز السوسي يؤكد أن مخطط التنمية 2026-2030 الذي صادق عليه البرلمان يتضمن 6 محاور كبرى من بينها تطوير البنية التحتية. والمتحدث ذاته يوضح في تصريح لزميلتنا هناء السلطاني أن المخطط يشمل مشاريع لإنجاز الطرقات وربط المناطق الداخلية بالموانئ والمناطق الصناعية إلى جانب تدعيم شبكة النقل الحديدي وإنجاز مستشفيات جامعية.
3: مجموع المشاريع المبرمجة على المستوى الأقاليم 19,595 يعني من 50,000 مشروع وقعت معناها اعتماد النسبة هذه مبلغ الاستثمارات الإجمالي هو 52,621. هذه المبرمجة طبعا احنا المجموع هو 101,335، الباقي هو سيقع تنفيذه على مستوى مركزي أفقي. دونك أكبر ولاية اللي خذت استثمار هي ولاية صفاقس ب 4,662 مليون دينار، بنزرت 2,911، 3 تونس 2,732، 4 قفصة 2,483 طبعا بمليون دينار، 5 بن عروس 2,387، القصرين 2,360 والمنسير 2,246. بيت الولايات يعني المبالغ ما هيش بعيدة على بعضها متقارب. أهم سيمكن تحقيقه هما الطرقات السيارة والأروقة الاقتصادية وربط المناطق الداخلية بالمواني، المواني والمناطق اللوجستية والنقل الحديدي، المستشفيات الجامعية والجهوية، تعبئة المياه والتحلية والمناطق السقوية، ثم المناطق الصناعية والطاقات المتجددة، وأخيرا حماية المدن من الفيضانات ومعالجة النسيات والتطهير.
2: عالميا، الجيش الأمريكي يعلن شن جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية نشر أكثر من 50,000 جندي في المنطقة وسط تصعيد متسارع شمل هجمات إيرانية استهدفت البحرين وناقلتي نفط تابعتين للإمارات في مضيق هرمز، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل. وجاءت الضربات الأمريكية عقب تأكيد الحرس الثوري الإيراني تنفيذ ضربات عسكرية استهدفت دولة البحرين. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواعيد يتواصل مع جهان وكامل فريق أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: نهاركم زين كل مستمعينا. 7:18 دقيقة في أحلى سباح نبدأ لكم بالطقس توتسويت
2: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية. تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك.
3: امشي العزيزة.
0: ميتيو
1: الطقس كيفاش باش يكون؟ بون طقس صيف، وكي نقولوا صيف نقولوا سخانة الصيف، وهذا اللي باش نعيشوه حتى أكثر بسخانة متاع الصيف بمعادلات تفوت العادية حتى الأيامات الجاية. ناخذ أكثر تفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سليم بن ميلاد. صباح الخيرات سليم.
4: صباح الخير جيهان، وصباح الخير كيف مستمعين رات مزيك.
1: صباح النشاط والحيوية يا سليم. صباح النشاط والحيوية. سخانة اليوم ويظل لي الأيامات الجاية مش تزيد ترتفع.
4: صحيح، هو بعد نهاية أسبوع كانت سخونة، البارح انخفضت نسبيا درجة الحرارة خاصة في الجهات الشرقية، هذا نتيجة وصول نسائم شرقية البارح. كانت بحرية ساهمت في تلطيف الأجواء، بينما قعدت مرتفعة خاصة بجهات الجنوب الغربية. بالنسبة لليوم باش تنقل الريح للقطاع الجنوبي، وبالتالي اليوم ننتظر ارتفاع في درجات الحرارة، أما باش تواصل الارتفاع هذايا حتى نهاية الأسبوع ونكونوا الأيامات هذايا كل تحت تأثير موجة حر.
1: حر مع شيلي معناها مادام ريح من القطاع الجنوبي.
4: هذاك علاش.
1: يبشرك بالخير.
4: موجة حر هذايا تبدأ من اليوم، وبالتالي اليوم أسندنا اللون البرتقالي في خليط اليقظة لولايات تونس، بنزرت، باجة، جندوبة، زغوان، الكاف، وسليانة. مناطق هذايا وين تتجاوز
1: الحرارة. قداش من ولاية سامحني يا سليم؟
4: تونس، بنزرت، باجة، جندوبة، زغوان، الكيف، وسليانة. 7 ولايات.
1: اللون البرتقالي ديجا من الأول النهار من الصباح معناها. ينجموا ينضافوا ولايات أخرين من هوني للقائلة ولا حاجة هكا ولا ليه؟
4: لا اليوم، لا غدوة.
1: غدوة. مشين ديما نقعدوا في البرتقالي ولا فما نجموا نميلوا لون آخر؟ والله أعلم.
4: نحن نتبع في الوضع الجوي، وكل ولاية تستدعي اللون المناسب نزيون اللون المناسب.
1: بس لي مش نسألك، هذه تسمى ثاني موجة حر بعد الموجة اللي تعديت متاع 3 أيام اللي تعديت في الويكاند؟
4: هو الفرق خطر المدة هذه بشكون أطول شوية.
1: معناها باش تفوت، معناها معاش احنا ما في تسميات نتاعكم تقول لنا موجة حر، معناها لازم تفوت المعدات العادية 16 درجات وتدوم 3 أيام. هذه كيفاش نجمو نقدموها ولا نعرفوها الموجة هذه؟
4: موجة حر طويلة شوية باش تفوت 4-5 أيام، باش تفوت المعادلات العادية حوالي 7-11 درجة. ونحن كما عودناكم باش نصدروا بعد قليل نشرة متابعة في الغرض نحدوا فيها الولايات والحرارة المنتظرة
1: إن شاء الله.
4: بالنسبة للبحر اليوم شكل يوم يكون قليل الاضطراب تدريجيا مضطرب خاصة بالشمال وخليج الحمامات. الحرارة باش تكون بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية، وبين 41 و46 درجة بقية الجهات مع ظهور الشيلي. اليوم إن شاء الله في توصل العاصمة نسجلوا 44 درجة كحرارة قصوى، وهي تجاوز المعادلات العادية لهذه الفترة بحوالي 10 درجات. أما مازلنا مبعاد عن الرقم القياسي اللي هو 49 درجة،
1: اللي هو في 2024
4: 24 جويلية 2023
1: و23 بي.
4: بالنسبة للغدوة كيف كما قلنا السخانة مازالت متواصلة، الحرارة غدوة في ارتفاع طفيف، تقعد 40 على كامل البلاد، والريح تقعد من القطاع الجنوبي، والبحر يكون قليل الاضطراب أو كان فرهدوا بالبحر لايما تذيكل، ومازالت سخونة خاطر.
1: مازالت سخونة، يبشرك بالخير يا سليم. شكرا ليك وتحية ليك ومن خلال كافة العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
2: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك.
3: امشي العزيزة.
0: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
1: مانيش وحدنا، بحثنا مكي توتسويت في استوديو نحكي ورياضة 10 مينوت كرونو.
5: اليوم مع أورانج خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما وقل بلاش حسابات، مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
0: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو
1: صباح الخيرات.
6: صباح الفل والياسمين.
1: صباح ماكي.
6: الحمد لله.
1: شقالك في السخانة؟ نبعد عليك على سبور. شقالك في السخانة اليوم؟
6: بارك الله. أنا حطيت تليفون الصباح شفت فجعت.
1: أي ريت كل شيء طالع أحمر أورانج.
6: موجة حر تعمل كيف حسن
1: تعمل جيد. كيف بديت التحذيرات هذا اليوم نهاير سخون زادا في أول مقابلة في النصف النهائي المونديال
6: بالضبط اليوم كي نحكيو على أي ربط ممتاز جدا تبارك الله عليك نحكيو على الماتش متاع دومي فينال تاع المونديال اليوم 8 متاع الليل فرنسا ضد إسبانيا مواجهة تاريخية ممكن من أبرز المواجهات في تاريخ المواجهات ما بين زوز منتخبات بما أنه القصة متاع المواجهة هذية يعني ما هيش جديدة بدأت من قبل فهم مواجهات كبيرة ونرجع على أهم المواجهات ما بين فرنسا وإسبانيا والماتش كان 1922 وقتها أول مقابلة رسمية

0: نصف نهائي اليورو متاع 2024 وقت اللي الناس الكل كانت تتوقع أنه المنتخب الفرنسي هو اللي بيربح. إسبانيا هي اللي ربحت وقتها. لامين يامال دخل التاريخ والعالم بدأ يكتشف في لامين يامال. 16 سنة مركة في المقابلة هذه
1: عمره وقتها
0: 16 سنة وقتها أصغر لاعب يسجل في تاريخ اليورو. 16 سنة مركة في الدور النصف نهائي واليورو هذاك جابه هو للمنتخب الإسباني. ومن بعد زاد كيف كيف في نصف نهائي الدوري الأمم الأوروبية مقابلة تاريخية 9 بونتو في آخر مقابلة جمعة المنتخبات. كان فوز المنتخب الإسباني 5-4. دونك اليوم نستناو مواجهة كبيرة وكبيرة برشا ممكن ثأرية بالنسبة للمنتخب الفرنسي. منتخب فرنسي الناس كل تقول انه يعني هو أقوى منتخب, لكن المنتخب الإسباني ما ورش برشا كورة, ما فرش برشا في المونديال هذايا, أما إفيكاس إفيكاس لأنه ربح المقابلة تاعو. ما نعرفش أنت شنو تتوقع اليوم.
1: هنا وقت هو قولي قبل
0: باش نمشي. ثمانية تعلي لا عندك الوقت تفرج.
1: عندنا الوقت. أنا نقول فرنسا 2-1. أنت ماكي
0: 2-1 لفرنسا. ما نتوقع فما سكور معناها كيما 5-4 ما أقل, يعني نحكيو 3-2 3-1 فما 4 بوند دكتور حسين.
1: مش وين نحط انا وياك اختار ديما ما فهميش ما تخلصش.
0: نشوفوا رفيق لا رفيق المره فات انا وياك ربحنا عاد
1: رفيق ورفيق ما خلص هذاك ديما يتهرب
0: وما جبناش القهوه
1: هذاك ديما متهرب اي هذاك ديما متهرب. شنو باش يعمل مبابي بمنح المنتخب الفرنسي؟
0: هو مبابي من الملاعبيه اللي تصرفاتهم خارج الملعب في الناحيه هذه في الناحية هذه تتقرأ, بما أنه مبابي من سنوات اللي يلعب فيها الكل في المنتخب الفرنسي وعمره ما خذا حتى فرانك. نحكيه على كيليان مبابي لعب المنتخب الفرنسي ديما المنح متاعه اللي ياخوها من المنتخب الفرنسي سواء بالتتويج في مونديال 2018 وقتها أكبر مبلغ كي نحكيه على 300,000 يورو أكثر من مليار وقتها كمان مازال صغير كيليان مبابي تبرع بالمبلغ هذاك الكل في الجمعيات الخيرية تساعد الأطفال اللي مقيمين في المستشفيات. يعني أكثر من مليار وقتها مخذي منه حتى فرانك وكله تبرع به للجمعيات الخيرية. كيليان مبابي ديجا من أبرز القصص اللي ربما معروفة شوية عليه أنه فما أطفال صغير موريتاني هو اللي يتحمل نفقات الدواء متاعه وعمل له عملية وتصور معه عمل معه كل شيء في لقطة إنسانية. البريم متاع اللي فات متاع 180,000 يورو في 2023 كيف كيف تبرع به للجمعيات الخيرية وتبرع به للسيكوريتي متاع المنتخب الفرنسي لل يعني للهين بالحراسة في المنتخب الفرنسي في كلير فونتين في مقر طرابلس تاع المنتخب الفرنسي. المبلغ الكل متاع المنحة متاعه خذيه وهذا بخلاف بقية المنح, يعني ما عمره ما خذيه حتى فرانك من المنتخب الفرنسي. والفلوس اللي ياخوها اللي هي من حقه كما بقية الملاعبيه هو يتبرع بها الكل
1: يتقرى هذا
0: هو زاد ربي يزيدو. يعني تبارك الله كسوا مع البي اس جي والا مع ريال مدريد, لكن ديما نقولوها كغيره عنده حتى اكثر, لكن ما عملش الشيء اللي قاعد يعمل فيه مبابي. دونك بالحقيقه قرر الشيء اللي يعمل فيه.
1: خليني توا انا هذا سمعت نحب نثبت ما عندك الصحيح. طبيب منتخب السنغال جينيكولوج.
0: باه البارح كانت ندوة صحفية للمنتخب للرئيس الجامعة السنغالية كرة القدم لتقييم المشاركة المونديالية. داير الندوة الصحفية هذه أعلن فيها على لقاءات مع بابتياو المدرب المتوج مع السنغال لقاد السنغال للتتويج الأخير بكأس الأمم الإفريقية. في الندوة الصحفية هذه رئيس الاتحاد السنغالي قال إنه من الحاجات اللي قال استغربت منها وحتى الملاعبين استغربوا منها انه طبيب الاول للمنتخب السنغالي طلع جينيكولوج.
1: طبيب نساء وتوليد.
0: طبيب نساء وتوليد. التصريح هذا عمل ضجه كبيره في السنغال وحتى خارج السنغال ولقى استغراب كيفاش الحكايه هذه, لانه الطبيب هذا عنده سنوات مع المنتخب السنغالي ماهوش حاجه جديده وعلاش اليوم يتحكي عليه. وحتى الطبيب هذا كان خرج ووضح الموضوع هذا هو الدكتور فيديور طبيب المنتخب هذا خرج للاعلام ومفي بطريقه غير مباشره الحكايه هذه, لكن قال انه صحيح هو في السبيسياليتي نتاعو اللي قراها هو جينيكو يعني طبيب نساء وتوليد. قال لكن مغروم بالكوره ومن كان في الكاتريام اني وكان وكان يعني يمارس في المهنه نتاع الطب الرياضي مع جمعيات ومع المنتخبات من عام 86. دونك الحكايه الحقيقه ما هي

0: مش مفهومة برشا أنه ما فيش قال صحيح والاختصاص تاعو جينيكو، لكن أنك تلقى طبيب نساء وتوليد في منتخب سنغال والمدة سنوات
1: ما صارتش هذه غير ما صارتش
0: ما صارتش معناتناش تلقى اختصاص آخر بتاتر، لكن جينيكو صعيبة شوية هذه والمرة شوفها
1: صعيبة برشا ولا نعيشو نسمو. فريق برازيل يودع لاعبي بطريقة ما تتنساش،
0: هذا زادة جيهان
1: حكاية
0: حاجة ما تتنساش بالحق، لأنه في لقطة غريبة برشا أثارت موجة كبيرة من التفاعل في البرازيل وفي العالم. نادي أمازوناس الناشط في الدرجة الثالثة البرازيلية أعلن على توديع وإنهاء العلاقة التعاقدية مع المدافع نتاعو ليو كويلهو، في بلاصة ما ينشر فيديو مثلا فيه أبرز اللقطات نتاع الملاعبي هذايا وإلا رسالة شكر للملاعبي هذايا، انشر يعني الخبر نتاع التوديع نتاعو ومعاه عمل له كومبيل فيديوهات نتاع ابرز الاخطاء اللي عملها مع الفريق، الاغلاط نتاعو وفضحوه يعني
1: نعملها راحه
0: الاغلاط نتاعو الكل حطوهم له تقريبا في الفيديوهات هذوما. الحكايه ما كانتش مجرد دعابه لكن كانت عباره شماته، لانه المدافع هذا شكى بالفريق وطالب بالمستحقات نتاعو بالشهر نتاعو ومبلغ كبير تقريبا اكثر من 1,000,000 يورو، دونك ماك طالب فلوسك وفسخت انت باش تعمل اللي تحب، نحن زادة باش نعملوا اللي نحبوا، وتقريبا قصة عربي قصوه له حتى الفرق اللي باش تعاقد معاه يعني
1: شوفوا فيديوهات نتاعو
0: كل شيء الفيديوهات نتاعو كيفاش طريقه غريبه برشا، ودارت العالم كله طريقه اللي ودع بها الفريق البرازيلي المدافع نتاعو.
1: ميرسي بوكو ماكي، يعطيك الف صحه ماكي. في 10 مينوت كرونو
2: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو اليوم مع أورانج، خذ لوف جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما وقل بلاش حسابات، ملافيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
2: بيسيتي
3: موزايك فهم.
4: حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ماهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام.
3: موزايك فام الاولى في تونس.
5: في مونوبري les offres imbattables وحتى ل 19 جويليا تجيكم اوفر الدوخ 18 غولو بابي ايجينيك ليلا 2 بلي ب 14 دينار و 990 اكاو، ومعاهم 4 غولو بلاش، يلا ما تفلتوش الفرصه.
6: مونوبري ديما معك.
7: الاول مره في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل، جوك باهي مع ماكسويل.
8: ماكسويل فور بيتر لايف.
9: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol. Un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
10: يلا جو صيف سنة حافلة في الحمامات
11: وسنة باش تزيد تحفل أكثر خاطر 10 سنين كاملين وأورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات وكما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي محضرته أورانج لكم كونوا في الموعد يستنوا فيكم برشا كادوات ومفاجآت على خاطر كل عادة الصيف مع أورانج يلا جو
12: أورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات الدولي في دورته الستين عندك أورانج
13: تدلل تدلل
14: سيف سناف في جيان تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويلية جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بس وين هبال ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية
13: تدلل
15: جيان أيام دللنا
16: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد
1: اتصبح تربح معنا شو باش نربح نربح ان بون داشا قيمته 100 دينار من هدايا موزايك توت سويت
17: المزرعة تقف معاك بالخير باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري المزرعة المحبة ديما حاضرة
18: صبح تربح
1: صبحتوا معنا مصباح وكلمتونا على تليفوننا على 71113000 وقعتوا بحد التليفون زعم عملية القرعة باش تختارني زعم عملية القرعة باش تختارني والتليفون عاود كلمها وقالها ألو صباح الخير مدام بورنية مش تتعدى توا مع جيهان صباح الخيرات مدام بورنية حبة شية صباح الخير
19: صباح الخير مهم
1: شنيا حوالك
19: شنيا حوالك
1: لبس عليك صحة لبس
19: الحمد لله
1: الحمد لله ربي يا ربي يفضلك ويخليك حاجه قد عمرك يطول عمرك في الخير ان شاء الله مما ملا مميت
19: مميت مميت
1: المميت هي اللي تدلل انا هكا تقول لي ميمتي تقول لي احنا ندلوا وانتم ربي واحنا كان علينا الدلال هكا ولا
19: والله العظيم اعز من الاولاد اعز من اولادي
1: بالحق ربي يفضلهم لك
19: احفادي اعز
1: قديش عندك بالحفيد
19: عندي 4 تبارك الله عندي بنيه واحده
1: اي
19: و4 احفاد زوج بنيات وزوج وليدي
1: ربي يفضلهم لك ويخليك ليهم انت
19: ربي يفضلك وربي يفرحك بوليدك
1: يشوف
19: احفادك ان شاء الله
1: ان شاء الله يا ربي قل لي حاجه تقوم بكري
19: اي حاجك 5:30 نقول
1: تبارك الله وتقضي دارك وشونك هكا على بكري ولا ليه انت حد الطنجره كل شيء
19: كل شيء كل شيء على بكري عندي حفيدي معايا
1: اي
19: اكل نقوم باش نتلهى به في قهوته في الكل
1: ايه.
19: هو يقصد ربي للخدمه وراني نقعد عاد ندور في الدار
1: الدور في الدار قضيتك ودنيتك الكل اليوم شنو مدبره اليوم هكا فطور مثلا
19: والله اليوم في بالي باش نعمل شويه مرمز حشيت
1: اي صحه صحه صحه وبشفايه لله
19: وسليطه خضراء وسليطه نتاعنا التونسيه
1: اي صحه صحه يا لله اي حاجه نح اول مره تكلمنا
19: اول مره نتصل بكم وما صادفش الحال
1: ها اليوم صادفت ان شاء الله اي ان شاء الله تكمل هكا الزهر معاك للاخر
19: ان شاء الله يا ربي معايا ومع كل مؤمن
1: ان شاء الله اي تركز معايا نبداو السؤال
19: إن شاء الله.
1: نبدأ السؤال نسأله قديش نسبة الانخفاض في عدد حوادث المرور من اللي بدأت 2026 الانخفاض هذا دي ما دي عمنا مقارنة بين 2025 الانخفاض هذا بنسبة 10% 20% 30% سنقول انت في الدار قلت لي معك حفيدك
19: أيه؟
1: معناها انت وياك هاو في الدار
19: انا وياك هاو
1: انتو ما قديش معناها يولي عدد بتاعكم
19: يولي اثنين معناها الجواب الثاني
1: الجواب الثاني صحيح مبروك عليك اسمع هذه الضحكة اللي خرجت من القلب بتتشريش بالفلوس
19: انا عايش كبارك في عمرك
1: والله
19: ان
1: شاء الله نهارك زين نهارك زين يا حاجة
19: نهارك اسعد وابرك عايش
1: ربي يخليك يفضلك يفضلك ليهم افكتيف مو انخفاض عدد حوادث المرور بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من 2025 وذايا اللي أكدوا رئيس الفرع الإقليمي الوسط الغربي سلامة المرور العميد هيثم الشعباني نهاركم زين، مبروك عليها البوندشا قيمته 100 دينار من اهداء مزيكا. فما احنا مش يهمنا كذا، يهمنا كيك الفرحه اللي تخرج من عندكم من القلب للقلب، هذيك هي اللي نلوج عليها. ان شاء الله ديما زهين وفرحانين، وديما تتابعوا فينا مزيكا فام في احلى صباح.
18: صباح تربح
17: المزرعه تقف معك بالخير، باش تنوع بمحبه الشهوي عربي وسوري. المزرعه المحبه ديما حاضره.
16: أحلى صباح أحلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد
1: معاكم كل يوم، ومازال الربح فبا 200 دينار توت سويت مع صلاح في ألو ألو كوندكتور.
20: يجي وحدينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
16: الو كوندكتور
1: الو كوندكتور. الو صليح، صباح الخيرات يا صليح.
21: صباح الفل جيان، تحية ليك وتحية لكل مستمعينا وين ما كانوا موجودين، سلموا عليهم ان شاء الله نهاركم زين. احنا اليوم موجودين بالطبيعة في التي جي ام، ولهنا بالطبيعة اليوم كل عادة فرصة الربح متاع 200 دينار بالطبيعة. لهنا معنا اليوم متسابق خاص نجم نقولوا هذوما ملوك طريق جي ام. من الاخر نحكيه على شوماخر وما ادراك، نحكيه على فيرستابين، ناس مغرومة بالفورمولا 1. اليوم معنا انور اللي هو سائق تاكسي جماعي. اخوي الله يعينك،
1: ارحم والديك.
21: صباحك فل.
22: صباح النور يا اخويا، مالك دقله وحليب.
21: انا عندي ليك سؤال 200 دينار، ما قبل سؤال 200 دينار. فرزنا انا اخويا نخدم السبعه نتاع الصباح، لازم تخلطني 6:30،
22: خلتوك سبعه ودرج.
21: ممتاز جدا، هذا هو هذا هو انور سيدي. تحيه ليك واللي يخدموا الكل في التاكسي جميعا، ربي يعين الناس الكل اللي تخدم. دونك اليوم سؤالنا على 200 دينار، حاضرين بتبيع سي انور؟
22: حاضرين يا اخويا ان شاء الله.
21: السؤال يقول أنا هو رقم النجدة اللي تابع للحرس الوطني اللي بتبيع نجم تكلموا في حالات الطوارئ على طرقات في تونس؟ هذا رقم النجدة تاع الحرس الوطني.
22: الحرس الوطني 193.
21: 193 أسرع إجابته في سرعة السياقة بتاعت، تبارك الله عليه. ممتاز، مبروك عليك يا رجل، مبروك
22: مبروك فيك يا أخوي يا رحمة والديكم.
21: 200 دينار من هذه التوتال، ان شاء الله مبروكين عليه. دونك بتبيع انور اليوم ربحها معنا ال 200 دينار، وصحيح مزروب باش يخرج يخدم على روحه في ليونيت وسيبون عبا، امور واضحه ان شاء الله السيدي يتغشوا زاد خاطر عطيناهم. دونك هاك زين يا انور، شكرا ليك. انت ال 200 دينار تحيات انور اللي ربحها معنا اليوم، وان شاء الله مبروكين عليه كل عاده وكيف كل يوم. نسلموا عليكم مستمعينا وين ما كنتوا موجودين، وان شاء الله ديما مربوحه.
1: ميرسي سليح،
21: تعدى الموزايك يا نور، تعدى الموزايك
1: سمعك
21: يخليك. تحياتي لانور يا سيدي، تحياتي لكل مستمعينا.
1: اي سمعك ولا ما سمعكش؟ قلت له ولا سيء عاد سنكيم ديجا.
21: هو تو نيفو الكرم، انا باش تفهم انت، انا تو موجود في مو سيء، خلصت الكرم ونور مو شويه كان نزيد دقيقه تاع يرجع لي.
1: يا صليح اهرب، يا صليح اهرب. الو كوندكتور، ميرسي بوكو صليح، يعطيك الصحة ومبروكين عليكم ال 200 دينار.
20: يجي وحدينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
16: الو كوندكتور، ابدا سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح
18: بيسيتي
16: موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايك فهم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة، ريكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغربي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع نرحوات، أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك
3: الأولى في تونس.
0: يلا جو
2: يلا جو سيف السنه حافل حكايات
4: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوف جيكا كليم متاع اورانج اختار الفورفي انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
2: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو
23: عندك أورانج.

0: نطفين 466 4444
1: رياركو بارك المهدية.
2: حب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم؟ الفرصة ما زالت قدام. بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينك صيفي، بتيال بنك تواصل معكم العرض حتى 15 جويلية بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وبزيغو بورسون أوتو فينانسمون. ما تضيعش الفرصة وامشي والأقرب أجانس بتيال بنك، ولا اتصلوا بنا على 70 131 800.
3: الفاكانس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزيرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو. يلا جو صيف السنة حافلة انترنت
4: السنة في الصيف، وين انتي وين هي؟ بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة. ملكي تخمم باش تبرمج خلاعة، ما تنساش بلاي بوكس اورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
3: فاش تستنى؟ خطر صيف السنة حافلة انترنت. ملا يلا جو عندك اورانج.
5: يبدأ سباحك

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: معاكم افكتي مو حتى ال 11 تو 8 غير درجين صباح الخيرات كل مستمعينا احنا من 6 فقنا وفيقناكم وربحناكم 100 و200 دينار وحكينا معاكم وسمعناكم الكورة والحظ والطقس ومازال النهار طويل بلا خليكم معنا هذه احلى صباح والحكايات كالعادة ما توفيش
0: حكايات الناس
1: سي سلاح شنية الطلعة اللي طلعت لنا بها اليوم في حكاية الناس صباح الخير مرة أخرى
2: صباح الفل يا جيهان مرة أخرى نسلم عليك برشا وبتبيع الطلعة متاع اليوم وحكاية الناس متاع اليوم حكم اللي احنا في أحلى صباح حكم اللي احنا في صبحية وإن شاء الله الناس قزة ربي تخدم وتعرف الناس اللي تراهم ما كيف في الشارع كيفاش ماشيين باش يخدموا لازم حاجة يديماري بها نهار وبتبيع لازم حاجة يبدأ بها نهار ذاك علاش شنو هو الحاجة زعمة اللي يبدأ بها التونسي نهار وهذا سؤالنا اليوم بتبيع اللي باش تسألوه نبدأ من هنا معانا أخونا حروز حروز صباح الفل
3: صباح النور سيدي
2: قدرتك خويا في المباشرة على مزيكا فيهم سلم عليك برش
3: عيشك يسلمك وبارك الله فيك ربي يعزك
2: خويا نهارك كي باش تبدأه مريقل تضحك كما أنت تو الوجه البشوش اللي راهو فيه لهنا يجي هنا دقيقة قول لي باش تبدأ نهارك شنو الحاجة نهارك ما يبدأ كم بها
3: والله أول ما نبدأ بالصلاه على رسول صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء وفوق من ذلك الكل نتوكل على ربي وأول ما نبدأ بقهوتنا معناها نعديوها معناها كما نقولوا احنا كل نهار نعملوا سكال هكا في التجيام فهمني نعملوا قهوتنا على راحتنا ومن بعد نخذ الله
2: ايه يا سيدي تبدأ بقهوتك عندي سؤال آخر عكس القهوة تو فرغ نهارك بدأ بلاش قهوة كيفاش تعدي النهار
3: والله شكرا لك نخدم على رواحنا واحد يعمل ليفور اللي مطلوب منه ما عدناش معناه حتى حاجة زيادة أخرى فهمت
2: عليك عروض إن شاء الله توسع كل كيلو
3: خورض لك عايشك
2: أنا واحد من الناس نعرف سواء عنا زميلنا في الإذاعة رفيق كان يبدأ قاعدة زي مش قهوة للخدمة يبدأ هكية ما مش بشوش كيفك حتى سر
3: يا ربي يخليك وربي يعزك إن شاء الله نهارك مبروك وإن شاء الله كل عام أنت حي بخير أخويا
2: ربي يخليك عايشك عايشك دونك هذايا بدينا بقيوة نمشيو زهنين خونا ثابت اللي صبحوا لي خونا ثابت صباح الفل
4: صباح النور صباح النور إذاعة موزيك كل لا إيه شو أقول لك توينسا نحنا مقسمين فما يحب السكري فما يحب السالي فكل واحد كيف
2: أنت صبر باش تبدأ نهارك كي تقول اسمع نهاري توا ما يبدأ كم ناكل الحاجة هذيا ولا ما نعمل حاجة هذيا
4: أنا نبدأ حاجة حارة لك تعرف نكذب عليك
2: حارة
4: حارة عكس الدار صغار كرواسون كيك أنا نحب حاجة حارة
2: مش نية مثلا

0: ويسخن.
1: حتى السابر حتى كنت تلقى كرسي في الفريجيدير تجي بتسخن وتاكل.
0: نحن عادي.
2: عادي.
0: نحن عادي. حتى ولدي كيكة معي. بين ما عندناش ميزة معينة نكون حلو بالبيت ولا الموجود ناكله. كنت وين تاكل؟
1: تبدا نارك بالحارة لا تولي ناشفك.
0: قولك ميني كومبلي كرواسون وتارت وشوكولا شو
1: دي حاجات راه مناقه واش الحار هو صحيح
0: الحار هو صحيح في الدار هذيك هو تبدا ويعطيك انرجي كثير بوزيتيف على الاخر بون نبعدوا على النوغازيتي والحاجات هذيك اللي تقلق وكل شيء في النهار ما تقلقش
1: فماش خويا منظم يا صابر محليك خويا محلي نهار كيفاش يبدا رقيقه صابر تحسه يبدا بالميو كيسه على الاخر رقيقه ما انا قاعد تخيل تو مش يخدم وماكل عجه في الودمار الحقيقة يعني إحساس كبير كبير برشا هذا شكرا ليك يا سبب شكرا لعروز ومرسين كل مستمعينا وانتم مازال تنجموا تجاوبوا على هذا زاد على رقم الواتساب ديما نذكروا به جي انا 20 500 18000
2: حلوه ياسر ميرسي ما عجبتني الباس اللي عديتها لي سلاح ميرسي بوكو هكا عطيتنا فكره ميرسي سلاح في حكايات ناس ايفيكتيفمون كيما قال سلاح هكا على 23 500 و13000 فتره انتم زاد شنو هي الحاجه اللي ما تنجمش تبدا نهارك من غيرها شنو هي الحاجه اللي ما تنجمش تبدا نهارك من غيرها هيا شاركوا معنا على نمرنا على الواتساب 23 500 و13000
3: حكايات الناس أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
2: غفران بعد شوية في الأخبار ماكي في سبور إكسبريس ما تنسيبوش بعد شوية عنا بوان غوت مع سي مراد جويني ولو بوان دي جور باش نحكيو على السياحة وما دراك ما سياحتنا مع عايدة عرب دوك استنونا وبعد عاد تبدأوا تسمعوا معنا الأخبار الحكايات والأكتواليتي اللي ما تغيبش على موزيك فام كيما كل يوم هذي أحلى صباح
3: ابدأ صباحك بأحلى صباح أحلى صباح موزايك فام حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فام احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوه ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوس الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنا الحوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام موزايك فام الأولى في تونس
4: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف ومادامنا على موجة الفانسي اما لاخوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت يعني صيف السنه انت والعائله والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي
5: بعد أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التعليم العالي وبعد ما نو ديبلومي ولي وين فيختي في العالم الكل جامعة محمود الماتري تحط على ذمة لي باشولي اختصاصات جديدة في الدروا جيستيون و سيونس بوليتيك باش نحلو أفاق الشغل في تونس وفي الخارج Pour plus d'informations umm-tunisie.com Université محمود الماتري hashtag UMM
6: Et si le luxe vous emmenait plus loin Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol SUV 100% électrique, hybride, rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya. Freedom to explore.
7: كي تضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين صغارة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين تلجين
8: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف السنة عليك بدانيت فرابين غسيت ضربة للسخانة

0: برد كابتن دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبه غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
1: خواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
2: من العرض متاع تونيزي بوكين الطريق والبحر وقدام العرض متاع تونيزي بوكين باش تزيد تقول كل جمعة من الاثنين للاربع لازمك ما تفلتش العرض متاع ليتباجو. واو تتبرقع حمامات سوسة مستير مهدية وجربها باش تلقاو تخفيضات توصل حتى لموان 45%. واو ولا مش واو؟ هيا مالا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجانس ولا كلمنا على 71 124 124 وما تفلتش العرض.
3: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
4: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التربية تعلن القائمة الرسمية للكراسات المدرسية الخاصة بتلاميذ المرحلة الابتدائية بعنوان السنة الدراسية المقبلة بهدف توحيد المستلزمات المدرسية وتيسير اقتنائها وفق كل مستوى تعليمي. والقائمة تشمل جميع مستويات التعليم الابتدائي من السنة الأولى إلى السنة السادسة مع تحديد عدد الكراسات وأنواعها إضافة إلى الكراسات المخصصة لبعض المواد على غرار المحفوظات والإيقاظ العلمي والجغرافيا ورسم البيانات الهندسية. ووزارة التربية تدعو الأولياء إلى الالتزام بالقائمة الرسمية لتوفير المستلزمات البيداغوجية الضرورية وتجنب اقتناء أدوات غير مطلوبة. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق 5 أشخاص من بينهم صاحب سيارة تاكسي وموظفة سامية بإحدى الوزارات وزوجها، وذلك على خلفية الاشتباه في تكوين شبكة دولية لتهريب المخدرات. وتم إيقاف أفراد الشبكة من قبل أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجاني وحجز نحو 76 كيلوغراما من مخدر القنب الهندي وكميات من الكوكايين وسيارات فاخرة ومبالغ مالية، إضافة إلى شركة يشتبه في استغلالها لتبييض الأموال المتأتية من تجارة المخدرات وفق ما كشفته التحقيقات الأولية. الهيئة المديرة للمهرجان الدولي لأيام قرطاج المسرحية تعلن فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة 27 التي ستقام من 21 إلى 28 نوفمبر 2026، محددة يوم 31 جويلية الجاري آخر أجل لإيداع ملفات الترشح. وإدارة المهرجان تشترط أن تكون الأعمال المترشحة قد أنتجت بعد 31 أوت 2025 بالنسبة للإنتاجات التونسية والعربية والإفريقية، مع التزام الفرق المختارة للمسابقة الرسمية بتقديم عرضين في اليوم ذاته وتوفير ترجمة ضوئية باللغتين الفرنسية والإنجليزية. عالميا استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين في عدة استهدافات شملت مختلف مناطق قطاع غزة. وتأتي الهجمات ضمن الخروقات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار المفترض أنه ساري منذ 10 من أكتوبر 2025. الجيش الأردني يعلن أن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت 4 صواريخ أطلقت من إيران من دون إصابات بشرية أو أضرار مادية في ظل تكثيف طهران لهجماتها على قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة ردا على ضربات واشنطن عليها. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع مكي في سبر إكسبريس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
3: موزايك الأولى في تونس.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
5: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
6: اريدو طور عالمك.
7: سبورت اكسبريس، صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. البداية مع الترجي الرياضي التونسي، والبارح في الليل تم توصل اتفاق رسمي ونهائي مع إدارة الاتحاد الرياضي المنصري على انتداب المدافع المحوري رائد الشيخاوي مقابل مبلغ مالي للاتحاد الرياضي المنصري، والتفريط النهائي في المهاجم أحمد بوعصيدة للUSMO. رائد الشيخاوي عقده مع الترجي باش يكون 3 مواسم. هذا بالنسبة للشيخاوي. ملف آخر تم غلقه بصفة رسمية هو ملف متوسط الميدان الكاميروني مايل فرنانديز اللي حكينا عليه من نهار الأحد، اللي صح البارح بصفة رسمية عقده مع الترجي. نواصل مع الترجي والاتحاد الدولي لكرة القدم، عمل تحيين لقائمة الأندية الممنوعة من الانتداب، وملف رابع تم في منع الترجي من الانتداب. بالنسبة لبقية الأندية التونسية الممنوعة من الانتداب من قبل الفيفا، غنقاء وقاف القفصة، النجم الساحلي، مستقبل جابس، مستقبل رجيش في زوز ملفات، والاتحاد الرياضي المنصري، الأولمبي البيجي ممنوعين في ملف واحد. لجنة الاستئناف في الجامعة التونسية لكرة القدم تنظر اليوم في طعون محمد أمين دوغاي وفراس شوات ضد قرارات الرابطة بعد أحداث الديربي. نذكر أن الرابطة عقبت محمد أمين دوغاي بإيقافه على النشاط 12 شهر، وفراس شوات بإيقافه على النشاط 3 مقابلات، واليوم جلسة الاستئناف في القضية هذه. المدافع الأيسر غسان المحرسي أمضى رسميا مع النادي الإفريقي حتى لجوان 2029. المحرسي لاعب ترجي رجيس عمره 25 عام، متكون في الترجي الرياضي التونسي، ولعب مع مستقبل سيمان، اتحاد تطاوين وترجي جرجيس. من جهة أخرى، تمارين النادي الإفريقي البارح شهدت عودة الثنائي الدولي فراس شوات ومهيب الشامخ. في النجم الرياضي الساحلي تم التوصل اتفاق رسمي مع المدرب الفرنسي كريستيان براكوني، والإمضاء باش يكون في الساعات القادمة. في النادي الصفاقسي اليوم باش يتم تسوية مسحقات اللاعب السابق الفريق وضاح الزايدي والبالغ قيمتها 261 مليون. بالنسبة للحبوبي تم الاتفاق معه على تخصيص المبلغ اللي قيمته 164 مليون، ويتبقى ملف مسحقات الرلوي من صفقة انتقال على غرام الشختار، وفيه حكم بيت لصالح سكاك الحديد الصفاقسي الرلوي ب 860 مليون. اليوم الثمانية تعليل الموعد مع أول مباراة من نصف نهائي المونديال، مباراة فرنسا ضد إسبانيا، نذكر بالتوقيت ونجديد المقابلة هذه تتلعب مع 8 تعليل. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فامبونات. نخليكم مع جهان وكامل الفريق، أحلى صباح.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
5: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
6: اريدو طور عالمك.
8: احلى صباح، احلى صباح، كل يوم من الاثنين للجمعه من 6 ل 11 جيان ميلاد.

0: أخيرا قالها ما الله أعلم شنو اللي قال في قلبه 28 دقيقة على مزيكا فما
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوليدو طور عالمك موبايل
0: نيوز قديش الكرة تنجم كيما تقرب كيما تنجم تبعد وهذا اللي صار تتفكروها المباراة بين مصر والأرجنتين في ثمن النهائي لكأس العالم وخسارة مصر 2-3 قدام الأرجنتين موجة كبيرة وقتها صارت على موقع التواصل الاجتماعي من عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والجماهير زادة اللي طالبوا شركة متاع أكياس بطاطا باش تنحي تصويرة ليونيل ميسي من البكويت اللي قاعدة تبيعهم في الأسواق دايوغ يتبيعوا مش كان في مصر يتبيعوا في عديد البلدان وعبروا على غضبهم من بعد بالنسبة لهم اعتبروا إقصاء للمنتخب المصري وخاصة الجدل اللي صار على التحكيم في المباراة وأول من عمل الحملة هذية كانت هي الفنانة المصرية داليا مصطفى اللي خرجت على الانستغرام تاعها وقالت للشركة نحيلنا تصويرة ليونيل ميسي ما تزيدوش تستفزونا وتابعوها كيكا وتفعلوا معها الآلاف من المتابعين ودخلوا فيها برشا فنانين لحكاية وإعلاميين وحسب تقارير إعلامية قالك الشركة أوقفت إنتاج الأكياس البطاطا هذية اللي فيها تصويرة ميسي لكن مصادر أخرى قالت لا راهي مش نحاتهم تحت الضغط متاع الغيزو سوسيو ولا خوفا من فنانين وإعلاميين لا قالت راهو نحات البيعان متاعهم لأنه تو سامبلمون الحملة التسويقية للمنتوج هذية واللي كانت خاصة بكأس العالم وفات
1: موبايل نيوز تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوليدو طور عالمك
4: احلى صباح احلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
0: حسيتوا بهم ربي حسيتوا بهم الساعتين و15 دقيقة اللي تعدوا معنا أبداً وما زال حتى للحديش معنا إن شاء الله يا ربي تعدي وقاية تحلو ما تنسيوش على 23513000 تتفعلوا معنا على الواتساب من أي بلاصة كنتوا في العالم تحية كبيرة لسماحة تبع فينا من كينيا قالت مصبحة معاكم ونسمع فيكم ومتونسة بكم إن شاء الله يا ربي ديما مونسين بنا سينو بعد شوية استنوا عايد عرب في لبون دي جور مراد جويني في بوان غود وطريق استعمالي كل مستعملي الطريق
4: ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح فيزيتي موزايك فهم حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فهم أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عنان حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام
3: الأولى في تونس
5: يلا جو
2: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
6: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر
5: تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
7: فيش تستنى؟ خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج.
8: مازلت عاير في الاورينتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي، بيزنس، بوليتكنيك، اي تي، دروا، كوميونيكاسيون اي ديزاين. اون فورماسيون ديكسيلونس و ديز اوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونسيي اون اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فندردي من 8 ل 6 وسامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي سيتي سنترال. طموحك هو مستقبلك.
9: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي. وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي. وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي. ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضروا على التجاري اب في الغوبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
10: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش في مود ترانكيل. عليك بوتيل نهرواس ريزورت انتلس وحمامات. ان اوتيل رينوفي خطوة على البحر فيه تعيش الجو اللي وتيك فاميليال وتلقى فيه الراحة والدلال. من البيفي للاكتيفيتي تعيش الكيف دليتي. فيش تستنى؟ امشي لأقرب اجانس ترافل تودو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تودو لي بري تودو.
11: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
7: Yalla jaou, sif sne, haf la internet.
12: اسنا في السيف وين انتي وين هي؟ فلاي بوكس أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة. ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش فلاي بوكس أورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
7: فيش تستنى؟ خطر سيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو
10: عندك أورانج.
4: ابدا سباحك

0: تنظيف اسنان مع تيتي كلنا على فرد موجة مع اقوى غيزو وانترنت تيتي. تابع تيك نيوز باي تيتي واعرف اخبار التكنولوجيا والنوفوتي. تخيل عندك بلوك نوت تكتب فيه أفكارك ويجاوبك في نفس اللحظة، كيف بلوك نوت توم ريدو في أفلام هاري بوتر. مشروع تجريبي جديد من مطورين مستقلين باسم ريدو يحاولوا يبدلوا في طريقة استعمال التابلت Remarkable Paper Pro اللي معروف بتجربة كتابية قريبة للورقة، يعني تكتب فكرة، سؤال أو ملاحظة بالقلم وهو يحلل المحتوى ويرجع لك بإجابة ولا اقتراحات. كأنك تحكي مع بلوك نوت عنده ذكاء اصطناعي. الفكرة هي تجربة الكتابة الطبيعية متاع الورق مع قدرات AI باش تولي لحظاتك مش مجرد صفحات محفوظة أما مساحة تفكر فيها تطور أفكارك وتتفاعل معها. المشروع مازال تجريبي من شركة Remarkable أما يوري كيفاش الذكاء الاصطناعي ينجم يبدل حتى أبسط الحاجات اللي نستعملوها كل يوم. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز صيف السنه مع فيبر تي تي كلنا على فرد موجه. موجه التبحيره والضحكه مع الاصحاب، الموسيقى والفرجه في الدار، وموجه كل لحظه تتعاش وتتبرتاجه في وقتها. وباش تبقى الفرجه واللمه على فرد موجه في الدار، اتصالات تونس تهديلك مع كل ابونمون 50 ميجا ريبيتور بلاش، ومع كل ابونمون 100 ميجا ويفي ماش بلاش. مع فيبر تي تي صيف السنه كلنا على فرد موجه. تيك نيوز باي تي تي صيف السنه مع تيتي كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت تيتي.
1: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
2: نهاركم زين على موزيكا فام طريق سلامة للناس الكل. لقيت هذايا ديما ناخذوا اهم النصايح وديما ينعتنا نقولنا ويقولنا مشيو للطريق هذا ثني هذه مليانه هذه فيها ديبوشون وهذه بلوز او موا باهي السيركولاسيون فيها. سي مراد جويني توت سويت في بوين روت.
3: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم
1: بوين روت.
2: صباح الخيرات سي مراد، يا مرحبا بيك.
4: نهارك مبروك جيهان توت ليكيب وكل اللي يسمع في احلى صباح على احلى موزايكا فام.
2: ربي يخليك سي مراد. اليوم كان سمعت الميتيو اليوم درجات الحراره مشي نحو الارتفاع ويظهر لي باش نعيش ومش يظهر لي هذا مؤكد حسب الارقام اللي مدونا بهم المعهد الوطني للنزل الجوي فانه باش نعيشوا موجه حر اطول من اللي عشناها في الثلاث ايام الاخرى. دونك يظهر لي مع السخانه وساع البال وفما اكيد باش تكون عندك توصيات. تفضل سي مراد.
4: صحيح جيهان، هو يمكن مع الارتفاع متاع درجات الحرارة باش نلقاو معناها انعكاس على مستوى استعمالنا للعديد الطرقات واللي توا نلقاو فيهم حركة فيها بداية كثافة في الجولان خصوصا على مستوى المدخل الجنوبي للعاصمة واحنا داخلين إلى وسط العاصمة عبر الجسر هذا كذلك واحنا ماشيين إلى شارع المغرب العربي. في المقابل هذا واحنا جايين لشارع المغرب العربي ماشيين عبر شارع المنصبية ونلقاو الحركة فيها بداية كثافة في الجولان وتتواصل عبر شارع المنص

0: خصوصا على مستوى شارع جمال عبد الناصر، الحركيه الاقتصاديه اللي موجوده فيه، فبالتالي هذا كيف تلقاه يمكن المترشدين معناها ما عندهمش مكان معناها في على الرصيف، بالتالي هذا كذلك الدعوه نوجهها الى اخذ القرار حتى نعطيه للمترشدين الحق نتاعهم معناها استعمالهم للفضاء المروري. نمشيو الى الطريق الوطنيه رقم 8 وين نلاحظوا فيها الحركه عاديه وتتواصل الحركه هذه عاديه الى حدود مدخل المركز العمراني الشمالي روديكس من دندان. هذا كذلك واحنا ماشيين الى المطار حركيه نلاحظوها خصوصا على مستوى مدخل باب سعدون محاول بلوتو باب سعدون، وكذلك على مستوى بارد وعلى مستوى خزنطار على مستوى ساحه بارد وين موجود الاشغال ومنها عبر شارع 20 مارس وصولا الى الساحه. طبعا على مستوى باب سيدي عبد السلام كذلك على مستوى باب العسل وين نلاحظوا الحركيه فيها بدايه الكثافه في الجولان، الشيء هذا اللي يطلب منا مزيد من اليقظه وكذلك الانتباه. هذا بطبيعه الحال مع ارتفاع معناها المرتقب لدرجات الحراره خصوصا زاد الجهان يمكن باش نعطيو شويه نصايح اليوم للبيرسونز هذه معناها الكبار في السن يمكن في بعض الاحيان ما تلقاش عنده معناها القوه الكافيه باش ينجم يسوق مع الارتفاع نتاع درجات الحراره، فماذا بينا وقتها نكونوا معناها في منأى من استعمالنا للفضاء المروري في منأى كذلك من السياقه ردوا بالنا خصوصا على مستوى طرقات السياره وين نزيدوا نذكروا اللي السرعه معناها محدده ب 110 كيلومتر في الساعه. ردوا بالنا كذلك على ضغط العجلات لانه مع ارتفاع درجه الحراره يمكن معناها تزيد تفخ العجله شويه، فبالتالي ماذا بينا تكون السياقه نتاعنا امنه. هذا من نجمو نعطيوها معناها كنصائح، ما فيش شك زاد الوسيله اللي هي باش تنقلنا من مكان الى اخر ماذا بينا نستخدموا لها الزيت نتاعها الضغط الماء نتاع الراديتور زاد كيف حتى تكون السياقه نتاعنا امنه وسياقه معتدله. ان شاء الله اللي قاعدين يسوقوا توا يردوا بالهم من ناحيه التليفون من يدهم ويحطوا سنتور سيكيورتي ويعملوا باذن نصائح لان فيها سلامتهم وسلامه غيرهم المستعمل الطريق.
1: يعطيك الف صحه سي مراد جميلي، شكرا ليك. كانت هذه بوان روت.
2: شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم.
3: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: ايبي حتى ال11 معاكم على موزيك فام باش نحكي وعلى السياحة بعد شوية لو بوان دو جور مع عيد عرب.
3: ابدا صباحك بأحلى صباح أحلى صباح موزيك فام. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزيك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوس الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزيك فام. الأولى في تونس
4: تدلل تدلل
5: سيف سنة في جيون تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويلية جيون يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوام هبال. ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
4: تدلل
6: جيون إيام دللنا.
7: يلا جو سيف سنة حافلة في الحمامات
8: وسنة باش تزيد تحفل أكثر خاطر 10 سنين كاملين وأورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات وكما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي محضرته أورانج ليكم. كونوا في الموعد يستنوا فيكم برشا كادوات ومفاجآت على خاطر كل عادة السيف مع أورانج. يلا جو
9: أورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات الدولي في دورته الستين. عندك أورانج
10: من العرض متاع تونيزي بوكين الطريق والبحر وقدام العرض متاع تونيزي بوكين باش تزيد تقول كل جمعة من الاثنين للاربع لازمك ما تفلتش العرض متاع لتفاجو واو.

0: حمامات سوسة مستير مهدية وجربها باش تلقاو تخفيضات توصل حتى لموان 40%. واو ولا مش واو؟ هيا مالا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجانس ولا كلمنا على 71 124 124. وما تفلتش العرض.
1: كي تضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
2: وانت زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
3: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار 3-14 جويلية بش يكون مع عرض نوستالجيكا المهدي مولي. النوستالجيا لهنا ماهيش باش تخلينا نبقاو عايشين في الماضي، بالعكس العرض يعاود يحيي أشهر الأغاني التونسية والعربية والعالمية، أما بروح جديدة وتوزيعات معاصرة بمشاركة أصوات معروفة: راني زروق، هيثم هلال، مهدي العليني ولسعد السندي. نهار 3-14 جويلية في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرية نوستالجيكا لمهدي مولهي اللي باش تخلي كل جيل يعيش الأغاني الكبيرة معها. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، إي موزايك فام.
4: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي اما لاخوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي.
5: احلى صباح احلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد
6: 8:33 دقيقة. صباح الخيرات كل مستمعينا، بدينا صحيحة معكم من 6 متاع الصباح ونكملوا حتى لل 11 في أحلى صباح. وقيت نسمعوا موضوع من المواضيع اللي كل يوم تقترحون عليه عايد عرب في لو بوان دو جور.
5: لو بوان مع عايد عرب.
6: صباح الخيرات.
7: صباح الخيرات والمسرات. شحوي لك انتي
6: خليت بلاستك علينا البارح
7: والله. لا ميغرين لا ميغرين والحمد لله. كاكا
6: الخدمة مع رفيق تعملني مش تفهموا وتحسوا بينا ان شاء الله دكتور الكلب. الحمد لله عايش
7: ملا الوان زاهيه وملا جو.
6: ربي فضلك اليوم باش نحكيو
7: منوره اختي.
6: ربي خليك بوجودك باش نحكيو على الانوار ذا كيف كيف وعلى الالوان وعلى السياحه التونسيه. تونس حبينا ولا كرهنا بكل ما فيها تقعد من الوجهات المفضله اليوم عند عند برشا سياح. فيها بحر، فيها جبل، فيها خضار، اما فيها كوتي اخر ذا كيف كيف، لانه السائح اليوم ما عادش لوج كان على اوتيل. اليوم السائح كيجي البلاد اللي يحب يعيش تفاصيلها يمشي المدينه العربي نتاعها، ما نحبوش نشوفوا الزباله والزبله والنطخ تيان اللي ناقص، يحب يمشي ياكل ماكلتها البنينه، يحب
7: سيرفيس باهي،
6: فوالا
7: اكوي باهي، هذا الكل معناها.
6: ورغم انه قاعده تسجل في سياحتنا في ارقام باهيه من عام لعام قاعده تحسن، لكن ديما نحبوا المخير
7: باهيه ريلاتيفمون، معناها باهيه بتترت في تقييم باغابوغ السنوات نتاع كوفيد ولا سنوات نتاع مشاكل امنيه، لكن ديما تقعد دون المطلوب ودون انتظاراتنا ودون طموحاتنا بارابور للبوتنسيال
6: اللي
7: عندنا. بوتنسيال كبير عندنا من السياحه. لكن اسمح لي قبل ما نحكي على تونس نحب نعطي رقم صغير على الامباكت نتاع الرياضه على السياحه. هذه ديما معناها بالنسبة لنا سمتيان فريمون أكور، على خاطر اليوم الرياضة وليت عندها معناها تأثيرات كبيرة على المجال السياحي، مش بركة في التنظيم، في المشاركة. بالرجوع إلى مشاركتنا المخجلة في كأس العالم والمشاركة في المقابل بتاع الكاب فير اللي كانت معناها سوربريز نتاع المونديال هذايا، الامباكت نتاعها على السياحة، باش نعطيكم زوز أرقام سينيفيكاتيف قبل ما ندخل في موضوع تونس. بالنسبة للكاب فير شهدت تطور في الحجوزات على مستوى الطائرات ب 76% بعد كأس العالم، ونسبة تطور في الحجوزات في الوتلة ب 46% بعد كأس العالم. عملت اون اكسبلوزيون في اللي ريشيرش على النت فيما يخص زيارة الكاب فير ب 5000% تطور. يعني باش تشوف، لانه الفريق هذايا معناها عمل كوب دي موند مشرفه جدا، وكان السوربريز براتيكمون نتاع الكوب دي موند. شوف الامباكت اللي صار من غير منظم، من غير حتى شيء. هذا قوس صغير لي شغفي بالرياضه، ولي التاكيد على تاثيرات الرياضه على السياحه اللي هو مجال اقتصادي مهم جدا. الموضوع السياحه بصفه عامه تناولناه اليوم جيان، خاطر وزير السياحة السيد سفيان الدقية اجتمع تو نهارين وثلاثة أيام التالي بالمندوبين الجهويين للسياحة بمختلف ولايات الجمهورية، ومن بين النقاط اللي تم تداولها خلال الجلسة هي تعزيز جاهزية تونس لاحتضان برنامج تونس عاصمة السياحة العربية 2027. خلينا هذايا نطرحوا سؤال جوهري يخص إمكانية تحقيق الهدف هذا في ظرف عام واحد، في ظل النقائص اللي تشهدها السياحة التونسية مقارنة بالمعايير العالمية. وكما قلت لك احنا طموحاتنا أكبر برشا من الموجود، لأنه البوتنسيال متاعنا أكبر برشا، لأنه عنا في تونس كل ما يسمح بالاستجابة إلى إحدى المعايير الدولية اللي تنص عليها في الكتب السياحية ومن الخبراء السياحيين، والمتمثلة في تنوع المنتجات السياحية. مثل نحكيه على 2200 كيلومتر من السواحل باش نطوروا السياحة الشاطئية، تراث يرجع ل 3000 سنة حضارة، وبعض الباحثين يقولوا مم 7000 سنة حضارة ابتداء من قفصة وما قبل التاريخ. حضارتنا يمكن تمتد حتى ل 7000. موروث ثقافي متنوع مستمد من تعاقب الحضارات، نحكيه على أمازيغ، فينيقيين، رومان، وندال، بيزنطيين، مسلمين، أغالبة، فاطميين، حفصيين، عثمانيين وفرنسيس. وهذا من المفروض يجعلنا نستثمر في السياحة الثقافية والتراثية. عنا زيادة السمعة المتميزة لأطبائنا على المستوى العالمي، والمفروض تكون عنا سياحة علاجية متطورة جدا. عنا من النزل في العاصمة وفي الجهات ما يسمح في الاستثمار في سياحة المؤتمرات والأعمال. أيضا الجنوب التونسي مميز وفيه كل مقومات سياحة صحراوية على مستوى عالي وعالمي، لكن ما زلنا في تونس نعتمد أكثر على السياحة الشاطئية، واللي هي منوال تقليدي ويجلب سواح الطبقة الضعيفة والمتوسطة بأسعار تتراوح بين 160 يورو و 500 يورو للشخص الواحد. تتضمن تكلفة الرحلة بالطيارة، النقل للوتيل، السكن فيه بنظام الأول إنكلوزيف، والمنوال السياحي هذا تعرف بالسياحة الكمية اللي تعرف ذروتها في 3 أشهر في العام فقط، جوان جويليا أوت. والجدل اللي يتطرح في تونس منذ سنوات من الخبراء في مجال السياحة لتطوير السياحة التونسية وجعلها تنافس الدول العربية كما المغرب اللي كنا فايتينها بارشة في الثمانينات والتسعينات، الجدل هذايا قائم على كيفية تغيير المنوال السياحي من سائح يجي باش يقعد في اللوتيل لمدة 7 أيام ويصرف مليون و500، ما يخرجش، ما يدورش، ما يتعرفش على المعالم الأثرية متاعنا، ما يصرفش البرة، يعني يجي يقيم غادي بك المليون و500. هذا نحكي لك في أقصى تقدير، راه ينجم يكون أقل برشة بعد ساعات 150 يورو يعدي بها السيجور كامل. والجدل الثاني كيفاش النوع المنتوج السياحة، وتكون تونس وجهة لأنماط سياحية مختلفة وعلى امتداد سنة كاملة. وهو وهوني نحكيه على التوجه نحو السياحة الثقافية والرياضية والجبلية والصحراوية والاستشفائية والعلاجية. تحقيق الهدف هذايا ممكن، ممكن، لكن ما ينجمش يكون في سنة واحدة لأنه يمر بعدة تحسينات ابتداء من جودة البنية التحتية. علاش نقول لك بسنة واحدة؟ خاطر نحكيه على تونس عاصمة للسياحة العربية في 2027. شنو حضرنا لهذا؟ ها هو 2027 سيئ، معناه جانفي سي 2027، ممكن مش نبدأ نخدمه على شتاء وعلى ربيع ونقوله ما نكتفيوش بالسياحة الصيفية والشاطئية. نحكيه على جودة البنية التحتية، المطارات والمطار الرئيسي متاعنا، وين المطار اللي باش ننشئوه لنا سنوات نحكيه عليه كبير ويستجيب لمتطلبات السياحة على مستوى عالي. دونك هذايا ابتداء من المطارات كسوا تونس الرئيسي ولا المطارات الجهوية لا يستجيب لتحسين نوعية السياحة ولا الزيادة في عددهم. نفس الشيء بالنسبة للمواني، مسألة مهمة زيادة للسائح، الأمن والسلامة، وهنا يتجسد في انخفاض معدلات الجريمة، وإحنا نشوفه اللي في تونس ارتفاع البركاجات، ارتفاع الجريمة، يعني هذا أيضا ما هوش غاسيغان بالنسبة للسائح. تطبيق معايير الصحة والسلامة في المنشآت السياحية، نحكي وزيادة على جودة الخدمات جهين، انت تمشي سرتان مون للوتلة، واحنا كتوانسة معناها اللي بلادنا نتشكاو من جودة الخدمات، كدير السائح اللي إلي بوكو بلوز اكزيجان كتونسي وقت اللي يجي، لأنه بيان سور في قطاع السياحة مختصين يلزم معناها الركروتمون تاع العاملين في قطاع السياحة يكون من مختصين ومتدربين على مهامهم، يحسنوا الضيافة لكي عندهم سرعة في تقديم الخدمات، لأنه السائح يجي باش يرتاح لكن زيدا باش يلقى استجابة سريعة لطلباته. باش النجمو زيدا نشطوا السياحة الثقافية، يزم نتلهاو بمعالمنا الأثرية ومواقعنا ونثمنوهم ونحطوا ديزانديكاسيون للوصول لهم ونحسنوا الطرقات. مهم برشا زيدا الترويج والتسويق بطرق عصرية وحملات رقمية تركز على هوية سياحية واضحة وبناء سمعة إيجابية عبر تقييمات الزوار، لأنه جهان معناها في نسب العالمية لرجوع السواح لبلد ما وإلا استقطاب سواح جدد، من أكثر الحاجات اللي هي امباكتانت هو لبوشة وغاي أكسايح أكسواح اللي يجي ويمشي يحكي في البلاد،
6: يمشي روح يحكي بالبلاد،
7: راني مشيت لتونس ملا بلاد وملا، ولا يعمل لك فيديو ولا يعمل لك كاللي انستغراموز ولا صانعي المحتوى،
6: وهو توا الخدمة قاعد والخدمة توا قاعد عليهم.
7: Exactly.
6: اليوم معناها حتى على نطاق وزارة السياحة استدعت برشا مرات مؤثرين من العالم الكل، عملت لهم رحلة الجنوب لتونس، دونك خاطر خدموا انه اليوم عارفوا انه اليوم فما سخوي اخر لازم يخدموا عليه. ما عادش الكلاسيك، ما عادش ببليسيتي كلاسيك،
7: exactly.
6: ما عادش افيشاج وجمل متعدي، ماهيش تونس هذيك الجمل اللي متعدي ونخله وشويه شط وبحر، ليه تونس اكبر من هكا،
7: اكبر من هكا، وفما السياحه الايكولوجيه اللي هي تمشي للمناطق الداخليه،
6: ساعات على فيديوهات وتقول هذه بلادنا احنا بدنا exactly. نعرفوهاش
7: اي خطر خطر. عملوا تجربه السياحه الايكولوجيه اللي هي في مناطق داخليه وفي بعض الاماكن مثلا كيما تبرقة كيما عين درهم، لكن المشكل اليوم لتطوير النوعيه هذه من السياحه يلزم نكثفوا من لي ميزون دوت من الوتله، خاطر ما عندناش سوفيزامون، عندنا 1500 اللي في شيره تبرقة وعين درهم اللي هو غير كافي بارابور للطلبات. دونك مهم جدا ان نخدموا على السياحه الايكولوجيه والمؤثرين اللي يمشيوا كما كان يجيب بالبسكليت وقاعد يدور المصري وقاعد يصور في عديد من المناطق التونسية كما قلت انت توانسة بنفسهم استغرب يقول لك منين هذوما وما نعرفهمش. مهم جدا الخدمة يعني ان نخدموا على المسائل هذية. يلزم زيادة بعث اكثر عدد ممكن لتطبيقات سياحية ذكية فيها معلومات سياحية بعديد اللغات، ودونك كنحب نحوصلوا نوعا ما. المهم في السياحة عموما ما هوش في زيادة عدد السواح، الأهم من ذلك هو زيادة انفاق السائح ومتوسط مدة إقامته والحفاظ على رضا الزوار واستدامة الموارد وتنويع المنتوج السياحي على كامل العام، وهذا اللي حقق قيمة اقتصادية أعلى ومداخيل من العملة الصعبة أرفع. سافا رفيق، جو سوي اون تايم، شكرا.
6: في وقتك العادة عايد عرب في لبوان.
5: لبوان مع عايد عرب، ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
8: Je voudrais oublier le temps pour un soupir pour un instant une parenthèse.
6: وعليش اخترناها سيلين ديون؟ ليه بسمى ريون سيلين ديون؟ هايدا مغروبة بسيلينا الغنية تنجح هذه ولا تحب أكثر في الرومانسية؟
7: تنجح الأخر
6: بالحقة؟
7: والله مشيت لها سيلين داير
6: داكو من النهدي وهي لك لله
7: أما ما لقيتش بلاصة تاو فيه نسمعها في الراديو
6: عيش معنا اللحظة عيش معنا اللحظة خليك معنا بعد شوية فاطمة في دقيقة حظ
5: إمتى سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
9: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
5: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم
10: صباح الحظ المزيين لكل الأبراج الفلكية إذا عندكم مقابلة خدمة جديدة وإلا حتى قرار كنتم أجلينه الصباح نجم يكون وقت مناسب باش تتحركوا فما أخبار به فما اتصالات إيجابية لبعض الأبراج والبعض الآخر مطلوب منه شوية صبر وتركيز قبل ما يخوى أي خطوة عنا الحمل على المستوى المادي فما فرصة صغيرة أما راهي تنجم تكبر إذا تعرف تستغلها الثور في العاطفة الكلمة الباهية والهدوء نجم ويبدلوا أجواء اليوم للأفضل والجوزاء راهي صبحيتك فيها الحركة والنشاط فما خبير به نجم يبدل مودك في الخدمة نحبك تركز قبل ما تخوى أي قرار السرطان نهارك يبدأ بهدوء ومع الوقت راهي باش تتحل برشا أمور كانت معطلة فما فرصة مالية صغيرة تستحق منك برشا انتباه الأسد الاتصالات والمقابلات راهي باش تخدم مصلحتك اليوم إذا عندك فكرة جديدة هذا وقتها العذراء الحظ واقف معاك وثقتك في روح باش تجيب لك فرص جديدة ممكن تسمع أخبار يفرحك الميزان نهار مناسب للترتيب وتخطيط صحتك ومعنوياتك في تحسن وخذ وقتك قبل أي قرار مالي إلى عقرب عندك لقاء وإلا مكلمة نجم تفتح لك باب جديد عاطفيا الأجواء ألطف من الأيامات اللي تعديت وبرج القوس ركز على أولوياتك ما تتدخلش في خلافات جانبية تعبك باش يبدأ يعطي ثماره وكان على برج الجدي التراب نهارك في طاقة إيجابية الحمد لله يا ربي حتى تنقلاتك راهي باش تكون ناجحة فرصة باهية للتعرف على ناس ينفعوك الدلو راهي مسؤوليتك أكثر من العادة أما نتيجة باش تكون مرضية إذا تحافظ على هالهدوء اللي فيك ونكملوا مع برج الحوت نهارك في كان الأخبار الباهية حظك يتحسن في الأمور الشخصية والمادية استغل الفترة الصباحية الإنجاز أهم أعمالك وهي نصيحة زيدة في صبحية نهار اليوم لكل الأبراج الفلكية خليوا هيك التفاؤل ديما سبقكم بخطوة وإن شاء الله يا ربي نهاركم زين
9: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
5: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم إمتى سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
2: يلا جو سيف سني حافلة انترنت
11: اسني في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد تكونكتي في دار الخلاعة ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
2: فاش تستنى خطر سيف سني حافلة انترنت ملا يلا جو عندك أورانج
5: موزايك فهم حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فهم أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين غارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك فام موزايك فام
12: في تونس.
13: يلا جو سيف سني حافلة في الحمامات
14: وسني باش تزيد تحفل أكثر خاطر 10 سنين كاملين وأورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات وكما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي محضرته أورانج لكم كونوا في الموعد يستنوا فيكم برشا كدوات ومفاجآت على خاطر كل عادة السيف مع أورانج يلا جو
15: أورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات الدولي في دورته 60 عندك أورانج
5: ابدأ سباحك

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: وين باش نهزوهم؟ وين باش نخرجوهم؟ وين باش نفرهدوهم؟ يظهر لي عنا نفس السوسي ونفس السؤال. العائلة التونسية الكل عندهم صغيراتهم في العطلة، دوك تقول انتي وين باش نهزهم؟ باش يفرهدهم؟ وين باش يخرجهم؟ خل نعطيك انا فكرة. دوك للحيرين كيفنا وين باش يهزوا صغارهم، وين باش بدلولهم الجو والمود متاحهم، خنقولكم انه المزرعة ترجع لكم بالدورة الثالثة بستريت فود فيستيفول. قديش ووقتيش وين موجودين؟ ركز معايا وتبع ونعطيك البون بلان باش تمشي تفردوا الأولاد وتاكلوا ماكلة بنينة من عند المزرعة. مثلا من غدوة ينطلق ستريت فود فيستيفول، من غدوة 15 جويلية الانطلاقة باش تكون من الفيو بور بنزرت، وغادي وين باش تلقاو البنة التفرهيد التشخشيخ، باش تذوقوا لي برودوي نتاع المزرعة الكل. اللي ما خلطش على بنزرت نقولوا نهار الخميس 16 جويلية ستريت فود فيستيفول نتاع المزرعة باش يكونوا في اللاك أن، ونهار الجمعة باش يكونوا 17 جويلية في الزهرة بلاج. دونك هذوما 3 رونديفو ا روتينير. نذكركم غدوة 15 جويلية ستريت فود فيستيفول باش يكون مع المزرعة في فيو بور بنزرت، نهار الخميس 16 جويلية باش يكونوا في اللاك أن، ونهار الجمعة 17 جويلية باش يكونوا في الزهرة بلاج باش تمشيوا غاديكا وتذوقوا عاد ابن الباني الجامبون ابن برجر كلهم من منتوجات المزرعة. دونك نتصور انه مش تستناو ياسر باش تدخلوا وتعملوا طلع على باج فيسبوك المزرعة ولا الانستغرام زيد كيف كيف، وتتبعوا البلانينغ كامل باش تعرفوا وين تلقاو هكاكا فو بروفيتي مع الصغار، امبيونس مزيانة جو وتفرهيد وتمخميخ، لانه احنا ديما نربطوا هكا خرجتنا وتفرهيدنا باكلة ابننا وما ابنش بدي برودوي من عند المزرعة تاكلهم متهني عليهم انت وصغيراتك. دونك وزيد تشاركوا زيد كيف كيف في جو ديجيتال نتاع المزرعة باش تربحوا برشا برشا كادوات. دونك نعرفكم ماكوش تستناو برشا باش تبدلوا المود في ستريت فود فيستيفال باي المزرعة.
0: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: ديجا قريب التسعة على موزايك فام. هيا بعد شوية نعطيكم الكلمة في أول موعد من صندوق عجب، تشاركوا معنا على ريبوندونا على 71-113-013 ونكملوا مع بعضنا حتى للحداش. عنا الأخبار، عنا الحكايات، عنا الأكتواليتي اللي ما تغيبش علينا على موزايك فام في أحلى صباح. فمغنية عربية وتونسية بلا مرة بعد شوية غفران في الأخبار ونكملوا مع بعضنا. هذه موزايك فام.
0: ابدا صباحك بأحلى صباح موزايك فام. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي ديسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارة هيكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشية اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بالعيسى ومالك لوني في الويكند. ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع نرحوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.
2: ارتاح من الغسرة واستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
3: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك، آه ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كابتن دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
4: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, See, Sun and Makeup.

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. بلدية تونس تعلن مواصلة حملات مراقبة المحلات المفتوحة للعموم للتثبت من احترام شروط الصحة والنظافة العامة وسلامة المواد الغذائية المعروضة للبيع. وبلدية تونس تشير إلى أنها ستطبق القانون على المخالفين عبر حجز وإتلاف البضائع غير الصالحة وإصدار قرارات غلق فورية إلى جانب تسليط خطايا إدارية قد تصل إلى 1000 دينار. مشروع اعتماد المعرف الوطني للصحة يسجل أكثر من 9000 مريض في غضون أسابيع قليلة وفق ما تم الإعلان عنه خلال اجتماع لجنة اليقظة الخاصة بهوية المرضى في مؤشر على تقدم تنفيذ المشروع. وقد صادقت اللجنة في ختام أشغالها على خطة عمل للشروع في تنفيذ المشروع بالمستشفى الجامعي الرابطة كنموذج أولي تمهيدا لتعميمه تدريجيا على بقية المستشفيات والمؤسسات الاستشفائية وفق ما أكدته الإدارة الجهوية للصحة. وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 6 أطباء متفقدين للشغل بعنوان سنة 2026، وذلك بمقتضى قرار صادر عن وزير الشؤون الاجتماعية منشور بالرائد الرسمي. ووفقا للقرار يفتح باب الترشحات ابتداء من 31 أوت 2026، فيما يتم غلق قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المناظرة يوم 30 جويليا الجاري، علما أنه سيتم استكمال إجراءات الترشح وفق الشروط والترتيب المنصوص عليها بالقرار المنظم للمناظرة. عالميا، هيئة التجارة البحرية البريطانية تقول إنه تم تسجيل بلاغ بتعرض ناقلات نفط لهجوم صاروخي خلال عبورها المسار الجنوبي في مضيق هرمز. والهيئة تضيف أن الهجوم على الناقلة وقع على بعد 13 ميلا بحريا شرق مدينة ليما العمانية. روسيا تشن هجوما جديدا بصواريخ باليستية صباح اليوم الثلاثاء على العاصمة الأوكرانية كييف بعد وقت قصير من إعلان 9 دول أوروبية خلال اجتماع مسؤوليها في باريس دعم أوكرانيا وإنشاء تحالف لتطوير قدرات مواجهة الصواريخ الباليستية في القارة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع جيهان في أحلى صباح. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 إلى 11. Jamie.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: تسجل صوتك معنا على موزايك FM. تسمع روحك في زوز مواعيد من صندوق عجب قهوة جهات لقوة صحة قوتكم للي فايقين توا من اللي فايقين بكري كيف نارا وشربوها من الخمسة ونص ومش بعيد حتى قبل الخمسة ونص حاسلوا احنا من ستة معاكم على موزايك FM نقضوا حتى للحداش. سجلتوا انقضتوا لاحظتوا مع اضطرابات وقصان الماء اخلطت الضوء. ربي يقدر الخير.
0: صندوق عجب.
2: ألو صباح خير يا مزايك. كنت نسمع في مدام جيهان تعمل الأسعار متاع الحفلات وكل شيء عليه 150 دينار على نسمعها في التلجة وإحنا شيخين في ديورتنا كويس تروناد وكويس تيخذوا وإحنا شيخين وتوضي فيهم في التلجة بس قام 150 دينار بشوف وجوههم كهوة أنا نسمع فيهم يغنيوا في التلفز ونسمع في صواتهم ونعرفوهم وكل شيء.
3: ألو بلي ملاحظة بخصوص الناس اللي جي قدام أبغي عبد ويحط كرهبته الغادي ويمشي على روحه، لا يقول لك العبد ما يلقاش كيفاش يدخل، لا يقول لك العبد ما يلقاش كيفاش يخرج، وقعد زمر انت من هنا الغدوة ما هوش هنا ما تعرفوش حتى منين ولا وين دخل، يفطر ويتعشى ويرقد ويقيل ويدوش ويقوم وهي الكرهبة في نفس البلاصة، لا يقول لك نمشي نتفقد، لا يقول لك نمشي نبعدها لعل فما شكون مستحق لبغي متاعه مش يدخل مش ما همش هنا الجملة. وكان صدفة هو هابط ولقاك عادي جدا يمشي يهزها ويمشي بعد ما عطلوا قديش من ساعة، كلمة سمحني ما تسمحيش بالعكس تحسه متغش الشكة ومش مساعده كيفاش يهزها الكرهبة ولا كيفاش انت بلاستك زيكا وهو ما خليكش تدخل لها، راي وضعيات غريبة عجيبة.
4: جيهان بربي بربي وصلنا صوتنا شي الحالة زي كيف مية البرح الميل يوم الضوّر طرف ضوّر يقصوها عليك طرف مية يقصوها عليك البرح بالنهار كانوا قعدنا المية ما فماش مش معقول. بربي ولاية تونس بربي بربي وصلنا صوتنا بربي بربي.
5: ليه جيهان نحب نعمل ملاحظة والله العظيم غريبة، كل يوم في حمامات قصوا علينا الضوء، هاو تقاو قصوا هاو رجعوا هاو قصوا باش يهلكونا الفريجيدارات باش يهلكونا الكليماتيزارات. زعما انا توا محصورة ما نجمش نخرج على خاطر ما رجعوش الضوء، لا هبطت شبابك ولا سكرت كليماتيزار، انا قاعدين نستنى تك تك تك هو رجعوا هو رجعوا هو ترسمع كل زلار متعيط ليه الحكاية.
0: صندوق عجب ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح موزايك FM. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك FM. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك FM. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك FM. الأولى في تونس
6: يلا جو سيف السني حافلة انترنت
7: السني في سيف وين انت وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد تكونكتي في دار الخلاعة ملكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
6: فيش تستنى خطر سيف السنة حافلة انترنت ملا. يلا جو عندك أورانج
0: ابدأ سباحك.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: مبروك نجاحين عم خيرش من انه مباركوا النجاح وفي الباك بدورته الرئيسية ودورة المراقبة. سيي ارتحنا اما مش راحة تو بش يبدأ تخميم من نوع اخر، تخميم للطالب زادة كيف كيف يدخل للجامعة وللعائلة زادة اللي تحب توجه صغيرة مش لأي جامعة، لانه غادي مهم ياسر، لانه من الجامعة باش تحدد مستقبل الجامعي والمهني لصغيرك اللي شقيت واللي تعبت عليه. دونك في هذية احنا الحق متاع ربي العائلة التونسية ياسر حريصة باش تختار تسمع وتسأل، وهي سمعتها سابقة صحيحة عمرها 3 سنين، واليوم باش نحكيه على التخرج بتاع الدفعة الأولى لها، لكن معناها قاعدة نسمعه من عندها في أرقام بيا وفي طلبة تخرجوا ولقاوا في سوق شغل. هذا هو المهم، معناها توفير لقراية وزادة كيف كيف حاجة تناسب الموجود اليوم في سوق شغل. على شو تحكينا يجي نحكي لكم على ماست يونيفرسيتي، هي جامعة موجودة كما قلت لكم في تونس العاصمة، تحديدا في لاك 3، تدرس باللغة الإنجليزية حسب المنهج المعتمدة في أمريكا الشمالية بأسعار تعتبر منطقية. دونك اللي يخمم باش انه صغيره يحب يتحصل على شهادة جامعية لكن زادا يكتسبوا مهارات كفاءات النضج الكافي باش يلقاو بلاصتهم ويقلعوا، احنا نقولوا بالتونسي بلاصتهم في سوق الشغل، ما نجم نصحكم كان بها، وهذا مش انا اللي باش نقوله. طيب يحكي لنا اكثر على 3 سنين من الالتزام من التأطير من الإحاطة بالطلبة، المرحلة مهمة واللي نحكيه اليوم هي تخرج اول دفعة من الطلبة في الإجازة والماجستير. ضيفنا اليوم هو عميد ماست يونيفرسيتي الأستاذ جلال الدين بن جب، نورتني أستاذنا.
2: شكرا لك بخير والحمد لله. شكرا لك وشكرا على الاستضافة.
1: شكرا لك أنت نورتنا. دونك الناس اللي يسمعوا فينا واللي يحبوا يعرفوا أكثر الفكرة اللي قامت عليها الجامعة واللي يقول شنو اللي يميزها على الجامعات الأخرين.
2: أولا صباح الخير سيدة جيهان، صباح الخير لكل مستمعي أحلى صباح. الجامعة هذه تم بعثها من قبل ثلة من الأساتذة المتميزين، يعني معروفين، ويمكن أنه نفاذ لموقع الإلكتروني الجامعة والاطلاع على الأسماء ومن هؤلاء الأساتذة. هم أساتذة جامعيين وخبراء موجودين في كل أصقاع العالم، متميزين في المجال الأكاديمي وكذلك في خاصة في مجال البحث العلمي. هؤلاء الأساتذة اللي بعثوا الجامعة كانت الغاية هي أنه انطلاق من تحدي معروف لدى معناها كل المجتمعات، والحقيقة الآن أصبحنا نشوف أنه فما فجوة كبيرة ما بين مخرجات الجامعة وسوق الشغل. نسبة البطالة مرتفعة ونسبة البطالة ما بين حاملي شهادات العلا مرتفعة أكثر، نقول الفرق مع الزيادة تقريب 7 نقاط ما بين معدل العام وحاملي شهادة العليا. يعني هذا معناه يدعو إلى أنه نفكر ونراجع أنفسنا. وأعتقد أنه وزارة الإشراف واعية بهذا. كان السنة في هذه السنة تم إعادة تأهيل التخصصات الموجودة بالنسبة لكل الجامعات سواء كان عمومية أو خاصة، وكذلك معناها إعطاء تخصصات أخرى للي طلب بعد تناسب سوق الشغل، للي طلبوا بعد المراجعة طبعا، لأنه يعني مش بالسهل أنك تأخذ تخصص. بالنسبة نرجع لك السؤال، المدرسة العليا الخاصة المغاربية للعلوم التكنولوجية اللي هي الماس يونيفرسيتي درس باللغة الإنجليزية. ممكن الواحد يقول ليش اللغة الإنجليزية، لماذا اللغة الإنجليزية؟ اللغة الإنجليزية لأنها تواكب التطورات في التقنية، لأن نعرف الآن مصطلحات
1: لغة
2: التطورات كلها لغة العالم يعني. وبالتالي احنا نعطيه إلى الجانب اللغة العربية اللغة الأم واللغة الفرنسية أن تكون فيه كذلك لغة أخرى يمكن أن تساعد أولا في التشغيل سواء كان نشوفه حتى طول الانفتاح على الخارج
1: أكيد
2: معناها الاستثمار
1: ما تكونش اللغة عائق.
2: يعطيك صح، الاستثمار الأجنبي المباشر مثلا الموجود الآن في تونس في شركات تجي يعني فهمت معناها تطلب طلبة خريجين باللغة يتكلموا باللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة الفرنسية، يعني ميزة إضافية يعني إلى جانب أنه هؤلاء الطلبة يمكن أنهم يسجلوا في جامعات أخرى لمواصلة الدراسة في الماجستير، وهنا هذه نحب نركز عليه النقطة هذه النقطة هذه نحب نركز عليها لأنه المناهج التعليم المتبعة في ماسد هي المناهج الموجودة في شمال أمريكا معناها في الولايات المتحدة وكندا وموجودة كذلك في ألمانيا وبالتالي معناها الطلبة متاعنا اللي يتخرجوا معناها ينجموا يسجلوا في الماجستير لأنه دارسين نفس البرامج هذه النقطة الأولى معناها بيهوجل وسمحت لي الميزة الثالثة أني نركز كذلك على التعلم المرتبط بالمشاريع التطبيقية والنقطة الأخيرة هي الشراكات الدولية احنا في ظرف وجيز السنوات لدينا 7 شراكات الآن ومع 3 جامعات في أمريكا و4 جامعات في أوروبا يعني وجامعات يعني مرموقة معروفة بالتالي يعني لما شافوا البرامج في الإجازة معناها كانت بصراحة معناها سهلونا التواصل معهم وإبرام اتفاقيات معهم هذه يعني بعجالة معناها
1: اللي
2: ميزنا فما نقطة أخرى كذلك فضل. اللي هي مهمة جدا ما يسمى بالأكتيف ليرنينج فهمت معناها اللي هو التعلم النشط تعلم النشط أنه طالب ليس طالب معناها متلقي فقط للمعلومة هو يساهم في البحث عن المعلومة في إثراء المعلومة وتكون فيه نقاشات يعني جماعية تعود على النقاشات الجماعية في مهارات تواصل العمل الجماعي مهم جدا فهمت وكذلك وهذا الكل كي يفضي على أخذ قرارات يعني صائبة إن شاء الله بالنسبة للشركات
1: 3 سنين اليوم على ماست يونيفرسيتي دونك اليوم أهم الإنجازات اللي قلتوها وكما قلنا اليوم تخرج نحكيه على أول دفعة من الطلبة في الإجازة والماجستير عندكم
2: شو بالنسبة بالضبط أنا اللي قلته اللي كنت أقول فيه ما نشوفش نرجع ليه معناها هو معناها يعطينا فكرة على نوعية الطالب وبالتالي احنا كان فيه معنا الطلب اللي تخرجوا سنة في الماجستير سواء كان في الماجستير ولا في الإجازة كانوا معناها اشتغلوا على مشاريع نابعة من تحديات وجه الشركات في كل القطاعات القطاع الزراعي مثلا عندنا 3 مشاريع في معناها توقعات الإنتاج بالنسبة للحبوب وكذلك بالنسبة للزيوت والتمور وبالتالي معناها عنده أمباكت على الصادرات كذلك معناها في مجال البحث العلمي في مؤسسة وطنية مهمة في المجال الصحي كذلك معناها في القطاع المالي والمصرفي هناك كذلك مشاريع
1: معناها مختلف الاختصاصات
2: مختلف الاختصاصات يعني معناها مشاريع تطبيقية معناها هي البروجيكت بيز ليرنينج هذه مهمة جدا بالنسبة لتكوين تكوين الطالب وسناب الحمد لله معناها حصلنا على عدة اختصاصات أخرى في علوم الإعلامية بكل الاختصاصات وفي علوم الاقتصاد والتصرف في 3 اختصاصات الفاينانس والماركتينج والمانجمنت علوم الإعلامية الIoT والسايبر سيكوريتي والAI والكلاود كومبيوتينج فهمت وعندنا اختصاص يجمع بين الاثنين ومهم جدا يجمع بين العلوم الاقتصادية والتصرف وعلوم الإعلامية اللي هو الBI البيزنس انتليجنس هذا يعني مهم
1: هذو ما الاختصاص الجديد دونك اللي يسمعوا فينا كأولياء نذكر معنا عميد ماست يونيفرسيتي جليل الدين برجب نصيحتكم الأولياء اليوم اللي حيرين واللي يحبوا يختاروا
2: والله نصيحتنا للأولياء أنه احنا أنه الولي والطالب لما يختار شعبة يختار في جانب رقمي تقني هذا مهم جدا
1: يواكب سوق الشغل
2: يعني يتعود يكون عنده القدرة على أولا

0: غدو ان شاء الله كناشنا مرحبا بهم باقيين يسجلوا لانه أيه؟ العدد ما تعرف طاقه الاستيعاب أيه؟ في القاعه معناها محدود 120 تقريبا أيه؟ معناها يسجلوا مرحبا بهم معناها في كل وقت اللي يطلعوا اكثر على الشراكات الدوليه وعلى البرامج اللي تقدمها الجامعه.
1: ميرسي بوكو يعطيك الف صحه. نورتنا سي جلال الدين برجاب عميد ماست يونيفرسيتي. زاد كيف كيما تنجموا تسجلوا نقول لكم زاد كيف كي تحبوا تاخذوا اكثر تفاصيل تنجموا تتصلوا بهم على ارقام 52 294 294 والا 71 180 108 ولا تعملوا له مطلع في لاك 3 وإلا تكتشفوا كل التفاصيل كيف كيف السيت mathuniversity.ten. نورتنا سي جلال الدين.
0: شكرا لك سيدي جهاد.
1: ربي يفضلك. شكرا لك.
0: إن شاء الله إن شاء الله كنا في خدمة البلاد
1: إن شاء الله. شكرا لك. نكملوا بعضنا حتى ال 11.
2: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جهاد ميلي.

0: مرحبا مرحبا بكل مستمعينا على موزيك فم ذي أحلى صباح 9:37.
1: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
0: برشا شافوها الفيديو، فما اللي قال صحيحة، فما اللي قال غالطة، فما اللي قال شنية الحكاية، وهذا اللي نحبوا نفهموه رغم البلاغ اللي هبطوا ستين شركة تونسية للملاحة بخصوص الفيديو ذا اللي برمو صورها مواطن، ويقول انه فما حس كبير وخضان هكا في واحدة من الغرف اللي كان ساكن فيها على متن السفينة. شكرا لهم لانهم قبلوا بشي تدخلوا معنا كما كل مرة الحق تربي، يقولوا احنا معنا ما نخبيه، كان موجود نقوله ونصلحه، وكان مش موجود ننفيه ونوضحه. معنا مدام أمال درغوث بن رجب مدير التسويق نقل المسافرين بشركة تونسية للملاحة ستين. مدام أمال صباح الخيرات، مرحبا بك.
2: نهارجزين جيهان، مرحبا بك وشكرا على الاستضافة، مرحبا بجميع مستمعين ومستمعات مزيكة فاء.
0: ربي فضلك مدام أمال. قالوا فما رعشين، قالوا فما حس في السلالم، قالوا مش محطوطين بالكدي، قالوا ما صالتش تصليح وانتروتيان، وقيلة وقيلة، وتكتبوا لي كومنتير، وكان من عندكم التوضيح من خلال فيديو. فسر لنا شنو اللي صار بالضبط في احدى غرف
2: التوضيح. جاي على اثر ما تداولته بعض صحف صفحات التواصل الاجتماعي. كان فيديو مواطنة وثقت اللي فما فيبراسيون في الكابين،
0: فيبراسيون قوية، معناها صوت قوي
2: قوية في الكابين. تم التثبت احنا من طاقم الباخرة، وعلى اثره هذاك هبطنا البلاغ اللي صدر البارح واللي ورينا فيه اللي الفيبراسيون كانت مقبوله، فما اون بيتيت فيبراسيون سي توت افي نورمال، معناتها وقت السفينه تبدا في البحر فما اون بيتيت فيبراسيون، مي مش بالصفه اللي شفناها في الفيديو اللي نشرت.
0: دونك وظهر الصوت كيما نشوفوا من دي زيتاجير ولا حاجه محطوطين هكا، هما اللي يعملوا الفيبراسيون مش محطوطين بالكدا،
2: محطوطين تاع اللي لي ماهمش محطوطين بالكدا، صارت من الحس هذاك.
0: دونك نحب نسالك مدام امال، تتعرضوا ديما للحاجات كيما هكا وتخرجوا باش تنفيوا في بلاغ ولا في فيديو توضيحي كيما هذيا، عاده ما كيفاش تتعاملوا مع المعلومه المتداوله الخاطئه؟ معناها تتخذوا اجراءات قانونيه ضد شكون نشر الاشاعه؟ معناها الاخبار نوعا ما زيفه اللي تمس من صوره الشركه في موسم سياحي كيما هكا.
2: في موسم سياحي كيما هكا احنا توا ما عادش باش نحكيوا على تحضيرات الموسم، احنا توا نو سوم اون بلان سيزون، وطون كوني اون بلان سيزون معناتها رانا نتابعوا عن كثب تشكيات المسافرين، ونحن في الاصغاء معناتها للتشكيات نتاعهم الكل، وناخذوها على ماخذ الجد، وراهم لي ريكلاماسيون تاع لي باساجي هما الباج اللي نبرمجوا عليها على ضوءها، هي نبرمجوا التحسينات اللي ناخذوها وناخذوا الريكلاماسيون هذوكم على محمل الجد. وهذيك علاش نقولوا لهم الساده المسافرين والمسافرات، نيزيتي با ا رومبلير لو فورمولير دو ريكلام والا بعثين دي ارساليات قصيره للريكلاماسيون @ctn.com.tr، خاطر لا ستان سوغا على ليكوت دو سي كليون، معناتها كيزون دروا ان سيرفيس ابري فونت يضمن حقوقه. في المقابل انا كي باش نعرج على الصفحات هذيا اللي ما يتم تداوله في الصفحات هذيا
0: اللي حبينا ولا كرهنا تمس اليوم من
2: هي تمسنا وتمس مع الستين وتو نرجعوا له.
0: وهل تاثر زيادة بعد على الحجوزات ولا ثقه المسافرين زيادة كيف كيف؟
2: ان شاء الله لي احنا نو سوم ا 88% توا دو نو اوبجيكتيف دو فونت بور لا سيزون 2026. مازال فما الطلب، مازال فما الاقبال، مازلنا كعملنا اون بروموسيون بور لي بيتون اللي ان شاء الله معناتها تكون مفيدة بالنسبة للي جون ولي زيتيديون بور لي ريزيرفاسيون ا بارتير دو 20 جويي جوسكو 10 جويي في الفاز دو روتور من اوروب تونيزي. دونك مازلنا نخدموا نسمعوا فيهم احنا الصفحات هذوما، ما احنا مواصلين العمل
0: تخدموا فيهم كيفاش تجاوبوهم؟ تخدموا فيهم اليوم معناها هل فما اجراءات قانونيه تتخذوهم ضدهم؟
2: بالنسبة أنا للمواطنين اللي معناتها يهبطوا
0: لفيديو
2: ولا حاجة، إذوما مسافرين لعنا عليهم معطيات على رقم الحجز، لعنا معطيات على لدوني بيرسونيل متاحهم، اسم، لقب، ادريس ميل، نيميرو تليفون اللي تحول لنا الاتصال بهم والاستفسار. وعلى اثر الاتصال والاستفسار سي لا دروا ا اون انديميزاسيون سي سي لا ان دروا كيلكونك، معناتها اللي يضمن حقوقه. احنا نحب نضمنوا له حقوقه، ما عندنا حتى دوني بيرسونيل
0: تعوضوهم. معناها فما مسافرين
2: اتودي احنا اون اتودي معناتها ساعه نشوفوا معناتها الحادثه موجوده ولا لا، معناتها بالصفه اللي اتنشرت بها ولا لا، هذا لازمنا نثبتوا منه معناتها من طاقم الباخر هو لو سول معناتها اللي يعطينا المعطيات الصحيحه. واحنا نكونوا في الاصغالي انا كي نلقاو معناتها دي فيديو هكاكا على صفحات التواصل الاجتماعي اللي ما عندنا حتى معطى تهم المسافر هذاك، كيفاش باش نتصلوا به؟ اسكو هذه تجي في اطار ريكلاماسيون ولا ماهيش ريكلاماسيون؟ احنا ما نجموش ناخذوها في اطار ريكلاماسيون. وصلتناش ريكلاماسيون دو لا بار دو كليان. دونك احنا ما نجمو ناخذوها هذه الحقيقه نتاع ربي. وللاسف الشديد كان مساس من سمعه الشركه.
0: مساس من سمعه الشركه.
2: من سمعه الشركه. ما نجموش نصنفوها ريكلاماسيون.
0: واضح. يعني مش تتخذوا اجراءات قانونيه؟
2: هذه ما نجمش نجاوبك عليها الحقيقه. ما عنديش المعطيات الحاليه، فهمت؟ اما اللي نجم نقوله هو نداء، نستغل الفرصه هذه باش معناتها المواطنين المسافرين يتصلوا بالشركه التونسيه للملاحه اون كا دو ريكلاماسيون ويصبوا لا ريكلاماسيون تاعهم اون بون اي دو فورم اي يزوغون ان روتور خاطر ايزون دروا ان سيرفيس ابري فونت.
0: فوالا معناها تقول لي لهنا كان عندك اي ريكلاماسيون دونك اتصل بالاداره مش على الفيسبوك باش نجموا نفرقوا بين انه
2: فوالا هذه احنا نوليو من نجم نصنفوها كان من باب التشهير والمساس بسمعه الشركه كناقله وطنيه اللي رغم كل الظروف معناتها تخطاتها واخرها جائحه كوفيد وخليت معناتها المكسب نتاعها كما هو، خلينا لا بار دو مارشي موجوده وتجاوزنا كل الصعوبات وشركه تونسيه الملاحه بتاريخها وسمعتها، وهذا ما يكون معناتها من النجم نستحفظوا عليها كان بالعمل الجاد والمجدي والاصغاء الى الحرفاء.
0: مدام أميل درغوث برجم ذكر مدير التسويق نقل مسافرين شركة تونسية للملاحة السيتيان. اليوم كما قلت أنت ما عادش نحكي على تحذيرات الموسم، احنا في قلب الموسم السياحي. اليوم كان ناخذ معك بالأرقام الرحلات، عدد المواطنين المسافرين اللي خلطوا الرحلات اللي باش تخلط، وزاد اون بلوس البروموسيون اللي حكيت لنا عليها.
2: دونك احنا كيما حكينا قبل في تحضيرات الموسم تمت برمجة 149 سفرة على خطي مارسيليا وجنوا بإدراج تعريفات تفاضلية. وسنة هو اللي جديد سنة هو تنفيذات مخرجات المجلس الوزاري اللي انعقد في 25 أفريل واللي على إثره أبرمت الشركة التونسية للملاحة مع لوتيو اتفاقية بموجبها تم تنفيع العائلات محدودة الدخل من أبناء الجالية بتخفيضات توصل 80 أورو للفرد الواحد.
0: وقداش من عائلة استنفعت بها لحد الآن؟
2: حتى التوا اون نومبر عندنا اون نومبر في دور درجه 1000 مسافر.
0: 1000 مسافر معناها الواحد ب 80 اورو.
2: الواحد 80 وتمتع بتخفيض ب 80 اورو على التذكره.
0: تخفيض 80 اورو. والعائلات المحدوده الدخل دي معناها كيفاش تم اختيارها ولا الكريتير باش حددته؟
2: الكريتير هذايا يصير بالتنسيق ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في الوتيو والقنصليات والسفارات اللي تابعين وزارة الخارجية.
0: واضح. ولحد الآن قداش استقبلنا مسافرين؟ عنا الرقم ولا ما زلنا؟
2: لا عنا توا حتى التوا نو سوم 166,000 باساجي.
0: من تاريخ قداش وصلنا 166,000 مسافر؟
2: هذه لو 11 جويلي حتى لو 11 جويلي انت لي ريزرفاسيون لي ريزرفاسيون من لو 16 pour le 16 juin حتى لو 15 septembre. Nous sommes à 166,000 passagers. Nous sommes à 88% de nos objectifs de vente. وان شاء الله
0: معناها موسم حتى مقارنه ب 2025 في نفس الفتره هذه نتسميو اكثر رحلات، اكثر عدد مسافرين، اكثر حجوزات.
2: نتسميو متقاربين في متقاربين. بالنسبه للسنه الفارطه
0: ان شاء الله تكون يكون موسم باهي ان شاء الله. نكمل معك على لي بروموسيون بالنسبه لي بيتون. قلت لي
2: باهي تعريف البيتون هي تعريفة اللي احنا زيدا نسميوها تعريف بيانفونو. سيت اون ريدكسيون دو 40% سور لو تعريف ستاندار. هذه يتمتع بها لي باساجي اللي غير مصحوبين بالسياره. معناتها سنة عملنا من لو 10 جويي بور لي ريزيرفاسيون من لو 20 جويي حتى لو 10 اوت نجموا يتمتعوا بها, وهي باش تكون تاريفة معناتها مفيدة بالنسبة سورتو لي ستوديون اي لي جون, خاطر افيك ان ساك ادو و الي ابور
0: عنده تخفيض 40% في السفرة. ميرسي بوكو مدام امين,
2: شكرا,
0: ربي يفضلك ان شاء الله, يعيشك, نهارك زين, شكرا لك, يعيشك, بون جورني. مدام امين درغوث برجم, مدير التسويق نقل المسافرين بالشركة التونسية الملاحة ستين.
1: ابدا سباحك باحلى سباح, احلى سباح. فيزيتي موزايك اف ام. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك اف ام. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد, الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي, جاسبورا توانسه وين مكانو, مع امينه بندوا, ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل, مع نوفل ناهد وصلاح, افتر وورك مع كل ما كنت, حسن الهمالي, امين جارا, ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه, اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه, كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي, وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح, اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا, وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغربي, واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك, الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات, اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو, للموسيقى, لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس.
3: صيف السنة مع فيبر تيتي, اعمل أفار وتفرج من الدار. كي تاخذ أبونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش, ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي.
1: ابدأ سباحك

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: وحشتوني وحشتوني وحشتوني أهلا.
2: حسسني هذه الغنية بقي نرجع فيها بعد بعد قوت رفيق عاد خبتهن هذه خليتهن بعد قوت. وانا قولك طاو قولهم من البرمجة الكيب ارتيستيكي نحيوا هذية ونطدو نرجع في قوت ويبدو يقولنا اهلا وحشتوني وردة الجزائرية على وزي كفام. تصوروا خلطنا مع بعضنا للساعة الاخرى من احلى صباح. الوقت قديش يتعدى في ساعة معكم، خليكم معنا.
0: ابدا صباحك باحلى صباح. موزايك فم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارة ريكاب سبوغ من 6 ل 7 متاع العشية اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم.
3: الأولى في تونس.
0: L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique Ouai El Jassar. Accompagné de la troupe Riyad Boudinar et Afrah, Zahir Life Band et DJ Gambour. Online et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et discrety.tn. Ouais, Jassal à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet le samedi 25 juillet avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, GlobalNet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Shellington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM.
4: Aqwa Musica ala Mosaïque FM.
5: موزيك فام نون ستوب ميوزيك
6: راديو موزيك فام تونس الأخبار.
7: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التربية تعلن القائمة الرسمية للكتب المدرسية المعتمدة بالمرحلة الابتدائية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 والتي تشمل جميع المستويات من السنة الأولى إلى السنة السادسة ابتدائي. والوزارة توضح أن القائمة حافظت على أغلب العناوين المعتمدة خلال السنة الدراسية الماضية بما يضمن استمرارية البرامج التعليمية واستقرار المراجع البيداغوجية. ووزارة التربية تدعو الأولياء والتلاميذ إلى اعتماد هذه القائمة الرسمية عند اقتناء الكتب المدرسية استعدادا للعودة المدرسية المقبلة، مؤكدة أن جميع التفاصيل المتعلقة بالعناوين والرموز المرجعية منشورة ضمن القائمات الرسمية الخاصة بها. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وشركة تونس للطرقات السيارة توقعان اتفاقية شراكة وتعاون، وذلك في إطار دعم جهود الدولة في مجال الانتقال الطاقي وتعزيز التعاون بين المؤسسات العمومية. ومدير عام الوكالة نافع البكاري يؤكد أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ الانتقال الطاقي داخل المؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن الشركة تعتزم اعتماد الطاقات المتجددة في مختلف منشآتها على امتداد شبكة الطرقات السيارة. عالميا، اتساع الحرائق المستعرة في غابة فونتينبلو جنوب باريس على مزيد من الأراضي وفق ما أعلنته فرق الإطفاء اليوم الثلاثاء قبيل احتفالات اليوم الوطني في فرنسا. كوريا الشمالية تصدر اليوم تحذيرا من هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية مع اقتراب الإعصار بافي، فيما دعا الزعيم كيم جونغ أون إلى أقصى درجات اليقظة لتجنب الأضرار. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع جهان في أحلى صباح. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
8: الأولى في تونس.
9: أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 ل 11 جيهان ميلاد.

0: بوامارشي.
1: بوامارشي على موزي كافي، مرحبا بكم. العشرة وحداش دقيقة، نهزوكم للكيف اليوم مع زميلنا ومراسلنا عبد الباسط الزغيبي. عبد الباسط صباح الخيرات.
2: صباح النور جيهان ليك وكادة مستمعي موزيك.
1: ربي يفضلك. شنا حويل الطقس قبل كل شيء؟ نبدأ من بعضنا بالميتيو.
2: والله الطقس جيهان بالنسبة للولاية الكيف معناها ما تبارش برش على باقي الولايات، تشهد معناها موجة متاع حر شديدة وقاعدة تمشي تدريجيا، معناها مرة تسخن مرة تنقص شوية الدرجات، مش حتى برشة، وخاصة في الليزة السخونة برشة. بالنسبة للأهالي هانم الصباح ثم حركية شوية، بعد تبدأ تنقص أبارتير من 11، خاصة مع البلاغات اللي تخرج فيها المعهد الوطني للرصد الجوي معناها والتحذيرات، هان المواطنين ماخذين الاحتياطات نتاعهم شوية. كيف عنا لجنة مجابهة كوارث كانت اجتمعت، الجهوية كانت اجتمعت نهار الخميس وعطت بعض التوصيات، خاصة الفلاحة مربي الدواجن مربي النحل كيفاش مثلا باش يعتنوا يعتنوا بالمواشي نتاعهم، كيف زاد على تأمين موسم الحصاد، كانت معناها الحماية المدنية والغابات، وكيف معناها الإدارات المدخلة كانوا عملوا معناها جلسة مع بعضهم للتنسيق، والحماية المدنية عملت مراكز موسمية متقدمة، وعندها مراكز أخرين زادة متقدمة كما مدينة ولاية كما معتمدية تجروين الدهماني نبر، باش على الأقل يكون التدخل معناها سريع وناجع في صورة حدوث طارئ.
1: إن شاء الله ربي يقدرنا كل خير. ودورتنا اليوم في المارشي؟
2: لا مش في المرشية جيهان، احنا في الكيف ما عندناش مرشية، انا عملنا دور على الدكاكين وعلى الاحوان تاع الخضر والغلال وجبنا الاثار التالية. نبدأ بالخضر جيهان، البطاطا من دينار 80.
1: شوف فماش سوق بلدي ولا سوق؟ فماش سوق مهيئ؟
2: لا لا لا ما عندناش، البنية موجودة لكن ما فيهاش انتصاب، ما تدخل المرشية تلقى فيه حانوت ولا زوز ماكس.
1: هذا من اول الدنيا ولا كان توكا؟
2: لا عنده برشا، عنده سنين المشكلة هذه ما تحلتش،
1: مش حابين لأنه علاش تهيئة السوق ما مش مهيئ بالكدا، وإلا لأنه الانتصاب الفوضوي كما برشا أسواق يقول لك نحانا خبيزة دونك خرجوا البرم. فهمتش علاش يعني فماش سوق يلم كل شيء؟
2: أهم سبب هنا هو الانتصاب الفوضوي، الناس اللي الناس بالبر واللي في الرومبونات واللي بالكراب واللي معناها اللعبات
1: دونك يقول لك علاش نقعد نكري في محله كل
2: بالضبط. اي والمعضله هذه مش كان هنا، راهي في اكثريه تو احنا عندنا 12 معتمديه تقريبا، معتمديه تجروين ماشيين تاعها باهي معناها يخدم وفي انتصام تاع الخضار والززار وكل بقيه المعتمديات، البني موجوده وخسروا عليها برشا فلوس وهيئوها، لكن للاسف ما همش قاعدين يستغلوا فيها البائع. نبداو جهان بالخضر، البطاطا من دينار 800 لزوز دينارات 300، الطماطم من 800 ملي من دينار 600، الفلفل دينار 500 لزوز دينارات، البصل دينار 500، القراع الأحمر 3 دينارات 500 كيلو، القراع بطزينة من دينار لزوز دينارات، الخيار من دينار لزوز دينارات 500، البذنجان 4 دينارات، الخضر الورقي الكل 700 ملي، القناوية 3 دينارات 100 جرام الجيدة، والدينار 500 الخشينة، السنيريا دينار 600 ربطة، الكرنب الأخضر 2 دينارات و500، الكرنب الأحمر 3 دينارات و500، ليتيود دينار و800، كيف الخس دينار و200، البتراف 2 دينارات الربطة. نتعداو للغلال، بالنسبة للغلال معناها الموسمية نتاع الموسم، بالنسبة للتفاح من 3 دينارات ل 5 دينارات، العوينة من 5 دينارات ل 6 دينارات، الخوخ بوتابقاي من 5 دينارات 6 دينارات و500، اللوز الأخضر 2 دينارات و500، العنب من 8 دينارات و500 ل 9 دينارات و500، البطيخ من دينار و200 دينار 600، الدلاع من 500 ملي 700 ملي. نتعداو للحوم البيضاء، الدجاج 8 دينارات، الزر الدجاج 12 دينار، كويس الدجاج 9 دينارات و500، سكالوب الدجاج 18 دينار، كبد الدجاج 15 دينار، جناح الدجاج 8 دينارات، كويس دانت 10 دينارات، هابر دانت 16 دينار، سكالوب دانت 18 دينار، كبد دانت 15 دينار، والقانوسة 6 دينارات. بالنسبة للعظم الحارة 900 والبلاتو 6 دينارات و750 ملي. نتعداو للسمك، السردينة من 4 دينارات 800 ل 6 دينارات 500، الدوراد 22 دينار، الكاروس 26 دينار، المرجان 8 دينارات 500، البوغة 3 دينارات، السوبي 25 دينار، تريدي 24 دينار، تريدي خشينة، المنكوس 8 دينارات 500. بتعديوا اللحوم الحمراء جهين العلوش 60 دينار، البرشني 60 دينار، البقري هابرة 50 دينار، صدر عجل 40 دينار، كتلة عجل 48 دينار، المفروم 50 دينار، والمرقيز العال 45 دينار.
1: هذه الأسوام اليوم في دورتنا في الكيف، بحكم ما فهميش مرشي نعاود نقول يلم الخضارة والجزارة وكلها، وقعدت أنت تتنقل من خضار الخضار من جزار الجزار من حوات الحوات باش تلمدنا الأسعار هذه كل. يعطيك ألف صحة زميلنا عبد البسط الزغيبي، تحية لكل مستمعينا في الكيف.
0: ابدا سباحك بأحلى سباح، أحلى سباح،
1: أحلى سباح، راهو ما يحلى كان بيكم. دوك على ذلك ديما نقولكم انه صندوقنا على ذمتكم، على ريبوندورنا على 71-113-013 وعلى نفس الريبوندور زي كيف كيف تحلى التهاني وبصوتكم ديما احلى. ما نحبوش احنا نقولوا كل عام وانتي حيب خير لفلين وفلتين، نحبوا انتوما تودوا احبابكم واصحابكم اللي اليوم عيد ميلادهم. اليوم بالامارة كان هرب عليك هكا تاريخ والدات دعت عليك 14، اي نعم تقريب شطرناها جويلي 14 اليوم في الشهر، ملكين عيد ميلادك نسبقوا الناس الكل ونقول كل عام وانت حي بخير وعيد ميلاد حد عز عليك، ما خيرش من انك تتفكروا في ديديكاس مزيانة تسجلها ولا تقولوا بلا مرة حل الراديو لحداش غير درجين واسمع موزيك فام لانه مش تلقى سوربريز، واتمنى للحباب والاصحاب طول العمر.
0: ابدا سباحك باحلى سباح، احلى سباح. موزيك فام، حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزيك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان الميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا، هيكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزيك فام. موزيك فام الاولى في تونس.
3: كاسك الموتور المطابقه للمواصفات والمثبته باحكام، وقت الحادث نقص من خطر الوفاة بأكثر من 6 مرات، والإصابات في الرأس تقل بنسبة 74%. باش ترجع عائلتك كما خرجت، الكاسك راهي حماية حقيقية للحياة. المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: ابدأ سباحك

0: صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: نهاركم زين مستمعينا، 10:24 دقيقة على موزايكا فام. درجات الحرارة في ارتفاع، باش تفوت المعادلات العادية المرة هذية من 7 حتى 11 وممكن 12 درجة، باش نعيشوا تحت تأثير موجة حر ثانية، الموجة الحر الأولى اللي دامت تقريبا 2-3 أيام في الويكاند. المرة هذية باش تكون أطول في موجة الحر، نجم تتواصل حتى لآخر الأسبوع، وإسناد اللون البرتقالي ل7 ولايات حسب خريطة اليقظة للمعهد الوطني للرصد الجوي. شنو يعني هذا؟ يعني أنه فما ارتفاع في درجة الحرارة، درجة الحرارة المحسوسة باش تكون في حدود 50 ممكن أكثر. وهوني الناس الكل تقول لك فوالا دواء هالسخانة هذه هي غطسة في البحر، نعومه أما ردوا بالنا، نعوموا أما ما نقربوش الشواطئ الغير محروسة واللي تبدأ مكتوبة عليها واضحة العلامة، يقول لك ممنوع السباحة في الشط هذا، هوني ممنوع في السباحة. نحترم هذا لأنه ما نحبوش نسمعوا حوادث كما قاعدين نسمعها، ونتابعوا على مواقع التواصل الاجتماعي حالات الغرق، إن شاء الله ربي يرحمهم ويصبر عائلتهم. وهوني الله يرحمه لأنه حاول يمنع زوز صغار، فما اللي قالوا هما زوز سياح، فما اللي قالوا هما زوز صغار فداهم بروحه كما نقول. ناخذ أكثر تفاصيل على الحادثة الأليمة هذه ونعاودوا نترحموا عليه ونعزيه وعائلته مع زميلتنا سهام عمار من الحمامات نابل. سهام صباح الخيرات.
2: صباح النور جيهان، تحية ليك لكل مستمعينا ومتابعينا. نبدأ بالحادثة هذه اللي شهدها شاطئ المعمورة بولاية نابل، وتتمثل في أنه شاب أيمن زايد خل لإنقاذ زوز أطفال اللي هم مش أولاده، هو تقني سامي الله يرحمه وينعمه، كان عمل بطولي قام به التدخل لإنقاذ طفلين، لكن بعد ما منحهم للأسف جبدته والطيارات الساحبة وثبت في وفاته على الفور. كان ابتلع كمية كبيرة من المياه وما أمكنتش جهود الإنقاذ من إنقاذ حياته من إسعافه، دونك أزمة أصفر.

0: هو وفق مصدر المسؤول يقول انه السبب هو نعرفه كما نعرف الوجهه المحافظه في درجات الحراره هذه هي الشواطئ، لكن تم تجاهل التحذيرات الصادره عن الارصاد الجويه وعن الحمايه المدنيه. كانت السباحه ممنوعه، الرايه الحمراء كانت مرفوعه، ونعرف الشواطئ التونسيه فيها 3 رايات تركزها البلديات تكون اخضر او برتقالي او اصفر واحمر. الأخضر يعني السباحة ممكنة، ما فماش تيارات ساحبة، ما فماش أمواج عالية. اللون البرتقالي أو الأصفر يعني السباحة بحذر، وجود تيارات قوية وأمواج عالية. واللون الأحمر تعني السباحة تمثل خطر على حياتك. وننقل النداء الصادر عن المصدر المسؤول بالحرس البحري أنه الالتزام بالتحذيرات الصادرة وعدم السباحة إلا في شطوط تكون مراقبة متوفرة بها الحراسة والسباحين المنقذين،
1: ومسموح فيها السباحة معناها أول هم، ونتبعوا التوصيات لأنه مش لعبة. راهو البحر قد ما تستخايلوا تخيل روحك سباح ماهر، إلا البحر غدار والطيارات وقاعدين نسمعوا فيهم. شكرا ليك، يعطيك صحة زميلتنا ومراسلتنا سهام عمار، تحية كبيرة ليك ولكل مستمعينا.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد
1: حتى للحديش. ما زلنا معاكم على موزايكا فام. يا مرحبا بكل مستمعينا واللي بعثنا على الواتساب على نمرونا 23513513. تصويره بالاماره هو يورينا في التصويره قال مسكره رانا في الكياس توا في منوبه برشا سيركولاسيون بارتو هي برشا سيركولاسيون لي بوشون. خويا العزيز الواحد يتساءل وقتاش نشدوا برويتنا وخدمنا. يتساءل هل كلنا تحسنا نصبحوا في الشارع معناها لحداش بوشونات العشاء بوشون تسعة بوشون سبعة بوشون ماضي ساعة بوشون تخلط لي دارة تلقاها ممكن سكرت حتى قبل وقتها ويعملونا البوشون. ايش مش اقولكم حاسيلو برشا برشا برشا برشا وين يبيعوا فيه هل وساع البال اللي لازمنا. خان ذكركم 71-113-013 كان عيد ميلاد حد عزيز عليك اخلط أخلط باش تسجل الديديكاس باش يتعدى درجين أخرين بصوتك أحلى. دوك نذكر 71-113-013 هز التليفون قل كل عام وانت بخير الولدك الراجلك الزميلتك في الخدمة للي تحب انت. دوك وصل صوتك وتهاني تسمعوا معنا بعد شوية على موزايكا فام. سخانة سيركولاسيون بديت نرفيز وساعة البال ومع وساعة البال شنعمل يا جيهان راح قوي راديو
2: جيبك نجيبك وهي المزرارة
1: عمل لي ركز في السياقة ركز في السياقة قبل واسمع الجو تونسي بعد شوية.
0: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح موزايكا فام. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدأ نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغربي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عن الحوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايكا فام. الأولى في تونس
3: من العرض متاع تونيزي بوكين التفريح والبحر وقدام العرض متاع تونيزي بوكين باش تزيد تقول كل جمعة من الاثنين للأربعة لازمك ما تفلتش العرض متاع لتفاجو واو في تبرقة حمامات سوسة مستير مهدية وجربها باش تلقاو تخفيضات توصل حتى لموان 45% واو ولا مش واو. هيا مالا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجانس ولا كلمنا على 71-124-124 وما تفلتش العرض.
0: ابدأ سباحك

0: ونستناكم ان شاء الله ونكم بون امبيونس مع فادي بن قمره. نجيبك نجيبك على موزاي كافي. مرحبا بكم على 71 113 013. حكيتوا على الاداره تسكر بكري ولا في وقتها بالنسبه للسيونس اونيك، حكيتوا على البحورات، حكيتوا على لوتوروت، حكيتوا على برشا امور. من الكلمه لكم في ثاني موعد من صندوق عجب.
1: صندوق عجب
2: باخير، صندوق عجب باخير. موزايك بالله، هذا ميساج نحب نعطيه للمستعملين لوتوروت. توصلوا للبياج باش تقصوا وتدفعوا كوسوسوا اسبيس ولا بالكارت، تعملوا اكبر مزيه اللي بالاخضر راه هذيك اسبيس، يعني اللي ما عندوش التيلي بياج واللي بالاورانجي هذيك راهي تابعه اللي عندهم التيلي بياج، مش اللي هذا يجي يتبلع غاديك يدخل ويعطل العباد والناس تولي تعرف في مارشارير وكل شيء. اللي بالأحمر هذيك ما تمشيش، راهو مشكلة كبيرة، راهي الناس تتعطل واخر مارشارير وزمارة وكذا. يرحم والديك
3: بالله. بالنسبه للموضوع نتاع الصنات، صنات باردو التونسي بفلوس ويخرج فاتوره وياخذ يمشي جاي 4 ايام، مره الاول غيدرجين يسكروا شبابك، مره يمشي ويجي يشد التذكره ويديه فلوس ويقولوا له الفاتوره وفلوس ويقولوا له راهو الريزو طايح. صدقني ما عرفنا شنو نعملوا.
4: بخير يجين بربي، باش نحب نسأل يا أخي، البحر نتاع البونلو ولا ملك خاص ما تبانيش، تبان البحر عمومي الناس الكل ولي تمشي البحر تجي تقعد، يجي يقول لك لا أنا هذيك البلاصة هذيك ما تقعدش فيها. معقول هذا ولا مش معقول؟ بربي يجين وصلنا صوتنا.
5: عسلامة مزيك، عسلامة يا جهان، بربي بلغ لي سود. بربي بالنسبة للإضرابات نتاع النقل العمومي ويحبوا في الزيادات، ثم تحبوا على الزيادات، الزيادات من وين؟ يعني من ظهر المواطنة يزيه المواطن تعب راه والمواطن يجبد توا حاليا في الوقت الحالي يجبد في النفس بالباي. قديش من الغلاء في المعيشة، الغلاء في الحياة اليومية، الغلاء في الإيجارات، الغلاء في النقل. يا أخي سامحني، يا أخي سامحني، بربي أنتم تعرفوا يظهر لي ما يتخبى عليكم حتى شيء، اللي المواطن الزوالي في قديش يخلص وفيش يعاني، يعني شنو يعني؟ لأن الناس ولا تمشي جامعة الأرض، راو فيقوا شوية يا ناس، وحد والله يا وليدي، راو العالم كله واقف. زيادات شنية يعيشك؟ زيادات شنو؟
1: صندوق عجب يبدأ سباحك.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: أخير مزايق اليوم عيد ميلادي. أنا سليم بن عمار من الساقس. إن شاء الله عام مليء بالسرور والبهجة ليا، وإن شاء الله ديما متألق وربي يفضل لي ميمتي ومرتي وبنتي ريحان.
2: يا عسلامة مزايق، أنا خولة من بغوان، حب نهني حمويا خالد البختي بعيد ميلاده اليوم. إن شاء الله كل عام هو حي بخير، إن شاء الله ربي يفضله يطول في عمره.
3: أخير مزايق اليوم عيد ميلاد ولادي، أمان الله ومحمد سلطان، نتمنى لهم كل عام هما حيين بخير، ربي يحياهم ويطول في أعمارهم، إن شاء الله ربي يعطيهم كل ما يتمنوا، مع أنفسهم وهم.
4: أنا كريمة الطبوبي، نحب نهني بنت خويا الغالية تسنيم الطبوبي بعيد ميلادها اليوم، ونقول لها ربي فضلك وربي يعطيك ما تتمنى، عايشك مزيك.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. ابدا سباحك باحلى سباح.
5: هذا هو اللي لازم يصير، تبدا سباحك معنا كل يوم في احلى سباح من 6 متاع سباح وحتى لل 11. شكرا لكم على الاستماع، ميرسي فاطمة اللي حضرتنا لانيفرسير، ميرسي لوائل كان معنا في ستاندار، ميرسي لعبد الناصر على الجو على الخدمة كوتي سي ام، ميرسي سي رفيق على الجو زاد كيف كيف. والله يحلى الجو كان معك سي رفيق وعندك روح رياضيك عالية. ميرسي بوكو. دونك شكرا لكم على الاستماع 100% تيوب بعد ميدي ماك معنا في الكيب كل، نتقابل غدا على موزايك. في امان، باي باي.

0: بوبليسيتي. فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش في مود ترانكيل. عليك بوتيل نهرواس ريزورت انتلس وحمامات. ان اوتيل رينوفي خطوه على البحر فيه تعيش الجو اللي وتيك فاميليال وتلقى فيه الراحه والدلال. من البوفيه للاكتيفيتي تعيش الكيف دليتي. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجانس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري تو دو.
1: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. درجات الحرارة تتجاوز اليوم الثلاثاء، المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة، وتكون الحرارة القصوى عامة بين 43 و47 درجة مع ظهور الشيلي باستثناء المناطق الساحلية، حيث تتراوح بين 36 و41 درجة حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. كما يشمل هذا الارتفاع الملحوظ في الحرارة أغلب الجهات بداية من يوم غد الأربعاء ويتواصل إلى غاية نهاية هذا الأسبوع. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري يؤكد في إجابته اليوم على أسئلة النواب في جلسة عامة بالبرلمان أن تونس تستهدف رفع قدرتها على إنتاج الكهرباء إلى نحو 26 ألف ميجاوات بحلول سنة 2030 لمواكبة الارتفاع المتواصل في الاستهلاك، مشيرا إلى أن الحاجيات الإضافية تقدر بحوالي 25% خلال السنوات المقبلة.
3: طلبات كهرباء قاعدة تتطور من سنة إلى أخرى، قلنا معناتها فسنويا ستيك توصل 20,000 ميجاواتر، لكن فما تقديرات تقول أنه في سنة 2030 مش يكون فما تقديرات حوالي 26,000 ميجاواتر يزمهم يتوفروا على حسب تطور الاستهلاك. قرابة 25% في الفترة الجاية هذه مش تكون يلزم نلقاو كيفاش مش نوفروها. إذا كان مش نعتمدوا بالطريقة العادية اللي ستيك معناتها خدمة توا قداش من عقد حاول معناتها انجاز محطات لي سنترال واحد وكل شيء، نشوفوا معناتها انه المحطات هي تتزود بالغاز الطبيعي، واكيد مش تكون كلفه الانتاج معناتها كبيره والعزم يزيد يكبر من دام الاستهلاك مش يكبر. دونك هذاك علاش جاء برنامج نتاع الانتقال الطاقي اللي هي استراتيجيه تعتمد على الطاقات النظيفه، وبطبيعه الحال كي نقول طاقه نظيفه تنجم تكون فوتوفولتايك يعني شمسيه ولا عن طريق الرياح كذلك.
2: يشار إلى أن الجلسة العامة بالبرلمان اليوم مخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للإسهام في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. ويتعلق مشروع القانون الثاني باتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق تكنولوجيا نظيفة بخصوص القرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للإسهام في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تبلغ إلى حدود أمس 201 يوم توريد، حيث بلغت 25,591 مليون دينار وفق معطيات نشرها البنك المركزي. وبلغت قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في 10 جويلية الجاري 29,300 مليون دينار. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن أن مؤسسة بدولة الكويت ترغب في انتداب كفاءات تونسية متخصصة في المجال الرياضي والتسيير الإداري والعلاج الطبيعي، محددة يوم غد الخميس 15 جويلية آخر أجل لتقديم الترشحات. وتشمل الخطط الوظيفية المطلوبة مدربة رياضة وإدارية مختصة في إدارة الهياكل الرياضية وأخصائي في العلاج الطبيعي. والوكالة التونسية للتعاون الفني تدعو كافة الراغبين والراغبات في الترشح ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة إلى المبادرة بتسجيل ترشحاتهم والاطلاع على كافة التفاصيل والشروط الخاصة بكل خطة عبر الروابط الإلكترونية المتوفرة. عالميا، الحرس الثوري الإيراني يقول إنه شن هجمات بصواريخ ومسيرات على البحرين بعدما دعت المنامة مواطنيها إلى الاحتماء عقب انطلاق سفارات الإنذار. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس 100% تيوب من 3 الجمعة من 11 نصف النهار على موزايك FM.
2: لا

0: موزايك فهم. حاضرين؟ إيه نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فهم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوس الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس راديو موزايك فم تونس الأخبار
1: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. ولاية نابل تسجل منذ نهاية الأسبوع المنقضي إلى غاية اليوم الثلاثاء 10 حالات غرق بمختلف شواطئ المنطقة من بينها 3 وفيات وفق ما أفاد به مصدر مسؤول بالحرس البحري بنابل في تصريح لموزايك. والمصدر ذاته يبين أن شاطئ المعمورة شهد يوم الأحد الماضي حالة وفاة غرقا لشاب أصيل الجهة تدخل لإنقاذ طفلين لكنه علق وسط التيارات البحرية وابتلع كميات كبيرة من الماء ما تسبب في وفاته رغم جهود إنقاذه. والمتحدث يضيف أن ولاية نابل سجلت أعلى معدل لحالات الغرق في البلاد إذ تم رصد 23 حالة غرق من بينها 8 وفيات منذ بداية الصيف. في الشأن الدولي الجيش الأمريكي يقصف اليوم مدينة بوشهر الساحلية حيث المحطة الوحيدة لإنتاج طاقة نووية في إيران بحسب ما أعلنت السلطات المحلية في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران. وزارة الخارجية في الهند تقول أنها قدمت احتجاجا شديد اللهجة إلى إيران بعد استدعاء نائب السفير الإيراني لدى نيودلهي بسبب مقتل بحار هندي في مضيق هرمز. في وقت يشهد فيه قطاع الطيران العالمي ضغطا متزايدا بسبب التوترات الجيوسياسية تتجه الأنظار إلى أوروبا التي تبدو الأكثر عرضة لأي اضطرابات جديدة في إمدادات وقود الطائرات رغم الجهود المبذولة لتنويع مصادر التزود وتعزيز الإنتاج المحلي. تقرير غفران العكرمي.
2: رغم نجاح أوروبا حتى الآن في تجنب أزمة وقود الطائرات فإنها تبقى الأكثر عرضة لأي اضطرابات جديدة في الإمدادات مع تجدد التوتر في الشرق الأوسط المنطقة التي كانت تؤمن قبل اندلاع الحرب نحو نصف وارداتها من وقود الطائرات. وتشير بيانات شركة Energy Aspects إلى أن أوروبا تواجه خلال الربع الثالث من العام الحالي عجزا يقدر ب 600 ألف برميل يوميا مقابل فائض يبلغ 116 ألف برميل يوميا في الولايات المتحدة و425 ألف برميل في آسيا والمحيط الهادي، كما لا تكفي المخزونات الأوروبية الحالية سوى لأقل من 30 يوما مقارنة بنحو 99 مليون برميل من المخزون في الولايات المتحدة. ولتفادي النقص رفعت أوروبا وارداتها في جوان إلى 673 ألف برميل يوميا وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2025 مع تنويع مصادر التزود لتشمل الولايات المتحدة ونيجيريا وكندا والهند والكويت وكوريا الجنوبية إلى جانب زيادة إنتاج بعض المصافي الأوروبية خاصة في إيطاليا. ورغم تراجع أسعار وقود الطائرات في شمال غرب أوروبا من أكثر من 215 دولارا للبرميل في نهاية مارس إلى نحو 133 دولارا حاليا يستبعد محللون انخفاض أسعار تذاكر السفر في المدى القريب نظرا إلى استمرار الطلب المرتفع ومحدودية السعة التشغيلية علما بأن الوقود يمثل ما بين 20 و25% من تكاليف تشغيل شركات الطيران.
1: جاء جمهورية الكونغو الديمقراطية تعلن أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى 1963 حالة، منها 719 وفاة. رئيس قسم الطوارئ في منظمة الصحة العالمية يقول إن العدد الحقيقي لحالات الإصابة بفيروس إيبولا في الكونغو يبلغ على الأقل ضعف العدد الرسمي وربما أربعة أضعافه. طقس اليوم، بعض السحب على كامل البلاد تكون أكثر كثافة بالمناطق الغربية آخر النهار. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل وبأقصى الجنوب أين تثير محليا الرمال والأتربة. البحر قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بالشمال وخليج الحمامات. الحرارة في ارتفاع بالشمال والوسط وفي انخفاض طفيف بالجنوب الغربي، تتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية وبين 41 و46 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. وهذا الارتفاع الملحوظ في الحرارة يشمل أغلب الجهات بداية من يوم الغد الأربعاء ويتواصل إلى غاية نهاية هذا الأسبوع. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن معنا في الورتيني وكامل فريق ميديماك.
0: الأولى في تونس. ميدي ماك كل يوم من نصف النهار الماضي ساعتين نوفل ورداني على موزايك فام.
3: يا مرحبا يا مرحبا، لو سهلا بكم. الحصة اسمها ميدي ماك في صيف 2026 كيما البرمجة الكل. شكرا على تفاعلكم، قاعدين تابعوا فينا في لايف اليوتيوب، تابعوا فينا لايف فيسبوك، تابعوا فينا على لونتين، فرحانين برش. زادة تبعثونا على الواتساب مساجاتكم، يجيونا على الواتساب ونتفاعلوا، تبعثونا حتى تصاور على 23 513 ألف، نتفاعلوا وفرحانين برشا انكم ديما تكونوا معنا. سي خلي رقيق، شنحوي لك؟
4: اهلا وسهلا.
3: يا مرحبا يا مرحبا سينهر جندوبي.
5: صباح النور، تحياتي نوف، مرحبا بكم كل المستمعين.
3: جيهان بن عبد الله، شنحوي لك؟
6: اهلا وسهلا، صح النوم نهت.
3: قلت لك صح النوم. جيهان يعني في كل المرات القليله اللي دخلت معنا تتوجه لنهت.
6: صباح الخير.
3: صباح الخير. ما تعرف ما تلقى ما تقول مع نص النهار، العشية مازالت والصباح ما نعرفش
4: كيفاش نقولها. العرب تصريفها في اللغة، نهارك طيب وكو.
6: أنا وصع
3: بالك. شنو هو وصع بالك؟
7: قايله
3: في القايله. صلاح سكوحي، خبرتك في شاهد نقول وسع بالك؟
7: والله خبرتي في انغامي نقول وسع بالك، اي نجم نقولها الحكايه. سلام عليك نوفل ليكيب الكل، ونسى المزاد على كل مستمعينا وين ما كانوا موجودين.
3: فرحانين بها بالفرشيشي معنا في الديجيتال، سليم الصومي معنا في الاخراج. اليوم كالعاده باش نعملوا بكم دوره دوره دوره. والله وزاره التربيه يا عملت قرار، لو كان تعملوه للناس الكل حاجه ايجابيه. هاو الكراسيت اللي لازم تتشري، لا عاد خجيب لي أحمر لا أخضر لا أزرق. باش نحكي وزيدا على البرلمان والاجتماع الهياكل المهنية في الطب والصيدلة الكنام وغيره، خذيها البرلمان إن شاء الله يا ربي نلقاو حلول كبيرة. باش نحكي على قصان الماء وقصان الضوء ماشي ويتواصل. أنا نحكي البارح لواحد نقضى مقصود تحس هدية طويلة ما كتحكي بو مي قص كان سويعتين الحمد لله. شركة تونسية للملاحة قالك الغرف متاع سقفها تتهز وتتحط. كانت حكيت مع جيان ميلاد في أحلى صباح، باش نرجعوا للموضوع هذا. مخطط التنمية في موزايك 24 يراهن على الشركات الأهلية وغامض في بقية القطاعات، وباش نرجعوا زادة للديار الخلاعة في تونس، فوق العشرة ملايين ساعات في الجمعة، 3 ملايين أبارتمون بعيد ربع ساعة على البحر. باش نحكيه في مشاكة مع جيان النقل العمومي بالأرقام والمعطيات. ربما تتشكى وانت قاعد في كهرباء كليماتيزي في بيرو كليماتيزي، اما يجي هين كي تقعد ساعة ونص تستنى في كار باش تعطينا. والله اخت اللعب معناتها واحد يخدم في اللاك ويسكن في الزهروني ساعتين في النهار باش يمشي ويجي، معناتها بخلاف الانتظار وغيره. النقل في تونس باش نحكيو عليه برشا تفاصيل. نادية الفورتي في كونسو براتيك باش تحكينا على كل ملاحظات. أكلي باش تشري كتاب، باش تشري ورقة، باش تشري خبزة، باش تشري سبيدري، أكلي كأوتيل لكومنتير متاع محليه ولا مخيبوه، هل هما دي كومنتير صحاح ولا صاير فيهم تدليس ولا حكايات. ما فاتك شيء مع صلاح الفيفا، معناتها راي الفيفا عرفتك العبد المجين عليه المستعد يبيع أي حاجة. العشاء باش يبيعوا الغازون تاع الفينال ما انت يا اخي نقصين فلوس
7: اما هو راهو مش نجاوبوا نحكيوا من بعد اما نشوف المونطون اللي باش يدبروه من بيعان الحشيش برك رانا نحكيوا على مليارات
3: مش بيعان حشيش
7: مليارات مليارات
3: ايه
7: هي بير كوب دي موند وين تو اس اس ان وين
3: امريكا
7: امريكا راهو نحكيوا على اكبر مارش استهلاكي في العالم واكثر ناس مستعده تشري وتصرف معنى الامريكاني لو ايا كان تقول له والله عندي ياجوره من دار شو اسمه مايكل جوردن يشريها راه بالملايين ما يقلقوش
3: انا مشيت شريت اما ب 20 اورو نحكي لك 20 سنه التالي شريت لقشه من حيط برلين اللي طاح
5: هذه حاجه في المانيا هذه تاريخ
3: خبيتها مع فلا حاجه تاريخيه مهمه أما... وشريتها خاطر متاكد للمان ما يغشوش خاطر كان جينا في بلدان اخرى عادي يبيع لك لقشة ياجور
5: ويقول لك تغشوا تغشوا برشا بيت في عليك مواضيع كما هكا
3: في المانيا نعتقد ما يغشوش ان توكا حريق في تايلاندا يصدم الجميع رموا في عروساتنا ارقام مرعبه باش نحكيو في برشا تفاصيل يلا خلينا نبداو بدقيقه نيوز
0: دقيقة نيوز
8: دقيقة نيوز
0: دقيقة نيوز
3: يلا نهد مرحبا بك
5: بالخبر اللي كنت أعلنت عليه نوفل وزارة التربية تعلن عن القائمة الرسمية للكراسات المدرسية الموجهة لتلاميذ المرحلة الابتدائية بعنوان السنة الدراسية 26-27 في خطوة الهدف منها هو توحيد المستلزمات المدرسية وتسهيل عملية اقتناء الأولياء وفق كل مستوى تعليمي القائمة تغطي جميع مستويات التعليم الابتدائي من السنة الأولى حتى للسنة السادسة مع تحديد دقيق لعدد الكراسات نوحة بما يراعي خصوصية كل مستوى إضافة إلى الكراسات المخصصة لبعض المواد كما كراس المحفوظات كراس رسم البيانات الهندسية وكراس الإيقاظ العلمي والجغرافيا رئيس الدولة قيس سعيد توجه البارح الاثنين بخالص التعازي لدولة قطر في وفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني دعا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته هذا نقلا عن وكالة الأنباء القطرية اندلاع حريق بجبل المصمودين بمعتمدية برغو تابعة لولاية سليانة وحدية الحماية المدنية تتمكن بمعاضدة أعوان الغابات من منع ألسنة اللهب من الوصول إلى تجمعات السكنية المتاخمة للمكان اللي شعلت فيه الحريق وما زالت الجهود متواصلة للسيطرة على النيران ومنع تسربها إلى جبل برغو وفق ما أكدوا المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جميل فرشيش لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان تعقد نهار الخميس الجاي جلسة استماع لعدد من الهياكل المهنية في قطاع الطب والصيدلة الهدف من الاجتماع هذية هو دراسة الأزمة الراهنة اللي قاعدة تمر بها العلاقة التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام والهياكل هذي وباش تبحث اللجنة في الاجتماع تداعيات الأزمة القائمة بين الكنام وعدد من مصدي الخدمات الصحية وكيف كيفاش نلقاو حلول باش نتجاوزوا الاشكالات المطروحه وضمان استمراريه الخدمات الصحيه وتامين حق المواطن في العلاج والدواء مشروع اعتماد المعرف الوطني للصحة يسجل أكثر من 9000 مريض في غضون أسابيع قليلة هذا ما تم الإعلان عليه وقت اجتماع لجنة اليقظة الخاصة بهوية المرضى في مؤشر على تقدم تنفيذ المشروع هذا وصادقت اللجنة في ختام أشغالها على خطة عمل باش تبدأ في تنفيذ المشروع بالمستشفى الجامعي بالرابطة كنموذج أولي ثم تعميمه تدريجيا على بقية المؤسسات الاستشفائية وفق ما أكدته الإدارة الجهوية للصحة عدد من أهالي معتمدية جربة أجيم من ولاية مدنين نفذوا البارح وقفة احتجاجية قدام مقر إقليم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه السونيت في جربة على خلفية اضطرابات التزود بالماء اللي شدتها منطقة متاعهم وخاصة تواتر الانقطاعات لأكثر من أسبوع قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس يقرر إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق عناصر شبكة دولية تخصصت في تهريب المخدرات تتكون من 5 أشخاص من بينهم صاحب سيارة أجرة تاكسي وتتزعمها موظفة سامية بإحدى الوزارات وزوجها
0: دقيقة نيوز
8: دقيقة نيوز
0: دقيقة نيوز
3: شكرا شكرا ناهد نحب نشكر مرة أخرى وزارة التربية بصراحة معناتها لهنا في حسب ما نشكروش برشا ولكن كي تصير حاجة مهمة كيما هكا نشكروا معناتها وزارة التربية النقطة الإيجابية الأولى أولا تسبق مع مع ديما يتصرف قبل بشهرين ثلاثة من الحدث، هذه أهم حاجة. ثم الكراسات المدرسية الموجهة لتلاميذ مرحلة ابتدائية، معناتها أهم الكراسات نشريهم وما غير ما يطلبهم المعلم، وما عادش توا بجاه ربي راهو المعلمين اغلبهم باهين، اما ولكن كراس احمر اخضر طنجره صفراء رسور كذا
4: هيك الحكايه هذيك فتتحول.
3: دونك شكرا لهم فوالا، معناتها اليوم حتى ولي يبدا في باله شنو لازم يشري.
4: هذا توحيد معايير يتسمى، وهذا شوف اكثر ناس يلزمها تسمعوا وتلتزم بهم الاولياء، مش المعلم، خاطر المعلم عنده سقف نتاع مناشير واضح قدامه،
3: واضح انتمائك. لا لا لا ما ساعة لا لا لا لا لا واضح انتمائك، ما تلصقش في الاولياء حمودي. معناتها انا يقول لي كراسه نورمال نشريها بالرسور.
4: استناني
3: لما خليتني في هذه ما نستناكش،
4: والله كان خليتني نكمل راك استنيتني كذا
3: نعوض نيجي ساعات. تفضل.
4: المعلم ساعه على ساعه يحب يعمل بيرفكسيون معينه في كراسه معينه، يحب تلامته عنده نفس الكراسه نفس الك، ومش بالضروره بنيه سيئه وكذا، يحبك هيك معناتها بريسي. لكن وقت الولي يبدا عنده منشور وزارة التربية ويقول له أنت ملزم فقط بكراس المحفوظات وكراس الإيقاف، فهو زاد ما هوش مجبر بعد باش يتبع هل الطلب المشروط. وبالتالي هاش نقول أنا، هاي وزارة التربية كطرف رسمي خرجت المنشور، أي سيدي نقول الأولياء يلتزموا به. شنو معنى يلتزموا به؟ ما يخوش أكثر مما هو مطلوب منه في المنشور الرسمي. وقت اللي يجي معلم يطلب ينجم هو ما يلبيش الطلب، لانه في بعض الاحيان ثم راهي معلمين تجتهد لك يقول لك انا
3: هي ما اغصرف
4: حب الكل الغلاف هو نفسه نحب
3: نكشك. من بعد نعطي الكلمه للجهين احنا الاولياء، ما عادش تقول لي المعلم يطلب ما لبيش الطلب. لما المعلم يطلب الولي لابد ان يلبي الطلب حتى لا يميز ابنه سلبا. هو فما ناس يا ربي سامحوني يبدا مش ضعيف في الماده ذيك، والمعلم يقول يقرا ويتود، يبعث ولده يقرا يتود كي لا يميز ابنه سلبا. دونك نطلب نحظه نطلب لا الطلب يكون واضح انت وتبعد على انتمائك لقطاع التربيه، وانت نورتنا وشرفنا. هذه الليستة يا معلمين التزموا بالليستة،
4: التزموا بالليستة،
3: ما عندهمش دخل الاولياء،
4: والمعلم ما عندوش حق يطلب ما هو غير مخول له قانونا. انت هنا
3: اقفم اقفم
5: شوفوا التجارب شوفوا التجارب
3: ما تمشيش للولي خطر.
4: لا نمشي كل للولي لاني هاو
3: يخلي لي ذا المعلم يطلب الولي لابد ان ينفذ.
4: تتذكر هيك العام مش هيك العام، العامين التالي وقت استر منشور مشدد على الدروس الخصوصيه، شكون هو الوحيد تغشوا السادة الأولياء
5: جانب جانب لولية. منهم خليل
4: منعموش كيفاش يحبش معناها في بلاست 15 بولد ويجي ب 17 ويلزم يقل عن 6
6: بلاست ويجي ب
4: 17 ثم وعي
3: نسمع جهين رايك في هذه بعد نسمع ناهد. سامحني سلاح اللي عنا أبناء
7: مانيش وليا
3: اللي عنا أبناء
7: شو قلك مانيش أبناء هاو سوين
5: في بالنا هكا أخويا معرفش
3: وي على الشاب عندي زميل معناتها مهم برشا أنه الوزارة
7: أما أنا أبناء أرى
3: أنه الوزارة تهبط حق كمان
6: مهم برشا أنه كما أوكي الولي يلتزم، أما الأستاذ زيدا ماذا به يحترم الليستة هذه، أنا ماذا بيه يمشي أبعد من هكا. وقت اللي نحكيه على التمييز الإيجابي ولا السلبي، ماذا بينا صغار الكل تلمذة الكل توينسة في الجمهورية الكل يكون عندهم نفس الحقوق نفس الواجبات ويحصروا روحهم سواسية، علاش ما نبعدوش أكثر شوية ونمشيو حتى لليونيفورم، نمشيو إلى توحيد اللباس المدرسي مش كي نكتبوا الكراسات.
3: كلامك صحيح، ولكن فما جمل ديما يقولون هاو قاعدين يبعثوا الناس المدارس ماهيش كيف كي. مش كيما مدرسة في منطقة راقية في تونس كيما مدرسة في ولاية داخلية،
5: هذاك اللي لازم يتغير هو
3: الواقع مر،
5: هذاك اللي لازم يتغير
3: الواقع مر. ما غير ما نقول بالوجوه بالعلاقات، البارح فما مدرسة صديقي نهار السبت طاح فيها حيط عام 2025، جابوا مقاول يبني في حيط، كل حيط تبني طاح. لا لا باش نفهموا ما تصيرش في المناطق الراقية هذه.
5: ايوه جيت انا باش نكمل على كلامكم انتم زوز، انا وفي الوجهين خاطر مهمين زوز نقاط اللي اثرتوهم. احنا به كي نشوفوا تجارب المقارنه، كي نشوفوا الناس اللي نجحت في المساله هذه واللي نقصت من الفوارق بين التلامذه لقاوها مشات في الستاندرديزاسيون جوستومون نتاع لي زونيفورم نتاع حتى من في الكونتين وكل اللومجيت والماكله والفطور، راهي منظومه كامله يلزمك انت تكون عندك نظره كسلطه اشراف وكوزاره وكغيره، تكون عندك نظره شامله للمساله هذه وتكون حاطط في عينيك انه يلزم الناس الكل يكونوا سواسيه باش من بعد التلامذه هما بيناتهم وبينات بعضهم ما يحسوش بالفوارق هذيك، راهو خاطر تبدا من غادي ومن بعد تطلع، راهو حتى التلامذه بينات بعضهم راهم يشوفوا.
3: نقول اذا انا هكا في القرايه حتى في الخدمة
5: صحيح تشوف في الفرق وتبدأ من نشأة من غادي
3: لا أحد طلب رأيك سي خليل أي شنو معتك كيما مدرسة هناك كيما مدرسة غادي أي مش كيف كيف أي شنو بي نمشي
5: في دول أخرى كيف كيف
3: أي بيان سور لحظة والوزارة شنو ما هو نفس البيدجي
4: أي نفس البيدجي
3: أي باش تعمل مدرسة علاش تو نعطي أرقام الراسي علاش المدرسة هنا تتكلف مليون المدرسة غادي تتكلف 3 مليون عليه
6: وقت اللي هي تستحق اكثر المدرسه اللي غادي حتى تستحق اكثر
3: اي نقولوا كيف كيف لا فوالا معناتها ولكن هذا معناتها في
4: المدى
3: في الدرجه الثانيه في الدرجه الثانيه دونك لجنه الصحه وشؤون المراه والاسره دونك جلسه اجتماع الهيكل المعنيه بالنسبه لجرب اجي موقف احتجاجي زاد على انقطاع المياه انا اطالب السيد رئيس مدير عام السوناد ولا الوزراء انهم يخرجوا يتحدثوا مع التوانسه يا ولادي لا خبر ديما احنا اعداء لا خبر مسؤول على السونيد مطالب مطالب توا باش تخرج تحكي علاش الماء يقص على كل مناطق الجمهوريه بطريقه غير مبرمجه وغير منظمه ما نحكيش على القصان اللي فيه ترافو القصان التنقيس علاش فما امور لم يتوقعها احد وما توقعناهاش بامتلاء السدود تخرج حتى تقول عنا نقائص نعترف وسامحونا كذا تكومونيكي وكذا معناتها الضوء تو نحكي عليه ولكن الماء قاعد يقص بطريقة لابد من توضيح السيد رئيس مدير عام السونيد راه واجبك واجبك لأنك مدير وتاخو في بريم مدير وعندك كرهبة بوتيتر مطالب
5: خاطر مسؤولية
3: مطالب باش تخرج تحكي كل الولايات هاني بالله ابعثوا لنا كل الولايات تو نقرا كل
4: الولايات
3: 23513 كل الولايات تتشكى من السونيد السونيد لازمها تخرج تحكي واجبكم نمشيو فاصل وبعد نرجع لكم يلا
0: موزايك فهم حاضرين اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فام احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوه ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام الاولى في تونس
9: كاليبسو Dimanche 19 juillet, la tant attendue soirée Maréchal Ammar revient au Calypso avec les superstars Zeher Zorgati, Rane Zarouk et Murtaza Leftiti dans sa version White Party. Tous en blanc pour la soirée Maréchal Ammar, c'est le dimanche 19 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? Midi Mag.
3: يا مرحبا يا مرحبا هذه ميدي ماك شكرا لمساجاتكم اللي قاعد جينا على 23513000 في نابل نقوم الصباح نلقاو الماء مقصوص واضح فما برشا مناطق الماء يقص دون ان نعلم ولا دون ان ازمه واضحه راهو فما ترافو ولا حاجه يلا نستناو مساجاتكم على الواتساب تابعوا فينا في لايف اليوتيوب نمشيو للجرايد
0: في الجرايد
3: فوالا مع الشركة التونسية للملاحة شكرا لها لأنها تكلموا وردوا به روتار شوية ولكن فيديو أحد ركاب السفينة يوثق اهتزاز كبير داخل الغرفة ما تقول لك دافعين ملايين والهزانة ذاك دونك الشركة التونسية أي ظهر دروج شفت عملوا ردهم الشركة التونسية للملاحة في بلاغ نهار الاثنين تستغرب وتستنكر قالك بعض صفحات منصات التواصل الاجتماعي ادعاءات ومعلومات مغلوطة من شأنها المساس بصورة المؤسسة والتشكيك في جودة خدماتها. وقالت أنه معناتها ورات مقطع فيديو ور اللي
5: لازم تشوفوها
3: لحظه دوبلاش ور الحس زي سلوم هذاك ونحى سلوم نحى الحس معناتها قاعدين نشوفوا في لايف اليوتيوب ولا على الفيسبوك السلوم هذاك اللي المفروض راهو قدو هو مش مقدود انتوكا حكيت اليوم في مع جهين ميلاد في
5: نسمعوا الفيديو
3: نسمعوا الفيديو نسمعوا الفيديو سامحني تفضل
10: افير اون روت 4 موتور هذه فيبراسيون ماكسيمو هاو الحس والفيبراسيون اللي صايرة من شنو من السلالم يمو مش محطوطين كونفرنا بلما هاو مش نحيو السلالم توا فعلا هذه ليتا العادية 4 موتور فيتاس ماكسيموم هذه هي الماكسيموم تاع الفيبراسيون فما حتى فيبراسيون
3: واضح دونك كنت حكيت اليوم مع جهان زادت وضحت
4: لي هذه الدور المسؤول اللي كنت تحكي عليه في مع سوناد نفس العمليه تصور انت لو كان خبر الاهتزاز هذا بدا يسري شيئا فشيئا فيعبر الافاق فيصل الى الخارج والداخل وكل نهار ونزيد نقولها وزادت اهتزت السقف نتاع بيت نتاع كذا
3: فاللي عجبني انهم عملوا رد على عين المكان
4: الفوري التطبيقي التوضيحي وهذا هو المطلوب من شركة تونسية الملاحة وكافة الشركات التونسية اليوم باش نتفاداو أيضا كل ما هو زايد على النطاق من إشاعات من حوايج ديما تستهدف في بعض الأحيان كيكة فقط باش يعمل بلبلة إنسانة هيها وفما ندرشني ارتجاج
3: هما زوز بطويت قدم فما بطو 25 سنة عمره ولكن معناتها الخدمات محترمة خلينا نقول
4: مستقرة
5: ما سمعتش قبل تشكية
3: لو كان توا ونحن في عهد الويب لو كان فما مشكل تخرج يعني ما نجم يخبيها حد يحسره ما عادش فما حتى مسؤولي نجم تصير مشكلة ويخبيها
4: صار ديجا رحلة تجريبية وقتها وساهموا فيها النواب واحد ما رصدوش مشاو يشوفوا ثمش اختلالات ما رصدوش معناتها شكون مش نصدق انا واحد من نصدق
3: نصدق النواب اللي لا معناتها خاصة انهم العام الخامس على التوالي يمشيوا معناتها ولات عندهم خبرة خامس عام
7: سلموا بالبوس على الباتو
3: محلاه هذه عاون فرقة الشرطة العدلية كيما الراجل اللي ضرب المرأة تشد البارح عاون فرقة الشرطة العدلية بالعمران بالتنسيق مع مركز الأمن الوطني حي الانطلاقة التحية ليهم زاد على الخدمة الكبيرة راهو راهي تهبط فيديو يلزمهم يتحركوا فك الساعتين ثلاثة ويشدوا راهو مش سهل باش تلقى مواطن في تصويرة معناتها على الفيسبوك ولا على اليوتيوب منحرف عم تهشيم جوزيس الأمامي لسيارة تاكسي فردي وألحق ضرر بها مسكين سائق تاكسي تفاجأ تهشيم البلور وقام يصيح مسكين على التيك توك وقال وضعي مادي صعب وكذا تم القبض على الفاعل في وقت قياسي بعد ما تقدم الرجل بشكوى أمنية دونك ما تعرفوش حتى شكون في عرفوه شكون ومشى
4: في ساعه الهواء خاطر ثم ناس رصدته وصورته
3: هكا ولا لا لي روبير البلايص الشاهد شكون السكنه المحلات معناتها عملوا كل انفستيغاسيون بسرعه وتم
5: خاصه كي انتشروا راهم لي فيديو هذوما رينيهم قبل حتى خليل نتاع لي براكاج نشوفوا اللي تصوروا بالكاميرا ومبركي فما في كراهب ولا غيره بالتليفونات يزمك من بعض الملامح تحاول انك تعرف شكون الشخص شكون اللي قام بالعملية او بالجرم وتحاول انك تقوم بالتفركيس عليه الساعة في مرحلة اولى ثم بعد تحاول تشدو ذيك الصعيب وذي الراوه راو في عديد الدول تصير العملية هذية يكون بالملامح وبالكاميرا الساعات ده مش واضحة برشا الملامح متاع الوجه ولكن رزنا نعرفه انه حتى القوات الامنية في العالم الكل تطورت في علاقة بالمسألة هذية متاع كيفاش اللوجيسيال كيفاش لو كيفاش تلقى والريكونيسونس فاسيال وغيره دونك فما تطور في الخدمة هذية
3: أما في سرعة الأمن والقبض
4: في سرعة التطويق
3: تونس أقوى يعني. أنا مغروم بك برامج الجرائم نسمع في رتيلفك راهو ساعات واحد يقتل المرأة يضربوا ستة شهور يحكيوا معاه في داره معناتها ما عندهمش هكا سرعة القبض كيف احنا ولا روشيرشين تلقاه في هذه عنا في كاسيتي
6: خدمة كبيرة قانونهم
3: أي قانونهم ياسر يحمي
4: ثم خدمة كبيرة وثم خدمة أكبر يا نوفل في الموضوع نتاع البركاجات وخاصة يتحيروا في مواسم معينة احنا أمس نحكيوا على التاكسيستية في جانب آخر في جانب مهني راهو التاكسيستية راهو من أكثر العرضة للأشياء هذه استدراجهم

0: ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاست بوغا توازوين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغربي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام الأولى في تونس
1: ارتاح من الغسرة واستخيص وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بلي برومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا إجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو ترافل تو دو لي بري تو دو
2: ميدي ماج يا مرحبا يا مرحبا يلا هنكملوا في الاخبار هذه موزيك فانتكات
3: الاتجاه في الميكرو
0: موزيك فانتكات
4: انا مش عامل فيديو ونقول فما حد شايف مش كثير
2: سعيد تلوموا على الستين وانتم عندكم حس في البلاتو فوالا انا نعتقد من ايهاب اللي لاه بالويب خاطر جديد
4: مسكين مازال مازال كي جاي مازال في الخطوه الاولى
2: تعرفها فاست كي تجي جديد دونك انت عامل
4: هالعمله استاذ الاقتصاد بجامعه قرطاج معز السوسي وفي تصريحه لموزايك تكلم على مخطط التنميه 26-30 ذكروا انه المخطط هذا هو اللي باش يرسم اولويات الدوله بالنسبه للسنة سنوات القادمة يقول أنه فيه اعتراف بأنه سياسات تشغيلية سابقة ما كانتش ناجحة ما كانتش موافقة في الضغط على نسب البطالة إلا أنه في نفس الوقت يجي المخطط هذايا دون وثيقة تحدد عدد مواطن الشغل اللي باش يحدثها وأصنافها بين مشاريع محدثة خلال إنجاز المشاريع والاستثمارات في المرحلة الثانية اللي باش يتم خلقها ويفسر يقول الفرق بين المشاريع بصفة مباشرة وغير مباشرة ويتحدثوني على الجدول الإجمالي لتوزيع مواطن الشغل حسب الولايات والأقاليم نسمع معز السوسي ونرجو نحكيه
5: تقييم للفترة السابقة 21-25 اللي هي تهم 3 سنوات من المخطط الماضي وكذلك سنة 21-22 لأن المخطط الماضي كان فقط 23-25 ما وقع برمجته هو من استثمار كان في حدود 80,654 مليون دينار هذا نحكيه على فترة 21-25 ووقع إنجاز فقط 49,387 مليون دينار يعني المشكل الأساسي في الفترة السابقة هي نسبة إنجاز جملة لا تتعدى 61% إذن 61% ما وقع برمجته في الفترة الماضية معناها وقع تنفيذه والباقي ما نجمناش ننفذه خاصة تشوفوا الاستثمار العمومي يعني إجمالا ما أنجز لا يتجاوز 34% مقابل 86% استثمار خاص يمكن نجم نقول اليوم التحدي الكبير بالنسبة للمخطط الحالي 26-30 هو إنجاز ما وقع برمجته بنسبة إنجاز ضعيفة لا تتجاوز 61% في الفترة الماضية كيفاش النجم نرجع إلى نسبة إنجاز معناها محترمة يلزمها مبدئيا تتلافى الروتار اللي صار على المستوى الماضي اليوم مثلا نقرأ اللي ما وقعت برمجته في مخطط 26-30 هو 101,835 ألف مليون دينار أي معناها تقريبا 102,000 مليون دينار هذا معناها ارتفاع تقريبا 25% ما وقع برمجته في الفترة السابقة هذا المبلغ أعتبره طموح
2: واضح أعتبره طموح يلا خلي لها
6: واضح نوفل اليوم توا دخلنا في مرحلة ربما التقييم التفصيلي لمخطط التنمية وبعض الانتقادات اللي زاد الخبراء ينيرون الطريق في هذا بمعنى راهو ما نجموش ننكروا المجهود اللي صار في القانون هذا تحديدا واللي استغرق نقاش كبير من المحلي الى الجهوي
2: الاقليم الهرم المقلوب
6: ما نجموش ننكروا لكن وقت يقول لك مثلا كي تعطيني تصور تعطيني جدول اجمالي لعدد مثلا المواطن باش نقولوا احنا في البرنامج نتاعنا في الطموح تخفيض نسبه البطاله اعطيني مثلا في المشاريع المنجزه في الاقاليم وفي الجهات وكذا شنو هو التوزيع الاجمالي لعدد مواطن الشغل الجديده باش

0: تربح التحدي. وزاد عطاها حاجة مهمة برشا، عمل مقارنة، قال احنا المرة اللي فاتت الخماسية اللي فاتت حققنا 61% فقط مما برمجناه من مشاريع، وبالتالي هل المشروع هذا متاع 2026-2030 باش يوصل يحقق نسبة مئوية أكبر، وربما النسبة المئوية المأمولة اللي وقت تقول نحط مشروع يزمني ننفذه في الخمس سنين هذوما باش نلقى روحي في 2005 الأموال اللي ترزت الكلها مشيت لبلاصتها وحقت المأمول. المأمول اللي هو تحدد تقريب في ثلاثة أشياء، معناتها رفع نسبة النمو، تقليص نسبة الفقر، ونصيب الطاقات المتجددة من المشاريع في المستقبل، لأني رهان كبير اقتصادي تخدم عليه تونس، والتوزيع اسمه العدالة الجهوية وما إلى ذلك، اللي هما اليوم أعتقد أنه حتى مستوى نقاشهم بين غرفتين. نذكر أنه مجلسنا بصادق على المشروع هذا وسيمر إلى مجلس الجهات والأقاليم، وبمجرد المصادق عليه إذا كان اتفقوا باش يمشي للإمضاء رئاسة الجمهورية، ما اتفقوش لجنة متناصفة ثم قراءة مجلس الجهات والأقاليم هي اللي تكون متفوقة على مستوى القرار. واضح. إذن احنا اليوم أمام مشروع نعتقد أنه أول ربما إنتاج لمخطط تنموي عنده عمق شعبي، وهذا مهم. ولكن أيضا التحديات الكبيرة في أنك فعلا اليوم وقت تحط لي المشاريع هذه تكون ذات معناتها قابلية تطبيقية صحيح.
1: أنا نحب نسألك المشاريع التي لم تنفذ، نقول 40% من المشاريع لم تنفذ، لهنا نسأل هل محطوطة واخرت في الوقت ولا ما تلقى لهاش البيجي ولا ألغيت لأنه عدم التنفيذ فيها فئات فما اللي يبدأ البيجي محطوط وكذا ما تنفذش نكب سوات وتتنفذ فما اللي أصلا ألغيت
0: فيها جميع الهينات والعلات اللي عندنا من قبل وفيها جميع الحوايج اللي تساهمت في إبطاء المشاريع منها تخاذل المسؤولين وقت اللي اسمه التمويلات محطوطة، منها مثلا الوضعيات العقارية أنا نجيب باش نمشي نعمل مشروع على بلاصة نلقى فيها نزاع عقاري وزمني انتزاع ومعتها الكل ما ناخدوش بعين الاعتبار وقت نصادق على المشروع. واليوم مثلا اللي حسب ما نعرفه النواب شرطه من الأول من قبل ما زلنا في الصياغة الأولية أنه كل مشروع بشي يتحط في المخطط هذا تكون على أرضية عقارية مسوية، لأن هذه مشكلة كبيرة برشا.
1: أنت عندك الحق قلت مشكلة عامة لأنه زاد نسبة كبيرة من مشاريع
0: لم تنفذ
2: تكمل على كلامك، خاطر ذني أسبوعين التالي كان ضيفي في ميديكو صبر جلاسي وقتها رئيس لجنة التخطيط في البرلمان وهي اللجنة اللي ماخذة شارج الموضوع هذا، كان تكلم جوستمو عن النقطة هذه، كنت طرحت عليه السؤال ما مدى إمكانية تطبيق هل المشاريع هذوما الكل منهم المشاريع اللي باش يتم احداثها واللي حكي عليهم استاذ الاقتصاد، يقول انه 50% اذا كان نخلطوا نطبقوا 50% من الشيء اللي جاء في مخطط التنميه، يقول هذا في حد ذاته يعتبر انجاز. علاش؟ على خاطرك انت مرتبط اليوم
1: انجاز،
2: هذا كلام صابر جلاسي رئيس
0: لجنة مرتبط بقدرة على الإنجاز وموارد بشرية للإنجاز ووضعيات عقارية للإنجاز، ولكن هذا ما تخليك تطبق اللي تحلم به الكل،
1: لا ما تبرمجوه، لا يدل على خلل في البرمجة مش إنجاز، يدل على اللي عمل البرمجة عنده خلل انه ما يعرفش الواقع.
0: صحيح. انا علاش قلت لك في هذا تحديدا الخماسيه هذه تم اخذ بعين الاعتبار المسائل هذه الكل وقابليه التطبيق والوضعيه.
2: باش تنجح في هذا يا خليل لازم عندك ارضيه حاضره، انت الارضيه اليوم نتاعك حاضره باش تنجح في تطبيق المشاريع هذوما الكل.
0: مش حاضر
2: انت حاضر. عندك انت استرجعت ثقه المستثمرين، انت عندك
1: ما نبرمجهم،
2: انت عندك قوانين، سمحت انت عندك قوانين صرف ومجال استثمار جديده، انت عندك اليوم هذوم الكل هذوم الكل لازمهم يكونوا حاضرين، لازمهم يكونوا جاهزين باش تحط على ارض الميدان وتحاول باش تقدم بالمشاريع ما تلقاش العراقيل نتاع العدل.
1: مع العلم انه المناقشة باش نجيبوا خبرة باش نتناقشوا مليح في
0: الموضوع، اللي مش حاضر مطالبين باش نحضروه، ماناش مطالبين باش نلغيو المشروع او الطموحات او التطلعات او حتى الاحلام.
1: انا فهمت
0: نحطوها وبعد
1: الاحلام راهو هما كي يتحطوا للواقع، راهو اصعب مهمة هي الحطام المجلس ومن بعد يولي ساهل. بتيتر دونك ضيفك حكى بالواقعية هذه، يلا نمشيو للجزء الثاني.
2: في البارح كان ضيفنا في البلاتو هذا في ميدي ماك المختص في الشأن العقاري عمرو عيسى، حكينا معاه على أسعار ديار الخلاعة في تونس، حكينا معاه على الإشكالات وكيفاش السلم جوستما متاع الديار من ستوديو وصولا حتى للفيلا. يقول أقل سوم اليوم باش تكري بيه جمعة هو 600 دينار، ما تلقاش أقل. ويقول حتى في بلايس بعيدة على البحر وحتى الديار ما نجموش، البعض منهم نصفوه على انه دار، لكن يقول راه نجم نوصلوا ونفوتوا حتى العشرة ملايين في جمعة واحدة، انت والمدينة انت وقربها من البحر.
1: ما قال هو يعني يشجع الموظفين انهم يلغيوا عطلة الصيف، نستنوا الخريف تعملوا عطلة به، يعني تخرج نشوفوا الودلة والكريم تاع الديار
0: حسب العرض والطلب،
1: تعملك 3-4 تعملك 3-4 ايام تعديهم راقد في الدار تريكوبيري ومن بعد ترجع تخدم على الاقل حتى عارفك يبدا فرحان بيك. بالحق راهو ارقام فوق من الخيال. سمعوا ابارتمون ما تراش البحر بعيد ربع ساعه على البحر، تفضل
2: خليني جوست نكمل وبعد وبعد نرجعوا نتناقشوا. يقول راهو لسوم المديه ولا اليوم ما عادش تتماشى مع القدره الشرائيه نتاع تونسي. بي لو كونستا عملناه، لو كونستا نعرفوه. ترى سالنا ضيفنا على معايير التسعيره جوستمون، كيفاش يتم الاختيار على مليون، زوز ملايين، خمسة ملايين، عشرة ملايين،
3: يزي
2: وهل فما قانون ينظم المساله؟
1: اذا عندي 10 ملايين بس عندي فيلا وبيسين دونك زيد نمشي.
3: لا فما ما عندوش فيلا عندهم 10 ملايين.
2: يا وليدي خير كمل الاخبار وبعد رجعوا
1: تاني. يا نهض
2: مش هكا
1: يا نهض، راك حكيت اكثر من ضيف البارح.
0: كل واحد يسمع 10 ملايين.
1: الضيف البارح عطى حكي لنا كل شيء وحكي اقل منك.
2: سليم عطينا نسمع سي عامر ونرجع.
3: راهو نعملوا انا وياك في 48 نشوفوا شنو نلقاو دار في الماليزيا، اسكو نلقاو ولا ما نلقاوش.
1: اي
3: سي تو تافي بون، باش تلقى حدات في الغينا خاطر تقاهم سوم ياسر عالي بارابور شون اللي موجود، هذاك علاش تونسي ما مشالوش، مي لا ماجوريتي باش تقاهم اوكوبي. وهذا تعرف شون اللي زاد يرجع، معناتها كي نرجعوا من الاسباب الرئيسيه الاولى هو عزوف الاستثمار في العقار. على خاطر وقت اللي التونسي يشري اكثر عقارات يكونوا ديستيني للكري للاستثمار، لوفر مش تطلع بارابور لا دوموند. اليوم ما عادش فما استثمار في العقار، نقصت على الاخر ما عادش فما، وهذا راهو نلقاو فيه في الويي لونغ دوري مش كان كور دوري. دونك نلقاو الاسوام نتاع الكري شعلت على الاخر. حاجه اخرى، الكور دوري التو القانون مخرج لتنظيم القطاع هذا، التو نستناو فيه.
1: اش معناتها
3: تنظيم الكور دوري هذه؟ كيفاش سكون ابل لي ميزون دوت؟ ما يا دي ميزون دوت ماهمش دي ميزون دوت، يبني دار ويقول لك يجي اكلي وكاو، ماهوش هذا الكونسيبت تاع ميزون دوت. دونك مختلط الامور، ما فماش طريقه بتاع تسعير حاجه
2: خاضعه لشنو،
3: ما فما حد شيء، ما فماش دي كريتير، ما فماش دي كريتير. نجم جي انا نخرج في زون معينه من الكري فيها بزملين ثلاثه، نعمل حاجه هكا تظهر الدنيا بيزار وانستغرام باش ترتاف، نطلعها الخمسه ملايين ونلقى اقبال. لكن على اللي يحط فيلا ويعمل باش فيسبوك يقول سيت اون ميزون دوت
1: فوالا، يلوم زاد على اللي يستعمله. ما بون
0: يلوم على اللي يستعمله، هو حتى عطى اشكال قانوني كبير برشا في البلاد نتاعنا. نرجع ديما للمقدمات اللي تؤدي النتائج، معناتها شو اسمه، معناتها قال لك ثم فراغ استثماري في القطاع هذا، اش خلى ثم قطاع ينمو على الاجناب اسمه المنازل المؤثره غير المصنفه سياحيا، وهي لا تخضع الى قوانين تنظم لا تسعيرتها ولا مداها ولا البنيان نتاعها ولا المعمار نتاعها. هذا الشيء لازم يصير. يلزمك اول حاجه تشجع الاستثمار القانوني في الميزون دوت، في دور الضيافه وفي السياحه العائليه وفي سياحه المخيمات اللي هي راهي. من حبيت نقول لك حاجه نوفل باش تبدا معايا ونبداو معانا ديما، نبدا معك من 18 و19 و17 والله خرج امر حكومي عدد 417 لسنه 2018. اش قال؟ يتعلق بضبط القائمه نتاع النشاطات اللي تتطلب ترخيص، فأعفيت منها الميزون دوت واعتبرت من النشاطات التي باش نعملوا لها كراسه شروط ونظموا الامور ونحيوا كل الغسره نتاع الرخصه اللي ما تصب في المندوبيه.
1: ودونك بعد شهر عملوا لها اكيد كراسه شروط.
0: لا استنى اثناء مطالعتي لمقال اليوم في موزايك، موزايك نطلع برشا مقالات موزايك.
1: ايوه
0: ففي نوفمبر 25 بشرتنا الهياكل المخوله في السياحه الكل انه قريبا مش تخرج الاربع كراسات شروط اللي تنظم الدور الضيافة واللي تنظم السياحة العائلية والمخيمات السياحية واللي تنظم الإقامات الريفية، وهذوما باش ينحيوا فيهم كل كذا، باش ينتفعوا منهم قرابة 2200 مؤسسة تولي تنشط بشكل قانوني وتخلص في ضرائبها وتقبل في الكليونات متاعها وتاخذ ليراكلماسيون متاعها. لحد الآن عتمفتش يا ربي ما في نوفمبر في نوفمبر متاع 25 احنا ما وعد 26 قاعد ماشي ماشي خذا الروت الاخرى الرسمي اللي عرفته كونه سي نصوص جاهزه مبلوره مدققه والتو ما خذيت حيز التنفيذ.
1: كلامك سمعته قبل في برشا مواضيع.
0: انت سمعته
1: ديما نصوص جاهزه
0: اكيدك انا مول كذا عندنا ساعه أرضية تشريعية قانونية أنت كي تقرأ القانون عدد 33 المختص في الإيواء السياحي بنظام اقتسام الوقت الساعة كي تقرأ يزمك خبير كبير في القانون باش تفهم لكن كي تفهم أنه ثم كراس شروط باش تعوض نظام الترخيص وتلقاه ما زالت ما تبلورتش بالقدر الكافي رغم اللي وقع تأليفها ونشأ والحديث حولها في الأعلام لحلقات وحلقات أي سيداتنا دوم الساعة نظموا قطاع دور الضيافة وخليوا الناس تخدم اللي حب يخدم يخدم وبعد الديار المؤثة سامحني في آخر كلمة الديار المؤثة شنو هو نشاط كما قلت شد نمو سريع وأصبح قطاع من القطاعات الموجودة في البلاد هو كيران المنازل المؤثة في الأماكن الساحلية في الصيف للعائلات هذا زاد نتلهو به ونعملو له نظام تشريعي خاص باش ما يفوتش باش ما نوصلوش للجمع ب 15 مليون اللي حكى عليها البارح
1: لا لا
0: هكا نعملو له تسقيف نعملو له
1: ما فماش تسقيف
0: اي ما فماش
1: احنا من قبيل نستنى فيك باش نقول لك كلامك الكل محلى ولكن التسقيف لا فما في الوت لا في الديار في شيء البارح واحد قال لنا وتيل 7 مليون 800 مناول نفس المده ولات 15 مليون
0: احنا ما نقترعوا
1: تي
0: هو شري خدمتنا مو نقترحوا عام شيء يعودوا ما يعملوش نعودوا نقترحوا
1: لا نحكي التسقيف لا نحكي الكل صحيح كلامك الا تسقيف الاسعار ما فماش حتى كان يعملوا كرة الشروط ما فماش تسقيف الاسعار
0: من هكا الى هكا
1: ما فماش
0: الوتلة الا تتجاوز ما
1: تسمح حاجه معقول الوتلة فيهم تسقيف لحظه الوتلة فيهم تسقيف اسعار
2: في العالم الكل ما فماش تسقيف اسعار
0: الوتلة عندهم قانون حسب التصنيف حسب النجوم اللي عنده حسب كذا اما تو بالنسبه للديار 15 مليون الجمعة باللي كانت الدار 15 مليون في الجمعة بيش يتو
1: صحيح صحيح ومن غير ميكلة بليش ما
2: تخزيز حيوت
1: قاعدين تبعثونا على 23 5 من 13 ألف بلي قال لكم مرحبا مرحبا قال العام هذا أنا منيش مروح بعثت المدام والصغار فوالا معناتها واحد قال لي هل صحيح المكلفة بتسيير كذا اقتنت سيارة أوديب 289 ألف دينار والله ما نعرف معناتها ما نعرفش ما نعرفش أما فما أخبار دور ما نعرفش شنو مرهونين في الشركات به فما شكون بعث لي على النظافة وقال النظافة ياسر معناتها قال إلى جانب كولي دليل سياحي باش نقرأ لكم أعطيني رأيكم بسرعة وجهي في قفاية من الأوساخ والزبلة اللي في بلاد كمواطن تونسي اعتبر انه عندي قليل من الذوق باش نشوف بلادي نظيفة اعتبر انه مشكلة أوساخ في تونس مشكلة ذوق بالأساس تولد عنها عقلية ما تحبش نظافة والاعتماد على وعينا هو مراهنة فاشلة بعد تفكير عميق اعتقد انه على الدولة اصدار قانون يسكر البلاد نص يوم في الشهر نصف نهار لحد مثلا لحوانة لمطاعم لقهاوي محلولة ولا النقل ولا المطارات ولا السياحة وكل عائلة تتبرع بفرد واحد فقط ينظفوا حومتهم ويجب الزام كل الجميع على نظافة بصراحة كي تشوفوا البحورات فما بحر نبيل كليب ودخلوا تتلقاو كي تشوف الشط قد فيه من دبوزة بلاستيك مخك يعكش ليه ما شط تقريبا 100 دبوزة في المتر مربع معناتها متاع ناس عرفتهم كل يخرجوا باش ينظفوا سقيهم من بعد يحط في ساشي ورمي في بوبيل معناتها ذي راه مش مشكل الدولة الله كي تحط لي مشكل احنا مواطنين وهذا اش قال معناتها وعجبني قالك نسكروا نص النهار في الشهر نظفوا ليه
2: بها وين
4: نص النهار في النهار هذا في الشهر ما تنجم تعمل حتى شيء على خاطر لو كان نحكيوا على شطوط هما ينظفوا دوريا كل يوم او النهار على نهارين تخرج الستة متاع العشية عادوا يرجعوا من غدوة 8 متاع الصباح يلقاوا الامور رجعت كما هي وساعات راو يحكيوا حاجات اللي موجودين في التيران يقول لك راو فما عبيد اللي ديارها على الشط راو باش ما يهبطش البوبيل ساعات يرميها يقول لك تو يجيو يلموا
1: حي النصر انا عندي تصوير حي النصر نهج ذاك الرئيسي الكل الرستورانات والقهاوي يرميوا في الكيس
0: وبعد يتصرف
1: يقول لك البلدية تجي معناتها مع الستة سبعة متاع العشية تلقاه الكل وسخ في الكيس
2: اكديس اكديس
0: ويزوك النوف الملزمين قانون نكون عندهم حاوية خاصة كبيرة هكي الخضرة هذيك
1: هنا قدام الباب متاع المحل انا ملزم باش نعدي الشهر وبعد نرجعوا للجين
5: موزايك فهم حاضرين نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فام أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاست بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزيك فم الأولى في تونس
6: كاليبسو Mercredi 22 juillet, le Calypso accueille El Kitch El Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale, mixé par Haitham El Shalifa. Billets en vente sur Ija. El Kitch El Arabi, c'est le mercredi 22 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? ماغ
1: يلا جيهن نمشي والفقرة جينا
0: مش هكا
1: مش هكا يلا مرحبا
4: مش هكا بالكل علاش وضعية النقل العمومي خليت التوانسة يتشكاو وعليش في المفهمة إضراب لسيارات الأجرة ولا التاكسيات نحسوا لعنا النقص في وسائل النقل العمومي كيران زينة وعزيزة ميتروات ترينوات يظهر لي تحسوا خاصة في الصيف وقت اللي نتخيل مواطن خارج الصباح ماشي يخدم وإلا حتى في البرد متاع الشتاء راهو قاعد يستنى في محطة المحطة بلاش سقف لا ترجع عليك شمس لا شتاء تبدا واقف مش على خاطر ما فماش كراسي تبدا واقف على خاطر المحطة معبية والكراسي مقلعة اصلا تستنى في كار ما تعرفش وقتاش توصل ما تعرفش هي وقتاش نجم توصلك ونصور برشا في الصيف يبداو يخموا صباح زعما نمشي نخدم ولا نكلم عارف نقولوا عندي شكون مريض ولا نخرج بكري بالك شي نوصل قبل الناس ونلقى كار فارغه فتقول لي تخموا كيف الناس الكل نخرج روتار لعل نلقى ترانسبور تقعد تتحايل على روحك على وسائل النقل لو كان تخيلوا شويه وانتم جاوبونا لو كان تعيشوا تجربه يوميا لو كان تخدم مثلا في الشرقيه اما انت لازمك تمشي كل يوم من المروج للشرقيه قداش تاخذ وقت في الثنيه بين تبدل يمكن تستعمل تاكسي جماعي مترو كار فما على الاقل ساعتين ولا ثلاثه سوايع في المشي والمرويح لو كان تسكن في حمام نلف ولا الزهره وتخدم في اللاك
1: الكلام اللي تقول فيه راه مرعب ولكن صحيح ساعتين اي ساعتين
4: باش توصل وترجع
1: لانك تبدل اي
4: كيف كيف حمام نلف وزهره وحمام شط ومتابعه باش توصل اللاك مثلا قداش من وسيله نقل باش تبدل وقداش تاخذ وقت باش توصل
1: لحظه واللاك تقف في الكيس الكبير وتضرب خمسة دراجه بيه كي تبدا في اللاك معناتها ما تقفش في وسط اللاك
2: برشا ناس تخدم في اللاك
1: تقف تلقى المرسى وتشق كانوا كيران لاك ما عاد شيء
7: عندي صديقي في حمام شط كي كان يقرا طالب في منوبه في الليبسي كان منصور انت من حمام شط المنوبه راه يخرج لازمه باش يخلط مريق المعنى لازمه خمسة وشويه يخرج من الدار
0: هي ثلاثة شوية
7: معناها يشق في
0: معناها زمن التنقل من مدينة تونسية إلى مدينة
7: ما عندوش مش الحق وقال لي تران هذاك تران
1: ودي فرد
7: لا هو قال لي تران تعال مشات سفا ما المشكلة لهنا من بعد كتير
1: أي لا لا ترينوات كل في الوقت يجي معناتها بالدراجة
4: معناها ما نعرفش لو كان نمشيو للجهه الاخرى مثلا من الشرقيه ولا من المرسى ولا قمرت باش ترجع لحي الانطلاقه ولا حي تضامن هوني ظهر لي معناها بعد السيونس يونيك كملت برد القايل على خاطر مستحيل تنجم توصل قبل اخر العشيه فالمواطن التونسي قاعد يعاني كوسوا اللي يخدم واللي هما تقريبا 3600 اللي قاعدين يخدموا الطلبه زاده كيف كيف على خاطر النقل المدرسي فيه مشكله كبيره برشا ليتوديون كيفاش باش يوصل يقرا ويروح وهو في فورما يراجع دروس دونك نحكيو اليوم على مواطن تاع في وسائل النقل العمومي وهذا نعرفوه الناس الكل وكان ناخذوا بعض الارقام شركه نقل تونس مثلا عندها اقل من 500 نكار ونقولوا تقريبا اقل من 70 مترو تحب نحسبوا الحسبه شويه نشوفوا المقارنات ارقام تقريبيه هما يحسبوا على 100,000 نسمه قداش عندها من كار وقداش عندها من مترو لو كان ناخذوا مثال تونس
1: على
4: تونس العاصمه على كل 100,000 نسمه نلقاو 28 كار ونقاو زوز عربيات مترو أكهو نشوفوا باريس مثلا على كل 100,000 نسمة نلقاو 100 حافلة 100 كار على ذمة 100,000 سيكن لندن
1: معناتها أربع مرات قدنا ولا أكثر
4: تقريبا اي لندن على كل 100 على كل 100 الف ساكن فما 100 كار على ذمتهم. دونك نفهموا هوني علاش هما كي يطلعوا الكيران ولا يطلعوا متروات عنده الوقت باش يجبد يقرا كتاب ويتصفح ويثبت اموره في تونس. مثلا شفت
2: بعيد برشا جهين
4: ما تنجمش حتى
1: شنو ما اللي عليا يقراوا كتاب في المتروات هم خاطر نجم يقرا كتاب
0: وخاطر كل واحد كرسي مش واقف في الاخر
7: شاف الباب ولا حتى واقف مش مغفص
1: اي
7: مش في الكاس كروت قاعد هكا
1: صحيح
4: ما عندوش تخميم التونسي مثلا زي ما تمشيش تفوتني المحطة وبعد شوية من الشباك خنشوف وحل البيبان يا شوفور وحل الشبابك خنتنسمو على خاطر ما عندناش كليماتيزور.
1: لحظة والشبابك ولات محلولة وحدها والبيبان مكسرة والمترو يمشي والباب محلول وشبابك الكيران مكسرة هذا واقع يومي ولا اي
4: وقديش من حادث صار خاصة في المتروات للصغار اللي يبدأ متشعبت في باب المترو هو محلول ومن بعد نسمعوا بكوارث قاعدة تصير. اجمالي الحافلات في تونس الكل الكيران على مستوى تونس الكل عن 4300 حافلة. نرجع مثلا ل 2020
2: هذا رغم التجديد الأخير ورغم رغم الأسطول اللي أيه. اللي وصل من الصين معي.
4: والأرقام تحسنت. أصعب فترة أو أصعب عام عشته على سبيل المثال تونس الكبرى هو 2024 وقتها كان عنا بين 300 و350 حافلة أكهو باش توصل ل 160 محطة وتربط تونس العاصمة كلها ببعضها. أوه. تحسنت الامور شويه في 2026
1: مسكين اللي باش
0: تجديدها
1: اي بالاقتناء التجديد
4: بالنسبه ل 2026 نجم نقولوا وصلنا تقريبا ل 630 حافله ولكن رغم فرق. هذا الكل مازالوا شويه الكيران على خاطر حسب معدل القياس العالمي يقولوا يلزم اشتر اقل حاجه او 1.2 حافله لكل 1000 مواطن. لو كان نحسبوا الحسبه هذه نلقى في تونس عن 0.37 حافله أكثر شوية بعض. من ربع حافلة لكل ألف مواطن.
1: معناتها في بلاست 1.2 عنا 0.37 حافلة 0.37
2: مواطن.
4: يقولوا مثاليا يلزم يكون عنا على سبيل المثال تونس الكبرى العدد المثالي يلزم يكون 3360 حافلة باش مواطن يتنقل بكرامة وأمور واضحة في الصيف
7: يقرأ كتاب
4: متقلق مسخانة ونجم يقرأ كتاب
0: وحنا عنا 630
2: نكتب نعطيهم أنا وقتها مثال.
1: علاش الرقم بعيد؟ على خاطر التجديد لم يكن آليا سنويا. معناتها عدينا 10 15 سنة هو من المفروض مثلا كل عام تجدد 10% من الحفلات ولا عدينا 10-15 سنة ما نجدوش صارت شوت. معناتها احنا عام 2005 عنا حفلات اكثر من تو
2: ومع المشاكل المادية اللي عرفتها الشركة
1: ما يهمنيش في المشاكل. انت من المفروض عندك بيدجي 10% تشري كيران ولا متروات
2: وين كيفنت البيدجي بتاعك كل مشي شهري شنو مش طعم
4: حكينا على يخدم حكينا على قراوة فما فئة مهمة يزمن نذكروها على خاطر خاصة نحكيو على حرسي فما نسي كبار فما رجال كبار ما عندهمش وسيلة نقل ما عندهمش كون يوصلهم ما ينجمش يقف يستنى سويع بشيخه وتاكسي هذا إذا كانت موجودة أو وقفت له. عندهم رانديفويت في سبيتارات ما ينجمش أجل الرانديفويت فنحكيو على كبار السن اللي هما زيدا متعذبين في الكيران. نحكيو على مواطن اليوم ماذا به قبل ما يمشي يخدم وسيلة النقل ما تستنزفلوش طاقته وصبره الكل ماذا به يوصل يخدم مرتاح ويروح مرتاح. بجولي نحكيو على تنمية ونحكيو على اقتصاد ونحكيو على تطور ونحكيو على طالب وتلميذ مخه في راسه وينجم وباش نفهموا الحكاية أكثر معنا الخبير البيئي والخبير في التنمية المستدامة عادل الهنتيتي اللي يحكي لنا على حتى الانبعاثات اللي يسببها أو متسبب فيها بصفة غير مباشرة غياب النقل العمومي أو ثقافة النقل العمومي عند التونسي.
8: النقل هي من الأنشطة البشرية التي لها تأثير كبير جدا على النمو على التنمية لأن بدون وسائل نقل بدون تحرك نقل الإنسان من مكان إلى مكان هناك تعطيل لكثير من المجالات الاقتصادية خاصة أيضا الجانب الاجتماعي لأن النقل هو أساس بعد اجتماعي وهو من أبرز العوامل التي تؤثر على البيئة خاصة وتعطل استدامة التنمية لأنها تفرز كثير من الغازات التي تؤدي إلى الاحتباس الحراري
1: ولا معناتها كثرة الكهرباء هو اللي
2: لوجيك
4: ما فهميش كيران تشري كهرباء قديمة انبعاثاتها كبيرة تستثمر حل
1: لا ولا حتى معناتها تنجم تخلي مع برشا مديرية في العالم يخلي كهربته في الدار
2: وذيك علاش هو ما تحقش الأرقام حتى كيف احنا نعيشه كل يوم ونشوفه قديش تحس الرسونتي متاع السيركولاسيون ماشي وتزيد وقديش أرقام الكهرباء ماشي وتزيد في الكياسات التوانسة صحيح وقديش يأثر حتى على البيجي متاع العائلة توصل.
1: شوف لي سونيد معناتها شوف أنا قصان الماء واحد ونشوفه ما نعرفش كيف من الزاوية باش تتناوله الماء اللي يقص برشا وعليش يقص وشنو المشاكل والشبكة. أنا نسيم من شمال إيطاليا شوفر سيمين نسمعكم كل يوم يعطيك صحة نعيش هنا من 2001 عمره لقص ماء لضوء فقط
0: إيطاليا لا.
1: أي
4: شفت الصمت كل سكتة في عندكم في إيطاليا
1: من موريال صديقنا بعثنا نذكركم تبعثون على 23513000 قال الدنيا سخونة برشا في موريال وعدينا فيديو اشتيت صب دونك الفيديو قاعدين نشوفه في الكهرباء واشتي تصب وقال الدنيا سخونة قديش
2: 18 درجة
1: ربي معاك وسخانة. ابعثونا على ترانسبورت زاد اللي كان تحكي لي جهين شنو رايكم ابعثونا على 23513000 مشكلتكم اليومية مع ترانسبورت سمحني نقول مشكلتكم بين ضفري لأنه ما عادش ممتع برشا التنقل في تونس. خليل يعطيك الصحة
2: شكرا
1: جهين شكرا ليك نعود نتقابلوا غدوة نادي باش تجينا في الساعة الثانية نرجع لكم في ميدي ماك
9: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لاشانس أبرتين العشم سمتعليل في هابي آور أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 وطلتاش نلف وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الربحين في الصيف على موزايك فم فرحتك تسوى برشا كادوات. موزايك فم لا راديو 100% فم.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. وزير التربيه نور الدين النوري يدعو الى التعامل مع نتائج الامتحانات الوطنيه باعتبارها مؤشرا موضوعيا لتقييم الاداء بما يسمح برصد مواطن القوه وتحديد النقائص واقتراح الحلول الكفيله بالارتقاء بجوده المنظومه التربويه. والمسؤول يؤكد ان الوزاره ستعمل خلال المرحله المقبله على معالجه مختلف الثغرات المسجله من خلال تحسين البنيه التحتيه للمؤسسات التربويه وتوفير الموارد البشريه اللازمه والارتقاء بالخدمات المدرسيه والنقل المدرسي الى جانب معالجه الجوانب التنظيميه والبيداغوجيه. الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بمنوبة تواصل مع مختلف وحداتها في المعتمديات والبلديات جهودها المرتبطة بتحرير الأرصفة والانتصاب الفوضوي ليلاً والتصدي للظواهر المخلة بالأمن والراحة العامة مع التركيز على المقاهي والمطاعم. والحملة في منوبة تسفر عن تحرير 45 محظر مخالفة في حق عدد من المخالفين الذين لم يلتزموا بضوابط استغلال الرصيف باعتباره فضاء عموميا مخصصا بالأساس لحركة المترجلين وحقهم في التنقل الآمن. 95 عائلة من مجمع الشرب البركة بمنطقة الأنصارين في تبربة تعاني من انقطاع مياه الشرب خلال فصل الصيف نتيجة خلافات بين مجامع مائية تتزود من نفس البئر ورفض متسكنين بمناطق مجاورة اعتماد نظام التوزيع الدوري للمياه. ورئيسة المجمع تقول إن هذا الوضع اضطرهم للعودة إلى جلب المياه بطرق تقليدية مطالبة بحل عاجل لهذه الأزمة. دولياً ارتفاع أسعار النفط بنسبة 5.1% بعد السلسلة الجديدة من الضربات الأمريكية على إيران وإعلان الرئيس دونالد ترامب إعادة فرض حصار بحري على موانئها ليبلغ النفط اليوم 87 دولاراً. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تؤكد أن دول الاتحاد لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة 21 من العقوبات المفروضة على روسيا. تقرير حسين الدبيبي.
2: عبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس خلال مؤتمر صحفي في بروكسل أمس الاثنين على سفي لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة 21 من العقوبات المفروضة على روسيا. وكان وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو أشار في وقت سابق إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعتمد الحزمة 21 من العقوبات ضد روسيا في 13 من جويلية الجاري. ولفت مجلس الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على 9 أفراد وأربع منظمات زاعم ارتباطهم بروسيا ومتهم إياهم بالظلم في هجمات إلكترونية استهدفت أوكرانيا وعددا من دول الاتحاد الأوروبي. ودعا البيان أن الأشخاص والكيانات المدرجين على قائمة العقوبات مرتبطون بمجموعات قرصنة إلكترونية الروسية متهم إياهم بالتجسس الإلكتروني وشن هجمات على بنى تحتية حيوية في عدد من دول الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا. وفي المقابل أكد السفير الروسي لدى ألمانيا سيرجي نتشايف في وقت سابق قبل الاثنين أن تهديدات الاتحاد الأوروبي بتوسيع العقوبات ضد روسيا الاتحادية لن تمر من دون عواقب وفق قوله. وجاء في بيان نشر على قناة السفارة الروسية في ألمانيا عبر تطبيق تليجرام رفض السفير الروسي بحزم من التكهنات الواردة في بيان الاتحاد الأوروبي والتي تبين مجددا أنها غير مدعومة بأي أدلة. وأكد أن التهديدات المتعلقة بتوسيع الاتحاد الأوروبي للعقوبات غير القانونية لن تمر من دون عواقب. وتؤكد روسيا باستمرار أنها قادرة على مواجهة ضغوط العقوبات الغربية التي بدأ فرضها قبل سنوات واستمرت في التصاعد.
1: شركة الرحلات البحرية فاكايا التي تقدم تجارب سفر لأفراد مجتمع الميم تؤكد أنها ستنظم في السنة المقبلة رحلة بحرية تنطلق من السعودية وتدعو إلى الانضمام إلى ما وصفته بفرصة لصنع التاريخ. وهذه الشركة الأمريكية تقول في رسالة إنه طيلة عقود كان من الصعب على الزوار من مجتمع الميم المثليين مجرد تخيل أن تطأ أقدامهم أرض المملكة، مضيفة أنه في ظل سعي البلاد لتنويع اقتصادها وإعادة تشكيل صورتها الدولية استعدادا لاستضافة كأس العالم عالم 2034 يبرز تحول هادئ ولكنه لافت. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميدي مايك.
0: الأولى في تونس. ميدي مايك.
3: ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين نوفل ورداني على موزايك فام.

0: سيتي ماغ. يا مرحبا يا مرحبا، رجعنا لكم في الجزء الثاني من ميدي ماغ على موزايكا في محذنا نادية الفرتي. عسلامة نادية، مرحبا.
1: أهلا سهلا نوف، مرحبا لك في الكل، وإن شاء الله يا ربي تكون بداية أسبوع موافقة بنهار ثلاثة
2: وبالفاهي والبنين.
3: البارح قلت هنا لك في الكل باش ما تقعدش عنا فراغ متاع مرحبا بك في الكل.
1: عايشك
3: خليت أنا بلاستك البارح،
1: خليت عليكم بلاستي ولي.
2: أي
3: جاوبوا جاوبوا الحقيقة ولا نجاوبوا في
1: الحقيقة؟
2: لا لا، خليت بلاستيك. ولا
1: نوف مش موافق، غزلوا
0: نوعية النقاشات هذوما تاع الليل، برامج الليل
1: مش تاع قايلة
0: ديديكاسات والدنيا. احنا ما تاعنا اخبار، حتى سليم يضحك ما اول مرة تتقال في حسني خليت بلاستيك وكذا.
1: احنا في الصباح نقولوا رانا ديما احنا صباح نقولوا ونحكيوا لبعضنا
0: فوالا. دونك مرحبا بيك، وبعد شوية باش نحكيوا في موضوع مهم وقت اللي باش تشتي من الانترنت، الغشة على الانترنت، لي ميساج هذوك اللي تكتبوا صح ولا غلطين. وبعد شوية زادة
1: بعد شوية نوفل عنا للناس اللي تسمع فينا الكل، وين ما قاعدين تسمعوا، كان كون في ثنية سنتر أوربان ولا متعدين بحذا سنتر أوربان وإلا في ثنية قاعدين الدور، وننصحكم تمشي وتوت سويت للأجنس تونيزي بوكينغ سنتر أوربان نور، وين تلقاو غاديكا اسماعيل برشا ربح يستنى فيكم، برشا كادويت بوكو تربريز تلقاوهم بعد شوية. دونك خليكم في الاستماع لنا، تو نعطيكم التفاصيل كيفاش نجموا تربحوا معنا بعد سي ديجا غادر غادر في اتجاه سنتر أوربان نور.
0: واضح، مرحبا مرحبا. دونك تو بعد نحكي، انا نعيش في موريال، اكثر الناس يستعملوا النقل العمومي، قاعدين تبعثوا لنا بينشر على الواتساب الرقم اللي طلبنا منكم، احكيوا لنا على ترانسبور 23513000. بون موريال باش تعقدنا شويه اكيد، الناس كل يخليوا كرهبهم. انا شريت كرهبه لمرتي وبعتها خاطر استعمال النقل اكثر، معناتها مرتي غزرت لي قالت لي وعلاش شريت لي كرهبه من غير ما نحكي عن نظام في الوقت والاحترام. ولدي عمره 5 سنين، كي يطلع في الكار يخليه له بلاصه، لازم برشا خدمه وسيرتو برشا وعي من الناس باش يتطور النقل العمومي في تونس. صحيح كلامك صحيح، فما ميساج متاع السبيلة نجمو نعديوه ولا لا؟ ميساج يظل نعديوه بالصوت جانا من لا ما غير صوت ما غير صوت فلا رانا في اللايف
2: السبيلة ويصب في كاس ماء،
0: السبيلة تشرب الماء، ترى عديو الفيديو معناتها بينسير اللي تبع فينا في اللايف، فما سبيلة محلولة قدامكم
2: تشرب في الماء،
0: أغزر السبيلة كي حلها ما تصبش، من بعد كي حلها السبيلة ولا تشرب في الماء، افهم العطش ضرب السبيب الماء. ما فهمت شنية تقنين، شكون قوي في الفيزيك كان يفسر هنا هذي؟
2: لا لازمك واحد بسيكياتر هذي، كنا بسيكياتر لازمها، ما لازمش
3: بسيكياتر سبيب
0: به لبسيكياتر يجي الفقرة الجاية انفو انتوكس. انفو ولا انتوكس، ونفكروكم اللي يعطينا 4 اخبار واحد منهم فقط صحيح. تفضل نهد
3: مشي ربي عليه، انا
2: احفظي فكم بقانون اللعبة
3: فقرة الساعة الثانية. علاش تحب تطير لي منها الكيف؟ شنو عملت لك؟
0: لا مش كيف، توضيح. تفضل امشي طول
3: الاخبار. ايه مولا الفقرة،
0: تفضل تفضل
2: مولا الفقرة.
3: اذكركم بالكونسيبت متاع انفو وانتوكس، نعطيكم 4 اخبار فيهم اخبار واحد صحيح، تحاولوا مع سلاح وناديه ونوفل تحاولوا تطلعوا الاخبار شنو تبعثونا على الواتساب. الاخبار الاولاني يقول ما نعرفوش هل الاخبار هذا عنده علاقة بالمردود متاعهم في المونديال ولا لا، اما الكابفير الرأس الاخضر واللي عملت مردود الغادي شوية من ممتاز، فرضت مؤخرا على التوينسا فيزا دخول ماتش نطلبوها من المطار كما قبل. قبل كنت كي توصل المطار تاخذ الفيزا فورماليتي على ريفي كما عديد الدول الأخرى، بل اليوم من القنصلية. هذا الخبر الأولين
0: زعما يعود لمردودنا في المونديال اللي ما لعبوش مليح ياخذوا فيزا.
2: ما يدخلش هذيك الفيزا زعما
0: لا بالحق ما تعليش باهي واضحة، حبيت نستنتج نهد
3: أسئلة أسئلة خير،
0: حاولت نجمت نضحكك شوية
3: كل الأسئلة مسموح بها في
0: إيش نقول لك إيهاب، المشاهد الغريبة ديما عادية، مثلا نهد يضحك عاديها برشا ما تصيرش ديما
3: حتى في الانسوليت
0: فلا. يلا
3: الخبر الثاني يقول اندلاع حريق بجبل المصمودين من ولاية بيجا، ووحدات الحماية المدنية تتمكن بمعاضدة أعوان الغابات من منع ألسنة اللهب من الوصول للتجمعات السكنية المتاخمة لمكان نشوب الحريق. هذا الخبر الثاني.
0: موجود الحريق
3: أي هذا الخبر الثاني. الخبر الثالث يقول 14 جويلية 2026 يمر 10 سنوات على اعتداء نيس اللي يعد من أكبر الهجمات ومن أكثرها دموية في تاريخ فرنسا، محصيلة كبيرة برشا، 106 قتيل 450 جريح من أكثر من 30 جنسيا. هذا الخبر الثالث. والخبر الرابع يقول ويتحدث على الوكالة التونسية للتعاون الفني اللي قالت انه مش يتم فتح باب الترشح لانتداب البوست مدير عام للعمل في عمان لفائدة مشروع صناعي استراتيجي في مجال تحويل الحبوب. وهوني نحكيه على الرتب متاع البوست هذايا 14,500 دينار ومعاه سكن. هذوما الأربع أخبار طلعوا لانفو من لانتوكس.
0: واضح الرأس الأخضر فرضت فيزا على توينسا. نادية نعتقد
1: الخبر الأولاني الحقيقة ينجم يكون صحيح. نقول نجم يكون صحيح.
3: ما عنديش ينجم راهو عندي انفو وانتوكس
1: ينجم من بعد تقولش بك على حساب الفقره هذه.
0: هي تعمل تنجم ومن بعد
3: جرد اعمل جرد
2: بعد تقرر في الاخر.
0: نادي خليك معي. اندلاع حريق بجبل المصمودين باجا.
1: الخبر فما جزء منه صحيح وفما جزء منه غلط. دونك غلط الثاني غلط. اوكي
0: 14 جويلية ذكرى العاشرة
1: ماهيش مش الذكرى العاشرة دونك غلط. والرابع الخبر الجزء زاد الاولاني نتاع انه فما البوست هذاك صحيح وكل لكن يظهر لي المنصب البوست اللي بيستخدم فيه ماهوش مدير عام يظهر لي مدير تنفيذي. دونك الخبر الاول صحيح نوفل ثلاثة الاخرانيين غلطين.
0: واضح راس الاخضر صحيح.
3: اوكي هذين
0: ثلاثة غلطين. سلاح رأس الأخضر فرضت فيزا على توينسا ما عندهاش علاقة بمردودهم.
3: عندك 30 تخت في الريسك مش كمل الريسك
2: كمل الريسك هذا الأقرب اللي يكون صحيح الأقرب. أما خلنا نشوف
0: لقين اندلاع حريق والحريق متواصل
2: حريق نصوره غلطة دي. فما أجزاء منه غلطة الخبر
0: به 14 جويلية 2026 10 سنين على أحداث نيس
2: 8 نورمال مش 10 نورمال مو 8 سنين نورمال
0: قلوا يكيلة توصيلة التعاون الفني عمل معناتها مدير عام العمل في عمان
2: هو صحيح اما في جيبوتي
0: فوالا دونك غلط
2: مش غلط. دونك الراس الاخضر الراس الاقرب الى قلبي
0: معناتها هم يهزوا يمضوا في الاجوبه
3: اما بعد يجيبوا لك حاجه صحيحه.
0: لا 10 سنين نيس 10 سنين كيفاش. يلا اعطينا دونك شنو الاخبار
3: غلطه يا سيدي. نبداو بالخبر بخصوص الحريق بجبل المصمودين ووحدات الحمايه المدنيه قاعده تتعاون مع اعوان الغابات لمنع وصول النار للتجمعات السكنيه. الخبر صحيح ولكن كما قلت انت سلاح فيه جزء واحد غلط اللي هو جبل موجود في تمدية برقو التابعة لولاية سليانة ومناش نحكيه على ولاية بيجا. دونك الحريق الخبر صحيح الحريق موجود المكان هو الغالط والزوز ما
0: والحريق التو موجود وإن شاء الله شكرا للحماية وغيره معناتها قاعد يتم القضاء عليه.
3: زوز جاوبتو بصحيح في المسألة هذية هزيتو ونفضتو كما حبيتو في حكاية نيس
2: مو مغلط
3: الحقيقة معناه هو صحيح الخبر مرت 10 سنوات على اعتداء نيس ولكن الجزء الغالط اللي اعطيته هو
1: في الجنسيات
3: هو في البيلون
0: حتى انت ماشي في البريسيزيون انت هما
1: يا ربي ما
3: في دنيا اخرى
2: قلبوا بيه ربي يحلوا ثنيه
3: ليه وسيروا من روحه 8 سنين
0: لحظة هذا
2: من حدا يسمع به بعد عامين
0: سمحوني في الكلمة راهو بالعربية هذا معناتها انه الجاهل اللي جاوب صحيح
2: او ما يسمى به نعيم الجهل مش كيما جحيم المعرفة.
3: دونك جوست فقط البيلون 86 قتيل ما همش 106. الخبر الرابع الوكالة التونسية للتعاون الفني ظاهر سلاح حب عليه البوست هذايا خاطر طلع الديتاي وين الخبر الكل صحيح الراتب صحيح البوست صحيح نادية للأسف مدير عام للعمل لفائدة مشروع صناعي استراتيجي في مجال تحويل الحبوب ولكن البلاد موش صحيحة مش حكيوا على عمان ونحكيوا على جيبوتي. والخبر الاولاني هو صحيح يعطيكم الصحه الزوز اليوم سون فوت
2: من قلبك
3: القرار صحيح اما ما نحكي على تونس فقط بل القرار يشمل 96 دوله حول العالم من بينها الجزائر مصر الهند المكسيك وغيرها من القارات الكل. سبب هو بيرمون سياحي الاقبال السياحي العالمي الكبير اللي ولا على الدوله هذيا خاصه بعد الشهره الواسعه اللي عرفتها الكابفير بعد المشاركه كما قلنا المتميزه في كأس العالم، مع العلم انه الرأس الأخضر مواطنيها يجيوا لتونس لازمهم فيزا هما زيدة ينوفل.
0: فوالا معناتها النجاح في كأس العالم هو اللي خلاهم يعملوا.
2: اما بخيف باش ما يتفجعوش لعبيت، فما مواطنين اكيد تونس تو يسمعوا فينا كي يحب يمشي للرأس الأخضر، ما تفجعش تاخذ فيزا من فيزا تفرق، معناها فيزا الرأس الأخضر ما نتصورش باش تكون صعيبة في اللي بروسيس
0: لا لا فيزا هو رأس الأخضر كي يجينا راهو عندهم مدة
3: هما جوست باش
0: يعملوا في الفيزا. الأولاد كلمة مس من الكل، مسنا مسنا السيد هذا قال توا تحكيوا على مترو مونريال هاو توا طحبان ورانا المترو كيش طايح.
1: يا رسول
2: يا لطيف تحية ترودو.
3: انا ما حكيتش على مترو مونريال، ما عرفش شكون حكى لي.
2: انا ما حكيتش، انت نوفل حكيت،
1: انت نوفل
2: انت المستمعين احكي معك انت وانت عارف الواتساب
0: ورانا ورانا بالله. واحد بعث لنا فيديو تنوري كيفاش يطلعوا في الكار، ورانا طريقه مختلفه سامحني نعطي السلاح خاطر ما نجمش حتى نبعث ميسا
2: كيفاش نطلع في الكار قبل نطل من الباب ونطي الساك نكمرها في الكرسي نسبقها وبعد نقعد كارك.
0: والسبيسيال كيفاش واحد يطلع ويحط اربع كراتب في اربع كراسي باش جونا جونا جونا هي البرشا. يلا نادية نمشي والحاجة مهمة برشا كي باش تشري حاجة على الانترنت كيفاش ما تتغشش الكونسو.
4: كونسو براتيك كل يوم في ميدي ماغ.
0: دونك كل يوم في ميدي ماغ كونسو براتيك الفقرة اللي تعطيك حاجات تهم تونس كيفاش باش تشري، كيفاش نجم تشوف الحكايات على الويب برشا نشري، ولكن احيانا فما حاجات بسيطة ولكن وراها برشا خدمة. انا نذكر فما ألوسيني هذا موقع فرنساوي شهير اكتشف بعد سنوات انهم يغشوا في اراء الافلام
1: وتم الأفلام.
0: تسليط خطايا رهيبة عليه لانه غش المواطنين ويحط الافلام الباهية وكذا. في تونس موجودة الحكاية
1: موجود نوفل موجود وموجود خاصة على فيسبوك وموجود زيدا حتى على كي ندخلوا مثلا باش تكتب اسم انساني مهما كانت ان كان مطعم كانت ميزون دوت ولا ماركة ولا اللي هو تحط الاسم تجي تشوف لانوتاسيون متاع النجوم قداش من نجمة يتحصل عليها ولا حتى تشوف تقرأ لزافي، فانك من خلال لزافي تنجم تعرف وتفهم برشا حاجات. اليوم نحكيه جوستما على نعرفه مع الفترة هذية والفترة متاع الصيف لي ريزيرفاسيون مثلا متاع وتلة ولا شارين على انترنت حتى متاع معدات اللي يكثروا برشا. دونك اليوم ولاو ليزافي يتحكموا في القرارات نتاعنا، نحكيو على الاراء على انترنت. دونك كما تعرفوا انه مع التجاره الالكترونيه اللي قاعده تتطور في تونس فنمو السمعه على الانترنت ولات كل شيء، وفما حتى شكون يشري بالفلوس. مثلا انت اليوم نوفل عندك باج ولا كونتك انستغرام فيه مليون، نجم جي انا ماركه نشري من عندك، فيخيل السيد اللي باش يشري من بعد هذه الباج عنده مليون كمان، ما نجمش يكون غشاش، في حين انك انت بعتي لي بالفلوس. وتنوريكم بعد اكزامبل نتاع كابتشر فيها الموضوع هذا اللي نحكي فيه. دونك السؤال اليوم هل انه يلزمنا تكون عندنا ثقه في ليزافي اللي نقراوهم؟ هذا ماهوش صحيح برشا، لانه حتى كان نحكيو بالارقام فانه برشا دراسات اتعملت بما فيهم فما اتيود عملها المعهد العالي للتصرف لي اس جي يقول انه المواطن التونسي الاراء على انترنت تنقص برشا، معناها من قدرته على انه يقرر وتمس الشاري وتاثر بصفه مباشره على ديسيزيون داشا نتاعو. ناخذ اكزامبل، فما واحد من الجروبات المعروفين في تونس
0: معناتها كان جاي الراي النزيه راهو ياثر بالباهي
1: صحيح.
0: لهنا الاشكاليه الغشه
1: هي الغشه، وكيفاش تعرف هو معناها النزيه فعلا ولا
0: هو
1: مش نزيه؟
0: منطقيا راهو 95% نزهه لانه الانسان يحط راي منطقيا
1: منطقيا الى انه في برشا وضعيات لو تكتشف
0: لا واحده بوزه في الشط ينجم يغش في رايه
1: اكزاكتومون تلقاها حاطه راي ماهوش صحيح ماهوش هو الحاجه هذيك واللي تخلي العباد تتبع ومن بعد يقاروا روحهم في وضعيات ماهيش بها. مثلا زيدا اليوم فما الظواهر الجديده اللي فما برشا دي جروب كيما اللي في علاقه بالبلايس لينك لو فيهم تلقاهم مجموعات، تلقى واحد مهبط معناها بوست فيه التفاصيل كل اللي فجاه ينجم يطلع زيدا الكوت نتاع البلاصه هذيك ويخلي الناس تمشي وتقبل عليه للي شيء الا لانه حط كومونتير ينجم يكون تصدق. الوجه الاخر خلينا نحكيه اليوم
0: معناتها احنا نحكيه على مواطن عادي تو مثلا انفلونسور يمشي ويشكر هذاك موالفين يعمل في اشهار
1: صحيح.
0: اما المواطن كي يكتب في تعليق هو والله انا كي باش نشوف اوتيل مثلا نشوف كومونتيرات العبيد باش نفهم
3: لا خاصة تو مع لي زيتوال راهو اللي العبيد برشا يركزوا على على النوت قداش فهمت خاطر
0: هذه
3: ثقافة جاتنا من لي بلاتفورم لبرا.
0: فما صديقي حل قبلت صديقي حار رسورون في باريس قلت له الموقع قال لي ما عادش فما موقع في فرنسا فما لي نوت نوتك باهي يجي
1: اكزاكتومون فما مشكل. لكن احنا زاد اليوم اللي يمكن اكبر تحدي خلينا نقول يواجه المستهلك في تونس هو الانونيما، معناتها انت اليوم انك تكون عندك فما كونت تلقى فيه ما عندكش تراسابيليتي نتاع السايت هذا اسم ولا لقب ولا هو شكون. وهون ينجم هو يتحيل ويخلي انه فما اراء مغلوطه تجي من الصفحات نتاع فيسبوك ولا انستغرام ويلتقاه من عند ما عندهم حتى وجود قانوني معناه ليه باتين ده ليه اللي عندهم عنوان لحتى شيء. هذا اللي يخلي حتى بعد التتبع نتاعهم صعيب. معناه انا اليوم باج ما عندي حتى معناها وجود حتى هوية حتى قانوني. وجود قانوني لكن امام طوم بيع في ديزارتيكل ونغش العبيد ونجم تجي انا نعمل ديفو بروفيل ونحط
0: إيه حتى اللي عندهم توجه قانوني نجم يغشوا زيادة
1: طبعا بيان سور
0: سال دو سينما رستوران بوتيكات.
1: احنا قبل ما نحكيوا على الجانب القانوني جوستومون لانه معنا ضيفنا تاي فسر لنا هوني القانون شنو يقول في الوضعيات هذوما خلينا نعطيو بعض النصائح كيفاش نجموا نفيقوا غابيدمون. دونك اول حاجه لازمنا نبعدوا على صفحات المجهوله معناها كي باش نشري نشري من موقع نتاع تجاره الكتروني رسمي واللي يعطيك معرف جبائي وعنده عنوان عنده ادريسة كي تمشي تكتب الادريسة نتاعه تلقاها هذه حاجه
0: مش علاقتها بالكومونتيرات هذوما معناتها
1: باش خاطر تنجم انت تشري من باج تلقى فيها دي كومونتير غالطين وتتغش في القطعه هذيك وما تلقاش حتى بعد شكون تتبع ولا الجارانتي نتاعك ما فماش. حاجه اخرى زيده اللي نجموا نحكيوا عليها اللي هي تعمل طلع على البروفيل تدخل على البروفيل مثلا في الجروب خاصة متاع الأراء تجم تثبت اش تسيد هاللي كتب هذي البروفيل متاعه اسكو عنده صحاب موجودين خد ساعة تلقى كونت لفيه لابوبليكاسيون له وتصويره لاسم وتلقى فيه يشكر في بلاسة فإذا ما عنده حتى معناه هذو ما يتسميه لزافي كومونديتي دونك ما عنده حتى
3: مطلوب
1: اكزاكتومون
3: تحت الطلب
1: اكزاكتومون. وحاجة أخرى ديما نحكيو عليها وحكينا عليها عملنا فقرة نوفل في الموضوع هذي انك تثبت في القطعة متاعك قبل ما تخلصها لأنه وقت اللي يجيك القطعة وتبش معناها باش تشريها
0: هذي بعد ما جيت معناتها نحكي انا على الاراء ينفعوني ولا لا
1: الاراء ماهوش ديما ينفعوا كذا اللي يحبوا يقولوه. دايوغ باش نعطيك رقم اللي كانت تحدثت عليه منظمه الدفاع عن المستهلك اللي تقول في علاقه جوستومون بهالليزافي وهالمغالطات اللي قاعده تصير فما معدل 25 شكايه تجي في الجمعه في علاقه بالتحيل خاصه في المعدات الصيفيه والالكترو منزليه. دونك هوني جوستومون بو ريبوندغ تا كيسيون في علاقه بالليزافي هذاك علاش زيد احنا حابين اليوم نشوفوا القانون شنو يقول في الموضوع هذايا. مشكور ضيفنا حاضر معنا المحامي مهدي الويتي هو زيد رئيس جمعيه التونسيه لمقاومه الجريمه الالكترونيه واليوم باش يحاول زيد نفهموا وقت اللي احنا اليوم مثلا تعرضنا لحاجه كيف من هكايا وهل انه هل يفوز فيه هذوما اليوم حسب القانون في تونس تشريعاتنا اليوم تجرم هالاراء الوهميه ليفوز فيه والتحايل الرقمي ان كان في قطاع السياحه ولا التجاره والا مازلنا نعانيو من فراغ فيما يخص حمايه السمعه الالكترونيه يعني كما كنا نحكي ولا تشري بالفلوس. ميتر مرحبا بك اهلا وسهلا مهدي الويتي.
5: مرحبا بك ناديه مرحبا بك نوفل وكافه الفريق العمل وشكرا للاستضافه.
1: مرحبا بك مهدي شكرا لك.
0: مرحبا بك. دونك عطينا مثال نتاع موقع فرنسي مشهور نتاع السينما عوقب بخطيه ماليه كبيره وفقد مصداقيته بطريقه كبيره لانه لي فو بروفيل هذوما يكتبوا في اراء غلطوا الناس في تونس. عطيني الكادر القانوني مازلنا ما نعرفوش معناتها وقت اللي انا باش ندخل فيلم ولا باش نشري سروال ولا باش نشري صبات ولا باش نمشي ريستورون ونلقى 30 40 واحد يشكروا هما مدفوعي الاجر مش بالحق هل قانونيا قاموا بمخالفه؟
5: ده شوف ساق بكل شيء زلنا ثم هوني نعطيك العكس خاطر يطرح زاد السؤال وقت الناس اللي تدخل في الموفي بلا وتدخل للباج نتاع الوتلة وتدخل للباج نعطيه فيه الاراء يعطيه رايهم صحيح بالنسبه لي هم عاشوا التجربه وكل شيء مش كون يقول لهم راهو يمكن تكون غدوه عرضه للتشكي انا راني مستهلك بعطيه راي خلينا نبداو بال

0: مراكبوش. النقد اذا كان يكون ماهوش في اطار توجيه السؤال نتاعك، ماهوش في اطار حمله ممنهجه مشروع، وهو بالعكس هو مش يكون ركيزه من ركائز المنافسه، لانه المنافسه شو الباز نتاعها؟ المنافسه تجي من المقارنه. والمقارنه يا اخي للاوبيراتور تشوف اللي هو الانترنت ضعيفه على المستعملين نتاعو مش يحاول يطلع.
1: اي اما فهمني، معناتها انا من حقي ننقد ولا مش من حقي؟
0: من حقك، مش من حقك.
1: اي وكي مولا كي مولا لوتيل ولا البوتيك ولا كذا يقول لي نشكي بيك لانك شوهت لي السمعه، شنو نعمل قانونيا؟
0: لانه تشويه السمعه اي جريمه لازم يكون فيها قصد الاضرار. الركن القصدي، شو الركن القصدي هوني؟ انت هوني اذا كنتي ما تعطيش رايك في تدخل على تونيزي اوتوموبيل وتعطي رايك على الكهرباء الفلانيه وعلى الكهرباء الفلانيه وعلى الكهرباء الفلانيه، الشركه هذه نتاع الكهرباء هذه في العالم ولا في تونس كيفاش تتسلق بالديبو نتاعها؟ اللي كان هي ما فماش هي الراي الاول والثاني والثالث.
1: بالقانون استاذ ما خالفتش انا قانون،
0: ما خلص في قانون البي دي جي نتاع الوتيل اللي هو راه ماهوش بكونتاكتي بالناس الوتيل، يشوف لي كومونتير هو بطبيعته مش ولي يهبط يشوف يعاين كيفاش معناها الوتيل هذا كيفاش قاعد يخدم. لانه بلي كومونتير نتاع العباد اللي هما سوطني الناس اللي هما عبروا عن راي معين، وراهو شوف تدخل في الموفي بلون مثلا تشوف مثلا الناس ولا اعطت كومونتير على اوتيل معين، راهو اذا كان الوتيل هيك معناها الكومونتير هيك مش صحيح راهو يدخلوا ناس اخرين
1: ويكذبوا هاي
0: يقولوا
1: مش صحيح. شفنا انه تعطي رايك استاذ، انه تعطي رايك صحيح، ولو كان الناس كتبت رايها بالغلط وكتب انه تيل باهي كذا ولا ريستورون باهي ولا حاجه باهيه
0: باش يجيك تو باش يجيك تو هيك تو نحكيوا هيكيا على ما يسمى ريفيو بومبينغ بالعربيه، هي حمله تقييمات سلبيه منافقه.
2: ريفيو بومبينغ
0: حمله منافقه بصيا هوني مش بقول لك عديد القوانين الموجوده تقينا هي للاسف الشديد مش محينه. انا اعطيك لذلك انا مش محينه لذلك ساعه من قانون حمايه المستهلك اليوم من عام 92 ما تعدلش قانون حمايه المستهلك من عام 92
1: من قبل ما تجي الويب، من قبل ما تجي الويب يعني
0: من قبل ما تجي الويب المنافسه والاسعار على الاقل صار في تعديلات سنه 2015، لكن قانون 92 هذا تو قداش ساعتين في سنه معناها تو مازلنا نخدموا به. هو يحكي فما باب كامل وعنوان كامل اسمه نزيهة المعاملات الاقتصادية، يقول لك راهو إذا كان الشركة هذه ولا معناها البائع هذا يحاول يخادع المشتري بأي وسيلة كانت سواء بالنسبة للمنتوج وسلامته وغيره راهو عنده عقوبة سجنية أو خطية مالية. معناتها القانون يقول لك هكا هكا، أو الناس يكون تولي باج فيسبوك يقول لك يبيع لك المنتوج طبيعي وراهو فما شهيد نتاع معتمدة من معشمين منين من شهيد سنة لحظة بلي شهيد في الجودة وما يوريكش بالباهي يقول لك راهو فما شهيد بالجودة هيكم زادة حتى هما عندهم عقوبة.
1: لا سي مهدي فوالا مش هذا مش هذا الموضوع نتاعنا، موضوعنا الناس اللي تكتب تعليق حبيت فوالا لا من قبيلي لا ماني انا ما استاذ حاول جاوبني على اللي نسالك انا باش نكون واضحين. الناس اللي تكتب تعليق سواء سلبيه بالكذب ولا ايجابيه بالكذب، زاد فما شكون يبدا ريستورون باهي زميل الريستورون الاخر يبعث له ناس باش يكتبوا تعليق سلبيه مخالفين، ولكن ما عندناش قانون محايد نتاع ويب انه اللي يكتب تعليق مخالف كذا، ما عندناش قوانين جديده معناتها
0: ليك ما عندناش قوانين جديده. لا نجموا يتعاقبوا على العلف جريمه اساءه الغير عبر شبكات الاتصال، هذه موجوده مع تسعه عقوبه سجنيه من سنه الى سنتين واضحه. الفصل 24 اذا كان توفر الركن العام كيف نحكي اذا كان حمله ممنهجه هو نشر اخبار زيفه من شان الاضرار
1: وكي يبدا يشكر اساءه وكي يبدا يشكر وهو مش صحيح
2: يتحايل معناه يشكر بالغلط
1: يشكر بالغلط ما اي ما يسميش يساء بالغلط
3: تضليل
0: نرجعلك يتعقب على قانون حمايه المستهلك تفتح لك عليه علو
2: اوكي
0: معناه عقوبه اخف
1: وعلم ما فماش قانون سمحني استاذ وعلم ما فماش قانون جديد احنا رانا عام 2026 رانا
0: اقول لك الاتعس كون هو قانون التجاره الالكترونيه كانت تحكي عليها ناديه اللي هو يفرض على الشركات اللي تستخدم الويب تبيع منتوجاتها كون تحط المعرف معرف الجي بي نتاعها وتحط عنوانها وتحط المعلومات عليها باش نجموا معناتها نتبعوها هو من عام 2000 ولم يتم تنقيحه. والاغرب من هذا الكل كون هو اذا كانت حاله مخالفه للقانون هذا فما عقوبه ماليه تقاط 500 دينار و5000 دينار خطيه معناها قانون غير مواكب للواقع. لكن اذا كان نشوفوا نطبقوا القوانين الجديده اليوم 54 نطبقوا الفصل الموجود المتعلق بمجال الاتصالات كنا نحكيوا عليه اللي سال غير نشوفوا مع عقوبه سجنيه. وانت معناها التكييف انت والوقايع معناها اذا كان جيت حمله اذا كان معناها انت نوع انت والوقايع اذا كان كما قلت انت فما حمله ممنهجه وفما اضرار لو تعرف غاديك تو فما دي جروب معناها

0: في الفيسبوك يتعاملوا مثلا دي ميسا ولا بون مش دي ميسا معناتها تلقاها مراهم
1: يشكروا طبيب يذموا طبيب يشكروا اجونس يشكروا كلينيك يذموا معناتها يخلقوا حكايات من الوهم
0: وصارت شكايات معناتها قمت حتى نفسي بشكايه ضد معناتها جروب كيما هكا وتبين كونه حمله ممنهجه معناها ضد كلينيك معينة وضد أطباء معينة لصالح ناس أخرى.
1: أي فلا معناتها ولكن للأسف القانون مازال مش جديد. شكرا لك أستاذ مهدي الواتي على توضيحات هذه. فاصل وبعد نرجع نكمل معك ناتيا. يلا
2: موزايك فهم حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فام أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام الأولى في تونس
3: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش في مود ترانكيل عليك بوتيل نهرواس ريزورت انتلس وحمامات ان اوتيل رينوفي خطوة على البحر فيه تعيش الجو اللي وتيك فاميليال وتلقى فيه الراحة والدلال من البيفي للاكتيفيتي تعيش الكيف دوليتي فيش تستنى امشي الأقرب أجانس ترافل تو دو كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com travel to do لي بري تو دو
2: L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique, Ouai El Jassar. Accompagné de la troupe Riyad Boudinar et Afrah, Zahir Life Band et DJ Gambour. Online et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et discuti.tn. Ouai El Jassar à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet le samedi 25 juillet. Avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, GlobalNet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Sherrington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concorde Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM.
1: Midi Mag. مرحبا رجعنا لميدي ماك دونك نلخصوا التعليق اللي مفروض تريونتيك في اي بلاصه انت من غير ما تشعر راي فيهم برشا مدلس وفيهم برشا مش صحيح وما فماش قانون واضح يعاقب الناس الاساءه للغير وتمشي بالقوانين القديمه ترى عطينا برشا تعليق برشا. شنو تعليق ناهدك اللي ديما يتعاود
4: اي متابعه حطتنا لك الجمله يعطيكم الصحه وصلتني الكوموند حاجه روعه يقولي اكثر كومونتير تقراه على الباج فيسبوك
1: راعطينا
5: بي دونك شنو باش نعملوا احنا تو باش نعطيكم دي زافي تنجموا تشوفوهم الناس اللي تسمعوا فينا على الباج ميدي ماك باي موزايك فام باش تعطيوني هل انه كي تقرا لافي هذا يظهر لك صحيح ولا مش صحيح بي نبداو باللافي الاولاني اللي قاعدين تشوفوا فيه اللي هو مواطن يحكي على في جروب نتاع ماكله يحكي على الكوجين نتاع بلاصه يقول لا كوزين تري بون لي بري سون ريزونابل سوي معقوله ويقول لا فيو سور لو لاك زيد مانيفيك وراهو يقول هوني يظل يحكي على فمشكم شي يز الوالده نتاعو قال سا دوفري سورمون لوي بلاي ربي يفضلها
1: مستحيل واحد قلت لها بالكوزين والفيو والدنيا
5: والولد ويدر
1: انسان معطر
4: كله مع بعضه
5: كله مع بعض دونك غانت
6: انا مع احتراماتي معناها هو خالف لاك ما بخي ريزونابل ولاك ما تقبل شويه
1: هذاك اللي شكل يبدا يخلص كي يبدا يخلص 30 مليون
4: بالك شي مجميع اللي صيفوا
6: هذاك وقتها يمكن اي يمكن واللي يخلص 30 مليون ما يحطش كومنتير
1: صحيت ما عندوش وقت
4: انا اقول غلط
6: حط كومنتير
1: غلط ولا صحيح
4: انا اقول غلط
1: كنا نشوفوا فيه الكومنتير غلط
5: اوكي دونك اللي صار انه بعد ثبتنا في كيما كنت اعطيتكم القبيله النصيحه انه نثبتوا في البروفيل هذا كي تدخل تنزل على البروفيل هذا في وسط الجروب تلقاه عامل اون سيري ما نعرفش كان يهب تنجم تشوفه
1: تغزر للكاميرا ما تغزرش ليهب خاطر العباد يشوفوا فيك جنوبي دونك ايهب تو يتصرف انا معاه
5: هاو كما لي كومونتير السيد هذا
1: هو مهبطهم الكل
5: الكل عامل برشا دي كومونتير على نفس البلاصه به نتعداو للي بعده فما مواطن يحكي على حكتون دونك قال جون في اوكين بوبليسيتي يرحم والدين اللي يعمل تون هذايا ميرسي بور لا تري اوت كاليتي سي لا بروميير فوا كو جو في لو تيست يقول سي فريمون اون ديكوفيرت وبليه يا جماعه التون ما تبدلوش لا السوم لا الكاليتي
1: معناتها وحده كيكه شري حكتون هبط عليها
5: ويشكر قال مانيش نعرف في البوب صحيح ولا مش صحيح
6: انا نقول صحيح
1: حتى انا نقول صحيح
5: صدقتو
6: سامل حبي في التون
1: اي لا لا خاطر ما
4: سلاح راهو خبير تون راه
5: معناتها يبدا جملته مانيش نعرف في البوب وصدقتو
6: اي صدقت وسيرتو كي كاتب الماجسكول
5: وليت كي ناهد ما نحبكمش تجيبو صحيح ان توكا الكومنتير صحيح لانه تحت حتى البوبليكاسيون هذيا ولا في هذيا تلقاو برشا مواطنين اللي كلهم
1: متفاعلين تقريبا 200 على خاطر اللي كان جد مكمب سيعملها ازين شويه وخير شويه خاطر حتى التصويره من خدها بالخايب الكتيبه
6: سبونتاني سبونتاني
1: سبونتاني فوالا
5: نتعداو للي من بعد نقول لك من بعد باش نلقاو فما للامانه شريت من عندهم مرتين ما غشونيش كي تقراو حاجه
6: كريستيانو ذا يشوت
1: بين هذه الامانه من عند العطار لحظه شريت من عندهم مرتين ما غشونيش معناتها مشهورين بالغشه هذا
5: مشهورين بالغشه اكزاكتو
1: هي قالت
5: ما همش ما غشونيش ووصلت لي
4: الامور معليش اختارت مرتين
5: مع العلم انه الباج هذيا يتبعوا اللي تحكي عليها المراه فيها 830 الف متابع فولوور دونك انت كي ترى 830 الف مستحيل تقول نجم تجي منهم الغشه فوالا دونك
1: هذو
5: يلا نواصلوا دونك قبيله كنا نحكي ونوفل على الناس اللي تسمعوا فينا اللي تنجموا تكونوا موجودين في الاجنس نتاع تونسي بوكينغ سنتر اوربان نور دونك هذاك علاش
1: باش نحكيوا دونك على
5: برشا كادويت برشا فريات تستنى فيكم
7: من العرض نتاع تونسي بوكينغ الفريق والبحر وقدام العرض نتاع تونسي بوكينغ باش تزيد تقول
5: بيه شكون مازال ما سمعش بالواو ولي 3 جوغ واو الكلنا نعرفوا تونيزي بوكينغ اما اللي ما يعرفش لي 3 جوغ واو نقولوا له اللي هي بالحق حاجه واو لاحباء السيف والبروغرامات نتاع السيف شدوا عندكم بالحق دي بروبوزيسيون خارقين العاده كل نهار جمعه من الاثنين للاربعاء في لي 3 جوغ واو نتاع تونيزي بوكينغ تتمتعوا بتخفيضات خارقين العاده يوصلوا حتى ال 50% في احسن وتلا في تونس تونيزي بوكينغ اللي هي بالطبيعه وكاله الاسفار رقم 1 في تونس تقول لك ما تفلتش العرض هذية ما تفلتوش الجو البحورات البيسينات لزانيماسيون حتى السهريات كما تعرفوا ناس الكل وصلنا النص جويليا البلايس قاعدة بشوية بشوية تتريزيرفا يعني قاعدة تنقص البلايس دونك انتو ما اللي تسمعوا فينا كنت حبوا تخطفوا الفرصة وتضمنوا العطلة متاعك بأحسن سوم ما تفلتوش العرض هذية في اللي 3 جوغ وتدخلوا على سيت tunisibooking.com تريزيرفي وتزيدوا تتمتعوا بتسهيلات في الدفع انعم تسهيلات في الدفع على برشا وتلا في تونس الكل وهوني عنا عرض ما يتفلتش لعشاق جزيرة الأحلام جربة شدوا عندكم تونيزي بوكينغ حضرت لكم دي سيركوي باش تكتشفوا أزين وأحلى بلايس وأقوى بحورات في جربة وهذا الكل تنجموا تخلصوه بالتسهيلات نعرف اللي باش تسألوني به والسوم اللي تحكي عليه تسهيلات توصل حتى الخمسة مرات العروض مش كان على تونس كهو لأنه زادة تونيزي بوكينغ حضرت لكم دي فواياج أورغانيزي دوك ما تفلتوش الفرصة هذية لأنكم تنجموا تمشيوا لمصر تنجموا تمشيوا للبريد برازيل للبرتغال وللمغرومين بتركيا ونعرف برشا احباء تركيا ما تفلتوش الدوليشات نتاع تركيا لانه تونيزي بوكينغ عندها ما تقولكم وين تهز فرهاتكم زاده تنجموا تمشيوا لاسطنبول ومن اسطنبول تمشيوا لكوزادازي وين البحر والمعالم الاثريه معناتها تنجم تتفرج تتفرشك وتتثقف السكنه وين باش تكون تنجم تكون كان في نزول 4 او 5 نجوم من احسن ما تلقى بالنسبه للليفول تلقاهم على تركيش ايرلاينز وتتمتعوا زاده بفاسيليتي بيمون شدوا عندكم عليكم. فاسيلتي دو بايمون راهي توصل حتى لثمانية مرات، نجم معناها تخلص في عقلك على ثمانية مرات. ويظهر لي هوني نحكيو على عروض ما تتفلتش، وهذايا ماهوش غريب على تونيزي بوكينغ. لاجونس دو فواياج اللي عندها اكبر ريزو داجونس، 34 بوينت فونت في تونس الكل، وحتى زاده في الربح تقول لك راني موجوده. وكيما العاده تونيزي بوكينغ ما تنساكمش في الكادو. تو حاليا للناس اللي تسمعوا فينا تلقاو اسماعيل موجود في اجنس تونيزي بوكينغ سنتر اوربان نور باش يربحكم، وهو زاده باش يفسر لكم كيفاش تنجموا تربحوا. اسماعيل مرحبا.
8: مرحبا نادي، مرحبا سليح، مرحبا نوفل، مرحبا نهد، مرحبا لك في الكل. سهل برشا راهو ربح باش نبداو واضحين. كانك قريب من سونتر البانور لولاني اللي يوصل بحذايا لهنا للاجونس نتاع تونيزي بوكينغ اللي موجوده في سونتر البانور يربح ان كادو اكسيبسيونيل. راهو كي نقول كادو اكسيبسيونيل راهو كادو عالمي بيتمعنى الكلمه. ربح راهو واصل منه ما فماش يسوفي نتجاوب على سؤال اليوم. دونك سعيد سعيد الحظ اللي باش يجي بحذايا لهنا لولاني واللي جاي ديجا بحذايا ونلقاه يسنى فيه. جاب حذاء صديقي نقاه موجود بحذانا خلينا نتعرف عليه. مرحبا سيدي.
9: تمام.
8: شحوالك؟
9: الحمد لله.
8: شو اسمك؟
9: بيجي بيلير.
8: نلقاك ديجا موجود وصغار قالوا لي يا اخي انتوما بتعديل قديم تونيزي بوكينغ شو قالوا لك؟
9: يتبعوا فينا، هم يتبعوا فينا وتخلنا تونيزي بوكينغ نصوت اسماعيل وان شاء الله نربحوا.
8: باه سهل برشا تويك ربح. المطلوب منك هو انك تجاوبني على سؤال. السؤال نتاع اليوم يقول لي 3 جور واو نتاع تونيزي بوكينغ وقته؟
9: 2 و3 كلمات واربعة.
8: حتى صغار حفظوها زيدة. 2 و3 واربعة. مبروك عليك اللي جاب اسلحة اكزاكتوبو. مبروك عليك ربح انسيك كادو. هاي عاد صغار بس تمشيو معاه راه سينو ما يسكمش بابا راه يمشي واحد ورا. مبروك عليك ربح انسيك كادو. خلنا نعطيك الكادو نتاعك انسيك كادو بقيمة 500 دينار من هدية تونيزي بوكينغ. خليك تويك تمشي تلوج في الليزر وخليك تركح امورك شوف وين باش تمشي. دونك حتى انت زيد نوفل، حتى انت سليح، حتى انت نادي، حتى الاولاد الكل، حتى مراد زيد نهزوه نمشي ونحوسوا على خاطر تنجموا زيد تبعوا ديما تونيزي بوكينغ تنجم تربح انسيك كادو زيد بقيمة 500 دينار. وما تفلتوش كل 2 3 4 اللي هما لي وو ديز عن تونيزي بوكينغ باش تتمتعوا بتخفيضات توصل حتى 50% في احسن ليزوتيل في تونس. والخلاص راهو لهنا في عقلك على 5 مرات. وكي تحب تسافر عنا ليكم فواياج اورغانيزي اخرج سافر حاوس دور وما تخممش في الخلاص. الجمله واحده عنا ليكم زيد فاسيليتي بيمون على 8 مرات. المفيد لي زوف ولي برومو هذوما تلقاهم ديما على www.tunisibooking.com.
1: يعطيك الصحه. ميرسي ميرسي بوكو برافو لتونيزي بوكينغ.
7: من العرض نتاع تونيزي بوكينغ التفريغ والبحر قدام العرض نتاع تونيزي بوكينغ باش تزيد تقول
1: واو واو واو. يا نوفل في الكيبيك المي بلاش ما فهمش فاتوره جمله. ما عندهمش فاتوره مي. يبعثونا العبيد بينصير على الرقم نتاعنا وانا ملي هنا الماء عمره مقص
4: يشربوا من العين
1: بربي اقراو بالله ما انت
5: بكنا في شنو شو مشاكلك.
1: تبعثوا لي ميساج اوديو يا اخي باش نقعد
5: نقرا. ما تحوش على ما تحش في الميكرو
1: تحرب اي نعم. ليه
4: تحيه لكل مستمعينا. ابعثوا لنا مساجات كتيبه
1: لهنا على كلامك انت. فما باج قالت هشام فما باج مهبطه برومو تصويره لحم عجول ب 36,000 والمخلط ب 26,000. هزيت روحي ومشيت 300 كيلومتر كي وصلت قلت الجزر نحس نحب 10 كيلو هبره. قال لي ب 47. قلت له هاكم هابطين 36 معلق سوم. قال لي لا ذاك بالعظم من الهبره ب 47 ومشيت.
4: ما وسع باله
1: قداش مشيت 300 كيلومتر. لازمك تهبط انت في الباج. كتبت كلام معقول بكل احترام ما راني كان جاني في الخاص جزار وسمعني الكلام.
5: هوني تحكي على الفقره نتاع قبيله على الكونسو.
1: اي ملاحظه ما يلزمكش تنقد دائما. ما يلزمك
4: تتغش وما تنقدش.
5: اما من حقها وكما ترقى لنا راه حقك انك تعطي رايك. معناتها ما فما حتى شيء قانوني يمنعك انك تعطي رايك وقت اللي تعرضت معناتها الحاجه كيف من هكا.
1: فوالا يلا نمشيو فاصل وبعد نكملوا ما نجمنا من فقره ما فاتك
4: ان شاء الله ما يتمناش.
2: موزايك فهم. موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجه الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامر حامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عن الحوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الأولى في تونس. مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الأربعاء 15 جويلية الموعد بيش يكون مع لاستاغ إسبانيول بيبي.

0: النجمة الإسبانية بيبي تحتفل بعشرين سنة على خروج ألبومها بافويرا تيلارانياس اللي صنع شهرتها ونجحها في العالم. بيبي زيدا هي أختيست اللي دافع على برشة قضايا من خلال الموسيقى إسبانيول كونتمبورين اللي تتلقى مع ديسكور إنساني يرتكز على الحرية. نهار الأربعاء 15 جويلية في مسرح الحمامات تستنى فيكم سارية وين باش نعاودو نعيشو أقوى لسوكسي متاع بيبي. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيورانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزايك فام.
1: ميدي ماغ مرحبا بكم، هذه ميدي ماغ على موزايك فام. يلا نمشي والفقرة ما فاتك شيء.
2: ما فاتك شيء
1: نعتذر جينا مخر شوي والكويز ما نجموش نعملوها نظرا شو الجمله
3: كثافه الماده
1: مش تعجبني كيما الكونتيتي جينيروز نتاع الموزاريلا العربي. الموزاريلا العربي ذيك اكبر حاجه، الموزاريلا حاجه طليانيه يقولك عربي معناتها القمه نتاع الخدمه. يلا تفضل ما فاتك شيء.
3: مش نحكيو على بيع الحشيش في المونديال بتبيع بعد شويه الحشيش في ذيك في مصر، لا مش الحشيش المصري، لا نحكيو عشب الملاعب. نحكيو زاد على طبيب المنتخب نتاع السنغال، هو طبيب ما موش نتاع المنتخب حتى عنده اختصاص اخر. وفات سيناتور امريكي كيف كيف في برشا جدل ونظريه المؤامره حريقه في تايلاند مش كان في تونس. وبتبيع قبل هذا الكل باش نحكيو على رشق، عمليه رشق. فيديوهات هذه لقيناها فيديو في فيسبوك كان انتشر حتى وصل لهبط على الكونت نتاع الحدث الحدث تونس نتابع قناه العربيه. اسمعوا مليح الرشق، قديش حسب رايكم يكون رشق؟ نعرف احنا الاسوام تكون عاديه، الرشق مش كان فلوس لكن فما حاجه اخرى.
1: مواطن عادي يقول لك 10000 20000
3: ترى قديش الرشق؟
4: 67 مليون و29 مليون وجودنا 67 مليون
3: دونك 67 مليون 29 علوش وزوز بقرات.
1: 67 مليون
3: وزا التجارة ترشق ما ترشق شيء
5: سوتو يروح شنو
1: 29 مليون علوش. أما
3: حط العلوش انت على مليون معنى 29 مليون
1: هذا الرمو باش نفسره الرمو من ناحية التقنية. فسر هذه مرة واحد في المناطق هذيك قال كريت انت قبل ما تعرش تخو قروض وكذا، هذوما قروض وانت في العروسات الناس الكل اللي عطاك الكل يتقيد وتمشي ترجع له اللي خذيته بالكل. معناتها اي انت باش تعرس تدبر 67 مليون تدبر 10 20 30 مليون وكذا، انت من بعد الدور في كل عرس لازمك تمشي وترجع. معناتها قال لي نوع من التضامن المزيان بين العباد، معناتها ريت خذيناها من شيرة اخرى بين حاجه مزيانه ومزيانه على الاخر معناتها، وتتعمل قبل العرس بيامات ومصروف والفواياج دو نوس وكله. معناتها الناس برموم تاعهم يساهموا معاك.
3: يا من الارقام الخياليه هذه راي ساعات تشوفه كي تفرح بالناس عندك كيما فلوس كيما قلت حط لك مثلا انا 20 مليون
5: نجم يرجع حبك
3: رجع لي في عرسي 20 طاش يعملوا ساعات
1: لو فهمت حطوا العبد ينجم يرجع
3: برفوا. سمعت انا ما نعرفش حتى خضريه تصير رمور موجود برشا في تونس والكل. انا سمعت احيانا يحبوا يعجزوا مثلا ينجم يحط لك 100 مليون كاملين، هو يعرفك انك ما ترجعش دونك هذاك اوبليجي ال 100 مليون ما يصرفهمش وقعد يستنى فلاز باش يعاود يرشقهم. فهمتني؟ دونك فما ناس ما تقدرش مع مش ناس كل تنجم ترشق
5: طبعا هذاك اللي قلت لك
3: 50 100 200 دينار هذا العادي معناها في الحنان العاديه
1: معناتها مسؤوليه كبيره.
3: ورشق عليه ليش المشكله هذه مش ميتا وزوز بقرات. كملوا نحكيو على موضوع اخر اللي هو حريقه صارت في تايلاند. نحكيو على انسيدون كان مخطر برشا صار في نايت كلوب غاديكا ونحكيو على 28 قتيل وعشرات الجرحى.
6: C'est la pire catastrophe de ce type que la Thaïlande ait vécu ces dernières années. Un important incendie s'est déclaré dans un bar à Bangkok, faisant au moins plusieurs dizaines de morts dans la nuit de dimanche à lundi. Les pompiers ont finalement réussi à éteindre l'incendie qui a fait au moins 28 morts, plus de 70 blessés, dont une vingtaine étant en soins intensifs. Le feu a commencé à se propager vers minuit près de la scène où un groupe jouait. Leur leader raconte ce qu'il a vécu lors d'une conférence de presse. Le claviériste et la chanteuse du groupe ont tous deux perdu la vie lors de l'incendie et un certain nombre de victimes ont été retrouvées près de la sortie de secours.
3: دونك حسب
1: مأساه كبيره
3: مأساه كبيره اول مره تقريبا تصير في تايلاند حاجه كيف كيف في العاصمه بانكوك. ليله ماساويه رئيس الوزراء التايلاندي قدم التعازي لعائلات الضحايا واكد انه التحقيق باش يحدد المسؤوليات مع اتخاذ اجراءات صارمه اذا ثبت وجود تقصير.
1: واضح واضح. دونك يلا نكملوا
3: نكملوا زاد نحكيوا لهنا على موضوع اخر. انا بارامو حاسكم تستناو في خبر الحشيشه ما قبل ذاك.
1: لا لا
3: فوالا قبل الحشيشه عندنا زاد وفاه السيناتور الامريكي لينزي جراهام. هو توفى بعد ما رجع من اوكرانيا عنده دوسيات العقوبات نتاع على روسيا حاضرين يا اخي مات. ترى شنو يحكي؟
7: عاد من كييف حاملا مشروع عقوبات يخنق موسكو، وبعد ساعات فقط كان ميتا داخل واشنطن. الوفاة المفاجئة للسيناتور الجمهوري لينسي جراهام فجرت عاصفة من الشكوك، خصوصا أنه أمضى أيامه الأخيرة في أوكرانيا، التقى الرئيس فولوديمير زيلينسكي وتحدث عن تفاهم مع ترامب لتمرير عقوبات جديدة ضد روسيا، كما زار منشأة أوكرانية لإنتاج الطائرات المسيرة في مساء 11 من يوليو. وبعد عودته إلى واشنطن تحدث جراهام هاتفيا مع ترامب وقال إنه يشعر بالإرهاق من الرحلة. وبعد نحو ساعتين استدعيت فرق الإسعاف إلى منزله إثر آلام حادة في الصدر قبل إعلان وفاته عن 71 عاما. التوقيت وحده كان كافيا لإشعال نظريات الاغتيال.
1: أي أنت تقول نظرية المؤامرة تعتقد أنها صدف والناس بدأت تعمل في نظريتك؟
3: هي صدف تنجم تكون خاطر وقال لي هو تعب والكل، لكن تنجم تكون الحكاية صدفة. وزيد نحكي على الولايات المتحدة الأمريكية أكيد معناها حتى كان مش تير تحقيقات والكل تنجم تثبت أن وفاته كانت طبيعية.
8: نجمو يطلع
3: فعل تعرفه معناها ما يشعب شون حاجة صعبة.
8: أما التوقيت غريب
3: بالضبط. مشي وزاد الطبيب السابق المنتخب السنغالي نحكيه على حوار إعلامي قال ذذية بالنسبة لي معناه في السنغال تحكي إنه الطبيب ذي ما عندوش خبرة حسب رأيه في المستوى الأكاديمي الكافي باش يكون طبيب المنتخب الوطني. قال لي هو أصلا جينيكولوج معناه مختص
1: جينيكولوج. وأنا عندي كواليس أول مرة باش نحكيه والأول مرة تتقال في إذاعة معناتها زوز جوارات فما جوار مشالوا مضروب قالوا بعد على الأنتيبيوتيك وعمل مارش نص ساعة في النهار والاخر قالوا معناتها تحت قالوا عملية إيرام. دونك طلب طلبات اللي يطلبهم من مرحب له فيقوا به. دونك جوارد
3: اي سعد وهبط مرة عادي على جمهور تضرب قال مبروك عندك طفل. نمشي ونحكي انه على الطبيب هذا انه جاوب هو عبد الرحمن اسمه عمل بيان قال لي عندي كل الشهادات المطلوبه انه طبيب مختص منذ سنوات وعطاه هو ارجيمون
1: بدا حبلا بعد ولا مختص
3: اعطاه ارجيمون مهم برشا. قال انا قدمت لي اوراق الاتحاد السنغالي عندهم الملف نتاعي كامل ما نجمش نكون غلط انا في اختصاصي اللي طلبوه مني اعطيته بالنسبه
8: انا ما كذبش في اختصاصي
3: ما كذبش
8: قدم اوراق وما كذبش
3: في انتظار بالطبيعه نعرفوا التفاصيل الاخرى اول ما جينا نبعثوا عدالة للسنغال يعطينا اكثر اخبار. نمشيو لهنا نختموا بالفيفا. الفيفا اللي عندها 15 ثانية ما غير لي مو. دونك نحكيو على عشب نهائي كاس العالم باش يتباع والسوم نتاعو باش يكون بين 400 و 450 دولار. هذا السوم نتاعو تشوفوا تنجموا على الباج فيسبوك نتاعنا موزيكا فام وشين يوتيوب الملعب باش تلعب فيه النهائي. نحكيو انه الفيفا تنجم تدخل من العمليه هذه فقط تقريبا 11.6 مليون دولار.
1: احنا جينا باش نبيعوا العشب ما لقينيش العشب في تونس.
8: ملعب نيويورك هذا يا سلام
3: بلا فصحاص
1: واضح يعطيك الصحة. شكرا شكرا شكرا نعتذروا زربنا شوية في الفقرة. شكرا سليم شكرا نهاب يعطيكم الصحة. بعد شوية الأخبار ثم سبور إكسبريس ومن بعد يجينا أحسن أربع سوايع برشا موسيقى وبرشا جو برشا أخبار مع أحسن الهميلي. نتقابلوا غدوة. ميرسي بوكو شاي طيبة في لامين
9: سيف السنين عارفين بروجرامنا ناويين على اللمة والجو فرجة وموزيكا وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة مدامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
10: موزيكا فهم حاضرين؟ إنعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيكا فهم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بـ أقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغربي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع اليس الغربي وميكس شيك، الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات، أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو، للموسيقى، للأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس. خواتنا، ناسنا، صحابنا وأحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
11: يلا جو صيف السنة حافلة انترنت
12: اسنى في الصيف وين انت وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
11: فاش تستنى خاطر صيف السنة حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
10: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
13: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي أمس بعدم سماع الدعوى في حق الرئيس السابق لودادية موظفي وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية حول قضية رفعها ضده المكلف العام بنزاعات الدولة اتهمه فيها بارتكاب تجاوزات واستيلاءات مالية صلب الودادية خلال فترة تسييره لها فاقت 80,000 دينار. وحسب تقرير الخبراء المعينين من قبل القضاء فإن التدقيق المالي الشامل أثبت سلامة المعاملات المالية وعدم وجود أي استيلاءات أو ثغرات محاسبتية في أموال الودادية وهو ما دحض جميع الاتهامات المنسوبة للمتهم. الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية تعلن أن غدا الأربعاء 15 جويلية هو الأجل الأقصى القانوني لإيداع عدد من التصاريح الجبائية المستوجبة. المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالقصرين تعلن عن تنزيل طلب العروض الخاص بالملعب البلدي بحيدرة على منظومة الشراءات العمومية على الخط، ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال بصفة رسمية قبل نهاية الثلاثي الثالث من السنة الحالية وفق ما نقله مراسلنا بالقصرين برهان اليحيوي. في الشأن الدولي، إيران تطلق صواريخ باليستية على قاعدة جوية أمريكية في الأردن اليوم، والولايات المتحدة تهاجم أهدافا إيرانية لمدة 5 ساعات في معركة للسيطرة على مضيق هرمز دفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 4 أسابيع. وقوع انفجار لم يعرف مصدره على متن ناقلة نرويجية قبالة السواحل العمانية وفق ما أعلنت شركة متخصصة في الاستجابة للأزمات. يذكر أنه في وقت سابق من اليوم أعلنت الإمارات أن إيران هاجمت سفينتين في مضيق هرمز بصواريخ ما أدى إلى مقتل 1 أفراد الطاقم وإصابة 8 بجروح. السفارة الإيرانية في الإمارات تعلن على تيليجرام إطلاق سراح 55 صيادا إيرانيا كانوا محتجزين في الإمارات. روسيا تطلق وابلا من الطائرات المسيرة وصواريخ الباليستية على كييف في وقت مبكر من صباح اليوم في الهجوم 5 من نوعه على العاصمة الأوكرانية حتى الآن في هذا الشهر، في ظل تصعيد موسكو لغاراتها الجوية ضد أوكرانيا. والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي يقول إن هذه الهجمات ألحقت أضرارا بنحو 16 موقعا في العاصمة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع مكي في سبار إكسبرس.
10: الأولى في تونس.
14: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
15: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
14: اريدو.
16: طور عالمك.
17: مرحبا بكم في سبار إكسبرس. باش نحكيه على قضية شواتو توغاي على إعلان التراجع على آخر انتدابته. لكن قبل البداية مع كرة اليد وإدارة الترجي الرياضي التونسي تقدمت بزوز شكايات، واحدة للاتحاد الأفريقي والثانية للاتحاد الدولي لكرة اليد. شكايات هذوما ضد الجامعة التونسية لكرة اليد، شكاية بعد إسناد الجامعة الترخيص للاعب الترجي الرياضي التونسي اسكندر الجفالي اللي شارك مع نادي منتدى درب سلطان المغربي في السوبر الافريقي وبطولة افريقيا الاندية الفايزة بالكؤوس في كينشاسا دون علم او موافقة فريقه الترجي الرياضي التونسي حسب ما اكدوا مصدر من الفريق. دونك الجامعة اعطى ترخيص للجفالي باش يلعب مع فريق مغربي دون علم او موافقة الترجي، هذا حسب مصدر من الترجي الرياضي التونسي. هذاك علاش الفريق راسل واشتكى الجامعة التونسية لكرة اليد لدى الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي. لجنة الاستئناف في الجامعة التونسية لكرة القدم المنتظرة تصدر في الساعات القادمة قرارها في تعون كل من محمد أمين توغاي وفراس شواد ضد قرار الرابطة بعد أحداث الديربي. نذكر أن الرابطة عاقب توغاي بإيقاف عن النشاط لمدة عام وتم إيقاف فراس شواد 3 مقابلات. إدارة الترجي الرياضي التونسي أعلنت رسميا على تعاقدها مع مدافع الاتحاد الرياضي المنستيري رائد الشيخاوي بعقد لمدة 3 سنوات. الشيخاوي مدافع محوري عمره 22 عام وكان موجود في قائمة المنتخب في المونديال. نذكر أن الصفقة هذه فيها تفريط نهائي في المهاجم أحمد بوعسيدة للاتحاد الرياضي المنستيري بالإضافة لمبلغ مالي، وأحمد بوعسيدة صح مع الاتحاد الرياضي المنستيري لمدة 3 سنوات. ملاعبين النادي الصفاقسي يبداو اليوم العشية تحضيرات استعدادا للموسم الجديد تحت اشراف المدرب الجديد نبيل كوكي اللي باش يكون معاه كريم النفطي ونادر الهبيري مدربين مساعدين، قيس الغطاسي معد بدني، بلال بن سعاده معد بدني مساعد، وليد بن حسين مدرب حراس، وحسام بوصرصار مكلف بالمتابعه والاحصاء. وقبل انطلاق التحضيرات تم دفع 3 جرايات للملاعبيه. إدارة النجم الرياضي الساحلي أعلنت رسميا على تعاقدها مع الفرنسي كريستيان براكوني المدرب السابق للترجي لتدريب النجم الساحلي العقد لمدة 2 مواسم. براكوني باش يكون معاه مساعد أجنبي بالإضافة لمروان الغول مدرب مساعد، نديم بن ثابت مدرب حراس، أحمد الفربري معد بدني، واليوم العشية انطلاق التحضيرات للموسم الجديد. الاتحاد الرياضي المنستيري انتدب مهاجم جناح ايسر متكون في موناكو الفرنسي اسمه البشير يعقوب عمره 22 عام سبق له انتمى لمنتخبات الشبان، وباش يتم تجديد عقد الحارس احمد سليمان لمده 2 مواسم. ترجي جرجيس تعاقد مع المدافع المحوري صادق توج لمدة 2 مواسم. صادق توج 29 عام هذه التجربة التونسية الخامسة بعد نادي حمام لمف الأولمبي البيجي اتحاد تطاوين والملعب التونسي بالإضافة العديد التجارب في ليبيا. الأولمبي البيجي انتدب لاعب رواق هو مهدي الخيري هداف أمال بوشمة الموسم اللي تعدى صح مع عقد لمدة 2 مواسم. اليوم 8 متاع الليل الموعد مع أول مقابلة من نصف نهائي المونديال، مباراة تجمع المنتخب الفرنسي بالمنتخب الإسباني. التوقيت المقابلة هذه هو 8 متاع الليل. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على موزايكا على السيت موزايكا فام بوانات. نخليكم مع أحسن وكامل فريق أفتر وورك.
18: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
19: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
16: اوريدو طور عالمك.
20: موزايك فام لا راديو 100%

0: Mosaic Hits. After Work من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أحسن الهمامي موزيك فم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في After Work على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا. لنقضوا مع بعضنا إن شاء الله حتى للستة متاع العشية. توا ماضي ساعتين مدرجين على موجتنا. مرحبا بالإكيب الكل. تحية كبيرة لصديقتنا أمي معلي معنا في البرودكسيون والعمل الصحفي. أهلا وسهلا. رحبوا بلبنى السريعة في الإخراج الرقمي. وتحية كبيرة للجراندي دالي معنا في الإخراج. تحية لخونا شاكر بكل محبة يأمن لنا التنسيق العام للحصة. تحية لكم ناس كل. شكرا اختياركم موجتنا. خارجين من الخدمة ولا قاعدين تخموا باش تخرجوا من الخدمة، كملوا بعد شوية الخدمة، وإلا خرجتوا ما تعرفوش كل شو ما بخوندخ قال الآخر. هذا هو توت سويت الإجابة تجينا في أول رانديفو من بوان غوت. يلا جو.
2: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم
1: بوان غوت. مراد جوني كالعادة مشكور يدخل معنا في الوقاية هذية باش يعطينا فكرة على حالة الطرقات وكيف كيف شنية الطرقات البديلة إلى جانب بعض النصائح في السلامة المرورية. عسلامة سي مراد. أهلا وسهلا ومرحبا، كيف الحال؟
3: أهلا وسهلا أحسن. مرحبا بيك، مرحبا بكل اللي يسمع في أفتر وارك على موزايك فم.
1: يعيشك سي مراد. دونك كان عندك وبارلوغ ولا حاجة نحيل لو بالوبارلوغ خلاص صوتك الشجي كيما عبد الحليم حافظ. يلا سيدنا. دونك اليوم جاونا ستة زيت. أيوا دونك سي مراد لهنا نحكيو على حالة الكياسات في تونس الكبرى وأيضا في المدن الكبرى. اليوم فما أمبوتياج، فما زحمة غير عادية ولا الحالة الحركية كما العادي؟
3: هي الحركيه اللي لاحظوها فيها بدايه كثافه في الجولان في بعض المحاور، خصوصا على مستوى المدخل الجنوبي للعاصمه، على مستوى زاد محاول شارع الجمهوريه وين لاحظوا حركيه كبيره. نزيدوا نقدموا شويه القدام هذا كيف كيف على مستوى المروجات، سواء المروج 2 ولا المروج 3 وين لقاو الحركه فيها بدايه كثافه في الجولان. نمشوا الى وسط العاصمه على مستوى شارع جونجوريس، كذلك على مستوى شارع شادي قلاله، شارع ولاد حرفوز وين لاحظوا الحركيه فيها الكثافه المروريه. وتتواصل الحركه على مستوى باب سيدي عبد السلام وصولا الى ساحه باب سعدون، ومنها عبر شارع مفتاح سعد الله واحنا ماشيين للروتيك شو بيها ماشيين كيف كيف على مستوى الطريق على مستوى شارع 9 ابريل بيتو واحنا ماشيين الى ساحه القصبه، ومنها هي عبر باب سيدي قاسم وصولا الى ساحه 13 اوت الورديه وين نلقاو الحركه فيها الكثافه المروريه. الطريق الوطنيه رقم 8 كيف كيف زاد نلاحظوا الحركه فيها كثافه خصوصا على مستوى المنطقه الصناعيه الشرقيه 1 وكذلك الشرقيه 2، وتتواصل الحركه الى حدود محاول رواد. بطبيعه الحال بعد ما فوت محاول رواد تنفرج الحركة واحنا ماشيين عبر الطريق الوطنية رقم 8. نمشيو الى ديكس تروا على مستوى حدائق المنزه في كيزة اللحظة وحركية فيها كثافة مرورية، الحركة تتواصل الى حدود النقرة، ثم واحنا ماشيين الى حي التضامن، كذلك على مستوى حي الانزلاقة سيرتو واحنا ماشيين من النقرة احسن ماذا بينا ردوا بينا شوية حتى ثم الترافو غديكا بغون الكيس في شكون اسونسوني، فبالتالي ماذا بينا نخليه مسافة امان كافية بين السويس وبين السيارة اللي قدامنا حدث مكاننا من ردة الفعل عند الارتفاع على الفريناج. ونعرفوا توا سيرتو الكونسنتراسيون مع الارتفاع مع درجات الحرارة، فبالتالي ماذا بينا زاد كذلك تكون السياقة تاعنا معناها راسينا، تكون زاد كذلك بيبزة الماء بحدانا على عرقة على واحد باش يبل ريقو، ومو على الأقل يكون كونسنتري على السياقة. نمشيو إلى بعض المدن الكبرى خصوصا على مستوى المرازقة، طبعا اللحظة الحركية فيها كثافة مرورية سورتو على مستوى مدخل المرازقة، نفس الشيء على مستوى مدخل الحرمات الشمالية وكذلك على مستوى مدخل الحرمات الجنوبية وين نلقاو الحركة زاد كذلك كثيفة. نعرفوا زاد الفترة هذه يمكن تمتاز هذا ببعض الاستجابة على تشتوب على مستعملي الطريق، فماذا بينا ذلك هذا ونعطيهم بعض النصائح اللي معناها تتمكنهم من سياقة مفيدة. السياقة النصائح هذه فتتمثل أحسن ماذا بينا ذلك كذلك نخليه السرعة متاعنا تكون محددة على حسب حالة الطريق، ولهنا نزيدوا نأكدوا اللي السرعة على مستوى الطرقات سيارة 110 كيلومتر في الساعة، على مستوى الطرقات الوطنية ما نفوتوش 90 كيلومتر في الساعة، وعلى مستوى مداخل المدن كذلك زاد ما نفوتوش 50 كيلومتر في الساعة، أكثر بعين الاعتبار لبعض المترجلين وكذلك بعض الدراجات اللي هما من حين الى اخر نجموا يغدرونا في الطريق مع سرعه معناها تكون كبيره شويه، نجموا نتصوروا شنو باش يكون معناها المآلم تاعها. ان شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا توا يعملوا مثل هالنصائح هذه ويردوا بها كذلك احسن شفتوا على لي بيرسون زاجي اللي دايور معناها في الوقت هذا مع الارتفاع تاع درجات الحراره ينجم يكون اختر عليهم معناها على السياقه واختر زاد كذلك على فئه مستعملي الطريق. ان شاء الله اللي يسمعوا فينا توا نقولوا لهم سنيه زينه وان شاء الله بنروت
1: ان شاء الله. ثانيه زير الناس الكل شكرا ليك سي مراد الجويني تحياتي ليكم الناس الكل تسمعونا على مختلف الترددات في السيارات نتاعكم وكيف كيف في الابلكاسيون نتاعنا موزايك اف ام ذكركم ترجعوا الابلكاسيون نتاعنا موزايك اف ام على اندرويد ولا اي او اس كانت هذه هي بوان روت اليوم بوان روت
2: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك اف ام
1: After Work مكملة معكم بعد شوية بمكارينا على موجات الأولى في تونس
0: After Work موزايك اف ام حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك اف ام صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين قارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عنان حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام موزايك اف ام الأولى في تونس
4: تدلل تدلل
5: سيف السنة في جيون تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويليا جيون يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيون لكم وتمتعوا بأقوى صيفية
4: تدلل
6: جيون إيام دللنا
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM

0: مكارينا لموجات موزايك فام. مرحبا بكم وين ما كنتوا. تو ماضي ساعتين واربع دراج خارج على الاولى في تونس. كيفاش تكون حالة الطقس اليوم العشية وأيضا حالة الطقس غدوة وإحنا عبدينا ودخلنا أوفيسيالمون في موجة الحر في الكانيكول؟ معنا مدام سعيدة بن صالح مباشرة من معهد الوطن للهندسة الجوية. عسلامة لله. مرحبا بك. أهلا وسهلا. عسلامة
1: أحسن. تحية ليك ولكل مستمعي ذات مزيك.
0: يعيشك بارك الله فيك. دونك تحية ليك ولكل العاملين والعاملين في معهد الوطن للهندسة الجوية. على ما يبدو دخلنا في الكانيكول هكا ولا إيه؟
1: صحيح. درجة حرارة مرتفعة كانت منذ نهاية يعني الأسبوع الفارط، عملنا ترتيحة صغيرة البارح يعني مع درجات حرارة خاصة في المناطق الشرقية اللي تحت شوية. اليوم نرجع للارتفاع في درجات الحرارة، كما قلت أنت درجات تتجاوز المعادلات العادية من 7 إلى 12 درجة حسب المنطقة. قلنا اليوم يعني بتكون ما بين 39 و43 درجة في الوسط والجنوب مع ظهور الشهيلي، وبتكون بين 42 و47 درجة ببقية المناطق، إلا السواحل الشرقية قرب السواحل تكون بين 34 و38 درجة.
0: ما شاء الله. طيب قاعدين نشوفوا في الموقع متاعكم سليانة 43 درجة، سجنين 45 درجة، شفنا بوسالم 45 درجة، جزيبيب 45 درجة، والكيف كيف الكيف 43 44، نلقاوها زده كيف كيف معناه تم تسجيلها في بيجا. قعفور 45. ما شاء الله، معناه نار يا حبيبي نار هذه.
1: صحيح. وتنجم تزيد تطلع معناها في الساعات هذه تتجاوز حتى الدرجات اللي سجلناها.
0: وبربي لهنا ماذا بيا انه كيف كيف مستمعاتنا مستمعينا في الجنوب التونسي، رياح الشهيلي ايضا اليوم معناها عامل معناها مهم في على ما يبدو هكا ولا
1: عالم. ولو اني اليوم درجات الحراره في الشمال الغربي في الوسط تكون اعلى شويه،
0: اعلى على من الجنوب.
1: من الجنوب مثلا في تونس مسجلين 39 درجه توا كحراره قصوى، وقت اللي في مثلا في طبرقه 42 درجه سجلناها منذ قليل يعني كدرجه 11 حراره قصوى. يعني مش سود اليوم شيء يشهد انخفاض طفيف.
0: اكزاكتومون، انخفاض طفيف. على كل حال ناخذ بالاسباب كما نقولوا فيها، وان شاء الله على كل حال تتعدى هالكانيكول هذه. بعد شوية معك العادة في الساعة الثانية ناخذ فكرة على ميتيو دي بلاش، شوف أبرز درجات الحرارة المتوقعة إن شاء الله كيف كيف في الشواطئ وحالة الشواطئ. كانت هذه فكرة لحالة طقسنا لليوم نهار 3/14 جويلية 2026.
2: كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك فام.
0: كاملين معاكم سمعكم توليت تتسويت في الحب جاني جاني خدني ورماني. قال هذايا حبيت نسلم على عبيت تسمع فينا فيا لابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام. قلت ذكركم تنشارجوها على اندرويد ولا على اي او اس، وذكركم توصلوا معنا زي كيف كيف فيا النميرو تاعنا على واتساب اللي هو 23 513 ألف ولا 00216 23 513 ألف. سلام عليكم وين ما كنتوا، تحيه لكم مستمعاتنا ومستمعينا هذه افتر وورك حتى الستمتع العشيه.

After Work. Publicité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.

0: 466 444
1: من الصين 466 444
2: ريارة كوبارك المهدية
3: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على

راسبوتين بونيم في المرتبة الثالثة. خليكم توتشوف مع آخر الأخبار الوطنية والعالمية. موجز الثالثة على الأولى في تونس مع خولة الكعبي, وإحنا اخترنا لكم اليوم دو تيتر. سمعوكم أبا في جيمي جيمي, وفي بعد شوية بوني أم في راسبوتين على موجات الأولى في تونس. تحيي لكم الناس كل, شكرا اختياركم موجاتنا. نكمل بعضها إن شاء الله حتى الاستمتار عشية.

0: After Work.
1: حب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم؟ الفرصة ما زالت قدام. بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينك صيفي، بتاي البنك تواصل معكم العرض حتى 15 جويلية بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وبزيغو بورسون أوتو فينانسمون. ما تضيعش الفرصة وامشي والأقرب أجنس بتاي البنك ولا اتصلوا بنا على 70 131 800.
0: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. تونس تستضيف على مدى 4 أيام اجتماعا تنظمه الأمانة العامة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية زليكاف بمشاركة ممثلين عن وزارات وهياكل وطنية والقطاع الخاص بهدف تقييم مدى تنفيذ تونس للاتفاقية بعد 3 سنوات من انطلاقها. ويأتي اللقاء لعرض التقييم الأولي وإعداد خارطة طريق للمرحلة المقبلة، وستناقش فرق العمل مختلف جوانب تنفيذ هذه الاتفاقية للخروج بتوصيات عملية تعزز استفادة المؤسسات التونسية لا سيما الصغرى والمتوسطة من الامتيازات التي توفرها اتفاقية زليكاف. مديرة التعاون مع إفريقيا بوزارة التجارة بشرى اللجمي توضح لمزيك.
3: بالتوازي مع ورشة العمل الفنية هذه لتقييم اتفاقية تنفيذ اتفاقية زليكاف من قبل الجانب التونسي، باش يكون عندنا فرصة للقاء ثنائي مع ممثلي الأمانة العامة للاستكمال مشروع برنامج عمل بين الأمانة العامة بين تونس والأمانة العامة لدعم تونس في تنفيذ الاتفاقية. تم إطلاقه في خلال الزيارة الرسمية لأداها الأمين العام للمنطقة القارية في تونس يومي 11 و12 جوان 2026. عددنا المسودة الأولية للبلون داكسيون هذايا، وباش نستغلوا الورشة العمل هذية للاستكمال للانتهاء من وضع الخريطة الطريق هذية للعمل الثنائي ولدعم الأمانة العامة زليكاف للجانب التونسي، وباش يشمل خاصة المبادرة التونسية اللي ديما نحكي عليها في كل مناسبة اللي هي إحداث ممر تجاري قاري بري يربط تونس عبر ليبيا ببعض دول إفريقيا جنوب الصحراء غير المطلة على البحر. يعني هذا أحد أهم مكونات برنامج العمل اللي باش يتم الاتفاق عليه خلال ورشة العمل هذه.
2: إطارات وأعوان الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة التابعة لإدارة الشرطة العدلية يتمكنون من القبض على شخصين يشتبه في انتمائهما لشبكة إجرامية خطيرة تنشط في ترويج المواد المخدرة بين ولايتي سوسة والمنستير. وجاءت هذه العملية إثر عمل استخباراتي دقيق ومتابعة ميدانية أفضت بالتنسيق مع نيابة العمومية إلى مداهمة محل سكن مشبوه وتفتيشه تفتيشا دقيقا، ما أفضى إلى حجز أكثر من 5000 قرص مخدر ومبلغ مالي ضخم بالعملة المحلية إلى جانب آلة مخصصة لعد الأموال و3 سيارات فاخرة و4 دراجات نارية ثقيلة تستعمل في نقل وترويج المخدرات، بالإضافة إلى تشكيل من الساعات اليدوية الثمينة وباهظة القيمة. دوليا، إيران تطلق صواريخ باليستية على قاعدة جوية أمريكية في الأردن، والولايات المتحدة تهاجم أهدافا إيرانية لمدة 5 ساعات في معركة للسيطرة على مضيق هرمز. وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي تجدد العمل بتحذيرها المشدد لشركات الطيران العاملة في الشرق الأوسط، مطالبة إياها بتجنب المجال الجوي للبحرين والكويت وقطر والإمارات وخليج عمان، وذلك مع تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. ارتفاع أسعار النفط بنسبة 5.1% بعد السلسلة الجديدة من الضربات الأمريكية على إيران وإعلان الرئيس دونالد ترامب إعادة فرض حصار بحري على موانئها. شركات تصنيع صواريخ ومجموعات دفاع أوروبية تطلق اتحادا جديدا لتطوير ما وصفته بأنه سيكون أول صاروخ اعتراضي في القارة قادر على تدمير الصواريخ الباليستية متوسطة المدى في الفضاء. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع حسن الهمالي في أفتر وورك.
0: الأولى في تونس.
4: افتر وورك من الاثنين الجمعه بالماضي ساعتين للسته متاع العشيه. حسن الهمالي موزيك فام.

0: اعطوني زيدي وزودي ديما ماشي وديما على الله. ايه خويا توكل على ربي وان شاء الله ربي يوصلكم سلامات نيتكم زينة الناس كل. شكرا اختياركم موجات موزايك اف ام. مازلت الدنيا واحلى مازالوا لي بوشون ان بو بارتو. رحبوا بكم ايما. اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا.
0: كيف الحال؟ شنو الامور؟
1: الحمد لله
0: خير والحمد لله. يلا نمشيو تو سويت ثاني موعد في ساعتنا الثانيه من افتر وورك مع اخبار الطرقات في بوان روت. بوان روت
1: نبداو بشارع شانيكول، شارع طيب المهيري، نمشيو نهج فلسطين، شارع محمد الخامس، نهج العربية السعودية، نهج الكويت، شارع غانا، شارع مدريد، فما اختناق مروري كبير اللي يتواصل حتى لشارع الحبيب بورقيبة، نهج مختار عطية، نهج روما، شارع فرنسا، نهج المنجي قليل الحركة باش تتواصل غاديك حتى نهج الجزيرة، نهج سيدي البشير باب جديد فما حركية مرورية كبيرة وتوقف نسبي في حركة المرور كما نعرفوا، شارع الجمهورية، شارع المنصف باي، شارع طه حسين فما سيركيلاسيون، في حلق الويد، شارع الحبيب بورقيبة شارع واحد جون في واحد جوان 1955 فما شوية حركة غادي في أرينا في طريق الوطني عدد 8 شارع مصطفى محسن شارع الهدي كراي شارع الاستقلال وشارع الطيب المهيري فما حركة مرورية كبيرة سيسور ويحكم في المنار في نهج حبيب الشاطي نهج الهدي توزري في نهج حسين نوري فما حركة مرورية غادي كبشمشيو للولايات وتحديدا لولاية زغوين في شارع 14 جون في فما اختناق مروري كبير وتوقف نسبي لحركة المرور في المهدية في شارع علي بلهوين شارع بشير صفر شارع طيب المهيري وشارع البيئة فما شوية حركية تمشي وتسارح شوية دونك سيسر ويحكم وطريق سلامة للجميع وخاصة وسعوا بالكم معنا
0: زين لكم الكل طريق سلامة للجميع ونقول لكم اسمعوا موزايك اف ام عديو بها 107.8 اف ام في التروت هي الفريكانس بتاعنا اللي تنسيك في تعب السياقة تنسيك زادة كيف كيف فيها سخانة وتفرشكك موجتنا هي اللي تفرشكك 107.8 اف ام
2: كبتها وعدي بها ثنية 107.8 موزايك اف ام معاك في اللوتوغوت موزايك اف ام الأولى في تونس بوانغوت افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام
0: ومكملين مع بعضنا احنا حتى لستة ان شاء الله في افتر وورك شوية اخر استنى وحكاية من حكاية السيف قبل ذي مكملين مع الموزيكا اللي بنينا اذا عاصي الحلاني في مالي صبر يا ناس نيازينا لكم الكل

0: مالي صبر يا ناس. مرحبا بكم من جديد في افتر وورك على الاولى في تونس. تمشي وتتسويت الحكايه من حكايه الصيف.
1: حكايه الصيف كل يوم في افتر وورك.
0: نرجع بكم في صيف 1789. اسكو سا فو دي كيلكو شوز؟ نحسب روحي استاذ نتاع تاريخ ونذكركم. هل يذكركم التاريخ هذا بحاجه؟ اليوم 14 جويليه 1729، من في نهار كما اليوم من عام 1789 يعتبر الانطلاق الرسمي لشراره الثوره الفرنسيه اللي استمرت 10 سنوات. لانه برشا ناس ماشي في بالها بانه الثوره الفرنسيه راهي بدات كان عام 9، معناها انتصرت عام 89. نقولوا لا لا لا لا، با دو تو، راهي بدات مع 1789 وتواصلت حتى 1799. اي سيدي يا بن سيدي، هات نحكيوا على اسباب هذه الثوره. قلكم بانه في عام 1789 فرنسا كانت اكثر دوله فيها عدد سكان في اوروبا، 26 مليون نسمة في هيك الوقت هذاك. وقتها شكون اللي كان يحكم في فرنسا؟ كان لوي سيز، لوي السادس عشر، اللي تسلم مقاليد الحكم في 1774 وواصل في الحكم حتى 1792. قلكم بانه وقتها الدولة الفرنسوية صرفت برشا فلوس، خاصة في الحرب الامريكية، حرب الاستقلال الامريكية اللي شاركوا فيها معناها الفرنسيس، ومنهم لو فامو لافايت وما أدراك، هذي خرطة نحكيه عليه. وقلكم بأنه زاد كيف كيف الحرب هذية اللي كليت برشا من لارجون دو كونتريبيوابل، هذيك علاش شخلى وقتها نظام الملكي الفرنسي يفرض نظام ضريبي غير عادل في البلاد. وكيف كيف قاموا باعتقال زاد عدد من كبير من المفكرين، وهذايا اللي خلى البلاد تعيش حالة احتقان. في المقابل قعدوا معناها الإقطاعيين وكيف كيف الناس اللي معناها علية القوم، وخاصة رجال الكنيسة نحكيه لهنا، قعدوا يلموا في الفلوس وقعدوا أيضا ياخذوا في نفس المميزات. هذاك علاش قاعدة معناها عامة الشعب الكريم ثار وقتها. دونك بدأت الثورة الفرنسية في نهار كما اليوم، نهار 14 جويلية 1789. ناخذوا بعض المحطات المهمة في هذه الثورة التي ألهمت العالم فيما بعد وألهمت أيضا أوروبا، معناها طريق الديمقراطية. ذكروا بأنه أوروبا منذ تقريبا نهاية القرن السادس عشر، مع ظهور دانتي أليجيري صاحب كتاب لا ديفينا كوميديا، الكوميديا الإلهية، واللي مهد أيضا لعصر النهضة وما أدراك ما عصر النهضة، لا رينيسانس، اللي عرفت أسماء كبيرة وكبيرة جدا كيف ما مايكل أنجلو وغيره من ليوناردو دافنشي وغيره أيضا من الأسماء في الفن وإلا في الفكر وإلا أيضا في نحكيه لهنا في الأدب. بدأت لا رينيسانس وبعدها هي بداية قرن التنوير، لأنه ثورة ما تجيش من غير مثقفين. إذا الكلام مش يعجب برشا توانسة، فطرحنا نهار دي حبينا عملنا ثورة، قدنا قمنا عملنا ثورة، دونك خرج نربع من الناس وقلنا ثورة. ليه ثورة ينظر لها أيضا المفكرين. دونك عرفت وقتها فرنسا وبارتي كبيرة من أوروب ما يسمى بعصر التنوير اللي مهد لظهور هذه الثورة، الثورة الفرنسية. المرحلة الأولانية كما قلت لكم اللي نجم نعتبره أربعة ثلاثة مراحل موجودين في 10 سنين من الثورة الفرنسية. المرحلة الأولانية بدأت في نهار كما اليوم 14 جويلية 1789 وتواصلت حتى الأوت 1792، ما يسمى بوقتها لمونارشي كونستيتيونيل. دونك وقتها تعاملت الملكية الدستورية وتم تأسيس الجمعية الوطنية. وكيف كيف في نهار كيف مليون من عام 1789 تم أيضا احتلال سجن لاباستي ولا قلعة لاباستي. ونقول لكم بأنه تم إصدار وقتها بيان حقوق الإنسان ووضع أول دستور لفرنسا. في المرحلة الثانية امتدت من

0: ونقول لكم بأنه لهنا تم وضع معناها مع دستور جديد للبلاد، ونقول لكم بأنه زاد كيف كيف معناها وقتها شهدت فرنسا العديد من التغييرات، وللأسف الشديد وفات أون كو دو بواسون كيف ما يتقال، على خاطر نابوليون بونابارت رجع هذا الكل وحط قال الآخر رجعنا قبل الزيادات كيف ما قال الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، ورجع وقتها لا مونارشي، وبعدها هي خذت الثورة الفرنسية منحى آخر وتوليت الجمهوريات من الجمهورية الأولى حتى وصولا للجمهورية الخامسة اللي أسسها شارل دو غول. على كل حال عملت بكم جولة وتاريخ، واليوم معناها تحيي فرنسا 14 جويلية من كل عام ذكرى سقوط سجن لاباستي وأيضا انتصار الثورة الفرنسية، ثورة الأنوار هكا سموها المؤرخين. قولوا لنا انتم كومونتير، هل الثورة الفرنسية تعتبروها ملهمة للعالم؟ هل الثورة الفرنسية اليوم ما زلنا نجم نحكيه على ثورة كبيرة وكبيرة جدا؟ وكيف كيف قولوا لنا شكون أبرز الشخصيات اللي ممكن هكا يقرينا على الثورة الفرنسية قعدت في فخاخكم؟ هنا بيرسونيلمون ديما نذكر روبسبيير وما أدرك ما روبسبيير وغيره من الشخصيات الملهمة. على كل حال كانت هذه حكايتنا لليوم، حكاية من حكاية الصيف.
1: حكاية الصيف كل يوم في After Work. After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
0: مكملين معكم احنا بسان لوفون باش يغني لنا شوي اخر كينا Do You Love Me Senior على موجة موزايك FM.
1: After Work
2: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour? Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol, un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
3: الفاكانس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزيرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
1: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: واي ثوت على موجات موزايكا فام. مرحبا بكم من جديد في افتر ورك
1: نسمة بحري.
0: نسمتنا البحري ونشوفوا ابرز اخبار الشواطئ متاعنا, ابرز الشواطئ اللي نجموا نعوموا فيهم واحنا ترانكيل, وكيف كيف درجات الحراره المرتقبه في الشواطئ التونسيه وحتى تقصي ان شاء الله ديسي 24 ساعه الجايه. معنا مباشره المعرض الوطني للنزل الجوي مدام سعيده بن صالح. رحبوا بك مدام, اهلا وسهلا, شكرا على كل ما تقدموا لنا فيه من معلومات مفيده على موجات موزايك اف ام وايضا للشعب التونسي. دونك اليوم مدام البحورات تعوم الكل ولا ليه؟
2: اي نعطيكم الديتاي بتاع البحورات بتاعنا. حبيت جوست نحين شوية على درجات الحرارة اللي سجلناها اليوم. كانت وليد جندوبة سجلنا 47 درجة, في بوسيلم 45 درجة, تونس قرطاج اليوم سجلنا 42 درجة كحرارة قصوى, في شرفش من وليد أريانا 45 درجة, أوزرة من وليد بن عروس 43 درجة, في بنزارت سجلنا 44 درجة كحرارة قصوى, وليد بيجا اليوم في المحطة سجلنا 46 درجة, مجاز البيب كذلك 46 درجة, في وليد زغوين 45 درجة, 45 درجة زادة في تجرين ولاية الكيف, 44 في الكيف, القيلوين 43 كانت الحرارة القصوى اليوم, في ولاية سلينا سجلنا 44 درجة كحرارة قصوى, 46 درجة في قعفور. يعني هذه أعلى درجة الحرارة سجلناها اليوم على يعني في المحطات نتاعنا تاع الرصد. بالنسبة للبحر خويا حسن اليوم نبدأ ببحارات الشمال الغربي, البحر يكون قليل الاضطراب إلى مضطرب, في بحارات خليج تونس يكون زاد قليل الاضطراب إلى مضطرب, يعني أغلبية السواحل هو قليل الاضطراب إلى مضطرب, إلا في خليج قابس يكون بحر قليل الاضطراب يعني هذا إلى قليل الاضطراب, وإن الريح ما تكونش قوية برشا ما تتجاوزش يعني 20 كيلومتر في الساعة. في بقية البحارات نجم نعوم أما بحذر, كما قلت أنت بديك الحذر ديما واجب مهما تكون حالة البحر. غدوة نتوقع يعني ريح زي تنقص أكثر ويصير البحر على سواحنا الكل تقريبا يكون هاد إلى قليل الاضطراب. غدوة زادة باش نسجلوا ارتفاع في درجة الحرارة كما قلت في بعض البلايس, تونس تنقص شوية غدوة, يمكن نسجلوا اليوم سجلنا 42, غدوة نسجلوا بين 38 و 39 درجة, في بقية المناطق تنجم الحرارة توصل 47 زادة كما اليوم, في جندوبة في ولاية توزر زادة 47 درجة, في قبلي كذلك 46. يعني هذه هي توقعاتنا بالنسبة لبقية اليوم وغدوة إن شاء الله.
0: على كل حال ان شاء الله ناخذ بالاسباب كما قلت انت مدام, وان شاء الله على كل رب يعطينا على قد جهدنا. نشكرك برشا, شكرا جزيلا ليك مدام سعيده بن صالح, تحياتنا ليك كل عاملين وعاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. كانت هذه نسمتنا البحريه.
1: نسمه بحري
3: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك اف ام.
0: واحنا مكملين معاكم, بعد شوية الموعد باش يكون مع آخر المستجدات الوطنية والعالمية كما عودناكم مع المعلم تاع الأخبار الحسين الدبابي. في الوقت هذايا ديما عنا ميكس يعمل 66 كيف باي دي جي سليم الصمعي, دي جي نخلة توتسويت لو ميكس أورينتال. ميكس يعمل كيف اليوم برشا ذكريات وبرشا غنيات زادة, كيف كيف تعمل معاهم جو كبير. توصلنا الأخبار الأربعة على موزايكا.
3: Le mix oriental. Le mix oriental. Le mix oriental. By DJ Slim.

0: After Work. Publicité. صيف السينما في بغتتي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش صيف السينما الكلنا على موجة الفرجة مع في بغتتي
1: راديو موزايكا فام تونس الاخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا الموعد الإخباري. وزير الفلاحة عزيم بالشيخ يؤدي اليوم زيارة غير معلنة إلى معتمدية غرومبالي مولاية نابل، حيث قام بمعاينة وضعية الأودية والبحيرة الجبلية في المنطقة. ووفق عضو البرلمان عن جهة غرومبالي محمد علي فنيرة، فإن اعتمادات أولية بقيمة 1 مليون دينار ستخصص في جزئين لجهر وتنظيف هذه الأودية التي تسببت في تراكم سيول وفيضانات خلال الشتاء المقضي راكمت معاناة السكان بالتجمعات السكنية في منطقة جبل الطريف. ووفق النائب فنيرة، شملت زيارة وزير الفلاحة السدود الصغرى والبحيرات المائية في الجهة لمعاينة عمليات الإصلاح الجاري تنفيذها مع التركيز على أعمال صيانة وادي جديدة والمصفات المائية التابعة للشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه. في مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، وكالة نور نيوز الإيرانية تنقل عن مصدر عسكري تأكيده أن الرد على حصار موانئ إيران سيتجاوز حسابات وتصورات مخططيه، محذرا من تداعيات هذا الحصار على المنطقة والاقتصاد العالمي. ووكالة نور نيوز الإيرانية تنقل عن مصدر عسكري إيراني تحذيراته من أن حصار موانئ إيران سيسبب ظروفا غير متوقعة للمنطقة بأكملها والاقتصاد العالمي، وسيؤدي لقطع الممرات البحرية الحيوية. في فلسطين المحتلة، استشهاد 7 من ضباط وأفراد الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، بينهم مدير مركز شرطة مخيم جباليا، في قصف صهيوني استهدف نقطة كانوا موجودين فيها غربي مخيم جباليا شمال القطاع. وشن الاحتلال الصهيوني عدة اعتداءات على مناطق مختلفة في القطاع أو في قطاع غزة يوم الثلاثاء، وقد ارتقى أيضا عنصر تأمين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلية غرب رفح جنوبي القطاع. كما استشهد شخص وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال خيمة في محيط أبراج طيبة بخان يونس جنوب القطاع، فيما أصيبت طفلة فلسطينية بنيران الاحتلال في مواصي مدينة خان يونس. رئيس قسم الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في جنيف يفيد بأن العدد الحقيقي لحالات الإصابة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يبلغ على الأقل ضعف العدد الرسمي، وهو 1963 حالة، وربما 4 أضعاف هذا الرقم. نهاية هذه الجولة والمشوار، تواصل مع أحسن وكامل فريق أفتر وورك، ابقوا معنا.
1: الأولى في تونس.
0: After Work من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي، موزايكا فام.

0: مسين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
1: مرحبا بكم رجيت في افتر وورك على الاولى في تونس توا الاربعه واربع على موجاتنا. نسلموا عليكم الناس الكل تسمعوا فينا في الابليكاسيون تاعنا موزايك فام كيف كيف على السيت تاعنا موزايك فام بوانيت على مختلف الترددات زاد كيف كيف داخل وخارج حدود هذا الوطن العزيز. نرحبوا بالناس الكل اللي قاعده تسمع في موزايك فام. واليوم عندي ترحاب خاص وخاص جدا بالامير الصغير نوتخ بوتي برانس لوكا اليوم سفين اللي يجي اول مره لبلاده تونس. قولوا ساعه الحمد لله على سلامتك يا لوكا والحمد لله زاده على سلامه سيليا الوالده نتاعك وكيف كيف نهنيو خونا مالك ونهنيو زاده لي بابي اي لي مامي اي جوستمون راهو ما فماش كان مامي ايمان اللي تحبك زاده كيف كيف على خاطر عندك مامي لالا وعندك مامي ايناس بن مبارك اللي يحبوك برشا برشا اخوات مامي ايمان واللي يقولوا لك مرحبا بيك نورت لنا حياتنا نورت الدنيا واليوم الاول مره تنور تونس تونس بلادك اللي تحبك برشا برشا واحنا الكلنا نقولوا لك يا لوكا ربي يعطيك الوقت الطيب ربي يفضلك وربي ان شاء الله يعطيك الوقت الطيب ويخليك السيليا ويخليك الملك ويخليك زادة كيف كيف للي بابي ولي مامي وزادة اللي طونطون اللي يحبوك برشا برشا وانت نوارة في حياة العائلات الكل. نحكي هنية على عائلة سفين وعائلة شكيلي وعائلة بن مبارك اللي كلهم يقولوا لك بصوت واحد مرحبا بيك في حياتنا نحبوك برشا برشا بيانفينو لوكا والحمد لله على سلامتك وسلامة أميمتك. مبروك مبروك.

0: نسلم برشا على صديقتنا إيمان عكيشة، تحية كبيرة لها إيمان الباهية اللي تهني اليوم بنوتتها المزيانة بنتها الكبيرة ونورت عينها، وربي فضلها لك يا إيمان يا باهية. اليوم تقول لبنتها منيا الماجري ربي خليك ليا يا نور عيني، كل عام وانت حية بألف خير، وإن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب. ربي يفضلها لك منيا، وإن شاء الله يا منيا نشوفوك ناجحة ومتألقة وفي أعلى المراتب، وربي يفضل لك ماما إيمان، وإن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير يا منيا يا مزيانة. وهابي بيرثداي اليوم تمشي لجرومبيليا عند بنوتتنا التحفونة والمزيانة ميسا بالهادي، اليوم اللي تحتفل بعيد ميلادها. ديديكاس تري تري سبيسيال لجهة دو لابار دو سون بابا مي طارق بالهادي، اكيد ذاك المعلم اللي عرسوا على العين. سامامون سامية خوها مهدي عموماتها، وسبيسيالمون طنطن عادل اللي يحبها برشا برشا من عند خالتها وخوالها، ومن عند زادة كيف كيف ساكوزين هويم اللي تقولها ربي خليك ليا. ساكوزين هويم جستمون هي وصغيراتها سليمة ويوسف، واحنا نقول لك ان شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب، وان شاء الله كل عام وانت حية بألف خير يا ميسة يا مزيانة، وربي فضلك كالسيميا والطارق. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday just for you. يلا نمشيو توت سويت لايك ديسلايك على موجات موزايك اف ام. لايك ديسلايك، والله باش نحكي لكم على فيديو شفته نهار الحد في الليل، دار برشا مازال يدور على لي ريزو سوسيو. احنا لانه في موزايك فام نحترم الخصوصيه ونحترم بانه الوليد اللي في الفيديو قصر، دونك قمنا اون فلوتي معناها التصويره نتاعو الوليد. ونحب ان نذكر بانه هالفيديو هذيا نقلتها عده مواقع تواصل اجتماعي، فيديو تعمل كيف علاش يقول القايد، لانه شفنا فيها وليد تحفون برشا يقرا العام الجاي، عمره 15 سنه، اسمه علي، يقرا العام الجاي سنه 9 اساسي. صديقنا ايمن برضو قاعد معناها يحوس في البحر وشاف الوليد هذايا وعمل معاه اون انترفيو تعمل 66 كيف. علي كان يدور ويبيع معناها على البحر، يبيع في خبز الطابونه وكيف كيف يبيع في العبود، وقت الهندي يبيع زاد الهندي. حكى معاها صديقنا ايمن، وهكا اكتشفنا من خلال لي كيستيون اللي طرحهم ايمن اكتشفنا شخصيه قويه لعلي اللي حكى برشا عزه نفس وبرشا كرامة وبرشا فخر وبرشا محبة زادة كيف كيف، بأنه يخدم في الصيف باش يعاون دارهم ويعاون روحه، مقتنع بأنه العمل هو اللي يحدد زادة كيف كيف معدن الإنسان ومعدن الرجال. قال هو ما يخممش يحشمش بشيء مدام يخدم ويقرأ، وخاصة أنه ما يعملش مشاكل ويقول الكلمة الطيبة لكل إنسان، يعرض ويشجع الصغيرات اللي كيفه يمشي بوسهم يقولهم ربي يعينكم هني بحذكم أنا أخوكم. الحقيقة لوليد تبارك الله عليه، واليوم نحب أنا نحيي من هوني من موزايك فام البو والأم اللي ربيه، يرحم الميمة اللي جابت واللي ربيت، وتبارك الله على البو زادة كيف اللي أعطاها الثقة هذه الكل لهالوليد هذا علي، علي اللي أعطانا الكلنا دروس في الحياة. هات اسمو علي يلا
1: عشنا والله يسلمك،
2: ريتك قبيلة تبيع في الطابونة محلك على الأخر
1: والله يعطيك الصحة ويرحم والدي.
2: شنو اسمك انت؟
1: اسمي علي.
2: شنو تعمل، تقرا ولا تخدم؟
1: نقرا ونخدم الزوز. نقرا
2: فاش تقرا؟
1: نقرا تو تعديت للنفيه نتاع اساسي ونبيع في الطابونه والعبود، وبعد يجي الهندي نبيع الهندي، دبروا مصروف ونعاون رواحنا. عمري 15 سنه الحمد لله يا ربي ما نصعب حتى شيء،
2: ما تصعب حتى شيء
1: والله حتى شيء،
2: كل شيء
1: اموري مريض والله ما نعرف ايش تفول، اما والله حبيت ديما الراه ديما نسلم عليه ديما نقول له كلمه باهيه كلمه طيبه تفرح، حتى كي ما يبيع السلطه يروح فرحان يروح شيخ، يقول لك العبد هذاك فرحني ويقعد يدعي لك في دعي وبيه، يقول لك على القليل أقول حاجة بيه واللسك فليقول خيرا أو يصف. شجعوني فما مسكين مريض، ما معلمنا التربية والأخلاق لنا، معلمنا نحترمه الكبير، معلمنا كيفاش نتعاملوا مع العبيد، معلمنا ما نسبوا حتى حد، ما نعركوا حتى حد، نقرأ لأرواحنا باش نكبروا وما نكونوا خير منه، ما نكونوش اقل منه. الحمد لله يا ربي الامور ديما ماشيه والحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله يجيبك في الصيب ويربي يوفقك يا رب يعطيك الخير.
0: تحية الأيمن باردو اللي خلينا نكتشفه هالوليد هذي علولو، تحية الوالدين متاع لي اللي بالحق أعطاونا لكلنا دروس في هذه الحياة. الحقيقة اللي معناها لغياكسيون يزمكم تشوفوا التعليقات متاع الناس اللي عجبهم علي واللي قالوا هذي الوليد اللي بالحق يلزم يكون قدوة لصغيراتنا اليوم، هو اللي أثبت بأنه مازال في الدنيا هذي برشا خير. فكل الحب لعلولو، ربي ونشحك وربي يعطيك الوقت الطيب وربي فضلك إن شاء الله الوالد والوالدة متاعك بكودو كومنتير بالحق تخي بوزيتيف، ونفرحوا برشا اليوم وقت نشوفه وليد هكاية سيلف ميد مان من تو بدا يكون في روحه بروحه. إن شاء الله ربي يعينه، إن شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب يا رب العالمين. نعم.
3: Like, dislike. After work. كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: How you feel على موجات موزايك FM. سلام عليكم الناس كل وين ما كنتوا. نوصلكم صوت الأولى في تونس. يعني نمشي تو تسويت. لازمك تعرف أي لا قدر الله كان صارت لك انتوكسيكاسيون اليمونتيغ، شنو يلزمك تعمل؟ إن شاء الله ربي يعافينا ويعافيكم. ولكن الحالات نتاع التسمم الغذائي هذية تنجم تصير. علاش؟ على خاطر وقت اللي ما نحترموش معناها أدنى شروط حفظ الصحة. لهنا وقت الكونتون بغيز دا شين دو فخوا باغ إكزومبل، ولا وقت اللي من ندخلوا ماكلة مثلا نخرجوها باغ إكزومبل من الغيفريجيراتور وديريكتومون نسخنوها، تنجم التورن، نجم وزدا كيف كيف ماكلة تقراص وحنا ما نشلقوش بها. فما برشا أنواع متاع تسممات غذائية. ولكن علاش تسجيل نحبوا نحكيه اليوم؟ علاش يسجل مثلا وقت نسجلوا حالة تسمم غذائي للمواطنين يخافوا، خاصة في الصيف لأنه ترتفع فيه أولا درجة الحرارة، تزايد احتمالات فساد الماكلة. المختصين هنا يقولوا بأنه التصرف السريع والالتزام بالإرشادات الصحية يساهموا في الحد من المضاعفات وحماية الصحة العامة. دونك تشمل الأعراض الأكثر شيوعا للتسمم الغذائي هي حشاكم الغثيان والتقيؤ، معناها الإنسان يمشي يرجع يفومي حشاكم حشا من يسمع حشا من يعدي، وإلا كيف كيف تكون معها دياري إسهال، ولا إلا دي معناها ديمو دو فونتخ، دونك الإنسان يكرشو توجع. وعادة تتصاحب هالأعراض هذه الكل بحمى تطلع، كل إنسان لبس عليه فجأة يولي يهذي عنده سخانة، وهلا زاد كيف كيف ينجم الإنسان يوصل في حالات للديدغاتاسيون الجفاف. ربي عافينا الناس لكل وقت تظهر عليك واحدة من الأعراض هذية. قل لك بأنه أول حاجة تعملها يزمك تشرب ماء، يزمك تشرب برشا ماء على خاطر بدنك فقد برشا ماء. كيف كيف تحاول تتجنب أنك تاكل الماكلة اللي فيها برشا زيوتة برشا جرا، وإلا خاصة الماكلة الحارة، وإلا الماكلة اللي تكون فيها برشا إفاحات. دونك لهنا زادة كيف كيف ينصح بأنه الإنسان وقت اللي يدخل التواليت معناها كيف كيف يحاول أنه يعقم التواليت هذه بعد ما يقضي الحاجة متاعه، ويغسل يديه مليح مليح لمنع انتقال العدوى، خاصة وكان السبب معناها هو معناها نقولكم بأنه كان السبب هو كما قلنا فيروس وإلا البكتيريا هذه. والأهم من هذا الكل أن الإنسان يريح بدنه. دونك وفي حال كانت الأعراض أكبر من هكا الكل من هذا الكل وتقلق برشا، وإلا استمرت أكثر من نهارين، ولا ظهرت علامات الجفاف، وإلا أصابت الأطفال لا قدر الله ولا كبار السن لهنا، ولا الحوامل، زاد ربي يحفظكم وربي يوصلكم ويوصل بالسلم إن شاء الله. أول حاجة نعملوها نمشي والأقرب معناها مستوصف بحذانا، أقرب ديسبونسير بحذانا، أقرب سبيتار بحذانا، أقرب طبيب عائلة بحذانا لتلقي الرعاية الطبية. ونحاولوا بأنه لهنا نبعدوا على أنه نشريوا الأدوية من مخاخنا. لوتو ميديكاسيون التداوي الذاتي راهو كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. الإنسان اللي جيه انتوكسيكاسيون ولا قدر الله يغر زمان ومخه يقول له برا خذ انتيبيوتيك، قولكم بأنه قد يوصل إلى معناها نتائج وخيمة ووخيمة جدا. دونك لهنا نزيد نوصيو العباد بأنه أهم حاجة باش نبعدوا على الانتوكسيكاسيون نحاولوا أن نلتزم بقواعد النظافة وحفظ الأغذية سورتو في درجة الحرارة المناسبة، والتأكد أيضا من صلاحية معناها المنتجات. وكما قلنا لكم نحاولوا أنه نحوزوا الماكلة بطريقة معينة، حتى في الغيفريجيراتور ما نحطوش باغ إكزومبل ماكلة طيبة مع ماكلة نية، كل طاق نحطوا فيه نوع متاع ماكلة. ونقول لكم بأنه زادة كيف كيف الأخذ بالأسباب، غسل اليدين، و ديما التنظيف المستمر ديما يحمي الناس، وإن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم جميعا.
1: لازمك تعرف After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
0: ما زلنا مكملين بعضنا احنا حتى لستة متاع العشية في After Work على الأولى في تونس. أي أخويا إجا نحفلوها وعطينا ستة لنا.

آدم بورت في بوزيشنز على موجات موزيك اف ام. مرحبا بكم من جديد وين ما كنتم, نكملوا بعضنا ان شاء الله حتى للستة امتاع العشية. مرحبا بالكومنتير نتاعكم, وايضا مرحبا زيدا كما قلت لكم بالميساج نتاعكم على الميغو واتساب نتاعنا 23513000. سلام برشا لصديقنا اشرف بالطيب اللي يسلم برشا على صديق على صديقتنا اماني, زوجته اماني, نعم زوجته اماني اللي تحتفل اليوم بعيد ميلادها. نقول لها يا اماني ربي يفضلك, ان شاء الله كل عام وانت حيه بالخير, وهو يقول لها نحبك برشا برشا. دونك اشرف يقول امين نحبك برشا برشا, ويقول زيد كيف كيف البنتهم العزيزه رحمه اليوم اللي تحتفل بعيد ميلادها الاول. دونك اليوم نحب نقولوا الاماني والرحمه, ان شاء الله كل عام وانتم مليين حيه. خونا ايمن اشرف عفوا بالخير. دونك تحيه كبيره من خونا اشرف بالطيب لمرته اماني بمناسبه اليوم عيد ميلادها, نقولها ان شاء الله كل عام وانت حيا بالف خير. وكيف كيف يتمنى البنوت ورحمة ان شاء الله بطول العمر. دونك من عند اشرف الاماني والبنت ورحمة, قول لهم ان شاء الله كل عام وانتم حياة بالف خير, وان شاء الله كل عام وانتم مليين زادة كيف كيف حياة اشرف برشا محبة. احنا مازلنا مكملين مع وائل كفوري, ثم طلبتوا واحنا تتشويت نلبيو لكم الطلب نتاعكم. ميت فيكي صديقتنا حياة من هوارية, تحية لها, اذا انكوت كوخ من القلب, القلب يا حيوتها اذا هي

ميت فيكي ومشرح موت. تحية لكم الناس الكل، شكرا على تفاعلاتكم. ديديكاس خطخي سبيسيال صديقتنا العزيزة فريل رويس يبوز جميلي، تسمع فينا من جوهرة الساحل سوسة. تحية كبيرة ليك فريل يا باهية، تحيتنا للعائلة الكل، وكيف كيف للناس اللي قاعدين يخدموا معاكم. نقول لك إن شاء الله ديما مستمتعين بموجات موزايكا فام. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. سنبرش على صديقنا محمد رفيق ربيعي، تحية كبيرة ليه. وعنا ديديكاس دو لاباغ دو محمد رفيق، يقول عيد ميلاد سعيد غالية الحناشي اللي تحتفل اليوم بعيد ميلادها لول. بوها سيف الله أمها نوالي تمنولها

عيد ميلاد سعيد مع عمر مزيد. ربي إن شاء الله يعطيك الوقت الطيب يا غالية، وتتربى إن شاء الله في عز أختنا نوال وأخونا سيف الله. وهابي بيرثدي يا غالية يا ابننا. احنا مكملين معكم بعد اخبار الخمسة مع المعلم تاع الاخبار الحسين الدبيبي موجز، الخامسة على الاولى في تونس. بعده هو شعلنا سيدي يعطينا هذا صابر الرباعي. صابر الرباعي اللي باش يكون غدوة 16 بعد غدوة بيتو 16 جويلية 2026 في افتتاح مهرجان قرطاج الدولي على هذا الركح الأثري العريق، يفتتح هذا الصوت التونسي والعربي والعالمي الحقيقة صابر الرباعي بمشاركة وسبيشال جيست من الكبير لطفي بوشناق، كيف كيف الصوت المتميز محمد علي شبيل، ولابيبيت بتاع الحفلة باش تكون بوثينة النابولي، الصوت لطوال مونطونت بوثينة النابولي اللي كانت ضيفتنا منذ ايامات في كورنيش البارحة مع سامية الحامي. لي ما تدخل عليك كبرت خويا، كان هي وسامية البارح عملوا اون اكسيلونت انترفيو. عاود نذكركم نجوم الصيف الكل تلقاوهم في كورنيش يوميا 7 على 7 من الاثنين الجمعة مع سامية، والويكاند يكونوا مع صلاح الدين السكوح. يلا خليكم شوي اخر مع صابر الرباعي، قبله هو الحسين الدبيبي في موجز أثل الخامسة على الأولى في تونس. يلا أخويا أعطينا بيجي جو على موجات موزايك اف ام. مازلت برشا جود فايب تستنى فيكم من توا حتى الستة، هذه افتر وورك. سنيتكم زينة الناس الكل، طريق السلامة للجميع، رحبا بكم على مختلف الترددات كيف كيف في الابليكاسيون بتاعنا موزايك اف ام، تيليشارجابل على اي او اس ولا اندرويد، وعلى موقعنا الموقع الاول في البلاد موزايك اف ام.net من تلقاو كافة الاخبار اللي تهمك من قريب والا من بعيد. اللي كيف الكل تكمل معنا حتى الستة، مرحبا بكم الناس الكل في الاستماع.

0: سوب موزايك اف ام الاولى في تونس افتر وورك بيسيتي موزايك اف ام. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك اف ام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينه بندوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوهي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس
1: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
3: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير سهرة الافتتاح الجمعة 17 جويلية مع الفنانة آية دغنوش.
4: الناجوز يتكلم الكاليس والناجوز يتكلم
3: تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكيرتي فونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج تونيسيتي أجيل ليلا وموزايك اف ام.
0: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
5: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. مكتب البرلمان ينظر خلال اجتماع اليوم في 5 مشاريع قوانين وردت على المجلس مع استعجال النظر في 3 منها من بينها اتفاقية ضمان قرض لشركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة ويقرر إحالة جميع المشاريع إلى لجنة المالية والميزانية. وزير أمنية الدولة وشؤون العقارية وجد الوزير يؤكد أن توفير عقارات خالية من النزاعات ورقمنة التصرف فيها والتحديث الإطار القانوني تعد شروطا أساسية لاستقطاب المستثمرين وتسريع إنجاز المشاريع العمومية والخاصة. وفي تصريح للزميلة بشرى السلامي خلال ندوة في العاصمة اليوم الوزير الهذيلي وضح أن المقاربة الجديدة للاستثمار لم تعد تقوم فقط على الامتيازات وإنما على منظومة متكاملة تشمل إدارة ناجعة وتشريعات مستقرة ومؤسسات فاعلة ورقابة ومرافقة للمستثمرين.
6: هناك مقاربة جديدة للاستثمار. الاستثمار لم يعد يرتكز على الحوافز والامتيازات، بل هناك مقاربة جديدة في أنه الاستثمار يستند على إدارة ناجعة، قوانين مستقرة، مؤسسات فعالة، رقابة ومساندة، وكذلك إرادة صادقة من الطرفين سواء كانت الدولة أو المستثمر. الحقيقة مشينا هذه المقاربة تبعا للتجارب اللي خذناها في الاستثمارات السابقة. دونك خلاصة، أول حاجة قلنا القوانين يجب تنقيحها. أول ما بدينا بالتنقيحات وأهم تنقيح وأهم نص قانوني هو مجلة أملاك الدولة. هذه المجلة عندها رؤية جديدة للاستثمار، أصبحت هناك آليات جديدة للاستثمار كاللزمة وكالإشعال الوقتي والشراكة بين القطاع العام والخاص. دونك هذه الملامح الأساسية. كذلك ما جاءت به هذه المجلة هو دور وزير أملاك الدولة في حماية ملك الدولة.
5: في أبرز الأخبار على الصعيد الدولي، وفي محاولة لدفع اتفاق الإطار نحو التنفيذ، يستأنف الوفدان اللبناني والإسرائيلي في روما الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية، فيما تتصدر ملفات الانسحاب الإسرائيلي والترتيبات الأمنية وسلاح حزب الله جدول العمل. في وقت تنشغل فيه دول العالم بالحروب والأزمات الاقتصادية والتغيرات المناخية، يبرز تحد آخر أكثر هدوءا لكنه قد يكون أشد تأثيرا على مستقبل البشرية، وهو الانخفاض غير المسبوق في معدل الإنجاب مقابل تسارع وتيرة الشيخوخة السكانية، وهو تحول ديموغرافي بات يثير قلق الحكومات والخبراء في مختلف أنحاء العالم. تقرير خولة كامل.
7: تشهد عشرات الدول اليوم تراجعا ملحوظا في عدد المواليد، حتى ان العديد منها اصبح يسجل معدلات انجاب تقل عن المستوى اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان. وتشمل هذه الظاهرة دولا مثل كوريا الجنوبية واليابان وايطاليا واسبانيا والصين وغيرها، ويحذر خبراء السكان من ان استمرار هذا التراجع ستكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة، ابرزها تقلص عدد الاشخاص في سن العمل وارتفاع نسبة كبار السن، ما يزيد الضغط على أنظمة التقاعد والرعاية الصحية ويهدد وتيرة النمو الاقتصادي في عدد من البلدان، في وقت تجد فيه الحكومات صعوبة في إقناع الشباب بتكوين أسر أكبر نتيجة ارتفاع تكاليف السكن والمعيشة وتغير أنماط الحياة. واليوم يعيش أكثر من ثلثي سكان العالم في دول يقل فيها معدل الإنجاب عن مستوى الإحلال، وهو عدد الأطفال الذي يجب أن تنجبهم المرأة في المتوسط حتى يحافظ المجتمع على نفس عدد السكان من جيل إلى آخر، ما يعني أن هذه الدول لن تتمكن مستقبلا من الحفاظ على عدد سكانها دون الهجرة. وفي مواجهة هذا التحدي أطلقت حكومات عدة حزم دعم مالي للأسر، ومنحت امتيازات ضريبية، ووسعت إجازات الأمومة والأبوة، كما استثمرت في خدمات رعاية الأطفال أملا في تشجيع المواطنين على الإنجاب. ولعل المفارقة الأبرز أن العالم الذي كان يخشى الاكتظاظ السكاني قبل عقود بات اليوم يستعد لمواجهة تحد مختلف تماما، مجتمعات تشيخ بسرعة ومواليد يتراجع عددهم عاما بعد عام، في تحول قد يعيد رسم الخارطة الاقتصادية والاجتماعية للعالم خلال القرن 21.
5: نهاية هذه الجولة والمشورة، تواصل في أفتر وورك، كونوا معنا.
0: الأولى في تونس. After Work من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أحسن الهمالي، موزيك فام. كيف

0: أول نظرة. هذا أمير الطرب العربي صابر ربيع على موجة موزيكا فام. مرحبا بكم جديد في أفتر وورك.
1: فيها وعليها
0: فيها وعليها نحكي والمرة هذية على الحقيقة معناها تنقولوا كل عام نرجع نحكيه على نفس المعبوكة ونفس المشاكل تتكرر في الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة. نمشي وديما البحر بكلنا اشتو تتولي هي ندخل سانكتوير ملاذنا الآمن. لهنا نحكيه على الاف العائلات بالمئات الالاف من العائلات اللي تبحث عن الراحة والاستجمام، غير انه لحظات هذية متاع الاستجمام تنجم تنقلب الى مأساة بسبب حوادث الغرق اللي تتكرر كل عام، اللي لقد قدر الله والله لا يبلينا يحط صغيره في شامبرير ويهرب بيه، ولا كيف كيف يخلي مرأة كبيرة ولا رجل كبير يعوم وكيف كيف ويخفى علي دونك، وإلا أكل ناس اللي تعرف أنت تدخل في الغريق فما الواد الأول والواد الثاني ويجنود الفوت والواد الثالث. يا ولادي اتقوا الله، يا ولادي حطوا ربي في بالكم، راهو ما يجيش هذي الكل، راهو هذي الإنسان البحر يقعد ديما غدار. اسألوا البحارة طو يقولوا لكم هل البحر غدار ولا لا. الحقيقة قدنا نحكيه فيه ونوعيه الناس وباقي شوية، خاصة وقت اللي نشوفه الضحية الخرينية اللي صارت في ولاية نابل في المعمورة، وين شاب في مقتبل العمر نقول لكم بأنه حاول أنه ينقذ ضحى بحياته وأنقذ زوج صغيرات كانوا باش يغرقوا، إلا أنه قلت لكم البحر غدار هكا ولا ليه. وقت اللي مالوغوزمون بعد ما منحهم هما غرق هو. تفاصيل الحادثه هذية يقولكم بانه تقول بانه هالشاب هذية المتوفى ان شاء الله ربي يرحمه وينعمه ويصبر ان شاء الله اهله، ما عنده حتى صله قرابه بزوز بنات، ولكن ما ترددش في التدخل وايضا ما معناها ما خممش وقت اللي سمع نداءات الاستغاثة وشافهم يسارعوا في الموت بشجاعة كبيرة، شق البحر وتمكن من انقاذهم وإيصالهم إلى مكان آمن في مشهد جسد روح التضحية ونكران الذات. غير أنه لحظة البطولة هذه تحولت إلى مأساة بعد ما تحرث الشاب بعد عملية الانقاذ إلى صعوبات بسبب قوة التيارات البحرية والسحب المائي دونك الكرينتي اللي نقولوا عليه. هذا ما أدى إلى جرفه بعيدا عن الشاطئ رغم محاولات إسعافه وإنعاشه فارق الحياة بعد ما تعرض له لأنه شرب برشا ماء دونك فارق الحياة. خلفت الحادثة هذه حالة من الحزن والتأثر وبقات قصة شهادته على قصة الاستشهادة متاعه معناه والشهادة متاعه معناه شهادة على شجاعة شخص اختار إنقاذ حياة الآخرين لكن كان الثمن هو الحياة متاعه. هذاك علاش اليوم لازمنا ننشر ثقافة الصعب عن الإسعافات الأولية وتدخل الآمن لإنقاذ الغرقة، وكيف كيف نتعلموا أكور اون فوا ما نعوموش في شاطئ غير محمي، ما فماش حماية مدنية، فماش صباح منقذ دوغ سي با لابين نمشيو لبلاصة راهو لهنا ما وغادي ما نمشيو البقعة وين لا قدر الله إذا الإنسان تحاول معناها تعرض الى الغرق فيلقى شكون ينقذه. ربي يرحم الشاب هذايا وان شاء الله يا ربي ما نعودوش نسمعوا بمثل هذه المآسي في بحوراتنا. ربي يحفظنا ويحفظكم جميعا.
1: فيها وعليها افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك اف ام.

0: I feel it coming على موجات موزايك اف ام. هذه The Weeknd featuring Daft Punk. تحية لكم الناس الكل. 5:30 الموعد اليومي مع هاي تيك, اخر اخبار عالم التكنولوجيا.
1: مع بوريدو اكتيفيسي فيك باحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
2: اوريدو طور عالمك.
3: هاي تيك. اهلا وسهلا, مرحبا بكم. هذا موعد جديد مع هاي تيك على موزايك فيم. الترتيب التوب 10 نتاع ابرز لي جينيراتور نتاع تصور عن طريق الذكاء الاصطناعي خرج المره هذه مع عند ارتفيشال اناليسيس. ترتيب واحد اخر مخالف للترتيب اللي حكينا عليه من مده مش بعيده برشا فيما يخص ال ام ارين. على كل هذا تشوفوا شنو في الترتيب هذا, شنو فما في التوب 10. اوبن اي اي حاضره بقوه بالنسبه لي جي بي دي ايمج.

0: والخامسة لقاو سي دريم 4.0 مع باي دانس. وفي المرتبة السادسة بلاك فورست لابس ترجع من جديد بفلوكس 2 فليكس. في المرتبة السابعة لقاو اكس اي اي بجروك ايماجين ايمج الموديل هذا اللي خرج في جان في 26. في المرتبة الثامنة لقاو جوجل بي ايماجين 4 الترا. في المرتبة التاسعة لقاو باي دانس مع سي دريم 4.5 اللي ما كنا نتوقع انه باش يكون حاضر بقوة في الترتيب وينافس حتى نانو بانانا برو، الا انه حسب لي بنش مارك موش قادر انه يتعدى التوب 5. ونقاوها المرة هذه في المرتبة التاسعة كما قلت لكم. في المرتبة العاشرة قاو جوجل بالموديل نانو بانانا العادي جيميناي 2.5 فلاش ايمج اللي خرج في اوت 2025. 19% من المراهقين الصغار لي جون اللي عمرهم بين 13 و 15 سنة ويستعملوا انستغرام شافوا صور اباحية على انستغرام التطبيق متاع شركة ميتا. الوثيقة هذه تمثل واحدة من ابرز الوثائق اللي حضر في ملف قضائي كبير ياسر بالنسبة لشركة ميتا. قضية كبيرة ياسر تم رفعها منذ اسابيع بالنسبة لشركة ميتا في تعاملها مع المراهقين، في تعاملها مع المحتوى متاعها. وميتا بشتاق روحها مرة أخرى في قلب العاصفة هذه، بما أنه مش كان الوثيقة هذه كاو تحكي على الفضيحة في كيفاش تتعامل شركة ميتا مع المحتوى المخصص للمراهقين، بل أنه ميتا مثلا كانت في بالها أنه الانكريبتاج التسفير من طرف لطرف باش يعرقل الشركة أنها توقف التحرش الجنسي ضد الجون هذوما اللي كيف ما قلت لكم مراهقين صغار في العمر. وشركة ميتا رغم علمها بالشيء هذا إلا أنها قررت أنها تمشي في البروسيدور هذه وخدمة على الانكريبتاج دو بوتومبو اللي يمثل حل السلامة بالنسبة للمستعملين عادة بالنسبة للمحتوى متاعهم، لكن مشكلة كبيرة ياسر بالنسبة لحماية المراهقين. الدوسي الكبير هذي الدوسي يغيب ويرجع لك المرة هذي، دعوة قضائية في محكمة أمريكية، والموضوع حسب المقربين للملف هذي يقول انه بش يكون عنده تبعات كبيرة ياسر، بما انه لحد الآن قاعدة كل مرة تخرج وثيقة تأكد التورط متاع شركة ميتا والتساهل متاعها مع الجرائم الإلكترونية اللي عرضتها المراهقين هذوما. هذا بالنسبة لهايتيك اليوم. هايتيك تقع على السيت بتاعنا موزايك اف ام بوانات.
1: هايتيك مع بوريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: أريدو طور عالمك. After work.

0: بابي صبري أجمل الليالي على موجات موزايكا فام. رحبوا بكم من جديد في أفتر ووك. فلاش باك فلاش باك هيتس توت سويت على موجات موزايكا فام. تحية لكم الناس الكل. قبل ما حبيت نسلم على قبل ما نحكي لكم على فلاش باك هيتس, حبيت نسلم على عبيد الكل قاعد فعل معنا على الباج فيسبوك متاعنا موزايكا فام. شكرا لمحبتكم وشكرا على وفائكم. نرجع بكم ال 26 نوفمبر 1991, وين أصدر كينج أوف بوب مايكل جاكسون الألبوم متاعه دانجرس اللي احتواه على 14 قديش تيتر. إنعم منهم Given to me وكيف كيف كانت هير من واحدة من دونك من أكثر الأغنيات اللي تشهرت ذا كيف كيف كانت let her get away. ونحكيه على remember the time, نحكيه ذا كيف كيف على jam, نحكيه على أيضا واحدة من الأغنيات المشهورة اللي هي هو زيت given to me ذا كيف كيف you will be there الأغنية اللي حبوها الناس الكل keep faith وما أدراك ما keep faith. ولكن اليوم اخترت لكم التيتر بتاع الالبوم اللي هو Dangerous, الغنية ذي اللي شسمعوها بعد الفاصل. وتوصلنا زده كيف كيف للموعد اليومي مع جونا التونسي الشعبي بعد شوية. تحية لكم الناس كل وين ما كنتوا. Dangerous سمعوها بعد الفاصل. يلا جو After Work
1: موزايكا فام. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين غارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنا الحوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايكا فام. موزايكا فام الأولى في تونس.
2: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
1: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايكا فام.

بوب مايكل جاكسون دانجرس. هكا نختم معكم لفان دو افتر وورك اليوم نهار الثلاث 14 جويليا 2026. يلا نشكروا ليكيب الكل رفقتنا من ساعتين تاع القايله. ميرسي بوكو لبنى السريعه كانت معنا في الاخراج الرقمي. تحيه كبيره للجميله وميم عليا كانت معنا في البرودكسيون والعمل الصحفي. ميرسي الجميل خونا البوغوس خونا محمد علي ابو يحيى, تحيه ليك اخويا. شكرا ليك صاحبي, شكرا جزيل الشاكر والحاج كانوا معنا في ايضا التنسيق العام للحصة. خليكم شوية آخر والموعد اليومي يكون مع ريكاب سبور مع حيدر الشيرني, بعدها هي كورنيش مع صديقتنا العزيزة سامية الحامي, والسهرية تكون مع اسماعيل من 9 حتى لنص الليل في هابي اور على الأولى في تونس. انا حسن هملي قلكم متقابلوا غد وان شاء الله ممكن فريكونس على الأولى في تونس من ساعتين حتى لستة. خليكم معايا نجوم الليل الضوية, واحدة من اللي هيت متاع هشام سلام معها برشا ذكريات. وقاليكم زيدك في أنتخو دبن ما خليكم تتسويت مع أخبار السادسة مع الحسين الدبيبي, بعد هي آخر الأخبار الرياضية في سبور إكسبريس. أدوما إن شاء الله, باي باي.

0: After Work. Publicité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك
1: فام الأولى في تونس. كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك. مطلقة بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف السنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
3: كاليبسو dimanche 19 juillet, la tant attendue soirée Maréchal Ammar revient au Calypso avec les superstars Zeher Zorgati, Rane Zarouk et Murtaza Leftiti dans sa version White Party. Tous en blanc pour la soirée Maréchal Ammar, c'est le dimanche 19 juillet
4: avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel and Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
5: Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
6: أهلا بكم من جديد إلى هذا الموعد الإخباري. صدور قرار مشترك من وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة والمالية في الرائد الرسمي اليوم يضبط إجراءات وشروط إسناد منحة التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الوقائية للأشخاص المصابين بمرض أطفال القمر ومنحة التكفل بنفقات الغذاء لمرضى الحساسية ضد مادة الجلوتين. وينص الفصل 35 من قانون المالية لسنة 26 و2000 على إسناد منحة مالية شهرية بقيمة 130 دينارا لكل فرد بعنوان التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الوقائية لفائدة الأشخاص المصابين بمرض أطفال القمر غير المشمولين بنظام قانوني للتغطية الاجتماعية. كما أقر الفصل ذاته منحة مالية شهرية ب 130 دينارا لكل فرد بعنوان التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الغذائية بالنسبة لمرضى حساسية دابوق القمح أو ما يعرف بالحساسية ضد مادة الجلوتين من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المسجلة في برنامج الأمل الاجتماعي. الدولة لن تعرض مستقبلا أي عقار يشوبه نزاع قانوني خاصة بالنسبة إلى المشاريع المدرجة ضمن مخطط التنمية 26 و2030 و2000 وفق ما أكده وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجد الهذيلي خلال ندوة في العاصمة اليوم. وفي تصريح للزميلة بشرى السلامي الوزير الهذيلي يعلن عن إطلاق مشروع خارطة رقمية للعقارات الدولية يبدأ بالعقارات الفلاحية ويهدف إلى تمكين المستثمر من الاطلاع مسبقا على الوضعيات القانونية والفنية لكل عقار.
7: وأكد الوزارة أنه وفي عدة مجالس وزارية وهذا توجه الدولة من هنا فقادما لا يمكن توظيف عقار دولي وفي نزاع يعني الانطلاقة في كل المشاريع خاصة المشاريع متاع المخطط التنمية 26-30 يجب يعني تقديم هذه العقارات في حالة سليمة من الناحية الاستحقاقية ومن الناحية الواقعية. كذلك بخصوص الرقم هناك مشروع هام وهام جدا ولمؤمن به أنا شخصيا هو الخارطة الرقمية الخارطة الرقمية هذه باش تظهر لنا الوضعية الحالية والاستحقاقية والقانونية للعقارات الفلاحية. باش نبداو في مرحلة أولى العقارات الفلاحية. هذه المسألة راهي ماهيش مسألة مكتبية يمكن القيام بها، هذه مسألة تتعلق بالتوجه إلى هذه العقارات للوقوف على حالتها المادية وحالتها الاستحقاقية ولبيان كل الإخلالات الممكن. والنتيجة النهائية في الأخر شنية؟ النتيجة أنه المستثمر يمكن الاطلاع عبر هذه الخارطة الرقمية على وضعية العقارات قبل الاستثمار. وهنا زيدة كيف نخلق الشفافية، يعني العباد الكل تولي تدخل تشوف عقارات الدولة، هذا مكري، هذا شنو الوضعية متاعه، وهذا شنية المكونات متاعه.
6: في مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، القوات المسلحة اليمنية توجه عبر إعلامها الحربية اليوم الثلاثاء تحذيرا وصفته بشديد اللهجة إلى جميع شركات الطيران العالمية من العبور في أجواء المملكة السعودية. وجاء هذا التحذير عقب إعلان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع استهداف مطار أبها الدولي في المملكة السعودية بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. سلطات الاحتلال الصهيوني تعلن عدم السماح بهبوط طائرات تزود بالوقود أمريكية إضافية في مطار بن غوريون قرب تل أبيب بما يتجاوز العدد المتفق عليه والبالغ 20 طائرة. نهاية هذه الجولة، والموعد الآن مع أحمد في سبور إكسبرس.
8: الأولى في تونس.
9: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
10: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
9: اريدو، طور عالمك. سبور
11: اكسبرس. مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثالث مشاراتنا الذي بعد شوية نحكي لكم على تجدد الاتصالات ما بين الجامعة التونسية لكرة القدم ومدرب جديد المنتخب الوطني التونسي. باش نحكيو على تقسيم الرابطة الثانية علاش وكيفاش، باش نحكيو على الميركاتو، ولكن البداية بقرار لجنة الاستئناف في خصوص عقوبة كل من فراس شواط ومحمد أمين توغاي. اللجنة الاستئناف صلب الجامعة التونسية لكرة القدم استمعت اليوم لكل من الهيئات الدفاع والممثلين متاع النادي الافريقي والترجي التونسي في خصوص الطعون المقدمة والخاصة بعقوبات محمد أمين توغاي وفراس شواط. نبدأ بفراس شواط. لجنة الاستئناف قررت رسميا تخفيف العقوبة من 3 مباريات إلى مباراة، انتهت العقوبة بتاعه مع أنه كان

على مباراة الجولة الأخيرة اللي خاضها النادي الإفريقي الأولمبي بيجي في ملعب حمادي العقري بيراز. دونك هكا فراس شوات ما عادش عنده حتى عقوبة وقابض باش يلعب مع فريقه النادي الإفريقي منذ أول مباراة في الموسم القادم. بالنسبة لمحمد أمين توغاي الترجي الرياضي التونسي كان طلب التخفيف في العقوبة هذه وطالب بتخفيضها والإبقاء على عدم صبغتها الدولية، ما أنه ثم شكون طالب كون العقوبة هذه تولي عندها صيغة دولية وطالب حتى بالترفيع فيها من 12 إلى 24 شهر، لكن لجنة الاستئناف قررت الحط من العقوبة من 12 شهر إلى 4 شهور فقط والإبقاء على صبغتها المحلية. يعني كان ينتقل إلى فريق آخر ما تمشيش معها العقوبة. دونك 4 شهور ابتداء من 10 أوت يولي عنده الحق يلعب ويشارك في كل المسابقات المحلية، وإذا كان غادر فإنه العقوبة ذي تولي ما عادش عندها حتى قيمة بالنسبة لمحمد أمين توغاي. هكا الشرط اللي حكينا عليه البارح اللي كان قدمه أهلي طرابلس واللي كان قال ما ننتدب محمد أمين توغاي من الترجي الرياضي التونسي إلا إذا كان تم رفع العقوبة متاعه وإذا كان ثبت اللي هي صيغة متاعها ما هيش دولية. دونك محمد أمين توغاي باش ينتقل إلى نادي أهلي طرابلس إلا إذا كان صارت حاجة جديدة في المفاوضات، ومبلغ الصفقة ذي باش يخلي الترجي الرياضي التونسي يربح 2 مليون دولار تقريبا 6 مليارات باش يدخل لخزينة الترجي الرياضي التونسي من انتقال محمد أمين توغاي بعد ما كان أهلي طرابلس طالب كونه الملاعب يجي من غير حتى عقوبة وهذا حقه بالطبيعة. دونك اليوم رسميا نجمو نحكيو على قرب انتقال اللاعب إلى نادي أهلي طرابلس الليبي. الجامعة التونسية لكرة القدم فتحت من جديد قنوات الاتصال والتفاوض المرضي، مش كان الاتصال مع المدرب معين الشعباني لتولي تدريب المنتخب الوطني التونسي في قال في المرحلة القادمة. المناقشات والمفاوضات تدور حول ثلاثة نقاط. النقطة الأولى هو الكلوز ليبراتوار اللي كان اعتذر على خطرها معين الشعباني وفسر اللي عنده كلوز ليبراتوار الحقيقة مرتفعة شوية، نحكيه على 8-900 ألف دينار تونسي، وثم تدخلات باش الكلوز هذه يا أما تتنحى كومبليتمون وإلا يصير يعني تخفيض فيها بشكل كبير. ومعين شعباني بالطبيعة كما قلنا مرة اللي فاتت قلنا ما سكرش الباب على المنتخب الوطني التونسي. دونك النقطة الأولى هي الكلوز الخاصة بمغادرته لنهضة بركان. العقد الثاني، النقطة الثانية هي مدة العقد، الأهداف والبروجي اللي باش يجي به معين الشعباني، والنقطة الثالثة هي ستاف اللي باش يرافقه في مهمته إذا كان تم التواصل إلى اتفاق نهائي معه، وهذا ما كنا حكينا عليه في فترة سابقة. نقعد مع أخبار جامعة التونسية كرة القدم اللي تلقات اليوم مراسلة من الفيفا أعلمتها من خلالها كونه لن يتم تسليط أي عقوبة على حتى لاعب من الملاعبية الثمانية اللي يثبت كونه كلاو نوع من اللحوم اللي فيه مادة تحرق الدهون. والفيفا رست الجامعة قالت لها ما ثم حتى ريبيركسيون، ما ثم حتى كونسيكونس، ما ثم حتى عقوبة خاصة بالملاعبية هذوما. ميركاتو الترجي الرياضي التونسي رياض الشيخاوي اليوم رسميا تم الاعلان عن انتقاله الى الترجي الرياضي التونسي. النادي الافريقي البارح كان اعلن رسميا عن انتداب غسان المحرسي، واليوم ثم ملاعبي من القاره الافريقيه في يعمل في اختبارات. ونعطيو اكثر تفاصيل في قادم الساعات على الموضوع هذا. بالنسبه للاتحاد الرياضي المنستيري احمد بواسيده ثلاثه مواسم امضى، بشير عقوب زوز مواسم، اللي جوش كان تكون في موناكو واخر ايكيب كان عب فيها شاسيو دي سي نفسي. باستقبل المرسى اعلن او انتدب رسميا يكون يخلف بعقد زوز مواسم. الاولمبي البيجي انتدب مهدي الخيري لاعب امل بوشامه واحد من افضل لاعبي الرابطه الثانيه الموسم الماضي عمر 23 سنه اللي يدروا. ترجي جرجيس اعلن عن انتداب مدافع صادق التوج لزوز مواسم. ملعب التونسي يسجل عوده المدافع وسام الشوالي بعد تجربه في نادي الاتفاق السعودي. النجم الذي الساحلي شارع اليوم في التدريبات بقياده المدرب الفرنسي كريستيان براكوني اللي امضى زوز مواسم باش يكون مرفوق بكل من مران الغولمه مدرب مساعد نديم بن ثابت مدرب حراس احمد البربري معد بدني، وبراكوني باش يجيب معاه مساعد ثاني. ونادي رياض الصفاقس رجع بدور للتدريبات بقيادة مدربه الجديد نبيل الكوكي. سي اس اس أنهى رسميا ملفات النزاعات الخاصة به كل من أمين الله حبوبي 164,000 دينار تم الاتفاق على تقسيطه لمبلغ، ووضح الزايدي 261,000 دينار. يبقى زوز مشاكل، مشكل الأول على غرام والمنحة الخاصة بالصفقة ذي للفريق الأم الرلوي 860 مليون، واللاعب ولي أونانا اللي فسخ عقده من طرف واحد وقدم شكوى إلى لجنة النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم. اليوم تم الإعلان رسميا أو تم مراسلة أندية الرابطة الثانية على بطولة الموسم القادم، وكي يتأكد ما ثماش أنيولاسيون تاع طيوح وإلا غيره. دونك تم تقسيم مجموعات تقاوم على موقعنا موزايكا فان بوان نت. البطولة تنطلق نهار 19-20 سبتمبر. فقط ملاحظة صغيرة كيفاش تم تقسيم الجديد. المجموعة الأولى العمناول شهدت صعود أمل حمام سوسة نادي راضي بحمام لمف، تم تعويض بمستقبل سليمان صاحب المركز قبل الأخير.

0: مستقبل جيب الصاحب المركز الاخير واللي كان في المركز اللي فوقهم يوشيب القيروان مشات اوتوماتيكمون للمجموعه اللي فيها تقدم سقيط دير اللي طلع. وبالنسبه للانديه اللي طلعت عم ناول للرابطه الثانيه نجم اللي خلاده واكثر الفرق نقاطا دونك حطوه في المجموعه الاولى، ثم اولمبيك الكيف والملعب السوسي اولمبيك مدين عندهم نفس النقاط تم توزيعهم بالزوجي والفردي على الزوج مجموعات. في كرة اليد الترجي التونسي تقدم شكوى ضد الجامعة التونسية لكرة اليد الاتحادين الدولي الإفريقي بسبب مشاركة اللاعب اسكندر جفالي من غير ترخيص من الترجي التونسي ومدون علمه، ولكن بترخيص من الجامعة التونسية لكرة اليد من النادي اللي يلعب مع نادي منتدى درب السلطان. الموضوع هذا باش نرجعوا له باش يكون في اكثر تفاصيل بعد شويه في ريكاب سبور مع زميلي حيدر. يوم الجيمي فينال الاولانيه 8 متاع الليل في ارلينتون في لايكي انتي ستاديوم، فرنسا تلعب ضد اسبانيا، يخرج ماتشوات وفيه 2-1 لاسبانيا و 5-4 زاد لاسبانيا. دونك اليوم ماتش سبيكتاكولير زاد يستنى فينا 2-1 لفرنسا الماتش الاولاني. دونك النشره هذه كل اخبارنا ذات قاعه موقعنا موزايكا فان بوينت. انا كنت باش نزيد اخبار اخر مع اسامه سلمي اقتحم من الاستديو شويه خير، يدخل حيدر ويدخل كريم العواضي تلقاهم في ريكاب سبور.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اوريدو طور عالمك. موزايك اف ام.

0: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيكا فام. معكم اليومي مع ركاب سبور وعودة على قرار لجنة الاستئناف اليوم بتخفيف العقوبة على محمد أمين توغاي من 12 شهر إلى 4 أشهر، وكيف كيف في رشوات من 3 مقابلات إلى مقابلة واحدة. تابعوا معنا خلفيات هذا الخبر بعد شوية. نحكي وزادة على مستقبل سليمان، هل ينجح مستقبل سليمان في إيقاف انطلاق البطولة؟ الإجابة وتفاصيل كلها بعد شوية. أزمة جديدة بين الترجي التونسي وجامعة كرة اليد، وبعد شوية يكون ضيفنا قيس عطية رئيس فرع كرة اليد في الترجي الرياضي التونسي. نحكي وزاد على آخر أخبار الميركاتو، محرسي الترجي التونسي السابق ينتقل إلى النادي الأفريقي، شنية الإضافة المنتظرة من هذا اللاعب، وعديد المواضيع الأخرى. كما معين الشعباني الآن هو الأقرب لقيادة المنتخب الوطني وتجدد الاتصالات معه. هذا كله أكثر يوم بيانسور من سيوش فرنسا اسبانيا بعد تقريبا ساعة و45 دقيقة من تول. التعليق على كل هذه الأخبار موجود معي اليوم كريم العواضي. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا حيدا، مرحبا وسهلا، مرحبا بالحضور مشاهدي ومستمعين مزيكا فيك.
0: أهلا وسهلا بك وسامة، شو الأمور؟ مرحبا.
2: مرحبا حيدا، مرحبا بالمستمعين والمشاهدين وكريم عواضي بيانسور.
0: أهلا وسهلا بكم الأولاد، عدنان في الإخراج وسيم في الإخراج الرقمي. البداية بعد لحظات من آخر مسار. آخر مسار. كان اليوم الموعد مع مرافعات الممثلين القانونيين للترجي التونسي والنادي الافريقي في زوز ملفات، وهو ملف واحد اللي فيه محمد امين توغاي وفراس شوات. ومن بعد القرار هو تخفيف عقوبه محمد امين توغاي من 12 شهر الى 4 اشهر، وفراس شوات من 3 مقابلات الى مقابله واحده. خليني اخذ تعليق على هذا الاخبار من عند كريم العواضي. كريم ثم وسمع.
1: بيه مش نحكي وتاو يمكن مش نحكي بكاسكيت جوار، كاسكيت جوار اللي نقوله ديما ماذا بينا الحكاية هذه ما تصيرش. يمكن 4 شهور لازمنا نفهم، خاطر اليوم انا وقفني شكون قال لي اش معناها 4 شهور، من منين تبدا وقتها توفى. لازم معناها العباد تفهم، خاطر قانون الكورة عند برشا عباد يقول لك 4 شهور من وقت الحكم.
0: لا
1: فهمت، هو لا
0: كل تأكيد لا لا لا،
1: 4 شهور تبدأ من الدبي متاع شامبيونا في
0: سبتمبر يكون على ذمة الترجي التونسي. تصور وشوات ديجا لا قضى العقوب، معناها يكون موجود على ذمة.
1: معناها نحكي لك أنا ديما صحيح ماذا بينا الحكاية هذه ما تصيرش، ثم حاجة الفوق الناس الكل، فما قوانين لازم القوانين هذه تتنفذ، لازم حاجات كيما هكا ما عادش نشوفهم. سيرتو الدربي اللي تعدى، يمكن الدربي كان مشوق كسوا معناها في الميدان وخارج الميدان. ان شاء الله العقوبه هذه تكون ابرز برشا عباد، وكيما تعرف معناها يمكن من ابرز زوج لاعبين موجودين في الشامبيونا، وان شاء الله ما عادش تتعاود.
0: خاصه وسام،
2: شوف اللي قاله كريم انا معاه، في ان شاء الله ما عادش تتعاود، لكن تو نحكيو كرويين. زاد اللاعب يعني 4 شهور نحكيه وحيدر صعيبة شوية لللاعب، سورتو في البريباراسيون، سورتو التركيز نتاعو تو باش يكون لازم يكون مركز 100%، خاطر ماك تعرف تبدا تعمل في بريباراسيون حيدر وصحابك. انا جلي بيكوي مرة الحقيقة، شوف عشتها مرة معاقب 3 مباريات في الموسم الجاي، 3 بركة يعني سنساسيون كي تبدا في البريباراسيون، ما هيش كيف ما كانك باش تبدا الموسم، فهمت؟ سواء حتى مع المعامله مع المدرب،
0: ايوه ديجا اسمها معاقب
2: صحيح. يعني حتى من بعد في اللي ماتش اميكو باش تلقى روحك مدرب اوبليجي باش تكون خيار الاخراني، مثلا باش تاخذ طون جو اقل من صحابك، يعني يزمت اللاعب هذا اقل من صحابك، يعني يزمت اللاعب هذا يكون فريمون كونسنتري باش يكون لازم عليه باش يكون يخدم على روحه. لكن العقوبة كما قلتك تأثر الحقيقة، تأثر رياضيا، نحكي على اللاعب إذا نحكيه على من أول الموسم ونحسب 4 شهور يعني طويلة على اللاعب. ولذلك أنا نقول اللي بون هو غلط، هذا القانون يبقى بعد اللاعب والمونتاليتي نتاع اللاعب كيفاش باش تكون وكان.
0: وان شاء الله كما قال كريم، وحتى انت اكدت على النقطه، ان شاء الله يكون درس للناس الكل. يا خويا تدي معناها شويه وصعبه شويه احترام لبعضنا. راهو الكوره معناها راك المنافس نتاعي راك ماكش العدو نتاعي، معناها حتى الاستفزاز ما لازموش يتجاوز حدود، وردود الافعال ما لازمش تتجاوز الحدود نتاعها. حاليا اليوم الناس كل نطالبوا تطبيق القانون، والقانون يوصل هكا يوصلك اربع شهور بعيد عن الكومبيتيشن.
1: هذا كل مربوط بقانون. باش انا كي نحط قوانين واضحه من اول الموسم الناس كل تقرا القوانين هذيك وتعرف على شنو عندها، على شنو حقوق شنو واجباتك، وقتها تبدا تنجم تسيطر. ونحن كل شيء ما مسمعني في الكلمه يمشي كيكا في البالي تو تتحل ما نجموش، لازم تحط قوانين واضحه. خاطر ديما نقول انا في الكره التونسيه نتاع تونس كل شيء صار متصور، من نجمو نكتبوا قوانين على كل شيء، نحط قانون واضح. وسام اللطف يا رب، يعني كيصير الغلطه نتاع وسام راك عندك شنو ثلاثه اربع مقابلات كل واحد يبدا عارف شنو، مش نخليها ومن بعد خاطر ثم ثم ثم ثم جوالات لازم يكون وراه ديزيكزومبل. كي سوا نحكي على شوات ولا توغاي ديما نقول لاعبين مؤثرين في في, في نواديهم، لاعبين معناها
2: دوليين
1: معناها لازم تكون انت اكزومبلير للصغيرات
0: في المونديال،
1: وتكون اكزومبلير للصغيرات والجامعات كيف كيف.
2: بالله حاجه حيد الاخر من بعد كان ان شاء الله وعنا الوقت باش نحكيه في موضوع اللي تعرفه انت باش نحكيه تو نحكيه زاد على العلاقه بين الناس سواء ترجي كلوب في الدنيا نحكي.
0: علاش من بعد ميساج نحكيه فيها تو لانه باهين ساعات راكن نوصلوا ميساج بوزيتيف يخفف شويه هال النعرات اللي موجوده وهالتونسيون اللي موجوده. مهم زاد ميساج احنا نبارطاجيو مع الناس اللي تسمع فينا المواضيع هذه. تفضلوا سامع.
2: باش نحكي حاجه حيدر اللي خليني نقول الحمد لله فما ناس فعاله في البلاد وفما ناس تحب لي سبورتيف. وباش نبدا الساعه اولا على موزايك اللي خلينا نقوله جراسة موزايك دخل معنا الرياضي الممتاز الشامبيون أمان الله التساوي اللي دخل معنا ذالي الأسبوع الفارط حيدر، وسمعنا الناس كله تونس كاملة سمعت مشكلته والسيتواسيون اللي عاشها
0: يقول لك فعلت وتعاطفت معها الناس بشكل كبير يا سراء.
2: صحيح. بعد ديميسيون بالضبط حيدر عندي صاحبي وقريبي برشا أمه توفيت مشيت لتفينه

0: مشيت لتفينا نلقى برشا ناس يعني من حتى مسؤولين ترجي مسؤولين الكلوب يعني عدة شخصيات موجودة. حكيت الموضوع هذايا حيدر قدام صحابي مرة يعني كان تو ولا صديق لما حالا يعني تعرفت عليه نهارتها قال لي أسامة كان تعمل بزي تعطيني رقم الشامبيون هذا وانت حاضر حيدر وقت طلبتك في التليفون وطلبت منك الرقم ومشكور بعث لي الرقم متاع أمان الله وكعطيته للسيد إبان البارح يكلمني هو ما يحبش يذكر اسمه مشكور على الاخر يكلمني البارح ومعاها من الله عمل بارتنريا مع بانكا لمدة عقد 3 سنين يعني شوف يعني كيفاش كنا قاعدين ما نعرفوش السيدة ترافير صحابي عاد بتفديك البارح نحكيه وقال لي بسامة روى من الله يحب يكلمك يحكينا شوية كذا طلع من الله يحب الكلوب قال لي راني كلوبست وكذا والسيد يحب الترجي في الدم يعني بشوف شوف هذه الحكاية اللي حبيت نوصلها اللي كونه السيد مشكور وما كما قلت لك ما يحبش يذكر اسمه مشكور اللي وقف مع اللاعب ويعرف انتماءاته وبكسا وبعد حكينا وفدلكنا وترجي كلوب وكل شيء لكن هذا الكل بعد كي ولدت فيها مصلحة أمان الله ومصلحة لاعب
1: يمثل تونس
0: تلغات الألوان يعني مشكور جدا يعني مشى معاه وصارت الاتفاقية مع البنك هدايا وكما قلت لك يعني تشوف أنا يعني أنا كلوبست والسيد مكشخ وتقابلنا في تفينا وحكينا في موضوع في بالي تعدى هكا فهمت وطلبت منك الرقم متاع أمان الله الحمد لله بعد بأسبوع يعني كما قلت لك صارت سبونسور والحمد لله يعني وطفل فرحان ومشكور زادة كيف الأخ اللي وقف معاه ومشكورين الناس الكل بما فهم انت زادة ساهمت كعطيت الرقم ويعني باش تعرف السبور باش تعرف هاو الانتماءات يعني واحد من مكشخ والسبور وامان الله كلوبست وكذا لكن المصلحة الوطنية تقتضي باش مثلا نمدوا يد المساعدة لأي إنسان وكان وده هو اللي صار حيث
1: دي هو أوكي المصلحة الوطنية ما رأي الفكرة رأو الناس راهي قاعدة تفسد في أي روابط متاع احترام قاعدة فما ناس هذه مهمتها في الحياة تشيخ على المعطي هذا يا ودي خي كلوبيست ومكشخ خي بالك كل واحد جاي من بلانات يا ودي عايشين فرد دار وفرد حوم ويقراوا ويخدموا وصحاب ومعرسين وزملاء ونساب معناها وفكرة الانتماءات يا ودي اوكي خي تو انت تنتمي تحب جمعية متاع كورة ما في الاخر ما هوش هو الانتماء الحقيقي الانتماء الحقيقي للبلاد معناها
2: للتراب
1: اللي انت فيه تحب جمعية وكي هو ما يغير شيء
2: شكون فسدها هاي فسدتها للجروبات الموجودة في النوادي بل ما نحن ما خلطناش خلطنا ديما لا الجمهور هذاك يحب جمعيته حتى الانتماء شوالات ولا الانتماء يحب الجروب نتاعو قبل جمعيته هذيك
0: عقلية لا شوف انا اشوف نحن في النادي الافريقي على ليبوك موجودين
2: اما لصالح الجمعيه تحس
0: موجودين لكن هم شوف ساعات فما سيري خرجت جديده على الجروبات والانتماء والعقليه هو تفكير اخر تفكير لما تندمج معاهم كريم
2: يا ما بالمضره ماشي وسامه ولا
0: شو انت انت انت انت والجروب وانت وال
1: انا معناها حسب رأي متواضع نعتقد في صحته والله ورسوله اعلم معناها تو انت تلقى واحد طايح في الشارع اخي تسال شنو انتمائه باش تقف معاه راه فما روابط اهم معناها من انه انت تحب لون هذا ولا نحب هذا فما روابط اهم ياسر من هذا واحنا هذا الكل في تعليق على الحكايه اللي حكاها اسامه وانه فما شخص يعطي صحه يرحم والديه كان سبب مباشر باش نفهموا فقط الناس سبب مباشر في انه تصير شراكه ولا رعايه بلوتو الامان الله تساوي الرياضي اللي كانت تعدى معنا على مزيكا فام ولقى برشا تفاعل منكم مع بانكا وبالتالي
0: الكونترات وذا مش جاني توضيح انت شركه نتاع انترنت
1: شركه اللي هي اللي شركه رعايه معناها باش ترعاه لمده 3 سنين ويعطي الصحه السيد اللي دخل وشكرا لي زاد السيد اللي امن بالسبورتيف التونسي هذا اللي تعدى بظروف صعيبه باش يقف معاه وباش يرعاه ماليا وحتى لين وقتها تساوي وقت تكلم معنا قالوا انا مشكلتي كرامتي قبل الفلوس، لانه يعني زاد وقت اللي توفر الانسان الظروف الباهيه باش يخدم وباش ينتج يحس انه كرامته محفوظه قبل ما نحكي وقداش باش ياخذ، لانه ذاك مهم ياسر. زاد اسامه نوجه له شكر السيد هذايا، ونكونوا هكا كملنا مع اخر مسار. بعد شوي نحكي هوند وازمه في الافق وهي واقع اصلا بين ترجي هذه تونسي والجامعه التونسيه لكره اليد. آخر مسار.

0: نحتفل بالجو اللي محضرته أورانج ليكم. كونوا في الموعد، يستنوا فيكم برشا كادوات ومفاجآت. على خاطر كل عادة السيف مع أورانج، يلا جو
1: أورانج، المساند الرسمي لمهرجان الحمامات الدولي في دورته الستين. عندك أورانج.
2: حب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم؟ الفرصة ما زالت قدام. بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينغ صيفي، بتيال بنك تواصل معكم العرض حتى 15 جويلية بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وبزيغو بورسون أوتو فينانسمون. ما تضيعش الفرصة وامشيوا لأقرب أجنس بتيال بنك ولا اتصلوا بنا على 70 131 800.
3: كاليبسو Mercredi 22 juillet, le Calypso accueille El Kitch El Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale, mixé par Haitham et Shelifa. Billets en vente sur Ija. El Kitch El Arabi, c'est le mercredi 22 juillet, avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Récap sport. Coolio, 7 sur 7. Mais c'est un, les salons
4: أزمة جديدة بين ترجي تونسي والجامعة التونسية لكرة اليد باسم اسكندر الجفالي. المرة هذه اللاعب اسكندر الجفالي اللي انتقل لدرب السلطان المغربي دون علم ترجي تونسي، فقط بموافقة الجامعة التونسية لكرة اليد على حد رواية الترجي الرياضي التونسي. موجود معنا رئيس فرع كرة اليد في ترجي قيس عطيه. نفهم الموضوع هذا لأنه فما شكوى الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي وعديد التفاصيل. سي قيس أهلا وسهلا، مرحبا.
5: أيضا مرحبا بك، مرحبا بضيوف معك، مرحبا بالمستمعين لكم.
4: أهلا وسهلا بك. هل قدمت شكوى لدى الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي ضد الجامعة التونسية لكرة اليد؟
5: صحيح، اليوم صباح بعثنا مراسلة رسمية، بعثنا الاتحاد الدولي، بعثنا الجامعة الأفريقية، وبعثنا الوزارة وزارة الشباب والرياضة.
4: شو موضوع المراسلة هذه والشكوى هذه يا سي قيس؟
5: والله احنا عنا لعب لي هو لعب دوري، لعب ملاعب الترجي الرياضي الخليه من غير ما في بالنا، رجلنا اللي هو يلعب فيها شيء، يشارك في دوره في كاس افريقيا من غير ما حتى علم الترجي الرياضي. احنا اخترنا اللاعب خرج في واحد احد الصفحات اللي هو اختاروه احسن لاعب في المباراه.
4: معناه فقتوا بيك يختاروا احسن لاعب في الماتش؟ خلينا نفهموا اكثر. معني هو اللاعبي ولد الترجي الرياضي التونسي والفيدراسيون وهي اللي اعطته الفوفير باش يمشي للفريق هذايا ما غير استشارتكم ما غير علمكم، لانه غير مفهومه الحقيقه الحكايه.
5: يعني مشاورون ايش لو سالونا حتى شيء، احنا قلنا اللاعب يرى في احد الفرق المغربيه، وانا احنا جمعه التالي نحكيو على تحسين المستوى وتحسين الواحد. معناها أنا قالوا لاعب يلعب في فريق مغربي مع كامل احترامياتنا للفرق المغربية، معناها في كرة اليد احنا معناها تعرفون الناس كل تعرف المستوى نتاع معناها نتاع كرة اليد التونسية وكرة اليد المغربية. حاجة ثانية، معناها لاعب اللعبة هذايا معناها كي سألناه احنا قلنا له كيفاش مشيت، قال راه معناها كان كلموه جماعة الجامعة ورئيس الجامعة بالذات كلمه وقالوا مش تمشي تلعب مع الفريق هذا.
4: إيه معناها ما نعرفش صارت استشارتكم مثلا ولا كيفاش العملية؟
5: لا معنا حتى علم، احنا نهار لحد صباح اتصلنا بالولايات قلنا له كيفاش مشيت، عندنا تسجيلات، قالوا راهو كلموني الجامعة، راهو تكلمني رئيس الجامعة قالوا راهو تفهمت انا وقيس عطايا وتفهمت انا واحد وراهو تفهمت هذا النادي في بتاعك في بالو كل شيء. قال مشيت هو قالوا راه باش جايين نجمع باش نقعد معاهم شويه نقعد معاهم وتمشي يا اخي. من بعد قالوا راه تشدوا في الخدمه، لي عندنا التسجيلات الصوتيه. قالوا راه تشدوا في الخدمه ما نجموش يجيو ولا قيس لا شيلي وما راهو الامور واضحه. اللي يبعث من هكا معناها لاعب كي يمشي يشارك في دوره كيما هكا يلعب فما معناها رخصة التحول دولية، معناها تاخذ سيرتيفيكات رسمية انترناسيونال تاخذ يمشي بشي كامل باش يلعب بها، هي الجمعية تأشر عليها. معناها جوار توا يلعب واحنا ما عطيناش ما أشرناش في سيرتيفيكات رسمية انترناسيونال، وجوار يلعب هو مش هو برك معاه لاعب ياخذ ولا زوج واحد من الاطفال واحد من المهدية اسمها هي أجهولي أكثر من هكا حتى صحيا. هي علاش ما مشيتش الاهلي وعلاش ما مشيتش الزمالك وعلاش ما مشيتش
6: راي عديد الفرق امتنعت لانه فيروس ايبولا واللي هو شديد العدوى هذا.
5: الدوله نبهت عليهم تنبيه رسمي ما يمشي حتى حد على خاطر كنشاسا فيها معناها نسبه كبيره من ايبولا. بيرا بركه معناها كلمني معناها ستاف ميديكال يقول لي راهو يلزمو كي يجي يعمل كونفينمون راهو يلزمو نعملو تحاليل كل ويقعد في دار حتى نثبت واش عنده واش ما عندوش طفل ما عندوش باش يرجع كيكا بار لي رئيس جماعه البارح حكينا برشا برشا وقال لي راهو يلزمو تعاقبو ما عندناش احنا ما عندناش الجوالات تمشي مروسها. وهو يقول لك انا راني ما مشيتش مدرسي انا راهو قنعوني وقالوا لي راهو ترجي في دارها واحد هو بدا عنده يتحمل مسؤوليه كبيره في الموضوع.
6: اذا كان لاعب يتقال انه عنده الفوفير بون مش ندافع على اللاعب خلينا نفهم. اي تفضل
5: عنده فوفير ينجم يستري

0: احترامكم كشكل
1: جوستمون. انا علاش لانه يتردد انه الفيدراسيون يقولوا عنا موافقه شفويه على الانتقال نتاع اللعبه.
0: جميل تو هذا كان تو موافقه شفويه شنو؟ انا نقول لك تسمع لي بوكو تفهم شنو موافقه شفويه نحكيو عليه. وقتاش فما موافقات شفويه في التنقل الدولي وقتاش؟ كلا هذا هكي مش مليو أماتور هكي جاني وصوري تلم هاي سمحني عاد
1: رذي الارجمون تاع الفيدراسيون مش متعيينة معي
0: نسمع حكاية راو معناها نسيني شيء يقولوا هيدي تعدى وهيدي تيوين ماشينا عاد معناها تيدي احترمني معها شوية أخوي كما احنا نحترمه في الناس وكل خدي كل مرة واحنا تاخر حاجة معناها الجمعة الجاية نجي ونقوم الصباح نلقاو احنا عنا ستة ولا سبعة كيفنا طبعا نلقاو كل واحد في الشاب البلاصه معناها كرباج السلام عليكم السلام عليكم هانا نقول لك هذا شاورنا باهي يا هاك شاورتني انا في واحد قلت لي الو بلي راه فما ماشيه باهي الواحد غدوه في مثل انا معناها نقول لك اي باهي برا خليه يمشي تعرف تو في تونس اذا خليته يمشي راك ماكل فيها حويجه معناها ما فماش راك ما فماش قطوش استاذ الربي راك أنا غدو رولي أنا من عمري كامل كاريري كامل مع دين ذي في الاسبرانس
1: هو رضي مخطر شوية الكلمة ذي سي قايس اللي نحكيه على رئيس الجامعة وكذا
0: مش نحكي على رئيس الجامعة لا نحكي لك هالي معناها هما الجمهور شنو يقول معناها مش نحكي على معناها لا نعرف عش قاعد تقول نحكي لك الجمهور شنو يقول معناها الجمهور يقول لك إذا عطيت أنت على كلمة ولا دخلت الوعد راك مدبت يا راس فاك تشوف تو تسمع أنت في الفوت ولا في الوعد اه فلان جيب جوال دبر فيهم ذكرت فيهم داخل جيب عمل ياخذ هكا صاير مو صاير
1: اي هو هذا هكا يتقال في الشارع الرياضي هكا يتقال
0: احنا يا خويا ما ولا نبعدوا على المشاكل هذوما كلها خويا قيس عطيه راني خاطيني انا تقول لي عطانا كلمه شفاهيا ونعطيك انا كلمه شفاهيا تحل المره الاخرى بلال عبدلي جيتو ماشي لبرا وصححنا له سيرتيفيكات ترانسفير ومشى لعب من بعد صار ما صار رئيس جمعية فاش اسمه صار وقال ما نبعيك ما معناتها حتى يخرج وما عادش تحب انا جوالات كلها ما عادش يخرج حتى من وقت ديجا انها الجمعة الاخرى برك عملنا اجتماع رئيس جمعية ايش بدي على الموضوع هذا نجي نلقي انا راجل مش في الجامعة انا شفوي ولا داخل عديو وراء ومن بعد عديو كري يعني ليش فما حاجة فما شوف كيما انت في الجامعة تحب قوانينك تطبق كيما انا جوار ذاك سو كونترا خلوني يمشي في جامعته
1: معقول
0: واحترمني ونحترمك احترمني ونحترمك انا قلت حاجه
1: تفضل
0: انا لا نعرف السيد الجمعيه اللي مشي يلعب فيها السيد اللي شد الجمعيه ذيك انا نعرف شنو البوسانس نتاعو في الكاس بي نكي يطلب حاجه الناس كلها تقولوش لا
1: معناها خليني نستنتج انا من الجمله ذي معناها رئيس الجامعه التونسية لكرة اليد خضع شويه للضغط نتاع المسؤول هذايا سامحني
0: المسؤول هذايا الناس الكل تخضع له خويا
1: اي معناها
0: الناس الكل تخضع المسؤول هذايا منجم معناها انسان اللي هو يده طويل
1: ينجم يأثر حتى على رئيس جامعة ويخليه يخلي الجامعة تتصرف بهذه الطريقة
0: يأثر عليه ما يأثرش عليه كيفاش خلى عطاهم الترخيص في ندخلوش في حاجات معناها التأويلات اللي خايبين هما انتو بكا الجوار مشي تصريح من الجامعة
1: واضح
0: موجود في الشكاية اللي بعثناها للاتحاد الدولي للاتحاد الافريقي وبعثناها مزوز النسخ منهم وزارة الشباب والرياضة صباح باش نعلموا هما اللي شنو صاير بالضبط.
1: باهي في تقديركم شنو ما قال الشكوى هذه الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي؟
0: والله فما قوانين ان شاء الله يمشيوا في القوانين اللي لازم تصير وكاو فما حاجات احنا ما نحبوش الواحد. اما لو زاد كتعاد عليا مره اثنين ثلاثه اربعه نحس قلت لك الجمعه الاخرى هاي زاد ولينا احنا انا وليت معاك كل جمعه طيب نوري كلوني كيلو معاك نجي انا كل مره نلقى روحي معناها سيبلي معناها العباد تولي تقول لك عليها احنا بالذات معناها علاش انت معناها تمشي لوحدك علاش تجي تو نجيش انا مثلا تبدا فما ستاج مثلا كي تنسى لا وتجيني فما

0: تضاعف الأذية لا في بأس، كلموني على جو يقولوا لي متجيش كيف ناسيونال توا بعد نمشي الساعة عملت الرواه هذايا جي معقول لك من هذا؟ المهم توا راحة فترة راحة ولا ثلاثين خلا راحت لكن اسمع نبعث لك الفوكالات اسمعهم توا دوخ هاي دابا قول له جوار قول له عندك انت سيزون كامل لعبت اربع ماتشات برا تنقص ماتشات برا كامل هذا كلام توا هذا كلام الرسول قلت لك يا جماعه الاخرى تحب تلبس كل شيء تقني ويديري وقانوني هذا واحد كان بحالك الولاد برك الله كوهر جاي السنتر وغضرب بالراس وعملهم كلهم مع بعض
1: واضح نستناو شنو المآل الحقيقه لانه خلينا نقولوا احنا وصلنا الازمه بالله سي قيس سؤال ديما يتردد فما اشكاليه فما فما خلينا نقولوا الكره ما يتعداش بينكم بين الفيدراسيون تاع الهوند هذا حقيقي ولا مش حقيقي كانه اليوم فما كانه حتى لو كان غير معلن كانه فما نوع تاع صراع بينكم بين سيد كريم الهلالي تحديدا وجامعه كره اليد
0: بين ولا بين الترجي الرياضي ولا بين شكون
1: لا مش اشخاص بين الترجي وبين جامعه كره اليد مع سيد كريم الهلالي تحديدا ديما يتردد هكا ما عنديش انا التاكيد الكلام هذا صحيح ولا لكن هذا الموجود الان وانت تحدثت بكري على شارع الرياضي اليوم يقول لك فما اشكاليه فما يمكن ما فماش تواصل كبير فما نوع من القطيعه هذا صحيح ولا
0: والله هذا احنا وسط سيزون قداش من مشكله ندق الباب ونطلبوا جواز ونمشي ونقعد مع العباد ونقول لهم راهو ما تصيرش هكا راهو نقدوا الحاجه هذيك هكا معناها تطلبوا كما تطلب جمعيات الكل معناها واحد من طالبين حاجه فافير خاص للترجي الرياضي انا شوف انا نعمل بحاجه وديما نقولها عندك عمل جمعيه صحيحه خلي الناس الكل تخدم على روحك ما يمكن حتى حد لما كي تحس حاجات كيما هكا توا انت تصور انت معناها الجمعيه راهو البارح قبل ما نتصل تحصل عليه معناها كي سمع الحكايه من شي اخرى معناها لو كان في تاع خايبه على الاخر معناها من بعد انت من بعد انا ياهز كي كلمت وبعد حصلت عليه قلت له راني ما عندي فيها حتى دخل وراهو احنا كيف سمعنا اخبار واحد معناها خلي الشارع الرياضي الشارع الرياضي ايش يقول لك؟ يقول لك معناها سبيرون استوى سيزون فات والصيف والناس من بعدك ترتاح شويه يا اخي نورمال شوف فيها جمعيات اللي ما تعملش راحة ومن بعد تبدا بريباراسيون بالكدا واحد وبرا تو باش يجي وبرا عملوا كونفيرمون وواحد قبيلة بركة والله عندي جي ساعة وقت كلمت قبيلة أنا وقت ما استاف ميديكا أنا احنا باش تحضر له واحد احنا نبداو بريباراسيون هذا الصين هاي شنو باش نعملوا واحد معناتها هكا معناها ما عندناش مشكلة مع حتى حد راهو عندنا مشكلة مع كريم الهلالي لا مع حتى حد احنا ما مشكلتنا يا خويا إيجا كي ناقشني كيما أنا ناقشو الناس الكل علاش نقعدو كل حاجة بالعركة؟ ما تناقشو ما يصيرش فما حاجة نتناقشو أما نتناقشو بروح رياضية قال الراجل ونتناقشو بشفافية أما باش نتناقشو كيما قلت لك يا جماعة الأخرى بالكاميرا كشيدة نتناقشو خويا نقعدو وما تغير ما تدخل لي راهو هذوما باش نعملو لا نقعدو نحكي ونحطو الناس الكل على الطاولة كيما أنت قعدت ورميت نقعدوا ونقنعوا بعضنا الناس الكل فيما اللي في مصلحه الهوت في تونس مرحبا بي
1: واضح
0: مش نجي انا نلقى توا ريت المشكله توا ندورو هاكا توا واحد البارح على مصر في الشارقه زريات في الشارقه جوهرت كلها هاي خرجت فصحت شنو منفعتنا
1: صح
0: مش نفهم شنو منفعتنا كان قعدنا احنا وحكينا ويجي نقول لك راه العالم كله يقعد ويحكيو فمش انفراد بالراي راه وفي راس بالراية اللهم صاحب مش نادي واحد يعمل عصا تسمع عسك وتنت ما غادي يقف انت ما غادي ولا يتحرك لا فا هات شو حتى برم كتب ما هاش فاهمه
1: واضح
0: ماذا صار في جاية ما هاش
1: واضح شكرا لك سي قيس عطية رئيس فرع كرة اليد في ترجي هذه تونسي كما تبعتوا دونك الاشكالية هذه اللي تخص اللاعب اسكندر جافيلي قيس عطية يقول لك الملاعب يفقنا به انتقل للفريق هذا درب السلطان المغربي في مسابقة افريقية في الكونغو فقنا به على خاطر طلع ميور جور في الماتش دونك فقنا به تفاجأنا به معنا حتى طلب من الجامعة انه يمشي مع الفريق هذا ولا يشارك اكثر من هكا الكونغو فما ايبولا ظهر بلا الايامات هذيا، وفما اشكاليه كبيره، والترجي يقول لك انا ما عندي حتى طلب رسمي من الجامعه انه الملاعب هذايا يمشي يلعب مع الفريق هذايا ويشارك في المسابقه هذه ويقدم شكوى للاتحاد الدولي للاتحاد الافريقي ويعلم وزاره الشباب والرياضه. الحقيقة أزمة كبيرة. كريم وسامن يكون عندكم تعليق؟ فقط خليني أقول حق الرد مكفول ديال جامعة تونسية لكرة اليد، مرحبا إذا كانوا يحبوا يوضحوا حاجة كما بالضبط صار الجمعة اللي فاتت. القانون الجديد لدى الجامعة التونسية لكرة اليد وضحناه، طلبوا ترجي حق الرد تكلموا، دونك الآن الترجي هو اللي يقدم شكوى، دونك عبر على رأيه. الجامعة إذا كان عندها متفسر أو توضح أو تجاوب مرحبا، الخط مفتوح، يعرفوا رقمنا بكل تأكيد، مرحبا بهم جامعة كرة اليد. شو رأيك وسام في اللي سمعته؟
2: على حقيقة لا مبالاة تامة.
1: عشت تضحك كريم
3: أثني كي نسمع المشاكل تبعت كل شيء، يمكن أن يلزمني نكون أنا أما ماني فاهم شيء بالحق. ما تسمع في كلام سمحني سمع قصيت عليك من اخي هذا باش نقدموا بالهوند اخي شفنا من كنا الهوند
2: حسب الليل. حسب حسب اللي سمعته انا يعني الترجي تخلص في اللعب والفيدراسيون هي اللي تحكم في اللعب، برا العب برا ارتاح برا اقعد برا امشي يعني زي الحقيقه حسب اللي فهمته.
1: وقال ما اخطر، قالك مسؤول في الاتحاد الافريقي، مسؤول معناها شخصيه وازنه يحكم، هو اللي طلب وطلباته لا ترد. قالك
2: يا اخي طلباته، سامحني، طلباته على الفيدراسيون مش على الجمعيات. يعني انت كراي جامعه حسب البرسيون حد اللي سمعناه تو، انت راي جامعه اول حاجه ساعة تشاور الترجي الرياضي التونسي خاطر هي اللي تخلص فيه، ومشاو تضرب بسيط لطف مثلا تضرب اللاعب شنو تعمل ترجي باش داويه وبعد تقعد تستنى فيه. ولذلك هذه أول مرة نسمع بها الحادثة هذه، ما نعرفش قانون في الهونت كومون ساسباس، لكن ما نتصورش اللامبالاة توصل للدرجة هذه، ولا حتى كان فما ديزاكور، حتى كان فما يا سيدي ما نعرفش. انا كما قلت قبيله حيدر ما الكره ما يتعداش يا سيدي خويا، فما ميلوات فما ما نعرفش. انا تعيط للمسؤول، المسؤولين راهو الفريق الفلاني طالب كذا من لاعب اللي هو ينشط في الترجي الرياضي ويمشي على روحه، ولا يقعد ولا الترجي هي اللي تقرر، مش يعني الجامعه الحقيقه.
1: بما انه معناش لا انت رفي دافع على الجامعه حتى نكون متوازنين، ما يتردد الان انه الجامعه خذت موافقه شفويه، أنا سألت عليها ديجا، لكن حتى لو كان هذا موجود غير كافي، اليوم لازم تراهس على أي حاجة.
2: بالله سؤال تو اللي لعبوا ضد الفريق هذا اللي لعب فيه أنت لعب الترجي، كان يعمل عليه ريزيرف تو، وهو تو سمعنا سي قيس كحكيه قال راه لازم الترجي زاد تبعث ورقة مع الفيدراسيون، كان يعمل عليه ريزيرف اللعب هذا، يعني يخسروا المباريات اللي لعبهم الكل.
1: ما نعرفش شنو تصير لك هذا،
3: ما لا والو انا ماني فاهم شيء الحق. ما مشاكل تصير في كل شيء، عليه هك ما حتى الفيديراسيون خاطر ابارامو هيدا الحكايه من اللي انت قلت بكري قوانين جديده نتاع الهوند. يمكن رئيس الجامعه وهو سي قيس عطايا الكونو ما يتعداش، فهمت معناها اسكو هذا الكل المصلحه تشكون الهوند؟ انا نحن كنا اكثر
1: مصلحه حتى حد
3: صحيح،
2: ما فما كتابة عامة يا سيدي، منتي انت عندي زكار مع رئيس الفرع، فما كتابة عامة، فما كتابة عامة في الترجي تبعث له وتقول له راه حاشتنا باللاعب الفلاني، مش حاشتهم هو او فما كلمة مهمة راه زاد قالها تو قيس عطية، راه قال كلمة مهمة جدا اللي كلمة اللي بعد الجمهور نتاع الترجي نجم يحاسبوا على اساس راه مثلا كما قال هو يدبر راسه، فهمت دونسونس يسيب الطفل وياخذ مثلا نعرفش اي مهم ساعات كريم في الهوند تمشي تلعب تورنوا مثلا ب 15,000 ولا 20,000 ولا 30,000 دولار اكزامبل، فهمت نجم رئيس الفرع يتولي الاتهامات لي هو ذاك ايش حاب يقصد قبيله على اساس اني سيبتك وناخذ مثلا 5,000 ولا 10,000 ولا
1: تحت الطاوله
2: صحيح، هذيك هو ايش قصد قيس، وهذا عادي وسورتو في الهوند وباسكيت نعرفوا لي تورنوا هذوما اللي يصيروا نتاع الكوباراب ولا كوب دافريك، فهمت يعني ياخذوا لاعبين ممتازين. اما الحقيقه بالتصرف هذا حسب الفيرسيون اللي سمعناها اليوم بالتصرف هذا
1: ديما نحكي على فيرسيون تاع
2: لا موبيلات يعني انت ماك مقدر حتى حد لا اداره لا رئيس الفرع سيدي، انت ما تحكيش انت وياه يا سيدي حسب ما فهمنا مش مشكل، فما رئيس نادي فما كتب عام فما يعني الترجي عنده الإدارة تنجم تتصل بها وما فهميش هذه كيفاش هو قال
3: شفوي
2: يعني بالكلمة ولا
1: أي هذا ما يتردد أنه الفيدراسيون وكأنها خذت موافقة شفوية هذا ما يتردد
2: يتا رئيس الفرع من في بالوش ورئيس النادي في بالوش مخذوه من عند شكون من
1: عند الله أعلم حتى هذا ما فيش تفاصيل إضافية. دونك خلينا نعود نذكر سمعنا قيس عطية رئيس فرع كرة اليد في الترجي هذه التونسي والخط مفتوح والباب مفتوح للجامعة التونسية لكرة اليد لتوضيح هذه المسألة. مرحبا بهم في حق ردة وفي حق توضيح مش لازم بالضرورة حق ردة على ما قيل. بعد شوية نحكيه على مستقبل سليمان هل ينجح في إيقاف انطلاق البطولة. بعد زيدا نحكيه على معين شعباني الأقرب لقيادة المنتخب في المرحلة القادمة.

0: مستقبل سليمان تعرفوا مليح القضية اللي كان تقدم بها إلى التاس في خصوص عدم علم وعدم إعلام رسميا تعرف جامعة تونسية لكرة القدم بعدم اشتغال تقنية الفار لمدة معينة ولعدد معين من المقابلات بالإضافة إلى بعض التفاصيل الأخرى. مستقبل سليمان كان طلب من التاس أنه يوقف انطلاق البطولة، معناها البطولة ما تتلعبش إلا ما يتم النظر في هذا الملف. ومن ثواني جاءت إجابة التاس بأنها رفضت هذا الطلب لمستقبل سليمان وطلبت منه إذا كان يحب يواصل البروسيدور متاعه يواصل لكن من غير إيقاف البطولة وبالتالي تنطلق في موعدها الطبيعي، مع أنه مستقبل سليمان يواصل كيف كيف البروسيدور متاعه والشكوى متاعه بالموضوع اللي كنا تكلمنا فيه سابقا. فقط مستقبل سليمان لو كان ينجح في القضية متاعه مشكلة أخرى كبيرة ياسر. نرجع للشابة وتذكروا شو صار معناها، لأن مستقبل سليمان مصر على الملف نتاعه ومصر على الشوكة نتاعه. نروح لكلمة كلمة من عندكم.
1: أكيد كان مكان مصر وعنده حق تاريخ دون نعرفه. أنا التاس ما نتصورش باش تكون معنا عندها اللي شكون باش تميل مي كيما قلت ما باش يوقف انطلاق البطولة. نتصور مش وقت وخاطر ديما بمشاكلنا نحن ولينا نتصور كيما حاجات هذه يمكن يزم رجل قانوني حذاك حيدر ما احنا يذولي الكرة ولات قانون أكثر منها في تيران. ديما نحكيه هوني نحكيه على مشاكل صارت وديما قاعدة تبع في كل موسم واللي عنده الحق تو ياخذك.
0: ايما ديما قعدنا في الاشكاليه تذوما لازم رجل القانون لازم قراءه قانونيه معني وقت باش نلعبوا الكره. وسام
2: من حق سليمان لكن انا تو سؤالي لسليمان تو تعمل بريباراسيون وتحضر على اساس في الدو ولا على اساس في ال...
0: على اساس في الدو تم مراسله الجمعيات منهم مستقبل سليمان في الدو
2: هيك هو ما لا شوف مدام فما ديسين يراو يبانوا ساعات في في في في قرارات يمكن اللي بنعرفش كانت سليمان كان شكات من الاول يمكن تكون امور اوضح اكثر فهمت يعني قبل ما توفى البطوله على الاقل وقت اللي هي تلعب الاكستيرير قطر من حقها زاد سليمان نحكيه على فريق راهو حايدر كل مره وانت في بلاصه
0: هما بداوا البروسيدور اوكي في اخر موسم اما بداوها قبل ما توفى البطوله
2: يعني خاطر كان بداوها بكري كما قلت لك من اللي بدات المشاكل تاع سليمان سورتو تلعب الاكستيريور وبلا جمهور وكذا هما من حقهم الحقيقه يعني سليمان كل مره نشوفوها في في في تيران اللي الفرق الكل تلعب في التيرانات نتاعها يعني هذا صحيح ومن حقها لكن انا كما قلت لك يعني حبيت يمكن كان جات من اول ما بدات المشكله يمكن راهو توا الاجابه موجوده لكن فينالمون مالوغوزمون ديما نحكيو ماذا بينا كنا في كل بريود كيما كي ديما نحكيو على اللاعبين وشكون جا وشكون مشى وشنو اللي البروفيل نتاع اللاعب هذا وباش يتميز توا لينا نحكيو في الفيفا وفي الهوند وفي كذا ان شاء الله من النهار ما نلقاوش عركه في طيران تنس في تونس
0: بالضبط. دونك فقط خليني نوضح الخبر هذايا دونك تم مراسلة الجامعة التونسية لكرة القدم وتم إعلامها بأنه لم تتم الموافقة على طلب مستقبل سليمان في خصوص ما يسمى بالوسائل الاحترازية معناها نادي يقدم شكوى يطلب مثلا من التاس أنه يوقف بطولة يوقف تنفيذ أشغال جلسة عامة وكيف هكا معناها تصير الحكاية لكن تم رفض كل الوسائل الاحترازية وبالتالي البطولة تمشي في وقتها ما غير إشكاليات. ومستقبل سليمان يواصل الشكوى نتاعو يكون معين الشعباني ناخب وطني جديد بعد شوية التفاصيل. تم الاتصال به سابقا كنا تكلمنا في هذا الموضوع الأسبوع الفارط ومعين شعباني ما رفضش الفكرة لكن فما مبلغ مالي لازم يخلص لفريق نهضة بركان حتى ينجم يغادر ويلتحق بالمنتخب الوطني. يبدو أنه على مستوى المسؤوليات في أعلى هرم السلطة الكروية لقوا حل في هذه الإشكالية وبالتالي معين شعباني ينجم يخرج من نهضة بركان والآن هو قريب خليني أقول مش قريب جدا لكن قريب أو الاختيار الأول معناه البلان A بالنسبة للفيدراسيون وبالنسبة للإدارة الفنية التونسية لقيادة المنتخب الوطني في المرحلة القادمة. مسألة معين هو الاختيار الأفضل ولا جاوبتوا عليها الأسبوع اللي فات اللي وتكلمنا وقتها في خصوص الخبر هذا لكن الآن التطورات هذه شنو رأيكم فيها وسام وكريم؟
2: شوف تفضل كريم.
1: أنا مش نقول يمكن حاب ناخذ اكزامبل لكن شوف مدرب السنغال شوف مدرب الكوت ديفوار شوف المدرب المغرب اولاد ليكيب ناسيونال اولاد معنا وليدات صغار نقولوا نحن خذاو خذاو خذاو خذاو منتخبات كبار. علاش ليه ما نشوفوش نحن معين الشعباني؟ معين الشعباني كان ناجح في الفرق اللي تعدى عليه معنا يمكن هذه حقيقه تتقال. معين الشعباني ينجم يكون في الوقت الحالي افضل مدرب تونسي ارقام نحكي انا نشوفه حتى كي نشوفه ناض بركان كيف كان تلعب السنه والعام اللي تعدى نشوفه ترجي دي تونس نشوفه وين يمشي خلي البصمه نتاعو. انسان يعرف يعرف يعيش مع مجموعه يمكن نعطينا نحن فرص للناس الكل. مين احنا كي مش نعطيه فرصه معين الشعباني ويمشي يخرج المنتخب اسكم مش نصبروا عليه ولا حتى انت تشوف يذول المدرب الكوديفوار ديما تقعد هذيك تقعد يمكن نورمالمون تقعد الفيلم اللي صار الكوديفوار يقعد درس للناس الكل. انت تشوف الكوديفوار وسام عامت لي هزت الكوب دافريك مدرب كان مساعد مدرب خرج وشوف تترشح شوف ليه يمكن حط روح جديدة حط يمكن معين ديما نقول قريب للجواريات يعرف كل كبيرة وصغيرة في الكرة القدم العصرية معنا ما عندوش برشة من اللي معنا أجور نقول نحن علاش ليه معين ينجم يكون الحق انت عربي من وجهة نظر متاعي ينجم يكون هو المدرب المنتخب وعلاش ليه مين ديما نحكيه يلزمنا نصبر عليه
3: حتى لو ما عندكش اختيار معنى الناس الكل واعية اليوم انه
1: كسوة
3: ملاعبية او ظروف
1: حتى لو مشكلتنا مش مدربنا مشكلة المنتخب التونسي مش مدرب
3: مش مدرب فقط
1: صحيح
3: معنى فاما مدربة مش كل مدرب
1: مش كل مشاكل أخرى فاما مشاكل
3: وسام
2: شوف انا مش نحكي كوتي تكنيك خاطر تو كريم حكى وعطى لي ستات نتاع معين وانا كما قلتها ونعاود نقولها اكثر واحد مؤهل باش يكون على راس المنتخب. لكن الحاجه اللي استنتجتها حيدر انت قلت
3: اكثر واحد في الموجودين الكل
2: تو حاليا
3: في الموجودين الكل
2: حاليا ديجا انا قلت لك
3: باللي انجاجي باللي مش
2: انجاجي شوف اعطيني انا اخر واحد هز كوب دافريك هز الكاف لا في الفرق هز الكاف
3: معين
2: تشامبيونز ليغ شكون اخر واحد ولذلك انا اقرب واحد للافريقيا واكثر واحد قاعد تو ناجح في افريقيا. لكن انت قلت كلمه مهمه جدا قلت المسؤولين في اعلى هرم الرياضه ولذلك انا تو متاكد اللي معين بعد الموافقه نتاع باش يخلصوا له لي سالير نتاعو الكلوز نتاعو يعني جات الموافقه من الفيدراسيون خلينا نقولوا باش ما نسخنوهاش برشا من الفيدراسيون المغربيه باش معين يخرج يمشي للمنتخب. واذا جات الموافقه من غادي يعني راه معين نورمالمون بنسبه كبيره باش يكون هو المدرب نتاع المنتخب. مش نحكي تو كوتي تكنيك نحكي على المسؤولين والنفوذ نتاع المسؤولين وبيان سور والعلاقات الموجوده بين المسؤولين.
3: لازم
2: ايش قلت لك؟ لا شوف ما ساعات حيدر انا وياك علاقتنا طيبه لكن انا عندي مثلا لاعب مهم جدا ما نجمش اوكي انا وياك علاقتنا طيبه لكن ما نجمش فرط في اللعبه ذي او كي تبدا علاقتنا طيبه وعندي البديل فما دي سيني بينه فهمت علاش قلت لك انا توا بعد الموافقه اللي صارت نتاع الكلوز هذيا نتصور اللي معين اقرب باش يكون اقرب واحد للمنتخب.
1: يعني ما راهو مش نجاح معين مع النوادي انا مش نربطوه بنجاح مع المنتخب.
2: وفر له ساعه
1: لا نعرف ولا المنتخب اصعب من النوادي خاطر النوادي عندك الوقت باش انا لي كل يوم حيدر لي كل يوم اسامه نجم معناها نفرض لاعبي نجم نحط افكاري
3: بشاركش ملاعبي تمشي تعمل ميركاتو باهي
1: مع المنتخب موضوع اخر ومع اللاعبين الموجودين كيف نقصد انا يلزمنا كي نحطهم معين نعطيه وقته هذه الحاجه المهمه.
3: هذا هو دونك فرنسا اسبانيا شون محمد سليمه راه قاعد يستعمل فك البلاره ولا شو
2: ودي انا قلت
3: وحده في الدار ويطلع يقول لك راه كذا محمد سليمه اعطانا الدومي فينال واعطانا الفينال قال لي فرنسا الارجنتين بون اليوم فرنسا اسبانيا شو رايكم انتم؟
1: فرنسا ما نقول فرنسا لانجلتير
3: مش
1: انا ما تعرفني اقوى منه
3: هو محمد سليمه قال فرنسا لانجلتير انا فرنسا لانجلتير
1: خاطر انا وياك مره هوني تروح شامبيونز ليغ في الليل طلبتك
3: صحيح اي ليه حتى انت امور سكور
2: طبعا
3: يعطيك صحه
2: يعني انا اقرب واحد لربي انا لا ندخل في هذوما ودي مره
3: الله على ايمانك يا شيخ الله على ايمانك
2: انا بتعرف ماذا بيا اسبانيا الحقيقه ماذا بيا هي نورمالمون فرنسا ما نمد بي اسبان.
1: اما الارقام الارقام تقول تقول تقول اسبانيا بحكم المو. اما فرنسا نتصور هي اللي افضل، ان شاء الله تكون فرنسا وانجلترا.
3: هو الانطباع العام انه فرنسا هو اقوى منتخب موجود الان في المونديال. لونك ماتش الحقيقه يستاهل فرجه بعد تقريبا ساعه وساعه بالضبط من توا ضمن نصف نهائي المونديال في انتظار مقابله غدوه بكل تاكيد. شكرا
1: لكم. هاي عندي ديديكاس لنطرد انا
3: اليوم نطرد
1: عيد ميلاد المراه.
3: اوكي في بالي بالخدمه هنا طلع مدى تحكي مدى
1: عيد ميلاد مرتي اخوي نقول لها كل عام وهي حيه بخير، كل عام ونساء تونس بخير، وان شاء الله ربي يفضلها للناس اللي تحبهم وان شاء الله الناس كل بخير.
3: خويا ان شاء الله كل عام ويحيي بخير وفضل هالك ويداوم عشرتكم. شكرا كريم يعطيك صحة. رجعتني باش تضطر تقول شنو نحكي.
2: لا ما تعرف اول مرة نروج اول مرة نروج وراس
3: فرحان فرحان هكا. وشكرا اسامة، شكرا عنك. كان معنا في الاخراج وسيم، في الاخراج الرقمي يجيكم الحسين الدبابي في الاخبار. واحنا تقابلوا غدوة ان شاء الله 6 ل 7 ديما على الاولى موزايكا فم.
4: موزايكا فم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان الميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانوا مع امينة بندوة. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. Recap Sport من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايكا فام. موزايكا فام الأولى في تونس. مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش. نهار الجمعة 17 جويلية الموعد بش يكون مع نور عرجون وسليم عرجون لايف ويذ أوركسترا.

0: مرة هذه زوز إخوات باش يعيشونا اون إكسبيريونس ياسر مزيانة في عرض أوركسترالي كبير برشا بقيادة راسم دمق في مسرح الحمامات. باش تسمعوا أغنية تحبوهم أما بطريقة جديدة مع أرانجمون مختلف وباش تكتشفوا جديدهم. نور عرجون وسليم عرجون لايف ويز أوركسترا نهار الجمعة 17 جويلية. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزايك فام. راديو موزايك فام تونس الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنشر اليوم قائمة مراكز الاقتراع للدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية مولاي تونس، وعددها 17 مركز اقتراع تشمل 8 عمادات. وهيئة الانتخابات تدعو في بلاغ أصدرته بالمناسبة الناخبين المعنيين بالتصويت إلى التثبت من مركز الاقتراع الخاص بهم عبر طلب الخدمة الهاتفية نجمة 195 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياس. ويشار إلى أن الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية ستجري يوم الأحد القادم، وسيتنافس فيها محمد صالح سالمي وشاكر بوثوري المتحصلين على أعلى عدد من أصوات الناخبين في الدورة الأولى التي جرت يوم 28 من جوان الماضي. 950 مواطنا تونسيا يحصلون في عام 25 و2000 على تأشيرات إقامة في ألمانيا في إطار لم الشمل الزوجي مع مواطنين ألمان حسب بيانات حديثة نشرتها الحكومة الفيدرالية الألمانية. ووفق البيانات ذاتها حصل 329 تونسيا خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى ماي 26 و2000 على تصاريح إقامة باعتبارهم أفرادا من عائلات مواطنين ألمان وفق ردود الحكومة على سؤال كتابي لحزب ممثل في البرلمان الفيدرالي البوندستاغ. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، المتحدث باسم الجيش الإيراني يؤكد أن مضيق هرمز سيفتح عندما تطبق فيه ترتيبات القوات المسلحة الإيرانية، مضيفا أن الإيرانيين لن يتراجعوا أبدا عن ذلك. وزارة الداخلية البحرينية تعلن على منصة إكس إطلاق صفارات الإنذار مساء اليوم الثلاثاء داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن. التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران يتجه إلى مرحلة غير مسبوقة من التصعيد بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجوم قاسي هذه الليلة متوعدا بتدمير موقع جبل الفأس النووي في إيران. موقع أكسيوس الأمريكي ينقل عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن الرئيس ترامب طلب من نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان، وأبلغه أن على إسرائيل إعادة نشر قواتها خارج سوريا ولبنان. نهاية هذه الجولة، والموعد اليوم المسائي يتجدد الآن مع سامية وكامل فريق كورنيش. كونوا معنا.
0: الأولى في تونس موزايك FM.

0: سمير حامي.
1: 7:06 عسلامة ومرحبا بكم من ما كنتم تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايك فام من طوال 9 متاع الليل. يتجدد الموعد مع أخبار المهرجانات الكواليس والحصريات الكل تلقاهم في سويعتين من زمان. تلقوا نجومكم التوانسة والعرب هنا في استوديوات موزايك فام. واليوم الحقيقة حلقة خاصة, حلقة استثنائية شوية آخر. نحكيه على افتتاح مهرجان قرطاج الدولي في الدورة 60. نحكيه على رمزية الافتتاح هذا اللي بش يكون بإمضاء أمير الطرب العربي صابر شوية خرذيفنا هنا في كورنيش في ساعتنا الأولى. نحكي معها على تفاصيل الحفل هذية, بعض المفاجآت اللي محضرها أكيد باش يعطينا الحصريات كالعادة كما تعودنا به في مزيكا فيم تحت الياسمين. هذا اختار عنوان العرض. شوية آخر نحكي وتفاصيله, نحكي وزاد على الباركور اللي مازال حافل بالنجاحات, وأكيد مازالت النجاحات متواصلة. شوية آخر في كورنيش ساعتنا ثانية نستقبلوا بكل حب فنان تونسي, فمش كون نتصور ما يحبوش ما يحضرلوش زياد غرسة يكون بحضنا في ساعتنا الثانية. نحكي معاه على التورنية متاع وصيف اسنا وكيف كيف الباركور اللي تواصل أكثر من 4 عقود. هذا كل بطبيعة من نجم يكون كان مع فريق كامل معنا الواثق بالله كيف كيف ليندا ضمن الفريق وذي طارق في الإخراج الرقمي وخالد في الإخراج. ونبدأ مع الموسيقى وهي أغنية الصيف بامتياز, وهو نتصور شيخ حتى توا مع افتتاح كارتاج صابر الربيعي. أنا شيخ وعامل كيف, راجعين معكم على مزيكا.

0: كيف
1: أنا شيخ وعامل كيف هكا غنى الصابر الربيعي أمير الطرب العربي اللي وصلنا حتى لسبعة وحداش دقيقة. أنتم معنا في كورنيش على موزايكا فام. نسلم عليكم إن ما كنتوا في الاستماع سوى فكرة هبكم ونسوكم طريقة السلامة للجميع على سيتنا موزايكا فام بانيت. ما تنسيوش توتسويت تابعوا لايف متاعنا على صفحتنا على فيسبوك أي يوتيوب موزايكا فام. توتسويت الانترفيو الانترفيو هو شيخ هو طاير وما نجم يكون كان طاير أمير الطرب العربي صابر الرباعي. فرحانين برشا في استقبالك بحبينا.
2: مرحبا بك.
1: نورتنا.
2: عيشك. مرحبا بك. مرحبا بكل المرحباك واللي يسمع فينا.
1: لبس
2: الحمد لله.
1: شيخ وعامل كيف؟
2: اون بلان.
1: اختفناك من البروفة قبل البروفة. نتصور الأغنية ما زالت صالحة للموسم هذية ولي كل موسم. أنا شيخ
2: هي أغنية يعني مش موسمية سي. هي أغنية متاع جو ديما تحس أنا في كل الوقت في كل الأوقات لما واحد يكون شيخ متفرد يحط أنا شيخ دونك صالح لكل زمان يعني إن شاء الله. طبعا
1: إن شاء الله ديما شيخين وعاملين جو مش شيخ
2: يعني كعيبة حلوة رأي مش تبا مش الغنية اللي هي تقول صرخة ولا لا بومبونية معناها.
1: بعد نحكيوا على البومبونية هذية قديش شفنا من غنية حتى التوا في باركور صابر الربيعي. سنة طاير زيدا قاعدة تعمل في أرقام تحقق في استماع نسبة استماع عالية على مختلف المنصات وصلت 6 ملايين على يوتيوب. بصراحة صابر فما غنية رسائل توجههم من خلال الأغاني هذوما؟
2: لا لا مش باي اسونسيلمون لا بالعكس انا نغني غنية اللي تعجبني نغني غنية اللي نحبها وقريبة وتحس نحس في روحي فيها معناها يعني نحس انه فيها صبر بالنهايه ماهيش مختلفه عليا ولكن كي نحس فيها شويه تجديد على اللي قبل ناخذها لكن ما عنديش علاقه ماهيش فماش رسائل يعني من خلالها.
1: صبر يغني ليسمع باش يتسمع ولا باش يشيخ ويتسلطن حتى في البومبونيه اللي قلت عليه؟
2: ما فيش شك انا نحب نغني الحاجات اللي هي فيها برشا معاني يعني تنجم تكون أغنية ريتميك تنجم تكون أغنية دراما تنجم تكون أغنية أتكست تنجم تكون أغنية موضوع معين معنى على الأم على كذا يعني بتعرف دونك التنوع ذاك في الـ في الـ في الريبرتوار مهم في الحفلات في الاختيارات ما تقعدش يعني ستاتيك تقعد تحس أنه فما حفلة ديناميك يعني.
1: والنجاح قاعد يتغير من عام لعام كي نجيو نشوفوا كيفاش ولات كان نجم نقولوا الاسباب ولا الدوافع كيفاش الاغنيه توصل الدور ريليت انستغرام الحاجه هذه تكون هاجس وصابر قاعد يحضر في اغنيه معينه كانوا باش تشوف باش تدور اكثر على تيك توك على انستغرام.
2: هو اكيد يعني نحب الرياكسيون نحب التفاعل نتاع الناس سواء كان تيك توك ولا لي ديفيرون معناها مواقع التواصل هذوما الاجتماعي اللي احنا ولينا نعيشوا بهم ويلزمنا نكونوا معناها
1: إين متابعين
2: يعني متمرسين ونقبلوا باللي موجود ونقبلوا بالتكنولوجيا هذه الموجودة اللي قبل ما كانتش يعني قبل أغنية كي تتعدى في راديو تسمى معناها سي لو سمم يعني اليوم الغناية ولات تتعدى في الراديو في الـ في الـ في السوشيال ميديا في اليوتيوب في الكل دونك عندها إمكانية أنها تتسمع بارتو وفي أي وقت دونك احنا يلزمنا نكونوا مواكبين ونتبعوا ومالوغوزمون أنه الغناية ما عادش يعني ما عاد تبقى برشا معناها العمر نتاعها قصير يعني اليوم انا لنهبط غنايه تنجم تسالني غدا سامي تقول يا شنو جديد فما جديد قلت لك البارح ما زدت كي هبط غنايه شنو فما جديد
1: ما عادش نفس الوقع
2: نو مش حكيت وقع حكيت انها الديوغي نتاع النجاح نتاعها نتاع شهر شهر ونص شهرين يلزمك تعمل حاجه اخرى بعدها
1: وهذا نسق السرعه اللي ولينا نشوفه
2: اكزاكتومون خاطر الغنايه ولات تسمع دونك تحفظت اوتوماتيكمون ولا عجبوها يعني ديما يحبوا البرودكتيفيتي معناها الناس تحب تستنى كيما الخبر تستنى خبر جديد تستنى اغنيه جديده دونك وهذا هو العالم اللي عايشين فيه اليوم
1: وعالم السرعه والعصر السرعه اللي عايشين فيه اليوم. صابر زاد ينجم يحكم بمنطقه ترند كيفاش نجمو نخلقوا ترند واحنا محافظين على الجوده فنيا
2: معناها اسونسيلمون اذا اليوم نخدموا على حاجه يزم تكون ترند مي دون لو سونس بوزيتيف ايجابي مش معناها كمعلومه كخبر كغنايه مش نحبوش ترند في حاجه ما عندهاش علاقه لا بالفن ولا بيك ولا يعني فما دي ترند اللي هما يعملوا ترند اما في الاخر تلقى خبر معنى ما عندوش حتى معنى. باش ما نقولش كلمة أخرى. مي التراند صحيح هو سي لا توندونس توا، مي مش معناها أن وصلت للتراند يعني هي اللي هي معناها لا ريفيرونس الأولى. هي بالنسبة لي لا فغي ريفيرونس بالنسبة لي هي أن الأغنية توصل للناس، ما همش فيك يعني، ما همش معناها ريل يعني ريال عباد تعمل دي مليون، مش محشتيش بها تعمل دي مليون برشة دو فيوز. غلطين، نحب تعمل الصحيح ريل يعني اللي هو الفيوز الصحاح يعني، فهمتني؟ وهذه سيلة كما قلت لك، هذا هو الزمن اللي عايشين فيه، وإحنا نغنيه للناس بالنهاية.
1: والأغاني متاع الزمن هذية باش نقعد ديما مع أنا شيخ ونجاح لحقته، تتصورها ما زالت باش تعيش الأغنية، باش تقعد كما بقى وقع صرخة ولا غيرها من أغاني صابر باي؟
2: فما أغنية هي كأغنية شيخ ما نعرفش كيك، مي أنا نحس أغنية معناها في وقتها متاع وقت معين، صرخة متاع زمن، فهمتني؟ صرخة سي شانسون تحس بنية بنية باهية. Par contre, Cheikh, c'est une gnaya, كما قلت لك معنا غنية لايت اللي تتسمع اليوم وغدا ما تسمعهاش، مي في وقت معين زاد عاود تسمعها، دونك ماهيش نقدر نردوها كما كأغنية ككلمة سورتو احنا في تونس. دونك فتتعدى، علاش لا ما تعداش، ولكن سي با ماهيش كما قلت لك ماهيش صرخة، معنا ماهيش لو بوا متاع صرخة يعني.
1: صرخة لو كانت اليوم صابر باعي في 2026
2: نشك انها بالطريقة اللي غنيناها ولا بالطول هذاك يكون لها بتتخ نفس النجاح متاع 97 ولا 96.
1: الزمن غير الزمن،
2: مش كيف نو الوذن تبدلت تو في العالم الكل، تبدلت معنات برشة، معنى السرعة هذه احنا هنا تحكي على 30 سنة التالي يعني، مش 10 ولا 20 سنة، 30 سنة التالي. دونك سي با ما هيش حتى أغاني القديمة حتى الأغاني، لكن تبقى صرخة كما قلت لك معناها سي
1: كولت حاجة، ما
2: معنى كما الأغاني القديمة بتاع من شبههاش، لكن في مستوى الأغاني تاع الحليميات والكلثوميات والبلاغيات الناس الكل توافقني في الموضوع هذا.
1: وتصورها ما زالت باش تبقى حتى للأجيال الجاية،
2: هذيك التاريخ تقال يعني،
1: والتاريخ صابر باعي مازال محافظ عليه حتى لليوم. نذكر الناس اللي تسمع فينا توا على موزيكا فام انه امير الطرب صابر باعي يستناكم في افتتاح الدوره 60 لمهرجان قرطاج الدولي. اكيد كانوا باش يكون حفل امام شبابيك مغلقه كالعاده كما تعودنا مع صابر باعي، لمحاله في بلي لي شي سولد اوت ديجا، مازلتوا تنجموا تاخذوا لي بي نتاعكم من مدينه الثقافه من سيد زاده قرطاج، مازالوا لي جرادان موجودين، اما لي شي في بلي سولد اوت حتى توا، نجموا تاخذوا تذكركم وتكونوا حاضرين في الافتتاح. أمير الطرب العربي صابر، تتذكر اللقب هذايا كيفاش تخلق؟ شكون أول شخص لقبك بأمير الطرب العربي؟
2: كانت مجلتي العام 2001 ذولي،
1: هو المعلومة اللي موجودين في جوجل أنه مجلة شاشتي
2: شاشتي 2007 يعني بون التاريخ اللي ما نذكرش وقتاش، مي نعرف وين وفي مصر وشكون معناها المجله يعني، مجله شاشتي هي اللي بعد استفتاء و يعني فهذايا
1: بس قلاده زاد تحمل نفس الشركه في نفس
2: موجوده. ايه موجوده.
1: تحبوا اللقب صابر؟
2: مش حاجه اللي هي تخليني معنا في قمه الواحد، نو انا بالنسبه لي انا لا بيرسيفيرونس والخدمه والحاجات اللي تخليها اهم من الالقاب، تخليها في التاريخ الفني، في المشوار، ما نقولش تاريخ، المشوار الفني هذا يا فما محطات هذوك النجاحات بالنسبه لي انا ما يقاسوش بلقب يعني صراحه.
1: شنو اكثر حاجه خليت صابر باعي فخور في الباركور هذا في المسيره هذه؟
2: انه ما سلمش، انه يعني رغم حاول اتطور مثلا حاجات، تطورت نفسي معناها يعني ما قعدتش في معناها بلاصه واحده، دونك حاولت انه يكون عندي أبديت لأفكاري وأبديت للموسيقى متاعي، أبديت حتى الناس اللي معايا نفس الشيء، تمشيوا معايا في نفس الفكر ونفس ماشيين مع بعضنا. أنا فهمتني كموسيقيين ولا كإدارة، دونك احنا ماشيين. وهذه اللي حكيتك عليها، لا بيرسيفيرانس، انك تثابر وتطور من نفسك لحد تقول اليوم انا سي بون كملت وعملت ودرشنو. دونك بالنهايه هذه الحاجات اللي انا نفتخر بها، انه ما سلمتش، يعني حاولت اني نطور من نفسي يعني.
1: وما كانش فما خوف بالنسبه ليك صابر في كل مره تحب تجدد؟ ما تخافش لانني مخلي مسيره ورايا، مخلي نجاحات ورايا؟
2: لا ما بالعكس، انا بون اكيد لازم يكون واحد يقيس شويه، يعني ما يكون ميفيون من اي حاجه يعملها، لكن يزمك تكون معناها كاميكاز عن سيغتان مومون.
1: وديما نصور صابر كاميكاز في الاختيارات الفنية متاعه. بعد أكثر من 30 سنة من أول ظهور ليك في كارتاج، ترجع اليوم باش تفتتح الدورة 60 تقريبا، هذه المرة 21 على مسرح كارتاج، كان مانيش غلطة صابر؟
2: والله ما نعرف، حسبتهمش
1: ما شاء الله.
2: ما حسبتهم بصراحة يعني.
1: فما شعور مختلف على المرات السابقة وحنا نحكيه على الدورة 60 لجان كارتاج؟
2: أوي أنت اليوم لما نحتفلوا بستين سنة كارتاج، هذا كله مسؤولية، معنا بالنهاية كيفاش باش نراو هالستين سنة هذوما في افتتاح بالفيزيون بتاعي أنا اللي هو كإنسان عصر ما عصرش اكيد من ستي، خاطر ما نعرفش شنو كان يصير قبل، ولكن حاولت انه نجمع افكار، نجمع حاجات ونشوف الستين سنه طبعا بالرؤيه متاعي انا البسيطه هذه، كيفاش تنجم تكون حتى الناس اللي تحضر تكتشف هل هل هل, هل, هل, هل كما يقولوا السرديه هذه من زمن الى حاضر والى مستقبل.
1: باش تحكي لنا حكاية في الافتتاح؟
2: بون اش معناها حكاية؟ صح،
1: شفت أسماء باش يكونوا موجودين، شفتها كشوية ستوريات، حطنا زادة صديقنا طارق الفيديو من التحضيرات، شفت لطفي بوشنيق بحذيك بوثينة لابولي،
2: شوف هي الفكرة
1: محمد علي شبيل.
2: الفكرة كيفاش في السهرية هذيك اللي هي دوم ساعتين وشوية بوتيتر، كيفاش نعيشوا الناس في الماضي ونعيشهم في الحاضر ونقول لهم هاو المستقبل اللي هما لي جون.
1: اليوم صابر بين الماضي والحاضر،
2: احنا موجودين اليوم، احنا موجودين، هي انا كلاسيكي ماضي وحاضر والمستقبل للناس اللي مش تجي من بعد، الناس هذوما لي جون اللي مش يطلعوا مع الكبارات كما لو جراند.
1: لطفي بوشنيق، علاش اخترت لطفي بوشنيق؟
2: حسي كبيرنا، هو تاج على راسنا. دونك اكيد لطفي متنجمش، فماش اي ممكن يعني في قيمه ومقام واسم كما لطفي ما تنجمش تختار حاجه اخرى
1: دون تردد،
2: ما غير من قل طبعا، ما نجمش ان هي راهي مش توثيق. الفكره مش توثيق، سي عمتي كما نقولوا
1: ان كلان دوي
2: ولا. والفكره انه في الستين سنه شكونهم الاسماء، بعض الاسماء طبعا المهم، هم معناها بعض الاسماء المعينين اللي هما ماركاو ليستواغ نتاع تاريخ نتاع نتاع نتاع كارتاج من اللي بدا لتوا، من خلال اصواتنا ومن خلال اصوات لي جون، واللي هما كيفون بعد مش ياخذوا المشعل كما احمد، كما ملكة شاني،
1: احمد الرباعي فوالا، ملكة شاني، دالي شبيل،
2: وبثينة نبول، هذوما لي فوا دو فيتور معناها، ولا دو لاكتويل اي المستقبل، خاطر هما مش يولي كيف باش ياخذوا كارتاج من بعد وحدهم مثلا، لما لا؟
1: شنو اللي لفتك في اصواتهم؟
2: لا كله مختلفين، ساعة كل واحد صوت عنده اختلاف. بثينة عندها تنوع في أدائها سواء تونسي أو شرقي، دونك احنا اخترناها في الحاجة اللي هي تونسية.
1: سمعتها باش تغني أغنية لطفي بوشنيق حسب ما شفت في البوم
2: أونتخوتخ
1: لا
2: ما نعطيش، علاش نعطي؟ هذاك وقتها اقعد لهنا، انت مش لازم
1: لا جاي يعني
2: هكا هو
1: كمل التسعه تلقاني غادي بحذي. وثينا
2: دالي كيف دون لو ميم سيكتور، دالي شبيل، احمد سيوت شوز، احمد وملكه، دونك مش يغنيوا حاجه اللي هي بيغما اللي هما المدرسه نتاعهم الشرقيه الكذا. احنا اونفالي انا وانا مش نكون معاهم مثلا لوتيزا كيف كيف باش يكون مع ما بعضنا يعني الناس الكل نحاولوا انه نعملوا سامبيوز هكا قال فهم
1: دونك باش نشوفوا كل واحد كيفاش باش يمد المشعل كان نجم نقول الاخر
2: حد صابر ربيعي حيكون مش يكون موجود زيد معناها فما دي مام تاعي انا سي سور معناها لازم الناس باش تجي وتشوف معناها باش تحضر الصابر بالنهايه زيد
1: فوالا دونك باش يكونوا دي سوربريز في الحفل هذايا وصابر التصور هذايا تصور حفل الافتتاح كان باملاء صابر ربيعي انت اللي اخترت الاصوات اخترت التصور
2: افكتيفمون انا وطبعا انا والديكتور ميوزيكال قيس المليتي قعدنا برشا وفي معناها تخافاي معناها اينورم صراحة ميوزيكالمون بارلون فما موسيقيين من فرنسا فما من الجزائر فما يعني فما ان ارمادا باهية والتوانسة طبعا اكيد اللي الدرب طبعا
1: اللي هذوك
2: موجودين معنا دونك فما خدمة كبيرة عملها قيس تحذير عملناها مع بعضنا اخترنا معناها فريمون كل واحد اعطيناه حاولنا نعطيوه الحاجة اللي تليق به واللي يطلع وفان كونت يطلع للناس افيك اون بون مانيير
1: نجم عالمي باش يكون زاد في الافتتاح ضيف صابر ربيعي هاي بشفي صابر ربيعي
2: شيح لي ريقي شفيك هاي
1: شكون النجم العالمي اللي فيكون مع صابر
2: خليه على ما خليه بسيرش
1: بين وريك ورقة قولي هو ولي
2: تراه وريني ما توريها لي أنا مش توريها الكاميرا
1: هاي هكا الورقة ها
2: هاي هاي
1: وعليش اخترته هو
2: والله فماش علاش خاطر هو اللي تي بارمي لي جون اللي ايزون ماركي ليستوار تاع دا كارتاج مش نجيب جو كوكر
1: هو طلع الكارتاج
2: جو كوكر ما نعرفوش
1: هو هذا النجم العالمي هذا طلع الكارتاج في عمر 29 سنه
2: اول مره يطلع الكارتاج وش هي الفكره هي ما يقولك انا ما نجمش نجيب الناس الكل تغني مي اللي يجي ويقبل مني لانفيتاسيون وكي نلقى ريبليك ونلقى معناها اوكي هاني معاك نراها كبيره بيان سور دونك انا نحب نشكرهم الكل دون استثناء يعني لانه وقت وجهت لهم الدعوه وحبيت الفكره هذه تكون رياليزابل قالوا لي افيك بليزير واحنا معاك كارتاج وهذه اكبر دليل انه الناس هذوما يحبوا تونس يعني ويحبوا صابر ويحبوا تونس ويحبوا الكونسيبت اولي مام
1: يعني. ان شاء الله باش نكونوا حاضرين في الكونسيبت هذا واخر سؤال حول النجم العالمي اللي فيكون حاضر معاك سدا في الافتتاح فما ديو نجم الراوه بيناتكم
2: بروشينمون
1: بدايه هكا المشروع بدا من كارتاج
2: اي ممكن والله ممكن بوسيبل يعني
1: ترتيحة صغيرة ونرجو نكمل حوارنا مع صابر ربيعي أمير الطرب العربي لسانيكم نهار 16 جويليا في افتتاح مهرجان قرطاج الدولي قصوا تسكركم ديجا لي شي سولد اوت مازالوا لي غادان تنجموا تاخذوا لي بيي نتاعكم وباش نسمعوا زاده جديد صابر ربيعي تحت الياسمين اللي هو عنوان سبيكتاكل هذايا رشينا
0: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل جوك باهي مع ماكسويل فور بيتر لايف
3: الدراسات العلمية أثبتت اللي الكاسك تقلل خطر الوفاة بحوالي 42% وإصابة الرأس بنسبة 69% بلاش كاسك لحظة واحدة تحول حياتك وحياة غيرك لإعاقة دائمة ألور استحفظ على روحك وتوصل لباس المرصد الوطني لسلامة المرور
4: L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique, Ouais El Jassad. Accompagné de la troupe Riyad Boudinar et Afrah, Zeher Life Band et DJ Gambour. Infoline et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et Descoti.tn. Ouais, Jassal à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet le samedi 25 juillet. Avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, GlobalNet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassil Ben Youssef, Sherrington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM. Corniche, merci,
5: 7 لتسعة تحليل.

0: صباحت الياسمين صابر ربيعي هكا غنى وصلنا حتى لسبعة وخمسة وثلاثين دقيقة. أنتم معنا في كورنيش على موزيكا فيم. شنو حكيتها تحت الياسمين صابر؟
1: فيها حاجة
0: هكا، فيها برشا حاجات،
1: مثلا فيها حب، فيها تونس، فيها سيدي بوسعيد، فيها في التصويرة بيان سور، فيها يعني ريحة بلاد، فيها ياسمين، فيها برشا حاجات حبيتهم.
0: كلمات صابر بيعي
1: العربي بيان سور،
0: الاخرين خواطر فرنسية،
1: اكزاكتومون
0: الحان صابر،
1: اي
0: هكا كارت بوستال
1: نجم تقول. معناها انا الغنية كميلوديكمون كلحن، طبعا نحب نوجه تحية زادة كيف كيف الموزع متاعها حمدي المهيري،
0: يعني
1: دونك اللي خدمنا على برشا دي بروجي، من ضمنهم طبعا تحت الياسمينة، وحسيتها فيها ريحة القهوة العربي، حسيت فيها حبيت نمشي الغادي.
0: شنو اللي بربش صابر باش مشي الغادي؟
1: تونس، ليماج لافغي ايماج، معنا دو لا تونيزي اللي هذيك احنا معنا تربينا عليها، والتصويره الناس كي تقول تونس تقول سيدي بوسعيد، تقول فهم ديريكت، تقول سيدي بوسعيد، تقول ريحه الياسمين، تقول القهوه العربي، تقول الزهر قهوه يعني سي سا الاجانب يعني العرب كان ولا دونك حبيت جو كونفيرم من خلال الغنايه كما غنى سيدي علي ابو سعيد العالي، دونك هذي كله اون دو ريبروندر خاطر بلادنا باهيه ومزيانه، دونك يفو سا سوفي با دو معناها باش نغنيو برك على الحب وعلى لكن حتى لي زوندوا نتاعنا، وعلى حتى سبيسيالمون تغني بالعبق نتاع تونس والياسمين، دونك سي سا معناها هذه الفكره.
0: وعلاش اخترت الخواطر الفرنسيه اللي شفناها؟
1: خاطر عجبني التكست، انا لقيته بربشت في ورقي هكا، والله لقيت قصه هي اون فيت اخترت منها الحاجات اللي انا حتى والله ما حتى اللي كاتب ما نعرفوش شكونه، دونك وراق هكا نلقى واحد يحكي على حاجه هذه، يحكي على بالكون خاطر فيها حاجات اخرى، هي يحكي على وحده في البالكون ويغزر لها ويحب درشنو ولبسه فولار حمراء وبوها يخدم طباخ، قصه تحسها قصه، دونك كان حاولت انه ناخذ الصوره اللي حاجتي بها اي اون بلوس نحط لها الكلام العربي بور كونفيرمي كل ليماج الاولى، وخرجت منها غنيه معنا مكاو تو سامبلومون
0: تحت الياسمين اللي هو زاد عنوان سبيكتاكل في كارتاج في استنيكم نهار 16 جويليا في الافتتاح. صابر نحب نرجع للوفرتور نتاع كارتاج، وهكا قعدت في قلبي هكا النجم اللي باش يكون معاك سخسين، خاطر هكا ما نحبش نخبي على مستمعينا، والورقه قاعده في يدي كورقه اسبوعي.
1: انا وقت باهي تنقول لك شكون نعرفك انت الجنس اللطيف وقت يبدا يقنقن
0: شنو قعدوا الثمانية
1: عندي بروف انا اي به انا كي قلت له ودعي استدعيته الى تري معناها كما نقولوا تري اوفير ورحب بالفكره ووافق على طول من غير حتى تردد، ولو انه تعرف انه الشاب خالد
0: الشاب خالد
1: الكينج دوغاي حبيته يحتفل معنا سورتو بوجود لطفي طبعا مع حفظ الالقاب، هو زاد كيف يكون موجود معنا يشرفوني في ويشرفوا ساعه قبل كل شيء كارتاج وافتتاح مهرجان كارتاج، مش انا فقط رئيس التينيه، دونك هو من الناس المؤسسين او اللي اثوا بتو معناها بحفلات كبيره في كارتاج، دونك

0: قلت علاش لا، هو مدام جاي لتونس عنده حفلة،
1: عنده حفلة نهار 18
0: جويليه. اقترحت عليه قلت له قرب شوية ونحبك تكون ضيفي، معناها كما طبعا حكيت على الفكرة وكل شيء. قال لي avec plaisir ودونك لي معناها vraiment ça m'a touché.
1: ديو باش غنيو سور سين ولا باش غنيو؟
0: باش غنيو مع بعضنا، باش غنيو مع بعضنا. هاي خليها كهربا
1: هيك كهربا. هاني هاني هاني غادي نهار 16 هاني غادي نهار 16 جوليا. صبر ربيعي 50 تاع كارتاج. صبر، كان عندك دعوة خاصة جدا، دعوة واحدة باش تجيب انسان خاص باش يكون في اهم كرسي مقابلك بالضبط في كارتاج. شكون يستاهل؟
0: الوالدة اكيد، يعني تمنيت انه يكون ناس رحلوا، اكيد بابا، نجيب الخطاب، انا من عمري ما ننساهم، يعني مجدي عز الدين، يعني الناس اللي وقفت دونك. لكن من ريحه الغاليين اكيد لازم تكون امي اول واحده، ما فيش شك انه تمنيت انه يكون زاد يعني مدير اعمالي علي المولى يكون موجود معايا، مع الاسف شويه مريض شويه في لبنان. دونك اليوم سمير المولى هو اللي
1: معانا في الكواليس،
0: اللي جاء. دونك كيف كيف يعني الناس العزاز هما مش سكره واحده بصراحه، عندي برشا ناس نحبهم برشا، ولكن اول شخص اكيد نفكر فيه هو الوالده نتاعي اكيد. يعني
1: ربي فضلها علي المولى، ندندلو له الف سلام عليك يا حبيبي.
0: الف سلام عليك يا حبيبي يا حياتي، تسلم لي وبعد الشر عليك يا علولو، انا روحي وعمري فدك يا حبيبي، دي الدنيا ولا تسوى دمعة من عينيك، ان شاء الله عدوينك واللي بيحسدونا، ان شاء الله عدوينك واللي بيكرهوك، ان شاء الله يا علولو اللي زعلوك، الى اخره الى اخره.
1: الله الله صابر ربيعي، نسلموا علي برشا علي المولى. يحسدونا يحسدوك صابر؟
0: أكيد الحزن موجود، بمعنى أكيد الحزن موجود، النميمة، خلينا نكون واضحين يعني ما في شك أكيد. أما أنا بوم ما نركزش في المواضيع هاي.
1: ولا كيفاش تتصدى؟ كيفاش ما تركزش صابر؟
0: أه؟
1: كيفاش تتصدى؟ كيفاش ما تركزش؟
0: ما نركزش، نتعدى، ما نخسرش وقتي بصراحة باش نركز في المواضيع هذه، نركز في حاجات أهم اللي تعطيني إيلان القدام، اللي تعطيني فكرة جديدة اللي تدزني القدام. إذا باش نقعد نفركس في شكون وعلاش وتعليق وكذا، ما باش تخليني في بلاصة واحدة، يعني
1: في بلاصة واحدة وبلاصة يحبوك فيها الناس. صابر ربيعي، من أيام كنت وما زلت حديث الناس والعالم، بعد الحوار اللي كان صريح جدا خليني نقول نهار 18 جوان مع محمد قيس، وحتى الأسئلة يمكن اللي جاتنا هنا على انستغرام وزي كفين، 90% منها حول تصريحاتك في البرنامج، كنت صريح أكثر من لازم؟
0: اي لا حد اكيد، يعني شوف احنا معنا متفقين انه في خطوط، اكيد في خطوط معينه من الواحد ما يحاولش انه يعديها، لكن في المقابل هي قصتي، هو البرنامج اسمه قصتي. دونك ماذا بينا نكون انا جوجو لو جو مي تو طون ايتان، معنا نكون شويه معنا حاجات اللي انا بالنسبه لي ما نحبش ندخل فيها، معنا مواضيع مثلا معينه. يعني
1: فما حاجات ندمت بعد ما خرج فيهم ولا اللي تقال؟
0: لا ذاك هو اللي تقال اكيد، يعني سينو راني قلت له نحي هذه وحط هذه وكذا، لا بالنسبه لينا اللي تقال هذاك هو اللي تعدى. يعني
1: بين صابر اللي كان يفكر في الاعتزال 2019 وصابر اللي جاي يحكي في الموضوع 2026، القرار اصبح اقرب بالنسبه ليك؟
0: هو شوف شر ربي يعطينا العمر، لكن مش انا باش نقرر، ما في قرارة نفسي عندي وقت معين أنا بالنسبة لي أنا مقرره وقعد لي أنا، يعني حبش أقول وقتاش اكزاكتومون، ولو أنه قلت 3-5 سنين، ما لي أنا بالنسبة لي أنا نحس أنه مش ما نجمش ناخذ بلاست غيري، معناها خذيت بلاستي سي بون، فما ناس أخرين ورايا مع قدامي بلوتو بعدي، فكما الناس اللي قبلنا احنا معناها موجودين بغانيهم وبتاريخهم وكذا، ولكن رحلوا ومشيوا ووقفوا وقصوا، فما ناس ممكن كملت. أنا بالنسبة لي أنا فما وقت معين الواحد يزمه يعرف وقتش يقول أنا سيبون عملت كل شيء، حتى ولو ما عملتش 100% عملت حاجات اللي هي تخليني نفرح باللي عملته، مي اون اريت ايزي.
1: تعبت
0: فما تنجم تتعب جسديا، تنجم تتعب صوتيا، تنجم تتعب انت نفسك تقول لا نحب وقت الروحي تو، نحب نكمل كم سنه اللي مش نعيش، اما دابين نعيش الروحي كانسان عادي، كانسان ما عنديش ضغط، كانسان ما. ولكن اكيد يعني الفنان اللي في داخلي باش يبدا يحك كي يبدا نعمل هكا، مي ما نعرفش بتات نعمل حاجات صغيره، مي مي مانيش مش نقعد نكمل على نفس الوتيره نو.
1: بلتي مثلا عمل كنت معاه في حوار قال لي انا كان باش نبعد 5 سنين اخرين قال لي وباش نعتزل الموسيقى باش نعمل فليحه. صابر بيه شنو يحب يعمل مثلا، شنو يحب يتفرغ، حاجه هكا تحب تعدي فيها وقت.
0: والله ميزون دو واحد معناها هكا، واحد يكون عنده الدويرة هكا في الخضار هكا
1: شيخ
0: مع العصافير تزقزق وكل جو، تحب الرياضة تحب الكذا معناها ممكن. أنا خاطر الفلاحة بتدخل مثلا، الفلاحة ما نعرفش الفلاحة بتدخل ممكن نحبها، مش شرط أن يكون واحد يعرفها، بالعكس فكرة حلوة. مي نجم نقول لك أنا حاجات أخرى، أنا ندخل في دوتخ بروجي معناها، ولو انا عندي مام بروجي اللي نحبه انا فهمت كونت معناها نحب كل ما هو لايتينغ وسكرينز ويعني مي لي انا كسابر ماذا بيا نقطة خات اللي هي تخليني بيان انطوري في بلاصه حلوه سامباتيك عاديه. نحب الخضار ونحب شويه
1: بديت تكتب هوني في تحت الياسمين نجمه كره مسيره صابر بيع يكتبها عنوانها تحت الياسمين.
0: نو ما فكرتش صراحة، ما فكرتش لا ابدا اكتب انت.
1: طيب انا نجم عندي ما نكتب على صاحب نجم بدينا كمل انت.
0: نو مانيش كاتب ونبدا نحكي وكذا نو، مي اللي يحب يكتب يكتب.
1: وصابر الرباعي باش يكتب حكايه نهار افتتاح كارتاج نهار 16 جويليا، كونوا في الموعد خذوا لي بي نتاعكم باش يستناكم مع عرض خاص باش يحتفي فيه ب 60 سنه نتاع كارتاج، ولكن زاد بمسيره صابر الرباعي. نجم نقول اليوم جزء من تاريخ كارتاج صابر، كي نحكيو على اكثر من 21 مره في كارتاج مخلاف الحفلات الخاصه اليوم.
0: برمي للفنانين اللي أثوا أكيد يعني، برمي للفنانين اللي أثوا مسيرة كاملة في على مسرح كارتاج ومهرجان كارتاج، دونك حاجة تفرحني برشا وتقعد في البالماريس متاعي يعني أكيد يعني ما تنجمش تتلقى يعني هذه.
1: وحكيت على تونس قبيلة صابر، وخليني نقول الفنان الأنجح الأكثر انتشار، الفنان اللي مطلوب عربيا اللي تعمل فيه حفلات في العالم العربي الكل، وحتى قبيلة هكا نسنس شوية في الكواليس مازال مطلوب لحفلات في الصيف، اي بورتون ديما الأولوية لتونس تلبي النداء
0: على خاطر هذيك السوق الأولى يعني، خاني كان بلغة السوق يعني هنا بداياتي، هنا السوق، هنا الجمهور الأول اللي شفته في حياتي، بلادي أهلي أصحابي، دونك هنا بديت لو برومي نويو معنا. كيفاش باش ننساه؟ نو، كما واحد عنده مشروع صغير وبعد كبر المشروع ذاك ما يقعد المشروع الصغير الأولاني ذاك فتحت خير. أنا بالنسبة لي أنا تونس فتحت الخير على الوطن العربي، هي تونس، هي الجمهور التونسي، هي الصحافة التونسية، هي التلفزة التونسية، هي الشعراء التوانسة، هي الغنيات والملحنين، دونك التوانسة، دونك هذه بدايتي، دونك ما ننجمش نلغيها ولا نحيها ولا
1: مش كون موجود في أكثر من مهرجانات، من مهرجان بلوتو شفنا زاد مهرجان جيبس الدولي كان صارح مدير المهرجان من 2016.
0: والله أنا ما عنديش مشكلة راه صدقني، والله ما سيتي بتاتخ مال انتوندو، مي ما ما حتى المقصد متاعي اللي صار هذاك مش مي سيتي بيغمان غير على على على مكانة معينة معنا، غير على اسم، غير على مهرجان، اسم مهرجان، دونك سيتي با لانتونسيون بتاعي، ما كانش الفكرة انه لا بالعكس، انا كل مرة وكل نهار دي ما نحكي انا حتى مع الادارة هنا ادارتي نحكي معهم نقول لهم نحب نمشي لجابس، نحب يا خاطر الجمهور غاديك في جابس نحب نمشي له معناه، مش اذا هو ما يحبنيش اخو ما يجيش، اما انا نحب نمشي له باش نعبر انا علاش نمشي البلايص الكل معناها، من سبيطلة، من القفصة، من مدنين، من بوم مدنين سنة جابس تحب نمشي له سوي صفاقس مستانس بنزرت وبصفاقس وتونس وبقرنين، دونك جابس يزم نمشي له، خلي الجمهور الجابس نحب نمشي له حاب نغني له.
1: كيفاش تحل الخلاف هذاك؟ النجم نسميه خلاف.
0: قلت لهم ما اللي تحبوا، مش مشكله، انا ما عنديش حتى شروط ولا كذا، تحبوا نجيكم شنو امكانياتكم حتى نجيكم. هكا مشيت لهم هكا، معناها ما عنديش لا حطيت لا شروط ولا بنود ولا دونك. كي قالوا لي احنا هكا النجم، قلت لهم يا بوت سويسي اعملوا اللي تحبوا. بالنسبه لي انا جابس مهرجان
1: صبر جابس. يطلب باش يكون موجود في جابس ولا اتصلوا بيك اداره المهرجان؟
0: لا انا بون مش معناها نحب نمشي لجابس، نحب نمشي المهرجان. اذا مهرجان يقول لا ولا يقول كذا، هذه طبعا ترجع لي هو بالنهايه. مي انا ك ك ك كمهرجان اللي عندي برشا ما غنيتش فيه تو سامبلومون معناها، وعلاش لا، ماهيش تقليل من قيمتي انا انه نمشي نقول انا اخترت وانا حبيت نمشي لجابس. بان وي نحب نمشي نغني في جابس، شنو المشكله؟
1: دونك دون بالعكس شروط.
0: بالعكس تزيدني اصرار وفرحه وفخر، انا نحب نمشي للمهرجانات اللي انا ما مشيت لهمش، عندي برشا. دونك هذه دي سياستي انا، زي كيف انا حتى في مهرجانات اخرى اللي ما عندوش امكانيات نمشي له، يا با سوسي نمشي له ما غير حتى شروط، خاطر الناس اللي ما تنجمش تجي لتونس نمشي ولا احنا معنا ذيك. علاش
1: ذيك علاش بيني داي باش يكون حاضر في اخر المهرجان؟
0: ولا ما عادش نروح نشوفوا الامور الماديه بقدر ما احنا نشوفوا لو بليزير اللي لما تلقى الناس فرحانه بشوفتك وانت فرحان بيهم. واحنا بالنهايه عايشين في تونس، يعني نعرفوا امكانيات كل مهرجان وامكانيات
1: تستمد منهم الموتيفاسيون القوه باش يكمل صابر باش يستمر باش يواصل.
0: انا الجمهور احنا هو اللوكوموتيف نتاع مسيره اي فنان. راه من غير جمهور الفنان يتحسوا كالشمعة يذوب، مش تقعد الشمعة هذيك ديما معناها فيها فلام، الببليك هو اللي يعطيها كل البهرة هذيك. دونك الببليك مهم يسر.
1: وكيفاش حافظ صابر البيع على الشعلة هذيك وسط كان النجم؟
0: خاطر نحترمه، خاطر نحترمه، باش نحترم روحي يلزمنا نحترمه باش يحترمني، خاطر نحترم الناس اللي جات. نحبش نغني نابورت كوا ونابورت كومون ونابورت كل سيتواسيون. نحب بالنسبة لي أنا غنيت في مهرجان كبير ولا صغير ولا حتى حاجة خاصة، بالنسبة لي أنا
1: حضرت لصابر الرباعي غنى أكثر من 3 سوايع في حفل. يهمك في الوقت.
0: ما خاطر الببليك الناس احنا هذاك هو المخزون متاعك بالنهاية في الأخر يعني. وهذاك هو اللي يعطيك الانرجي، الناس اللي قدامك تبدا فرحانه شيخه. ماشي احنا نتلاقاو مره في العام في الصيف نبداو الناس شيخه، بعد طول العام يبدا واحد كل واحد ليه مشاكله ومشاغله يعني.
1: بالنسبه ليك اليوم صبر باعي السعاده قرار، قررت انك تكون شيخ وعامل كيف، قررت انك تكون سعيد؟
0: ليه فماش قرار كيك شنو منين جبت هذي قرار باش يكون واحد سعيدة؟
1: أنا هكا كل الانترفيو الأخرانين الكل اللي نتفرج فيهم هكا نشوف في شخصية أخرى لصابر باعي.
0: نحاول أن نكون إلى حد ما سعيد، نحاول أنه ما نغوصش في مشاكل معينة ولا ما نخلقش مشاكل معينة لنفسي غراتويتما. ما نحبش نكون اللي دايرين بيا أنتي كيفي عندهم حتى عقد معناها ماذا بيا كون كنا يد واحدة. الانفيرونمون اللي تعيش فيه هو اللي خلق لك السعادة راه. وتبدأ أنت في انفيرونمون معناها في شوية هكا اوتوماتيكمون فما حاجة تتعدى، يعني فما دي زون اللي تعدى من اترافير الناس اللي معك مثلا، حتى في خدمتك حتى في دارك حتى في الشارع حتى يعني. لكن نحاول انت تدمم تقعدك اكل البليزير نتاعك في الحياه، ديما تحاول انك تبحث عن السعاده والشيخه نتاعك انت.
1: والسعاده عند صابر باعي سالت في الحلقه الاخرانيه نتاع الحوار اللي حكينا عليه، قال لك عبالك تحب مره اخرى؟ قلت له نو قطعيه. صابر اللي غنى اتحدى العالم للا
0: في كل كل نهار نحب انا اش معناها انا نحب ناكل بالقدا نحب نرقد ملي ما تعرفش عليها راه مش معناها انه سكرت الباب ولا نو ما تعرفش عليه، ولكن هذه بالنسبه لي انا ولادي توا اكطوالمون جو في نعيش لوليداتي، وبيان سور امهات ولادي انا مع نحترمهم وما عندي حتى معناها مشكله معاهم، لكن الحياه نتاعي تستمر سواء بارتباط اخر ولا لا، مش هذي مش هذا الهدف نتاعي، لكن انا بالنسبه لي انا الهدف نتاعي هو ولادي هما كل الثمره الباهيه البنينه المزيانه اللي انا ربي كرمني بها. دونك دونك هذاك هو اللي احنا نخدمه باش نساعدوهم ونكونوا احنا في اخر المشوار نكونوا فرحانين، ما نحبوش نكونوا معنا نشوفوهم ناجحين نشوفوهم كذا، مي توت اون ايتان اكل اون غارد اكل ريسبي بيني وبين معناها امهاتهم يعني.
1: والوليدات باش يكونوا حاضرين، اسلام باش يكون حاضر مثلا في كارتاج
0: نورمالمون، اسلام صفاء ايفونتويلمون جود زاد كيف كيف باش يكون حاضر، مي بيان سور لازم يكونوا حاضرين،
1: باش يكونوا حاضرين واحنا اكيد باش نكونوا حاضرين.
0: من عندي ياخذوا من عندي الانرجي زاد هما باش يشوفوا بوهم بون، ولو انه اسلام وصفاء كبار معنا يفهموا، مي نحكي على جود هو يعرف انه كيفاش يعرف انه يبدا يعمل الاناليز نتاعه والناس كيفاش بابا يعمل هكا كيفاش كذا شنو هي خدمته كيس كيف في حضر يكبر 12 12 سنه يبدا يلاناليز مش كيما ولد عمره 6 سنين 5 سنين ما يعرفش، دونك هو 12 سنه يبدا يشوف اترافير
1: شنو يقول لك
0: يحب يدخل يحب يشوف يحب يكتشف يحب بابا نمشي معاك، هو اللي كي يعني يمو بروفوك معنا باش وش يعمل تورني مع ياسناء على شتى ممكن يعمل تورني يمشي يطلع في الكار ويطلع مع الاولاد يلزم يعيشك لو بليزير هذاك اللي انا عشته وانا صغير كوا، ولا في بداياتي في الكار نمشيو في الكار مع الفرقه ونبداو نتعبوا ونخرجوا في القوايل وكار ما غير التكييف محلاهم لي مامون هذوك تفرح كي تلقى الناس قدامك سي تنحى تعب كله مشى. دونك هو
1: مغروم بالموسيقى،
0: هو يسمع يحب يسمع الموسيقى مي بون مغروم 100% ما نعرفش مي انا قاعد نشوف
1: انه ديتكتي نتصور كان بشرافي
0: اي فما صوته صحيح معناه يغني صحيح على ليميت يغني صحيح فهمت، مي مازال صوته مش متطور يعني اكيد يعني. ولكن مو سي با لو ما نظنش انه يمشي للسيكتور هذا بتاعي انا
1: السيكتور هذايا صابر كان عندك نصيحه واحده تمنيت كونه تقالت لك اللي كنت في بدايتك باش يسمعها اي ميوزيسيان مازال في بدايه الطريق شنو يقولوا صابر؟
0: لا عاود سؤالك هذا سؤال صعيب اسمه
1: سهل سهل سؤال صابر كان فما كونساي انت ما تقالت لكش في ديبيوت كارير نتاعك وتحب تتعدى للجيل الآخر ولا لأي موسيسيان قاعد يسمع؟
0: أنا نوصيهم نقول لهم شوف قد ما تفرح باللي ماما متاع النجاح متاعك يزمك تفرح زادة كيف كيف باللي ماما متاع الفشل متاعك، على خطر الماما متاع الفشل متاعك هو بش خليك تنجح من بعد، مثلا هذه نصيحة ما يزموش يقول انا او اي ديسيبسيون صارت مثلا ولا اي ان فو با سي ان فو با، يزمو يكمل يبرسيفيري يعني يكمل يخدم على كل يبني على نجاح وي مي يخدم على كل فشل ولا بتات خليك الفو با هذاك باش ما يصيرلوش مره اخرى. مثلا انا بابا الله يرحمه كان يقول لي نجي فرحان بالتلفزه وقتها نجيب الخطاب الله يرحمه نجي فرحان وقتها في الديبي بتاعي وكذا بابا غنيت تكلمت مليح نقول له تكلمت مليح قول لي لا غنيت امورك غنيت باهي يعطيك الصحه اما ما تكلمتش مليح مثلا كي يسالني سؤال ولا اثنين فندخل بعضي انا صغير فهذيك بالنسبه لي انا اكبر نصيحه خذيتها يلزمني نعرف في لي مامو هذوما اللي خارج على اطار الشيء اللي تعرف تعمله يزمك تكون تعرف تعمله زادا يزمك تحكي مليح يزمك لأنك عندك مواجهة تاكو تاك ما بيني وبين مثلا كذا يزم نبني الشيء هذا معناها من الصغرى دونك هذه نصيحه مهمه ياسر انا بالنسبه لي اخذتها من عند بابا الله يرحمه. زاد كيف كيف التسرع وانك تحب توصل للقمه في ساعه وانك تبكلي يلا وانك درا شنو هذه كله لا في المزيكا راه ما فماش رحمه راه يا تعمل حاجه بالقدا راه مش توصل لك تعرف انه التعب نتاعك تو تعرف مش يوصل اذا تباناليز لا شوز راهي ماشي باش توصل مهما كان.
1: والجدية هي اللي تخلي صبر بها اليوم يوصل للعالم العربي أكثر وأكثر وما زال محافظ على لقب أمير الطرب العربي وإن شاء الله ما نحكيوش عليها الاعتزال هذا عامين وخمس سنين.
0: طيب خلينا نقول مش مشق اعتزال قلنا اعتزال كلمة كبيرة الاعتزال يعني
1: موقع خلينا نبدلوها تصريح هذا عدل التصريح قبل ما نكمله
0: نقولوا استراحة محارب.
1: استراحة محارب. شكرا ليك صبر بعين نورتنا. أكيد باش نكونوا حاضرين في افتتاح مهرجان قرطاج الدولي بالتوفيق ليك وشكرا على تلبية الدعوة في كل مرة المزيكا. صبر بعين ضيفنا اليوم في الانترفيو.
2: الانترفيو كورنيش من السنة الجمعة من السبعة للتسعة تحليل.
1: ما زلنا مكملين معاكم في كورنيش على موزايكا فام ساعتنا الثانية يكون بحضينا زيد غرسة نحكي على التغني متاعه الجولة ونحكي معاه شنو قتلوا مراد ريدي
0: قولوا مين الأخبار
1: أيوة عطينا بعد عطي الصبر بها يكمل بالأخبار شيخ الأخبار مع مراد ريدي ونرجع نكمل معاكم في كورنيش على موزايكا فام.
2: كاليبسو Vendredi 17 juillet, pour la première fois en Tunisie, la tant attendue soirée Beirut Night. Mets les voiles au Calypso avec le fameux DJ du club Bar du Port Dubaï et du Eris Club Beirut, DJ Bonanza. Beirut Night avec DJ Bonanza au Calypso, c'est le vendredi 17 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
3: مستمعي موزايكا فام مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية وجدي الهذيل يكشف لموزايك عن إعداد مشروع نص قانوني يتيح للمحكمة العقارية معالجة الإشكاليات العالقة على مستوى الأراضي الاشتراكية بما يسرع تسوية وضعيتها وإدماجها في الدورة الاقتصادية. والوزير الهذيل يشير إلى أن الوزارة شرعت في رقمنة جرد أملاك الدولة عبر إعداد بطاقة رقمية لكل عقار تتضمن بياناته ومثالا مرقمنا مؤكدا أن عملية الجرد تشمل فقط العقارات التي هي في حوزة الدولة فعليا.
4: من أهم المشاكل اللي يعاني منها الجنوب التونسي هي مشاكل الأراضي الاشتراكية التي تعوق الاستثمار. الأراضي الاشتراكية لقينا لها حلول على أساس أنه وقع إعداد مشروع نص مكن المحكمة العقارية من حل الإشكاليات المتعلقة بالأراضي الاشتراكية وذلك في نطاق المسح العقاري. بالنسبة للجرد والتقييم كما نعرفوا عقارات الدولة تم جردها في دفاتر تقليدية. جاء المشروع هذا يدوي جاء المشروع هذا باش تولي يعني طريقة أكثر فنية وأكثر شفافية وأكثر وضوح باعتماد وسائل علمية يعني بطاقة تكون واضحة لكل عقار. هذه البطاقة تكون مرفوقة بمثال مرقم. دونك على ذو هذا احنا نولي نعرف عقارات. حاجة أخرى مهمة جدا ما يحط لك في العقارات هذه وتدخل في الجرد إلا العقارات التي في يد الدولة. دونك وقت اللي أنا نجي نقول العقارات في يد الدولة وقت اللي نعطيها للمستثمر أنا بشي استثمر فيها والحاجة متأكد أن العقار متاع الدولة مش يجي من بعد يقوموا على المستثمر بنزاعات. وصلنا حتى التوى هم اليدويين يقولوا اليدويين فيهم 52 ألف عقار وصلنا حتى التوى 11300 عقار كيكا تم جرتها فهمتني إن شاء الله نكملوا الباقي في أقرب وقت.
3: المعهد التحضيري لدراسات العلمية والتقنية بالمرسى ينظم سلسلة من الأيام الإعلامية الموجهة لفائدة الطلبة المتفوقين في امتحان البكالوريا دورة 2026 وذلك لفائدة المقبولين لمواصلة دراستهم بالمعهد أو بمؤسسات التعليم العالي الألمانية والفرنسية. وشهدت المؤسسة اليوم الثلاثاء تنظيم لقاء إعلامي خاص بالطلبة المقبولين لمواصلة دراستهم بالمعهد التحضيري لدراسات العلمية والتقنية بالمرسى حيث تم تقديم مختلف المعطيات المتفوقين المتعلقة بالمسار الدراسي والتكوين الأكاديمي داخل المؤسسة، إلى جانب التعريف بخصوصيات الدراسة وأفاقها المستقبلية. ومثلت هذه اللقاءات فرصة هامة لفائدة الطلبة وأوليائهم للتعرف على مختلف الإجراءات والتوجيهات المرتبطة بالدراسة والإقامة والحياة الجامعية خارج تونس، خاصة فيما يتعلق بالجوانب التنظيمية والإدارية، حيث تم تقديم معلومات علمية والإجابة عن مختلف الاستفسارات المطروحة، بما يسهل انتقال الطلبة إلى المرحلة الجديدة من مسيرتهم الأكاديمية. وزارة الصحة تنشر بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر دليلا توعويا يسلط الضوء على أهمية استعمال واقيات الشمس لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة والحد من مخاطر حروق الشمس والشيخوخة المبكرة للجلد وسرطان الجلد. والوزارة توضح أن واقيات الشمس هي مستحضرات تستخدم لحماية البشرة عبر امتصاص أو عكس الأشعة فوق البنفسجية، مشيرة إلى وجود نوعين رئيسيين من المرشحات: مرشحات كيميائية تمتص الأشعة ومرشحات معدنية تعكسها وتشتتها. ووزارة الصحة تشدد على ضرورة استعمال واقية الشمس بطريقة صحيحة من خلال وضع كمية كافية على البشرة قبل التعرض للشمس وإعادة تطبيقه كل ساعتين أو بعد السباحة أو التعرق، مع التحقق من تاريخ الصلاحية واتباع تعليمات الاستخدام. في أخبار العالم، كارل ساكاوا المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي يؤكد اليوم الثلاثاء أن السودان يواجه خطر التراجع إلى مستويات أشد من الجوع بسبب تهديد الحرب وتخفيضات تمويل المساعدات وارتفاع تكاليف الزراعة الناجم عن الاضطرابات المرتبطة بالحرب في الخليج، مما يهدد بتقويض المكاسب حيث التي تحققت في احتواء المجاعة التي اجتاحت أجزاء من ذلك البلد الذي يمزقه الصراع. وأدت الحرب التي دخلت عامها الرابع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية إلى نزوح الملايين وتدمير أجزاء كبيرة من السودان، وحذرت وكالات الإغاثة مرارا من تفاقم انعدام الأمن الغذائي ومحدودية وصول المساعدات الإنسانية. نهاية الموجز، المشوار التواصل مع سامي الحامي في كورنيش، مع أجمل تحيات مراد الدريدي. الأولى في تونس.

0: 28 دقيقة أنتم معنا في كورنيش على موزيكا فيما نسلم عليكم إن ما كنتوا في الاستماع سوى فكرة هبكم طريقة سلامة للجميع سيسر ويحكم والسداء على سيدنا موزيكا فيما فان ليت كنا تتابعوا في اللايف متاعنا تابعونا على فيسبوك شوي خير على يوتيوب موزيكا فيما دوت سويت لانفيتي دو جور
1: كورنيش لانفيتي دو جور.
0: سعداء جدا باستقبلوا بحذنا هنا على مزيكا فام. فمش تونسي ما يحبوش، ما فمش تونسي ما يحبش يحضر له في مختلف حفلاته. هو حارس المالوف التونسي كان مجموع نقوله حتى لليوم بكل حب. نستقبلوا بحذنا الفنان التونسي زياد غرسة. مرحبا.
2: ربي يفضلك عايشك. مرحبا.
0: شنو الحوي؟
2: الحمد لله يا رب العالمين. يا رب لك الحمد.
0: زياد غرسة، الصيف بالنسبة للناس العاديين بالنسبة للمواطنين الكل هو عطلة، ولكن بالنسبة للفنان ماراثون. خليني نقول كيفاش تعيش الصيف بين الخدمة بين تحاول توفق بين العائلة، كيفاش الأجواء؟
2: والله الصيف احنا والخدمة معناها أغلبية الوقت ما نتمتعوش بالصيف. يعني تعرف الوقت الصيف معناها يكون الوقت مقسوم ما بين العمل اللي هو كله في الليل، وكده فما مهرجانات، فما البرايف نحضر نكون أتممنا البرايف. بعد البرايف معناها نقول الأحبال على الجرارة كما يقولوا، معناها ما كان خدمت في الليل لازمك ترقد ترتاح. كانك في تونس كان عندك ديبلاسمون يزمك تخدم في الليل وتقوم وتمشي تعمل ديبلاسمون حسيل
0: بين
2: خوذة كبيرة
0: بين البروفيت والسفر والتنقل والخوذة هذه. شنو أكثر لحظة يستمتع بها زياد غرسة في الموسم الصيفي؟
2: بعد ما تكون أديت واجبي ونكون هو الرضا معناها غاية لا تدرك. لكن كل حفلة وكل مناسبة عندها معناها قيمتها وعندها بلاصتها، معناها التخوف من الأول وكل التحذير وكل شيء كي يتم بقدرة ربي في أحسن ما نجمو نعطيه، معناها هذيك الفرحة الباهية. وبالأخص بعد كي توفى الجولة مثلا نتاع الصيف هذيك تفرهيدة الكبيرة أنه يكون واحد ضميره مرتاح ويكون خدم يعني عطاء من جهده وعطاء من
0: تفكيره
2: موهبته اللي عطاه له ربي، فهمتني؟ وهكذا دواليك معناها بعد يعني
0: تستمر. فما شكون اللي يقول لك الصيف يبدا كي يطلع زياد غرسة على المسرح؟ يظهر لي سنين الجمهور باش يفقد شويه طلت زياد كي نشوفوا لاجندا نتاع سنين مقارنه بعام ناول 2025. سنين نلقاو العباد لاسبيتلا سوسه، فما زيد اريانا كانت مبرمج في مهرجان تستور، ولكن حتى لتوا حد ما نعرف انه الغي المهرجان هذا. هل خيار من زياد غرسة انه ما يكونش موجود في المهرجانات؟
2: بالعكس، أنا كيفاش ما يا أخي المهرجانات هذوما مهرجانات ثقافية، وأنا الدور بتاعي وخدمتي كلها معناها في المجال هذا، والنوعية اللي نخدم فيها ما تمشي الأكثر للثقافة يعني. فش أقول لك معناها ما هي العبرة ماهيش بالراهو بالكم، العبرة بالكيف. أنا بالنسبة لي أنا مش فايدة معناه أنه باش يكون إنسان يعني يزم يكون معامل ما نعرفش قديش من مهرجان متعبة ساعة وكل شيء، لكن هذا هو. مش حابني يقول لك أنا معناها أنا معناها إدارة الإنتاج بتاعي مع أونس ميوزك مع أستاذ ناصر
0: نعم ناصر جرميش
2: قائمة بالدورة بتاعها معناها على
0: أكمل وجه، ولكن
2: نخدم عام كامل معناها كل عام، وتنجم تشوفوا حتى تدخلوا تشوفوا اللي مناش قاعدين مكتفين يدينا من الناس اللي نخدموا وكل شيء.
0: ولكن
2: هذا هو. ما نعرفش أنا شوف ما سي ناصر يعرف أكثر مني الأمور هذه، هو ما يعلمنيش بالخطايا يحتمل هذه خطر العمل متاعه بشي مهمته معناها بشي الفنان باش يطلع ويغني. انا بالنسبه لي انا كزياد غرسة على ذمه الناس كل وانا انسان شعبي وانسان نحب الناس كل وماذا بيا ما عندي حتى بريفيرانس في بلاصه على بلاصه. هذا هو اللي كتب ربي معناها من عرش ثلاثة ولا أربعة مهرجانات هذاك هو شو تحبني نعم.
0: زيد غرسة اليوم بالباركور هذايا تقولي ثلاثة ولا أربعة مهرجانات هذاك شو تحبني نعمل بيه؟ كنقول قرطاج كنقول الستينية كنقول احتفاء بالمهرجان هذايا ما لقيتش اسم زيد غرسة ما قدمش ملف هذا يعني
2: طب دخلني في حكاية أنت تو متاع مذهبية ما نحكيش فيهم الحكاية هذوما والله يزي ما حكاية محمد أخونا جبالي وربي إن شاء الله يعطيه القوة ونحييه برشا برشا برشا ونقول له إن شاء الله ربي يعطيك الصحة وراك نجم كبير ونجم عربي بيتم معنى الكلمة. أنا فخور بيك ويا جبل ما يهزك ريح فهمتني وكهو كان مش نحكي أنا زادة تحلو في موضوع آخر. أنا في غنى عن شوف بصراحة عن
0: جاوبني باختصار
2: والمشاكل والحكايات
0: بعيدا على المشاكل بعيدا على الجدل وعلى أي حاجة زيد غرسة
2: أنا عملت 40 سنة كارير أي عام الأخر كيف كما عمد الجبالي غير أنا ما أقولش عملت سنة كارير 40 سنة كاريير بالضبط عام 86 بديت عمري 11 سنة محترف عليه وقدمنا نقول سي ناصر نتكلم قدمنا لأول مرة احنا مش مستنسين قبل يعيطونا في كارتاج معناها مش أول مرة الحمد لله معناها والحفلات كانت معناها كان يحكيوا على الحضور الجماهيري حضور ديما قياسي والحمد لله معنا ننوروا بلادنا وننوروا فننا ملوفنا باللي تحب انت الحمد لله عنا قاعدة جماهيرية. سنة عملنا برنامج حفلة اسمها منامة سيناريو وتصور وإخراج لأخي الفنان الكبير مقداد السيلي واشتغلنا عليها مدة 4 شهور كاملين تحضير فقط من سيناريو هي منحبش إن شاء الله توجي نهار وتتقدم بتاتر ميت ولا حاجة هذيك حكاية أخرى
0: ربي طول في عمرك
2: أما ربي يبارك لك أنه اسمه منام ندخل في الركعة قدامي موسيقيين فهمتني بلباس آخر كلها معناها فيها حلمة هي وبعد تولي منامة يعني منامة تتبدل وفما فيها هدرة والعروسة وأنا فما عندها قصة حب وفيها الأغاني الكل متاعي وفيها سيناريو رابط فهمتني وأغاني كذلك جديدة تعملت خصيصا كما كوميدي ميوزيكال معناها هذه حضرت في الأخر حاجة أنا بدي بهت مقداد ما تعرف فنان راهو عنده بعد نظر كبير ياسر حاجة تالي نجهلها أنا نشوف حتى في الكوستيوم يقول لي لا يزم كوستيوم فما الكوستيوم جدد حاجات أخرى حاجة جديدة حاجة تدوخ من جد وعملناها على 3D وكل شيء
0: تقدمت
2: طبعا
0: تقدم لي كارتاج اللي
2: تكون يا افتتاح يا اختتام يا كذا وكهو
0: اللي زيد غرسة كان في تصريحاته السابقة رافض لفكرة أنه يقدم ملف فزيد غرسة 2026 حاب يحتفل ب40 سنة على ركع قرطاج
2: والله مش حتى أنا خطر مش نحتفل أنا مش نعمل 40 سنة مش نعمل حفلة معناها فبش كالعادة مش نعمله لا
0: هذا تصور
2: خاص لأنه فنان بعد مسيرة مثلا فما الناس فما يعملوا احتفالات البرة الفنانين راهو يدخلوا منها برشا فلوس فنانين متاعهم عندنا برشا فنانين رموز ما عليناش اما بالنسبه لي انا والله ما نحبش برشا المناسبات هذه باش يقولوا هاو خاطر عمل الاربع لكن فكره بعد كي شفت الفكره حلوه برشا وفيها حاجه جديده ما فيها كرياسيون كامله فقدمنا دوسي كما الناس كل قدمنا والى حد اللحظه فيها ما جاوبوناش يحتمل فما عندهم علاش انا هاني هنا باش نكون دبلوماسي برشا نحكي معك يحتمل فما علاش. وذي بوم مش مشكلتي أنا بركة، يظل لي كأني مشكلة التواصل، فما تواصل معناها ما فيش مشكل كي على الأقل يتهز حتى التليفون ولا
0: أسباب الرفض.
2: احنا بعثنا الوزارة ما بعثناش حتى هي شريكة كي تبعث لها تجاوبك فهمني، أمور ثقافية هنا باش ما نطولوش الموضوع. ما جاء ما ما ما كانوا ما تعداش ما معناها ما تشافش ولا ما نعرفش عليهم حصيله.
0: نتصور هذا يقلق زيد غرسة، فما وجيعة تبقى موجودة رغم أني نعرفك أنك تختار الصمت ديما، ما تحبش تتكلم ما تحبش تتعلق.
2: والله اللي يقلقني صدقني قسما بالله ما يقلقنيش، مدام هكاية الحكاية علاش أنا باش نقعد أنا خير من العباد معناها. هذا هو هذا الموجود ألعك تعرفها كلمة تلعب ولا طير قرنك لبعيدة، هذيك هو شنو تحبني معناها نجي ونخرج كنت النجم نقول ظلمت ودرشنية وذلك. وأنا خير مرة نصعد على كارتاج في عام 12 مرة كارتاج ولا بس مش هذه المشكلة. كي تلمت المجموعة وكذا قالوا لي ما لا نرى أنه يحتمل آخر عام في حياتي نعرف عليه أنا باش نعيش 40 سنة معناها ذوما 40 سنة العشر سنين و40 معناها كمان قدمت شوية للموسيقى التونسية ما يسيرش حبيت سنة نعم ما واتتش ما واتتش وقوس ونلقوه إن شاء الله. نتمنى كل خير للناس إخواتي وأصحابي اللي يشاركوا إن شاء الله ربي يوفقهم كما صابر متأكد. وكانت لما حلوة ياسر اللي بش تجي معها يجي معها الأستاذ في بوشناق هذه حاجات حلوة معناها ما نحطوش كان حاجات راهو النيجاتيف فما حاجات بوزيتيف والله ما حلو. ما نعرفش البرمجة الأخرى شكون والله ما عنديش فكرة.
0: ما تبعتش
2: لا والله
0: في هذا الكل في هذا الكل اكتفيت بالأربع مهرجانات وكاو بعد 40 سنة مسيرة بعد اللي قدموا زيد غرسة يقول سيبون نكتفي بأربع مهرجانات كهو
2: يكتفي هذاك شنون تحبين تحملاني قطك هذاك هو شوف راهو احنا ما ناش نختموا بلغة الفرض يزمك تفرض فن. اما فما فنانين اللي عندهم مكانة متاحهم وعندهم قيمتهم. انا نشوف اشقالنا في المغرب في الجزائر حاج بجدوب اللي نحكي على النوع متاعينا عندهم راهو مكانة مرموقة معناها جدا معناها يعتبروا سفراء بالمجد حتى كي يسافروا عندهم باسبور روج وعندهم برشا حاجات راهو فهمتني. فما ناس معينة يزم تحترمهم فهمتي خاطر محترمين نفسهم محترمين للمسيرة متاعهم
0: ونتصور
2: وما حدوش على هك يمثل هوية وطنية كون لو ذو با ما نجمش من نقصيه وإلا نتجاهل وإلا فهمت
0: ولا ما تلقاش رد خاطر اليوم الراو فما فنانين توينسا في البرمجة متاع كارتاج نشوفوا نبيها كراولي نشوفوا أمينة فيخت شفنا الافتتاح مع صابر باعي دونك تقول لي
2: نفرح

0: ولا 3 سنين. محمد زبيري عنده من عام 2014 ما تعداش، مش معقول بصراحة. عاد أنا نبجل صاحبي ويستحق. فهمت؟
1: تحية كبيرة. معناها الحكاية محمد زبيري
0: ماهيش مربوطة، ماهيش مربوطة بال، شوف كيما ندخل لدارك نرضى بكاس ماء، كي تمد لي كاس ماء وأنت فرحانة بيا تكبر في عيني على الأخر، وكي تمد لي أكثر أقوى حاجة واحد وأنت تمد لي تعملك تلوى حالي لبعيد قولك بارك الله وفيك، نزل روحي ونمشي.
1: باش نعرج على حاجة برك اللي هي في الدورة 58 كان يزيد يتذكر معايا ناصر القرويش، اللي هو زيد غرسة كان مريض وقتها في الدورة هذيك، كان متقلق شوية وأصريت أنك تكمل الحفل.
0: التزمت
1: للأخر،
0: التزمت، ماهوش ماهوش ماهوش مسموح لي باش نخل، معناها رغم اللي أنا وقتها معناها صدقني معناها حكيتها تحدثت فيها في الموضوع ذي سيفية كاملة في الكلينيك، معناها كي نقول لك سيفية كاملة سيفية كاملة، معناها راه اللي عانيته والله في من الكلينيك نمشي باش نخدم. لازي عندي ضروريات عائلية نشدد عليها، أنا الوزارة مش عملتي شهرية ولا عملت لنا حاجة اللي باش نجمون، كما خدمتش على روحك ذكا هو نعيش من غادي ونعاود ونرجع على كلمة العوادة.
1: كان تصريح
0: والله العظيم، والله العظيم كما جاتش العوادة يحتمل الواحد راهو لطف الله يورينا، راهو ما ديدو للطلبة على حساب هذا، فهمتني؟ عاد انا كيف فرحوا بيا مالي ديارهم حبوا يسمعوا تعليق زياد غرسة وحبوا كذا يحطوني على روسهم ونمشي نخدم، وكيف كيف كيما كرتاج نعاودها ونقول عندي كيف كيف.
1: المهم سي ناصر الكالندري فيها فيها العروسات الحفلات الخاصة موجودين لزياد غرسة ومحبة الجمهور نتصورها ما تنقصش. بالنسبة لزياد
0: توجي نهار ويعرفوا قيمة الفنان، فهمتني؟ ويقدروك هو هذا هو شو شقولك بس عندي تحبه.
1: القيمة الحقيقية لزياد غرسة
0: خلينا بوزيتيف اختاني
1: معك بي، خليني في الإيجابية هذه خلينا نسمعه. حط معايا الكاسك خاطر ما نصورش. فما شكون نجم يحكي على زياد الإنسان أكثر من حد من عائلته؟ خلي الناس مع بعض.
2: خلى زياد ربي فضله يطول في عمره، ما شاء الله عليه كي يغني ويعمل التعليلة ومحافظ قعد على مسيرة مبعزيزي مش هالعروفة يكمل معاه هكا زيدور محلي ربي فضله، عنده وهرة مبعزيزي وفخامته محلي محلي كي يغني قعدت عنده كريشة والتنكيرة متاع عزيزي ربي يطول عمره ويفضله ويتواصل في
0: هالغنيه ويلوف
2: وقاعد يحارب عليه ويضرب عليه. بالرسمي نحكي لك مش كعم، يعني زيد عبارة بابا إنسان رائع في الدنيا ولد باب الله، احنا ولد باب الله وطيب جدا وصاحب صاحبه وفضل ولده ومرته وولاده وفضلوا لينا وفضلوا البابا.
1: خديجة غرسة مجهولة تحية
0: الله العظيم سرع
1: بنت خوك حفيدة غرسة
0: خوي روف، أنا ديجا سميت اسم يا والله العظيم تريزيمي بنتي هذيك بنتي خديجة غرسة بنت خويا وعزيزي الغالي خويا روف الكبير هذاك نرى فيه ورى في بابا ورى في أمي خويا نحبه ياسر وسميت عليه اسم ولدي، فهمتني؟ أنا سميت طاهر وزياد ولدي الثاني
1: هم تحذينا هما في استوديو
0: وروفة على روف خويا بس نهار آخر الله لا يقطع معناها لسامي هذوما من الحب. وخدوجة خدوجة كذلك إن شاء الله يا ربي العام الجاي تكون معايا في الأكاديمية. خديجة راي عاملة ماستير في الـ في الـ في الميوزيكولوجي وصوت ممتاز وأخلاق عالية جدا. وعندي مريم زادة، مريم بنت روف خويا ماخذة
1: تغني زادة
0: شنو تغني
1: ايوا دونك عنا عائلة فنية بامتياز.
0: عاملة كذلك دبلوم الموسيقى العربية وموهوبين تبارك الله، معناها بصفة كبيرة احنا عائلة كاملة راهو عندنا في الدم الموسيقى. راهو في بيدو خويا عامل كونسيرفاتوار قبل ويعزف في البيانو ويعزف في العود، فهمني؟ نحييها برشا، نحييك خدوجة وكلامك كذا مش في الصميم، معناها ربي

0: يحفظك وربي يحفظك روفة، ربي يخليكم ليا، نحبك ونحبكم برشا برشا برشا، وما نجمش نزيد والله العظيم، ما نحس في روحي مرتج من داخل. ربي يفضلكم يا ربي، وربي يبارك لك بنتي، وان شاء الله راك في اعلى القمم، فهمتني، وتكون انت غرسه، راك غرسه على بز ومعناه، وتلتحق ان شاء الله بالفريق
1: بالركب
0: بتاع الاكاديميه. ونحبك ونحبكم.
1: اليوم الجيل الجديد، شباب والاطفال راهم في الاكاديميه ولا في غير الاكاديميه، هما امانه عن زياد. وشفنا فيديو دارت بالكذا، قاعدين نشوفوا في روفا على خطى ابيه، على خطى الوالد يغني زعم النار. وانا دخلت معانا لهنا الاستوديو روفا، ها نشوفوا في الفيديو. روف عسلام. مرحبا. شنو الاحوال؟
2: الحمد لله.
1: ده انا سمعت هالفيديو هذيك مسجله، باش نقترح حاجه في اللايف، كان سي زياد يوافقني نغنيوها زعم النار لايف. روفا يغني لنا لايف، نسمعوها توا. يلا خلينا
0: ديجا راهي مش ما في الحفله،
1: كانت مرتجلة.
0: مرتجلة.
1: هاي خلينا نعملوا ارتجال اخر، نسمعوا توت سويت في موزايك الاول مره نلقاو رؤوف غرسه اللي ان شاء الله بيشد المشعل ويواصل مسيره كبيره. ابن زياد غرسه، كما زياد ده التلمذ على ود طاهر غرسه. شويه غير نسمعوا بورتريك، انت حب نحيو الكاسك، ما نعرفش كيما يساعدكم ولا تخليوه. دونك شويه اخر معلين ده باش نسمعوا بورتريك الغرسة. هلا يا رحمه قبل هذه باش نسمعوا الاول مره هنا في استوديو موزايك روفا باش يغنينا رؤوف غرسة، الفيديو اللي شفناها وتعديت برش على وسائل التواصل الاجتماعي. زعم النار
0: بديت الفجعه، تعرف انا علاش خليته يغني في الحفله؟
1: اي في ناحي الفجعه،
0: عنده الامكانيات الكل، اي عنده جمل اللي يخلق فيهم، معناها موهوب موهوب،
1: اي
0: عنده الرهبه، عنده الرهبه، والرهبة ذي نقول له رب شوية بشوية يزن وين الحق تقصير مني أنا في الأكاديمية، معناها ينشط كل شيء، لكن ما معناها متليش بي هو بركة، معناها كلي عندي ولادي زاد الأخرين لاهي بيهم الوقوف على الركح، ولا بشيت نحن عمل زير عنده رميته في منه
1: للجمهور،
0: كما للجمهور كما بتعلم ولدك السباحة ولا سيبته، قلت كان حتى كان غلط سيبا ماشي لا فان دو موند، مي السيس صحيح
1: السيس صحيح اكيد، هم نجم يكون كان

0: الله رؤوف غرسة وزيد غرسة، شكرا لك زيد، يعطيك صحة رؤوف، هنيئا لك بهذا الأب وهنيئا لك بهذا الابن. اليوم رؤوف قداش عمرك؟
1: 13
0: سنة. وقداش عندك هكا ملي تغني؟ ملي صغير صغير؟
1: أنا موسيقى ملي عمري 3 سنين ونص.
0: 3 سنين ونص. وشنو أكثر حاجة تحبها هكا في باباك يبدأ يغني ولا يعزف في خسان؟
1: كل شيء.
0: كل شيء. شنو تحب تسرق له هكا؟
1: تبعه هو
0: مثلك الأعلى، هو اللي ترى فيه كل شيء.
1: وتبيع.
0: ربي فضله. زيد غرسة اليوم المشهد هذا فكرنا بتصوير زيد غرسة وسي طاهر غرسة الكبير الله يرحمه. الموسيقى اليوم تورث الإبداع؟ يورث؟
2: لا يورث بالمن يعني، يورث كانوا عن جدارة في العروق ماشي، ما كانش لأكبر جريمة يعملها الفنان أنه يورث يعني غصبا، أو يورث إنسان ما عندوش في الموسيقى، ما هوش اسم الموسيقى، هي إحساس. وفما حاجات من عند ربي جينات، يكون من حسن حظ يحتمل يا أخي، ما فماش كان مثلا ولد فنان، أخي الفنانين اشتروا الفنانين كلهم الموهوبين نحكيه، فما لي من عند ربي الموهبة، لكن أن يكون فنان موهوب تتعدى لجان هذوكم يتعداو، احتمال فأنا عندي توهاو ثلاثة
0: ربي فضل
2: ربي بالك طورة من الأول كنت نتصور باش يكون وحمل اسم طاهر غرسة، ولكنه ما هوش في
0: الموسيقى،
2: في الموسيقى وزيدون ما هوش في الموسيقى، فهمت؟ ولكن عنده في المجال الرياضي كذا عنده جو، هذا وحده كما أنا بالضبط يفكرني في روحي، فك وحده معناه، فهمت؟ أنا معناه قعد لي زاد كذلك التأثير بتاع والدي الله يرحمه، معناه كلي ريزيرفي في رغم أننا أصحاب معه مع الأخر، وبابا أكبر صديق لي كان هو بابا الله يرحمه.
0: نعم.
2: عشان مرضت بعد ما مات معناها ما حسيت
0: الله يرحمه،
2: يعني كانت على التعيش علاقة فيوزيونال معناها في على جميع الأصعدة. الوليد هذا مجد القلب متاعي هك لسقني معناها معايا في ومن اللي يبدأ نشوف فيه من بعيد، أخواته يبدأوا يلعبوا في الأمور، هو باقي هاو شدت حاجة هاو شدت الوقت الكل ويعمل فيه في الموسيقى، خليته من بعيد لبعيد. وصدقني والقوالات والواحد يبدأ يباقي يحل ويسمع وحل وحده معناها،
0: ولا اليوم ورث الهند
2: في تونسي
0: الطبوعة التونسية الملوف
2: في دمه، تخلى عن التول الأكاديمي معناها بطبيعته العود التونسي، في العود التونسي عنده المؤهلات الكل تبارك الله، عنده مخزون تولي في مخه، المخزون اللي عنده متاع إنسان عمره توا بالضبط 17-18 سنة، المعلومات اللي عنده بقى هنا في العمر بتاعه، كيفاش يبدا يفهم، كيفاش يحط يفرقهم، كيفاش يخدم، كيف برشا حاجات مازالت تلزم تخدم، برشا حفاظه ديما نقولوا تو انت باش تاخذ ان شاء الله المشعل لازمك تحفظ عليه المالوف وتحفظ العواطش وتحفظ الباهي والخايب، عنده ثنيه ردوا بالك ثنيه صعيبه ياسر تستنى فيه معناها صعيبه، خاطر أنا ديجا في العمر هذايا ومازلت ما كملتش، عندي أحلام نحب نعملهم في المألوفة اللي تحدثنا فيهم قبل وكل شيء، دونك باش تعمل باركور صحيح، أنت بوك اسمه زياد غرسة كما أنا بابا اسمه طاهر غرسة، لكن مش بالسهل باش تحمل راهو الاسم هذاك، يا تكون عن جدارة أصعب راهي المسؤولية أصعب، فهمتك؟ تكون ابن فنان كبير،
0: خاطر باش يكون ديما فما المقارنة،
2: أي المقارنة معناها وصارت هذايا برشا في برشا دونك. والشغل قال شي سي فاضل الله يرحمه الجزائري، الشغل هذايا شغل سبيسيال، ماهوش كيما النمط اللي باش يبدا فيه ومقتنع به، ما يسمع كان تونسي ولا يحب الجزائري، فهمتني؟ توسكي مغاربي تو ذات حقت الاغنيه الشرقيه يقولك لا، ديما محير سيكا محير عريق وحده يبدا يظن حتى ساعه في الدار انا ماهيش كبيره الدار، نبدا عملك الوحود. قول خليه دونك مع الاكاديمي تخل مليح في
0: جو المالوف
2: ونطلع فيه معايا كما انا عشت مع الضوء. نطلع معاه في
0: الحفلات
2: فهمني باش يعيش ياخذ مني الصنعه نتاع القياده بالعينين وفما خدمه
0: اليوم
2: اسرار العمل باش يمشي يعزف الطارطة ويعزف الدربوك يعزف الكمانجة يعزف العود التونسي وحسيله.
0: المالوف اليوم بخير سيد غارسة؟
2: قدرة ربي بخير. انا مش خاطر نشكر في اكاديميتي اما تويك الحق انا كما عندي ذا ولدي من صلبي عندي بناتي وولادي نحييهم ونبوسهم كل فهمتني عندي أصوات ممتازة لو تشوفوهم ذي عندنا برنامج مع سي ناصر القرويشي ربي فضلهولي سي ناصر وربي خليه عنا إن شاء الله بس نخرجوا من الأكاديمية نحاولوا إن شاء الله ما ياخذوناش بالنفس خليونا نخدموا بركة بس نحاولوا نصنعوا
0: عرض
2: نجوم من أكاديمية زياد غرسة عنا توا بدينا العام الأولاني راهو مازلنا من هنا العام الجاي قدرة ربي باش تشوفوا حويجة عندنا
0: تو عازفين
2: على العود التونسي تو عندنا يجي 7 ولا 8 أصوات موجودين والتأطير
0: نستناو النجوم ونستناو التأطير للمالوف. حكينا على المالوف مع إلغاء مهرجان تستور للمالوف زياد غرسة وأنت كنت موجود في الاختتام تبعت الجدل اللي صار شنو قاعد يصير
2: موجود في الاختتام
0: كنت موجود أي
2: موجود في الاختتام
0: موجود في اختتام المهرجان
2: في الاختتام في بالي معايا انت هكا اثبت مني
0: ما في شفنا خاطر كان معنا مدير المهرجان ده قال يختتم زياد غرسة دونك اليوم حتى لتوا مازلنا نحكيو على الغاء للمهرجان احنا سالنا على وضع المالوف وضع الاغنيه التونسيه
2: كل صراحه انا اقول تجم تلغي برشا حاجات اخرين الا هذايا راهو عنده 60 سنه مهرجان ردوا بالكم ردوا بالكم استعملوا هذا شو نقول من حبس ندخل في التفاصيل ما نعرفش الحيثية علاش تلغى ما احتمال فما أمور أخرى نجلها أمور مع إدارية ولا ما حاجة ما تخصنيش لكن أنا معناها كفنان وكمالوفجي وكغيور معناها خذها باللي تحب أنت ما يهمنيش في الجزئيات أنا مانيش موظف في وزارة الثقافة بعد حدا دخل أمر المرجمة مستحيل يتلغى حاجه خايبه ياسر غراف تري غراف كان
0: احنا كنا غدوه نحكيو على افتتاح
2: غدوه
0: الافتتاح كان لم تلغى الدوره الحاليه كان معنا فخر الدين القرويشي غدوه من المفروض يكون الافتتاح حتى لتوا ملغى المهرجان ما عندناش معلومات في هذا الاطار
2: انا اقول ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
0: يتاجل
2: اما راهو نبه من هنا ما كسيفتي كفنان كمالوفجي نعرف التاريخ متاع المهرجان هذايا تستور راهي على مخدمه فيها بارش ناس مهرجان كبير ياسر راهو مهرجان تستور فهمت أنا رأى أنه وجيعة كبيرة ياسر وتكون معناها حاشاكم كالسرطان معناها بشي يتفشى إذا كان يتمس مهرجان تستور هنا دخلنا في حاجة ما يشبه إن شاء الله نقوله
0: إن شاء الله أجلت الدورة وإن شاء الله نحكيه على دورة قائمة للمهرجان الكبير هذا اللي يحتفي بستين سنة
2: هو يراه هو جاءوا من إسبانيا من, من, من, من, من لبنان فرقة الموسيقى العربية كان تدخلوا للتاريخ متاع مهرجان تستور راهو كان في القامة متاع مهرجان كارتاج وراهو مش نحكيه توا في السبعينات وفي العرب مش
0: مهرجان عريق ان شاء الله
2: مهرجان هذاك ايش عندنا مهرجان نتاع مالوف ومباريات وخرجت منه برشا ناس معناها نصور انا ما نتصورش انه الغاء والله بكل صراحه انزه معناها نجم نقول ان يكون الغاء ما نتصورش خاطر سياسه يعني حكيمه انها تغزر جي تلغي مهرجان تستور هكاك هذولي غلطه فاتحه
0: ان شاء الله احنا غدوه الافتتاح بالك شي يؤجل الدوره هذه تؤجل الله اعلم نستناوها
2: هنا
0: في اخبار على هذا ان شاء الله ليه اكيد ان شاء الله ليه وان شاء الله زاد زياد غرسه راوك في اكثر مهرجانات مازلنا الصيف وحنا نعرفوا عقليه اخر وقت دونك ان شاء الله على شلي راو زياد غرسه حاضر في المكانه اللي يستحقها شكرا ليك الفنان الكبير زياد غرسه نورت
2: وربي يفضلك
0: يعيشك
2: وان شاء الله اسمع ما قلت بشتحق بالأكاديمية صوتك حلو
0: لازم نرجع نعزف عود
2: وتعزف العود التونسي.
0: فهمنا. نرجع نعزف العود التونسي. شكرا ليك زياد غرسة نورتنا. روفا يعطيك الصحة. إن شاء الله راك نجم كبير ونرجع نتقابلوا هنا في موزايك في انترجيتك وتكون في انترفيو هنا على موزايك فام. وصلنا لآخر كورنيش بالنسبة لليوم. حلقة كانت الحقيقة خاصة واستثنائية. شكرا لزياد غرسة كان ضيفنا في ساعتنا الثانية وصابر بيعي كان معنا في ساعتنا الأولى. شوية آخر موعد الأخبار مع مراد الدريدي. بعد يجيكم إسماعيل بن عيسى في هابي أور. باي باي. تصبحوا على خير الناس كل. وشكرا لكل فريق. نتقابلوا غدوة في كورنيش من 7 ل 9 تاع الليل.
3: Calypso. Dimanche 19 juillet, la tant attendue soirée Maréchal Ammar revient au Calypso avec les superstars Zeher Zorgati, Rane Zarouk et Murtaza Leftiti dans sa version White Party. Tous en blanc pour la soirée Maréchal Ammar, c'est le dimanche 19 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
1: مستمعي موزيكا فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة تتمكن من حجز كميات من المواد المدعمة والمهربة ورفع آلاف المخالفات الاقتصادية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 12 من جويلية الجاري. وأسفرت عمليات المراقبة عن حجز 72 طنا من مشتقات الحبوب المدعمة و15 ألف بيضة وطن واحد من السكر و16 طنا من المواد العلفية و877 كيلوغراما من القهوة المهربة و6250 كراسة مدعما، إلى جانب 1340 علبة تبغ. كما تم خلال الفترة ذاتها رفع 2974 مخالفة اقتصادية. وفي سياق متصل أفادت الوزارة بأنها ضبطت برنامج عمل يمتد على شهري جويلية وأوت في إطار مواصلة الجهود الوطنية الرامية إلى تكثيف عمليات الرصد والاستباق لمختلف المؤشرات المتعلقة بالتزويد والأسعار، مع تعزيز التنسيق بين الهياكل المركزية والجهوية. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يدعو إلى تطوير التشريع الوطني لتنظيم أنماط العمل الجديدة عبر المنصات الرقمية بهدف احترام مقومات العمل اللائقة، وذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال ورشة عمل حول حوكمة إدارات العمل في ظل أنماط العمل الجديدة تحديات تعزيز مقومات العمل اللائقة. وفي معرض حديثه أكد الوزير أن التحول الرقمي وما أفرزه من أشكال عمل مستجدة يفرض مراجعة وتطوير عدد من النصوص بمجلة الشغل لتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية متوازنة تشجع الابتكار والاستثمار وتكفل في الآن ذاته حماية الحقوق الأساسية للعاملين عبر المنصات الرقمية، ولا سيما الحق في العمل اللائق والحماية الاجتماعية. ديوان التونسيين بالخارج ينظم خلال الفترة الممتدة بين 23 من جويلية الجاري والسادس من أوت المقبل أربع ندوات إقليمية مخصصة للاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، وذلك في إطار دعم مساهمة الجالية التونسية في التنمية الاقتصادية وتشجيعها على بعث المشاريع والاستثمار في مختلف جهات البلاد. وتهدف هذه الندوات وفق بلاغ الديوان إلى التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف أنحاء البلاد وتقديم أفكار مشاريع واعدة ومتجددة، إلى جانب إتاحة فضاء لتبادل الأفكار والمقترحات العملية بين مختلف المتداخلين، والتعريف بمزايا الإدماج المالي وآلياته لتعزيز مساهمة التونسيين بالخارج في الدورة الاقتصادية الوطنية. وتجدر الإشارة بحسب معطيات وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن عدد التونسيين المقيمين بالخارج يتجاوز 1,800,000 تونسي، أي ما يزيد على 15% من إجمالي سكان البلاد، مع مساهمة فاقت 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالنظر إلى التطور المتواصل لحجم تحويلاتهم المالية إلى تونس. في الختام، شهر جوان 2026 يسجل درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية على كامل أنحاء البلاد، ليحتل المرتبة السادسة ضمن أكثر أشهر جوان حرارة منذ سنة 1950، وفق المعطيات المناخية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الثلاثاء. وسجلت أكبر الزيادات في درجات الحرارة بولايات الشمال والوسط، في حين كانت الفوارق الحرارية أقل في مناطق الجنوب، كما تميز النصف الثاني من الشهر بموجة حر متواصلة أثرت في درجات الحرارة خلال النهار والليلة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع إسماعيل وعدنان في هابي آور مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس.

Mosaic FM. Non-stop music. Happy Hour. الاثنين الجمعة من 9:30 الليل. اسماعيل بن عيسى. Mosaic FM.

برشا انرجي، برشا بونومور، برشا ربح وفلوس وكاش، برشا موسيقى منينه وبرشا فازيت معلومات سهريات يسنه فيكم كل ليله في ابي اور المفيد مخمين في كل شيء باش تديو معنا ابن سهرين. السلام عليكم الناس الكل، وما كنتوا تسمعوا فينا انتم على موزيك فيم 9:07 فوالا، مش 9:07 ان توكا. ان شاء الله نهار اليوم تعدى لاباس، نعرف برشا سخانه، ان شاء الله يا ربي معنا وبلاهي ديما نفقدوا صغيراتنا الكبار في العمر، وما تنساوش يلزم على الاقل نشربوا بين زوز وثلاثه اترات مهم برشا. بريف ما تنساوش يومين تنجموا تكونوا مرابحين، يومين فم برشا كادوات يستناو فيكم في الغد لا شوسة. بالعشرة نص متاع الليل تنجم تكون انت موجود معنا لهنا وتجرب الحظ نتاعك وتدور العجلة وتشوف الكادوات اللي تنجم تربحهم. باش نبداو واضحين، اليوم عندي برشا برشا كادوات. خلي نبدا بالاتيكي اللي عندي دي تيكي لسهرية بيبي لا شانتوز اسبانيول اللي باش تكون غدوة في مهرجان حمامات الدولي. اذا كانت لوج على خارجة ولا سهري انت والمدام ولا انت والمسيو ولا انت واللي تحبوا ولا انت وخطيبتك ولا خطيبك وما نعرفش هكا حايرين وين تمشيو، عندي ليكم الدي ديستيناسيون المناسبة. كان مش جوكم الستيل متاع الموزيكا دي، عندي ستيل اخر، عندي تيكيت للسهرية في الكاليبسو نهار الجمعة 17 جويلية بيروت نايت مع دي جي بونانزا. دونك كل واحد وجو متاعه، كل واحد واليونيفير متاعه، واذا كان ماكش مغروم بالخروج جوك بيه اقف في الدار، خاطر نجم ربحك 600 دينار كاملين، مليون غير 400 نجم تعمليهم برشا حاجات، خاصة وقاية متاع كليماتيزور. اذا كان كليماتيزور تهلك تزيد عليه حويجة وتاخذ كليم باهي. ان توكا هذا الكل تنجم تربحه متي، بس هذا ميساج واحد تبعثه على واتساب موزيك اف ام 23 513 الف، 23 في عقلك شكرا، 23 513 0000. واضح ولا؟ ابعث لي ميساج على واتساب موزيك اف ام في تصويره ولا فيديو، بارتاجي معايا اللحظه، بارتاجي معايا المومون اللي انت تعيش فيه، الفرحه اللي انت تعيش فيها، في سهره، في خطبه، في حنة، في ربوخ، في عيد ميلاد، في فيستيفال، في لمه، في قعده، في عشويه، في اللي هو، بارتاجي معايا اللحظه وبعد نجم تربح برشا كادويت. كل هذا واكثر يستنى فيكم على امتداد 3 سوايع كاملين. ونذكركم اللي نلعبوا مباراه مهمه برشا، اسبانيا وفرنسا، نتيجه 1-0 لصالح اسبانيا. الدوزيام ميتون مازال كي بدات دقيقة 47، اسكو باش تبدل النتيجة ولا لا؟ خاصة الناس الكل في سور بابيي يقولوا كونو فرنسا هي المرشحة الأكثر، فرنسا هي اللي باش تمشي البعيد أكثر. بون الكرة ماكم تعرفوا تنجم تتقلب في أي لحظة، دونك أنا قاعدين نتبعوا بشوية بشوية من فلي الطرح هذايا. مقبل هيت نبداو بالموسيقى.

نحكيو على ان كوليكتيف اللي لامين نذكروه مليح. ها كوليكتيف اللي خرجوا برشا موسيقى بنينه. واش جا بيكم بريود الهايب؟ ما نعرفش كنت تذكروه ولا ليه. بريود الدلفينه, بريود الكاسكيتات كويك سيلفر والكاسكيتات توتو فوندوش زيده. بريود مزينه برشا وقت كنا نلبسوا المري والسومونش اللي فيهم برشا شجر هكا وفيهم برشا نخليل. بريود البينا بيتش, بريود ديبوك مزينه برشا. هوت ناتشر دا مخصونو مي فورورد موشن.

0: فنزويلا موسونومية والنوتشي موسولي كونكت شفناه في سنة 2024 تيتر بنين برشا سايفي ناخده حتى لل 9-4 طوال موزيك فيم هذي بياور كان حاير وين تخرج وين تحوس وين تأثر تزيد جو الليلة
1: جو الليلة
0: والحيرة الليلة لمنتخب فرنسا باش نبداو واضحين البونتو الثاني مازال كيتسجل في اللحظة هذه واحنا نحكيو فرنسا تقبل الهدف الثاني في شباكها في مرماها للأمانة بونتو كافوياج من الديفانس بونتو فمش علاش باش يتبارك سامحوني اذا كان قاعد نعبر على اوكي انا خاطر حتيت فرنسا هي اللي باش تربح وحتيت فرنسا هي اللي باش تنزل كوب جيمال دونك قاعد نتفرج في على سيناريو اللي ما كنتش نصوره جمله واحده اسكو باش تصير ريمونتادا ولا لا هذا اللي باش نتابعوه داير هذا جو الليله اللي تنجموا تتفرجوا فيه تروح مازال فيه برشا لعب مازال فيه برشا وقت نلعبوا في دقيقه 59 إذا كنت حابو تخرجوا إذا كنت حابو تحوسوا من لهنا مش بعيد في وسط البلاد السهرية متاعكم باش تكون ترابيات في الحبيبي داون تاون في السنتر فيل مع ويم باكلوتي نمشيو الجمارت في البيايف كلوب السهرية متاعكم باش تكون اسمها هشك بشك ذا شو وباش تلقاو زادة غنوة بنتارة نقعدوا في تونس ونمشيو لسكرة السهرية متاعكم الليلة باش تكون في الفيرما اسمها الدنتي مع كل من أمير معموري في راس قبي وزادة يسري تونسي نمشيو لأينا سهرة الليلة باش تكون مع كل من نادنوس وزادة فيري ودينا نمشيو لفولامور جمرت سهرة متاعكم الليلة باش تكون كليشي مع مسلماني وساف نمشيو لجولين سهرة متاعكم الليلة باش تكون اسمها فرينشي باش تلقاو كل من شيان لويجي وزادة راين بي نمشيو الملو سهرة متاعكم الليلة باش تكون شيك شاك شوك قاعد لاحظ في حاجة اللي فهم برشا ترابيات في البواتا وفي الجو متاع شتيح وكل الشرقي في برشا محلات دونك راجعوا شوية روحنا معنا راجعوا شوية روحنا مش معناتها حاجة خايبة بالعكس حاجة باهية أما نذكروا شوية الموسيقى الإلكترونيك خاطر السين متاعنا مهلهلة شوية في تونس دونك ما نزيدوش نكثروا عليها واضح ولا لا أي نمشيو لسوسة سهرة متاعكم الليلة باش تكون اسمها هوت ماشين مع صابر بوخشينة ديريكسيون في جولف برو سوسة فوالا هكا كنت عطيتكم فكره على السهريات انتوما ما عليكم كان تختاروا لا بون ديستيناسيون

29 دقيقة تمارا موزاي كافيه، ما احنا معكم حتى النصف الليل. نتابعوا في المباراة، مباراة مهمة برشا بين فرنسا واسبانيا. شكون اللي باش يفوز في المباراة هذه؟ ولو انه فبرشا من الناس تقول لك سيبون الحسابات تسكرت، من اسبانيا اللي باش تعدى للدور اللي بعده. اما الكورة ماكم تعرفوا مدورة، ما تعرفش شنو ينجم يصير. اسكو باش نتفرجوا على ريمونتادا تاريخية لفرنسا ولا لا؟ اللي جبنا نعرفوها بعد شوية.

0: 29 دقيقة تمر موزيك فيم معكم كما كل ليلة حتى نصف الليلة.
1: هابي اور من الاثنين للجمعة من تسعة للنص الليل.
0: هاي ركز معي مليح، عندك واتساب؟ بيه صب واتساب ميسيرش في عقل ميسير شاني معك دقيقة من زمان تصب واتساب وتبعثي ميساج على واتساب موزيك فيم 23 513 ألف وتنجم تربح برشة كادوات. باش نبدو واضحين اليوم ما عنديش كادو واحد، ما عنديش زوز كادوات، أنا عندي ثلاثة كادوات كاملين. شد عندك، هاي عندي 600 دينار بهين في وقتهم تنجم تعمليهم برشة حاجات. تنجم مثلا التلفزة نتاعك إذا كنت كسرت وقت اللي تفرج في ليكيب ناسيونال فما عليش، دونك تنجم تشري تلفزة جديدة من 600 دينار بهين، تنجم هكا تكمل تتفرج في الأتراح متاع الكوب دي موند. سينون هاي شد عندك، ش عندي تيكيت باش نمشيو للسهريات، انت والمدام، انت والمسيو، انت والانسان اللي تحبوا، عندي تيكيت للسهريات بيبي لا شونتوز اسبانيول غدوة في مراجل الحمامات الدولي. سينون كان مجاوك عندي تيكيت اخرين للسهريه في الكاليبسو نرجمها 17 جويليا بيروت نايت مع دي جي بونانزا. هذا الكل تنجم تربحوا انت، سوفي تبعث لنا ميساج على واتساب موزيك اف ام 23 513 ألف. بعديك تصير عملية القرعة ومع العشرة نص متاع الليل انت تدور العجلة وانت اللي باش تعرف من بعد الكادوات اللي باش تاخذهم، وان شاء الله ربي حظ موافق للجميع. بعد لحظات نتقابلوا في فازة من فازاتي.

ريميكس من عند إمكام مغسول من ماي هيد إز جانجل نخلتو حتى لل 39 دقيقة توما لموزيك فيم هدي هابي أور مزينا معكم حتى لنصف الليل ومزينا نتبعو في

قديم تاع ليتوال الثالثه بالنسبه للمنتخب الفرنسي. دقيقه 72 النتيجه مازالت 2-0. اسكو فرنسا باش تخلط ممكن تعادل ولا على القليله تعمل ميراكل اذا كان نجم نستعمل العباره هذه. من هنا قاعدين نتابعوا داير وهنا قاعدين نتابعوا في مباراه فرنسا واسبانيا. فما حاجه لفتت انتباهنا، علاش فما كوك على ماريول لي بلو؟ شنو حكيتو سردوك هذاك؟ كيفاش جاي؟ كيفاش ظهر؟ هاي نفسركم كل شيء. موسيقى ذي متاع فابيلو ديستان دا ميلي بولا، فيلم كولت معروف برشا، من الموسيقى متاع يان تيرسين. وطوكا من الكوك الموجود في المايو متاع ليكيب دو فرانس ظهر لي أول مرة في عام 1909، 5 سنين بعد تأسيس المنتخب الفرنسي لكرة القدم. قبل هذا كانوا يلعبوا ماريول أبيض فيه دوزانو لونهم أزرق وأحمر ولسقين بعضهم، وكان هذا اللوغو متاع USFSA اللي هي لونيون دي سوسيتي فرانسيز دو سبور أتليتيك، اللي هي الفيدراسيون اللي كانت تنظم وتحكم في الفوت في البريود هذيك. وعلاش بدلنا للكوك؟ سؤال مهم برشا، خاطر صارت مشكله مع الفيفا في الوقت هذيك، وحبت تبين فرنسا وتوري للفيفا كونها ما تخافش منها وتنجم تتصرف كيف ما تحب. بالتالي الفرنسيس بدلوا ليزانو في البريود هذيك بالكوك اللي هو لومبليم نتاع فرنسا، واختاروا بالتالي اللون الازرق للمراول، خاطر وقتها مازال ما فما حتى منتخب ما هو يلبس في اللون الازرق. دونك لهنا عرفتوا الشعار كيفاش ظهر، والبلوتو الكوك كيفاش ظهر في المايو، وعرفتوا زادة التسمية متاع لي بلو منين ظهرت. أما علاش الكوك ولا السمبول متاع فرنسا؟ لازمنا نعملوا رحلة في التاريخ. اسمع صعيبة تقرا في روبريك وميم طون تتفرج في الطرح، على خاطر الطرح ما عندكمش فكره قديش اسبانيا مسكر على فرنسا، وفرنسا ما لقات حتى ايسو، ما لقات حتى اثنين باش نبداو واضحين. ايبا الكوك علاش ولا سمبول نتاع فرنسا؟ هذا بسبب الرومان للسخره من اللي قولوا كانوا يلقبوهم بالسريبك، اللي هو حيوان مش قوي وماهوش كاسح. وباللاتيني اسم الكوك هو جالوس افيك ان جي مينيسكول، واسم سكان الجول يتقال زاده جالوس مي افيك ان جي ماجيسكول. دونك لاني فما جو دو مو تعمل، دونك نفهموا الاختيار الكوك ما كانش اعتباطي. الحكايه تولدت من عند ان جو دو مو من عند لي روما، حتى لين بشويه بشويه الحكايه ذي بالممارسه وليت معناتها متجذره في الثقافه والكولتور. اما لي غولوا ما كانوش يتقلقوا، خاطر الكوك في الثقافه نتاعهم الكوك هو سمبول نتاع فيختي نتاع فخر وزيد نتاع اغريسيفيتي. اي وكانوا على فكره فما تخوا كوك كوم ماسكوت على ماريول فرنسا، وكان مظهر عليهم في عديد المرات، واحد في 1984 اللي هازوا بيه الكوب دوروب، وفما اخرين زيد منهم 98 اللي هازوا بيه الكوب دو موند. ابعد من الكوره الكوك هذا تاريخه قديم برشا، هو امبليم اوفيسيو، فمش نص دستوري كيف مثلا بالنسبة للعلم تريكولور، ما فمش نص يقول كونه الكوك هو الامبليم متاع فرنسا. سردوك بتيلي تم استعماله قبل الثورة الفرنسية وحتى زيادة في القرون الوسطى، ولقينا أثر تاريخيا للفلوس دي بيس دو موني جولواز اللي مصور فيهم الكوك. مرجية باش نقول لكم وقت اللي تتفرجوا في طرح اللي فيه ليكيب دو فرانس، يظل المرجية باش نستنيه 4 سنين أخرين خاطر المشوار باش ينتهي لهنا يظهولي لفرنسا. ولو أنه مازال تقريبا 20 مينوت في الطرح، اسكو باش يتقلب بالطرح ولا ليه؟ هنا نقول لي صعيب برشا كوفران تتنفر لي فما حد شيء صعيب ياسر يظهولي قاعدين نشهدوا في مغادرة فرنسا من المونديال هذايا، وقت اللي كانت الناس الكل مراهن على فرنسا ولا من الناس راهنت عليها. سي لا فام تاع الباركور بالنسبة للكيب دو فرانس في الكوب دو موند هذايا. فازيت اسماعيل Happy Hour من الاثنين للجمعة من تسعة للنص الليل. هي الدخلة متاع الموسيقى تخوف من اللول باش نبداو ثاني، اما والله غنية محلية خالد عجيج اي نحبه برشا. تعالى ليا مرسو يذكرنا بالجيل القديم بالتسعينات، اللي من جيل التسعينات في البريود هذيك. وطوكا السلام عليكم برشا، طريق السلامة للجميع، ردوا بالكم على رواحكم وحيدة وحيدة ان شاء الله يا ربي تخلطوا سلامات. منزلنا معكم حتى نصف الليل، من بعد شوية نتقابلوا في هوت سيليكشن.

0: بكون 74 هذا المغسول الجانجل مغسول يكون اكتشفني في سنة 2023 من الألبوم اللي اسمه فولكانو العشرة من غير بعد وبالا موزيك فيم شانجمون دو ديكور شانجمون دامبيانس توت سويتو خايت هوت سيليكشن
1: هوت سيليكشن باي دليل بن

صعوبة لهنا وقت اللي دالي بن أحمد يختار لك أختيست اللي هو ليجند فيفانت بيتمنى الكلمة قديش مش تحكي عليه وقديش مش ترجع لحياته. نحكي على أختيست اللي مازال حي حتى التوى من مواليد جوان 1942 تولد في ليفربول. هو أوتور كومبوزيتور انتربريت يلعب عديد الانسترومنت من الباس من الكونترباس من الجيتار للبيانو الباتري وحتى للبيركوسيون. باش نبدو واضحين هو من أختيست ليجندير للأمانة في السولو ولا حتى زيادة في الجروب اللي كان فيه جروب ميتيك. ليلى اخترنا باش نسمعوكم ابن مغنى بول ماكارتني. هو تولد في عالم موديست دورجين ايرلانديز. بوه كان موسيسي اماتور وامه كانت انفيرميير. الوالدة باش تفارقهم وقت اللي كان عمره 14 سنة ملي هو صغير مغروم بالموسيقى. في 6 جويلة 57 باش تعرف على جون لينون قالوا اسمعني ايجا معايا وانضم للفريق كيف ما نقوله انضم للجروب اللي هو ذا بيتلز واللي باش يكون الباسيست نتاع الجروب هذايا. بعديك عمل انديو هو ولينون عملوا ان تانديم دوتور كومبوزيتور اللي على فكرة خرجوا عديد لديسك. نحكي وقتها أكثر من 200 غنية اللي خرجوا 45 تور على الفينيل وديز ألبوم اللي عارفوا نجاح كبير برشا. ملول كان جيتاريست من بعديك أخذي من الباس وشد الثنية متاع الباس. أما زيدا الاختيس متاعنا قوي يلعب لي زانسترومون. أما زيدا يغني بعد السيباراسيون متاع البيتلز في لزاني 70 خرج دوز ألبوم سولو ديز ألبوم سولو اللي عارفوا نجاح كبير برشا. وبعديك عمل ان جروب اللي اسمه وينكس اللي كان السكسي باش يكون موجود في كل محطة من حياته. ارتيست ليجندير ارتيست رهيب جدا ان سولو ولا ان جروب. اليوم نختار باش نسمعوكم بن ما اقترحوا علينا بول ماكارتني. اون ديمار افيك سو مورسو كولت. Let it be. دقيقة 85 نهاية المشوار بالنسبة للمنتخب الفرنسي. دقيقة 85 النتيجة 2-0 لصالح إسبانيا.

0: جيت كل ما كحناه مبسوط من برشا. وفي اللحظة هذه فرنسا تغادر الكوب دو موند نهاية المشوار للمنتخب الفرنسي. بون ساتوندي للحقيقة مشوار ما أقوى لفرنسا ما كهو هذيك الكورة إسبانيا. دونك إسبانيا تويكا سي بون توا الرشح الأرجنتين باش تهز الكوب دو موند. بدل أنا من الأول قلت فرنسا باش تهز الكوب دو موند, مراد قال إسبانيا. باهي تنشوفوا مراد أي أون توكا. لقيت هذا بعد لحظات موجز الأخبار مع صديقنا مراد دريدي وسانيو سبور إكسبريس مع صديقنا اسكندر إبراهيم. قبل عندي ديديكاس حمودة هميمي وحليم هميمي يتمنيوا لإيه الهميمي اللي تحتفل بعيد ميلادها من 21, يقولوا لها إن شاء الله كل عام وهي حياة بألف خير. عندي تيكيت البرشة سهريات وعندي 600 دينار تنجم تربحهم انتي. سوفي تبعثي ميساج على واتساب موزيك FM 23 513 ألف. وإن شاء الله تكونوا مربحين بعد لحظات مع العشرة نص نتاع الليل في الغد لشانس.
1: برتاجي معنا اللحظة واربح برشة كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت, في سهرية ولا فيستيفال, واربح برشة كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لاشانس أبرتين العشر نصف متاع الليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 13 ألف. وبرتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت, وكون من ربحين في الصيف على موزايك FM. فرحتك تسوى برشا كادوات.
2: راديو موزايك FM تونس الأخبار.
3: مستمعي موزايك FM أسعد الله أوقاتكم من جديد, وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود يعلن في بلاغ صادر مساء اليوم الثلاثاء عن ديوان الإفتاء أن يوم غد الأربعاء 15 من جويلية هو المتمم للثلاثين من شهر محرم 1448 هجري, وأن الخميس 16 من جويلية 2026 هو مفتتح شهر صفر 1448 هجري, وذلك عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب. اجتماع عقد اليوم الثلاثاء باشراف وزير الشؤون الدينية احمد البوهالي في مقر الوزارة خصص للنظر في جملة من المسائل التنظيمية واللوجستية في اطار الاستعداد المبكر لموسم الحج 1428-2027 ميلادي. وتناول الاجتماع وفق بلاغ الوزارة الاشكاليات المسجلة ببعض المطارات التونسية, حيث تم التداول بشأنها والتوصل الى حلول عملية واليات تنسيق كفيلة بتذليل الصعوبات بما يضمن انسيابية اجراءات السفر والاستقبال ويوفر افضل ظروف الراحة للحجيجة اثناء تنقلهم لاداء مناسك الحج وعودتهم الى تونس. تفعيل الآليات المتاحة في إطار التعاون بين تونس والصندوق الصيني الأفريقي للتنمية بما يعزز استثمارات الشركات الصينية في تونس, محور اللقاء انتظم اليوم الثلاثاء بمقر سفارة الجمهورية التونسية في بكين. وجمع اللقاء الدبلوماسي المكلف بملف التعاون الاقتصادي والاستثمار بسفارة الجمهورية التونسية في بكين عبد الخالق الذكار بوفد عن الصندوق الصيني الأفريقي للتنمية يقوده مدير مكتب الصندوق لمنطقتي شمال أفريقيا لي تشيباو. وتباحث الجانبان سبل مزيد تفعيل المساندة المالية والفنية لفائدة مبادرات ومشاريع المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة, لا سيما في عدد من القطاعات التي تمثل أولوية بالنسبة للمسار التنموي في تونس. وزير الفلاحة عز الدين بالشيخ يؤدي اليوم الثلاثاء زيارة ميدانية إلى ولاية نابل خصصت لمعاينة سير تنفيذ برامج صيانة المنشآت المائية وتأهيلها وتعزيز جاهزيتها من مخاطر الفيضانات. وشملت الزيارة وفق بلاغ صادر عن الوزارة بعض البحيرات الجبلية والسدود التلية ومتابعة تنفيذ جهر وتهيئة مجاري الأودية, وذلك في إطار الاستعداد لموسم الأمطار والتوقي من خطر الفيضانات وضمان حسن استغلال الموارد المائية المتوفرة. كما تم الاستماع إلى مشاغل عدد من المواطنين بالمنطقة والمتعلقة خاصة بتحسين التزود بالماء الصالح للشرب وتهيئة المسالك الريفية واستغلال الأراضي المتاخمة للملك الغابي, إضافة إلى الإشكاليات المرتبطة بالمقاطع الصناعية. وقد أذن الوزير بإفادة فريق فني مشترك يضم إطارات من المصالح المركزية للوزارة والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل تحت إشراف معتمد جرومبيليا لمعاينة هذه الإشكاليات واقتراح الحلول المناسبة. في أخبار العالم، موقع وزارة الخزانة الأمريكية يعلن عن فرض حزمة عقوبات جديدة متعلقة بإيران، وذلك في أعقاب التصعيد الأخير بين الطرفين وأعلان الرئيس دونالد ترامب انتهاء مذكرة التفاهم المواقعة مع طهران في 17 من جوان الماضية. موقع أكسيوس الأمريكي يفيد بأن الرئيس دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البدء في سحب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية واتخاذ خطوة مماثلة في لبنان. بالنسبة للتوقعات الجوية لمغدا الأربعاء 15 جويلية، طقس حار وقليل السحب بأغلب الجهات، الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل الاضطراب والحرارة في ارتفاع مع ظهور الشيلية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع اسكندر إبراهيم في سبار إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس.
4: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
5: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
6: اوريدو، طور عالمك.
7: سبور اكسبريس، مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. وفي الدومي فينال الاول، الدومي فينال الاول في المونديال، دور نصف النهائي الاول، وفي بتقدم وانتصار وتاهل المنتخب الاسباني من منتخب فرنسا 2-0. مقابله كبيره للاروخ اليوم على مستوى المردود، نحكي خاصه على الانجاجمون، نحكي على الرغبه في الانتصار، نحكي زاد على الوقفه في الميدان، الامور التكتيكيه والسهل الممتنع في لاعب الاسبان، كره واحده تقريبا عند كل ملاعب ما تفوتش لمسه لمستين وتتعدى. دونك نحكيوا على ماتش كبير اليوم الحق، وقف فيه كل نقاط قوة المنتخب الفرنسي منتخب إسبانيا، وفي 2 بلاش في الأخير كما قلنا، بونتو في الميتون الأول من بونتو في الميتون الثاني. نحكي على بونتو من أويار زابال في الدقيقة 22 ضربة جزاء، ومن بعدها بيدرو بورو في الدقيقة 58 مركة هدف الثاني، هدف نقوله الحسم بالنسبة للمنتخب الإسباني. 2 بلاش إسبانيا في النهائي، في نهائي المونديال، وتنتظر المتأهل غدوة في مقابلة الأرجنتين وإنجلترا. في الشأن المحلي نرجع نحكيه على الكرة في بلادنا، نحكيه على الجامعة، نحكيه على لجنة الاستئناف، نحكيه زاد على الميركاتو في الفرق التونسية. لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم قررت التخفيض في عقوبة محمد أمين توغاي وفراس الشوات. الرابطة اعطت 12 شهر لتوغاي مدافع على ترجي الاستئناف، هبت العقوبة الأربع شهور اليوم، والرابطة اعطت 3 مقابلات لشوات مهاجم النادي الافريقي، والاستئناف هبت العقوبة اليوم الماتش واحد. دونك توغاي يرجع للمقابلة رسميا في 7 سبتمبر القادم. تبقى مع شكون باش يرجع؟ مع الترجي التونسي ولا الاهلي الليبي؟ نعرف عرض كبير للترجي من الاهلي الليبي في خصوص توغاي الاقرب حتى لتوا، وكل المؤشرات يعني تقول انه توغاي باش ينتقل الى نادي الاهلي الليبي. بالنسبه لشوات استوفى العقوبه بما انه ما لعبش اخر مقابله في البطوله عام ناول مع الاولمبي بيجي، دونك عنده مقابله واحده اليوم حسب لجنه الاستئناف، يعني اول مقابله قادمه للنادي الافريقي على المستوى المحلي باش يكون حاضر شوات في التشكيله. في موضوع مدرب المنتخب الوطني الجديد، المفاوضات تجدت مع معين الشعباني مدرب نهضة بركان. هو الاتفاق مع معين الشعباني تقريبا تم على كل النقاط، نحكيه على العقد، المدة والقيمة متاع العقد، الأهداف، المشروع زادة مع المنتخب والستاف المرافق لمعين في التجربة القادمة إذا كان سهل فيها ربي. النقاش مازال متواصل مع بركان لهنا على البند التسريحي، نعرفه قريب المليار. رئيس بركان شد صحيح في موقفه، يقول لك تحب المدرب خلص المليار وخذوا على روحك، والجامعة قاعدة تحاول مع نهضة بركان، تحاول زادة مع مسؤولين نافذين في الكرة المغربية، حتى لتوا ما استكرش الملف مقول بصفة رسمية، انتظار تطورات الساعة القادمة. دونك حتى لتوا مازال ما استكرش الملف، ومعين شعباني هو الهدف الأول، يقعد هدف الأول للجامعة التونسية لكرة القدم في الفترة هذه. في ملف المواد المحظورة اللي تناولوهم لاعبيتنا، لاعبيت المنتخب بدون قصد بما أنها كانت موجودة، نعرفوا الحكاية في اللحوم اللي تناولوها في نزل إقامة في المونديال الأخر في المكسيك. الفيفا راسلت الجامعة رسميا وأعلمتها أنه لن يتم معاقبة اللاعبين اللي جات النتائج متاع الفحوصات متاعهم إيجابية واللي عددهم 8 ملاعبية. الميركاتو كما قلنا على المستوى المحلي، الترجي الرياضي التونسي اعلن بصفه رسميه عن انتداب الكاميروني متوسط الميدان الهجومي صاحب 19 عام فرنانديز مونيبي حتى العام 2030، يعني 4 سنوات عقد للكاميروني مع الترجي. هو السادس انتداب للترجي الميركاتو، وهذا بعد السيد الصحراوي حاج محمود الشيخاوي وبشا فرنانديز، دول لعبيه نحكيوا على انتدابات اوركوتا يعني اقل من 21 عام. النادي الرياضي الصفاقسي أعلن رسميا عن تركيبة الإطار الفني الجديد للأكابر نبيل الكوكي مدرب أول، مستعدين كريم النفطي ونادر الهيبري، زاد فما مدرب حراس وليد بن حسين، معد بدني أول هو قيس الغطاسي، معد بدني ثاني هو بلال بن سعادة، ومحلل أداء هو حسام بوصصار. اليوم رجع الساساس للتمارين والتحضير للموسم القادم. بالنجم الرياضي الساحلي زاد الرجوع اليوم كان للتمارين والتحضيرات للموسم الجديد تحت إشراف المدرب الجديد كريستيان براكوني اللي ساعده مروان الغول، في جيبه زاد مساعد آخر أجنبي، أحمد البريري معدل بدني، ونديم بن ثابت مدرب حراسي لتركيبة تقريبا ما زاد ما يش كاملة 100% للإطار الفني للنجم الرياضي الساحلي. الملعب التونسي استرجع مدافع وسام الشوالي بعد تجربة عملناه مع الاتفاق السعودي، صحح زاد المدافع والشاب ومدافع منتخب أقل من 20 عام شمس الدين جريد حتى لجوان 2029، والملعب التونسي في المقابل فسخ عقد اللاعب عبد الرحمن الحنشي بالتراضي بين زوز أطراف. ترجي جرجيس انتدب المدافع المحوري صادق توج لمدة زوز مواسم. مهدي الخيري لاعب رواق من أمل بوشما صحح عامين مع الأولمبي البيجي. متوسط الميدان كوني خلفة صحح عامين زاد في مستقبل المرسى. بطولة رابطة المحترفة الثانية تبدأ رسميا في 19 و20 سبتمبر، نحكي على موسم جديد موسم 2026-2027، 19 و20 سبتمبر جاي هو موعد الانطلاقة في الرابطة الثانية. 28 فريق يبدأ زوز مجموعات، كل مجموعة فيها 14 فريق، المجموعة الأولى فيها سليمان، مستقبل جيبس، تطاوين، ملعب السوسي، الرالوي، بني خليل، بن عروس، مقرين، قرقنة، المهدية، الشابة، عقارب، وحجلة ومساكن. بالنسبة للمجموعة الثانية فيها جي اسكال، ملعب الجيبسي، القصرين، ريانا، جندوبة، قربة، بوشم، القوافل، قصور السيف، الرديف، القلعة الرياضية، المكنين، أولمبيك الكيف وأولمبيك مدنين. في الهوند الترجي تقدم بشكوى لدى الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي لكرة اليد بينسور ضد الجامعة التونسية لكرة اليد. شنو الموضوع؟ هو مشاركة لاعب الترجي اسكندر الجافيري في بطولة افريقيا دون ترخيص من الترجي وبترخيص مباشر من الجامعة. التفاصيل كل من عند قيس عطيه رئيس فرع كرة اليد في الترجي التونسي في حوار اليوم مع حيدر.
8: اليوم الصباح بعثنا مراسلة رسمية الاتحاد الدولي، بعثنا للجامعة الإفريقية وبعثنا للوزارة وزارة الشباب والرياضة. أما لعب لي هو لعب دوري، لعب معناها يلعب الترجي الرياضي الخلية من غير ما في بالنا شيء يشارك في دورة في كأس إفريقيا من غير ما حتى علم الترجي الرياضي. احنا اخترنا اللاعب خرج في واحد احد الصفحات اللي اختاروا اخطاء اللاعب في المباراه. الجمعة التالي نحكيه على تحسين المستوى وتحسين الواحد، معناها نلقاو لاعب يلعب في فريق مغربي مع كامل احترامياتنا للفرق المغربيه، معناها في كره اليد احنا معناها تعرفون الناس كل تعرف المستوى نتاع معناها نتاع كره اليد التونسيه وكره اليد المغربيه. كي سالناه احنا قلنا له فيش مشيت؟ قال رئيس الجامعه بالذات كلمه قالوا تمشي تلعب مع الفريق قضايا. عنا تسجيلات قال راو كلموني الجامعة، راو تكلمني ليس الجامعة قالوا راو تفهمت انا وقيس عضايا وتفهمت انا واحد وراو تفهمت انا نادي في بتاعك في بيلو، قالوا راو تشدوا خدمة من نجموش يجي ولا قيس لاشيلي وما راو الامور واضحة. اللي يبت من هكا حتى صحيا هي علاش مشيتش الاهلي وعلاش مشيتش الزمالك وعلاش مشيتش
9: كاي عديد الفرق امتنعت لانه فيروس ايبولا واللي هو شديد العدوى هذا.
8: الدوله نبت عليهم تنبيه رسمي ما يمشي حتى حد على خاطر كنشافه فيها معناها نسبه كبيره من ايبولا. بيرا بركه معناها كلمني معناها ستاف ميديكال يقول لي راهو يزمو كي يجي يعمل كونفينمون.
7: نكملوا بالمونديال، نذكركم أن المنتخب الإسباني تأهل لدور النهائي أمام المنتخب الفرنسي في مقابلة سيطر فيها الحق بطول العرض اليوم 2-0 الإسباني يقدم فرنسا. ميكيل ويرزابال كان بضرب الجزاء في 22 مارك الهدف الأول ومارك الثاني. بيدرو بورو في دقيقة 58 إسبانيا في الفينال تستنى الربح والمتأهل في مقابلة غدوة بين الأرجنتين وإنجلترا. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net. خليكم مع إسماعيل وبقيت لكيب في Happy Hour.
4: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
5: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
6: اوريدو طور عالمك.
1: هابي اور الاثنين الجمعة من 9 لنص الليل اسمعي بن عيسى موزايكا فام
10: ميجانا يا ميجانا ويا ميجانا اهلا وسهلا شرفونا.

الجسار في مدليه ما يليق زايل نخطو حتى للعشرة واربعة توما لموزيك فيم هيديا بياور بدلو كاريمون لونيفير ولا ديكور متاع الموزيكا تو سويت وخيط سامبل كوم سامبل.

خليوها في بالكم الموسيقى واللي نوت واللي ميلودي متاع الموسيقى هذي قبل على خاطر يلزمني فاسلكم وشاك فوا شمعت السامبليك سامبلينج ولا الشانتيوناج انك تاخو بارتي من الموسيقى ريف متاع جيتارة ولا لينو دو باس ولا كوبلي ولا غفران ولا اللي هو وتهزو وتنكربوريه في موسيقى جديدة في كومبوزيشن جديدة. هذا مرسو قديم كان خرج في الازاني 70 اذا كان مخانتني ذكرتي 76 بالتحديد من عند كارول ويليامز. المرسو اسمه Love Is You كنا اكتشفناه في الالبوم Electric Lady. مش كل الارتيست اللي خذيه منها وخذيه سامبلينج منها وهذا الونيفير واحد اخراي

الإيطالياني شبيلر هو اللي خذي سامبلينغ من عند المغسول وليني من في سنة 2000 في 14 جوت بالضبط في سنة 2000 مغسول بنين برشا للأمانة مغسول ومي جروف جيت هاي نمشيه لونيفر واحد آخر

مرة هذه بالعكس باش نسمعك بالمغسو اللي هز سامبلينغ من مغسو واحد اخر. التيتر واخرج عام 92 نحكيو على Arrested Development المغسو كل People Everyday. زعما الجروب هذا من الجروب الريجوندير متاع هيب هوب منين خذي ولا منين انسبيراي

هاي ليني دو باسين. خذيو من عند بوب جيمس موسول يرجع بينا ل 1977 موسول نومي تابنزي ايبا مارس الديفلوبمنت للجروب نتاع لي بوب مشى انسبيرا من لونيفير هكا جازي وبدل كاريمون وهزها لونيفير بنين برشا هاي نمشيو الجو اخر

جوسلين براون المغسول الليف المغسول ليجندير من لونيفير متاع الهاوس ميوزك. ثم لموزيك فيم بعد لحظات نجم تربح 600 دينار، بعد لحظات نجم تربح تيكيت السهرية تنزك للكاليبسو نهار الجمعة. منزك بليش ما تخمم في عاد شيء، نهار الجمعة 17 جويلية سهرية اسمها بيروت نايت مع دي جي بونانزا، فما زيادة 600 دينار، وفما زيادة سيكر غدوة سهرية بيبي لا شانتوز اسبانيول غدوة في مهرجان الحمامات الدولي. ابعث لي ميساج واتساب موزيك فيم 23 500 و13 ألف، وبعد لحظات مع العشرة نص متاع الليل كن موجود في الغود لاشانس وتنجم تجرب الحظ متاعك وتشوف الكادو اللي بيش يخرج لك في الغود لاشانس. المكسوة ذي نحب نسمه، رجعين بعد شوية.

0: بدا تومبولا ناخلتو حتى للعشرة وسبعة دولة موزيك فيم معنش تومبولا احنا ملوقيت اذا عنا خد لا شانس
1: غود دو لا شانس
0: نجم نجرب الحظ نتاعك يوميا مع 10 ونص نتاع الليل في الغود لا شونس. فما برشا كادويت، فما برشا كاش، فما برشا فلوس، فما برشا تيكيت الحفلات السهريات وغيره. يسوفي تبعث ميساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 ألف، وبعديك تكون موجود معنا لهنا بعد عملية القرعة وتنجم تجرب الحظ نتاعك. القرعة اليوم اخترت اسماء من 35 سنة من المروج. مرحبا يا اسماء.
2: عسلامة.
0: شحوالك اسماء؟
2: الحمد لله. صحة
0: لاباس، أمور طيبة، يسر عليك الخير. محليه الطن جوفيال اللي عندك حاجة تفرح برشا، شارة تكون بخير. كيف مش عملت انت بعث مساج وكيفيش بالضبط؟
2: كنت مروحة، كنت في البحر مروحة في الكرهبة، سمعتكم بعث مساج
0: بيه باش نشوفوا اسكم مزهرة ولا ليه. مزهرة انت في العادة ولا ليه؟
2: مرة ليه
0: باش نشوفوا اليوم اي ولا ليه. المطلوب منك هو التركيز. هي لعبة سهلة، فما غود لا شانس. انت باش دورها باش تحسب 3-2-1 وهي تدور اوتوماتيكمون وما نعرفوش وين باش تقف اليوم. اش عندي؟ عندي فلوس، عندي 600 دينار، تنجم تربحهم باين. 600 دينار تنجم زادا تربح تيكيات السهريات. نسمع في حس بيبي بحذاك
2: بنتي
0: ولا بنيش غال تيكيت السهرية من غدوة. فام السهرية بيبي من شانتاز اسبانيول حبة برشا للأمانة في مارجين الحمامات الدولي. ولا زيد عندي تيكيت السهرية في الكاليبسو نهار جمعة 17 جويلية بيروت نايت مع دي جي نانزا. دوك انتي وزر متاعك بشا 7-3 من فوق كملت الديكونت العجب بش تدور بش نكتشفوا الكادو متاعك. عندك اي
2: 1-2-3
0: العجلة قاعدة تدور تويكا. شو بشعتينا 600 دينار تكيات السهريات طريق بيبي لشوفتوز اسبانيول في مرج الحمامات الدولي، ولا السهرية للكاليبسو، ولا مش ربوك عام كوش بليش من اهديب زي كيفيب. هاي اشتلعت ديديكاس. خرفتش ديديكاس. هاي عرش كنت حاب تسلم اسماي
2: ديديكاس العيل في الكل. وفيت انا نعيش في فرنسا وجيت فاكونس هوني ونعدي في فاكونس بحض عائلتي روح له 22 ان شاء الله. سلم على عائلتي الكل اللي شفتهم واللي ما خلطش نشوفهم ونقول لهم نحبكم برشا.
0: غدو عندك ما تعمل؟
2: نورمالمون جو سوي انفيتي شي ما غران مير.
0: انفيتي شي تا غران مير. باهي نهار الجمعة عندك ما تعمل؟
2: لا
0: دونك باش نربحك تيكيت السهرية في الكاليبسو نهار الجمعة 17 جويلية بيروت نايت مع دي جي بونانزا. تمشي الكاليبسو وتمشي تعدي السهرية مزيانة. نسلموا عليك برشا برشا يا اسماء.
2: ميرسي
0: بوكو يا ليلى، ميرسي دو فون دو كور، شكرا ليك. وتوكا ديما فما غانيون، ديما ما فماش هذه تروح خسرة، هذه نحية من مخك. دونك اوتوماتيكمون تربح كادو بيان سور. يبدا عندي برشا فلوس راه والله ما نشد على حتى حد. وغود لا شانس راهي عجله تدور وحدها، دونك ما تعرفش كل مره وين باش تخرج وما تعرفش الزر نتاعك وين باش يهزك. غدوه انتوما تنجموا تجربوا الزر نتاعكم. يسوفي تبعثونا ميساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 ألف.
1: غود دو لا شانس هابي اور من الاثنين للجمعه من التسعه للنص الليل.
0: مش تقلب موزايك لو مش فولي حاجة أخرى خايت إذا نقلبوها جملة واحدة لو خايت إذا على ماخر طب رلا عن إذنك يا معلم بعد شوية دي جي نيوز. عندك دي دي كاس تحب تسلم على شكون؟ أبعطي مساج على واتساب موزايك فيم 23 5

باسوني دي دي في لايف لقيت هذا وقيت دي جي نيوز دي جي نيوز كما العادة نالو تال على آخر مخرج من اليونيفير متاع الموسيقى الإلكترونيك و ندمار افيك ان مورسو فريشكا مازال كيخرج 400 تلتيلي ان مورسو دو جونغ هاوس نبداو بي بي ام تال على الأمانة 127 لابيل اسمه ديفيكتد من عند الارتيست ميلي هذا المورسو بنين برشا للأمانة نومي سول ماكوسا.

Zaragoza. منين برشا المرسو هذا نشارجي نكملوا في نفس الونيفير نزيدوا شوية في البي بي 128 في جان في فيفري بلوتو كنا اكتشفنا مرسو بنين برشا مرسو جون هاوس في لابيل 8 بيت يجينا من عند لوزباكستاني تريس هذا المرسو متاعو Good Time.

الكورس اللي بعده سيتون انفيتاسيون اللي باش ناسكم للونيفير نتاعي للجو نتاع الموسيقى اللي نحبو انا سبيسيالمون للامانة. مورسو هذا كان خرج ايميل التيلي من 4 ايميل التيلي موصولي جيرمان عند الهولندي ام هاي اللي قاعد يعمل في برشا موسيقى بنينه باش نبداو الحين. مورسو هذا نومي Guess You Know

مرسو رهيب جدا ديكوفيرت ياسر شيخ تلام قاعد نسمع فيه المرسو دي اون بوك لا يمتدوم الكل هاي نرجو نحكيو هاوس المرسو كنا ديكوفيرت في 26 جوان 2026 لابيل اسمه لابسوس ميوزيك اللي خرج فيه التيتر دي يجينا من عند الدي جي الاسطوري الايطالياني ماركو ليس هذا المرسو كان

المغسول اللي بعده سيت اون فالور سور بيتمان الكلمه ودي جي زيد نحبوا برشا سوزا من اليو كي يعمل في برشا موسيقى بنينه مغسول يخرج في لابيل كوكو مغسول مي شوما بين مينيمال بين ديب تيك كان خرج في 2025 مغسول كولت الامانه بعد شويه موجز الاخبار باش يكون مع صديقنا مراد الدريدي وزين معاكم حتى نصف الليل السنه وبعد شويه الكيتش باي سليم وسنه جينيراسيون كل مره نهزكم في اونيفير موسيكال

0: News.
1: تبع الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك FM. 3

0: الأولى في تونس. راديو موزيك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزيك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. حريق اندلع عصر اليوم الثلاثاء بغابة وادي التوت بمنطقة الفروحة بوهرتما من معتمدين فرنانة، ألحق خسائر بغابة الصنوبر والغابة الشعراء الكثيفة بالمنطقة. وتتواصل مجهودات الحماية المدنية وأعوان الغابات لإخماد الحريق والحد من انتشاره، خاصة في ظل اقترابه من المساكن القريبة والمتواجدة وسط الغابة. وأمام صعوبة السيطرة على الحريق وسرعة انتشاره بسبب هبوب رياح الشيلين، تم الاستنجاد بمروحية عسكرية لمعاضدة جهود الإطفاء. هذا تم إجلاء عدد من العائلات بعد تضرر منازلهم والتخوف من حدوث الكارثة، كما تم تركيز آلات لعزل الحريق عن المنازل في الوقت الذي تسير فيه الأمور نحو السيطرة على الحريق حسب تأكيد متسكني المنطقة. ينتظر أن تستقطب الدورة الثالثة من منتدى تونس الدولي التي ستنعقد يوم 21 من جويلية بتونس أكثر من 2300 مشاركة و150 شركة ومؤسسة ناشئة عارضة. وتشرف على تنظيم هذا الحدث جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا هذه السنة تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى تقريب شبكات الكفاءات التونسية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم وخلق ديناميكية جديدة في تونس، وفق ما هدفه رئيس الجمعية أمين علولوق لندى صحفي انتظمت اليوم الثلاثاء. ويتضمن برنامج المنتدى بالخصوص جلسة أولى حول البنى التحتية وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتحكم في ركائزه الأساسية، إلى جانب جلسة ثانية تتناول تأثير الذكاء الاصطناعي في تحول المهن والمهارات والتعليم. وزارة السياحة واتصالات تونس يتفقان على إعداد مخطط عمل مشترك يهدف إلى دعم مسار التحول الرقمي بقطاعي السياحة والصناعات التقليدية، وذلك خلال جلسة عمل أشرف عليه وزير السياحة سفيان الطقية بحضور رئيس المدير العام لاتصالات تونس الأسعد بن ذياب وعددا من ممثلي الوزارة والمؤسسة. وخصصت هذه الجلسة لمتابعة فاقة التعاون المشترك بين الجانبين وبحث سبل تطوير الحلول الرقمية الموجهة للقطاع السياحي وتعزيز البنية التكنولوجية بما يساهم في تحسين الخدمات وتطوير آليات الترويج للوجهة التونسية، وفق بلاغ صادر مساء الثلاثاء عن وزارة السياحة. الإقليم الجوي لشركة ستاج بتطاوين يوضح على إثر الانقطاع المؤقت للتيار الكهربائي الذي شهدته الولاية على غرار مختلف ولايات الجمهورية أن هذا الإجراء يندرج ضمن تدخل وقائي اضطراري يهدف إلى تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية والتجهيزات الفنية، وذلك في إطار الارتفاع الكبير في الطلب على استهلاك الكهرباء خلال فترة الذروة. في أخبار العالم، الجيش الإيراني يعلن استهدافه بالمسيرات موقع تمركز مقاتلات F-18 ومنشآت أخرى للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن. الحرس الثوري الإيراني يهدد بوقف صادرات الطاقة من المنطقة ما دامت الأفعال الشريرة من الولايات المتحدة مستمرة في الشرق الأوسط، فيما قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن بلاده ليس لديها حاليا أي التزامات فيما يتعلق بمذكرة التفاهم مع أمريكا بعد استئناف الحصار البحري عليها. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع إسماعيل وعدنان في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس هابي أور، الاثنين الجمعة من 9:30 الليل، إسماعيل بن عيسى موزايكا فامبونات.

0: سليم هالكيلش باي سليم يومين يكون موجود لهنا في أبياور ل 11:22 دقيقة ولا موزيك فيم بزينا معاكم حتى النصف الليل لقيت هذا ديما تكون ديدي أما الجانر موزيكال ونيفير موزيكال ولا إيبوك معينة ولا جنراسيون موزيكال وين باش نهزكم ليلة
1: هابي أور من الاثنين للجمعة من التسعة للنصف الليل Génération. Génération.
0: Spécial R&B. بلي سامحوني نداء الستيك انت تسمع فيه ستيك ما نعرفش كان يسمعوا فيه ام بلي يجوني في مساجات يقولوا لي راهو الماء مقصوص الضوء مقصوص وحبرمو حتى الماء زاد مقصوص راه باش نبقى واضحين يجوني في مساجات على واتساب موزايك اف ام 23513000 بلي خنشوف معناتها وين قاعد يقص الماء هاو فما واتساب الضوء بلوتو 23513000 23513000 قاعدين يجوني في مساجات على واتساب موزايك اف ام ذو مقصوص في حمام نلف حي الملعب الرجاء التدخل فما زاد مساجات أخرين ذو مقصوص في توزر في دقيش ذو مقصوص في المروج سفيقس جرومبيليا مجاز الباب المروج تروى برج الطويل القلعة الكبرى سوسة اليوم 4 مرات وين آخر زادة في جربة ذو ماء قالوا مقصوص حمام الزريبة زغوين قص منزل بورقيبة 3 مرات في المستير نابل أو جيني مساج تويك من نابل ذو مقصوص ولا مع تستيق توين سراو ما غير ذو مع ممكن الذو راو فما عبيت تعيش به ذو سي فيتال راو فما مكينات فما حاجات مع الناس مرضى مع نحاولوا نشوفوا وين فما المشاكل هذي ونسيدوا غير تبليغ الحاجة هذي في أسرع وقت بجهربي مع راو نعرف اللي انتوما ممكن سوبمرجي برشا حاجات نعرف اللي مكنش مقصرين يعطيكم الصحة أما مع ديما ماذا بينا من الحكاية هذي ما تبديش ديما موجودة أوتوكا لقيت هذا اخترت باش نسمعكم موزيكا R&B, rhythm and blues ou un genre musical afro-américain tout au les années 40 femme a des influences mais le gospel, mais le jazz ou même le blues خلينا نقولوا الموسيقى تاع R&B se caractérise des mélodies vocales icono douces des rythmes chaloupés nous aide à des thèmes axés à les relations les aide à l'amour les origines تاع R&B dans les années 40 ma femme je compte tower en bas ou خلينا نقولوا R&B moderne les années 90 حتى لليوم علي Shakiz, Beyoncé, Chris Brown, Asher ou Lista, Twila, et on démarre avec un morceau, Bléa ou message écher, Nebel, Zaw Qas, Lehne Ouin Zagwen, Birm Sherga, Birm Sherga Zaw Mie Maksous, Gebes, Electricité et Eau, Wedelil Maksous, عين الرحمة بوفيشة سوسة من 10 متاع الصباح حتى لتوا الضو مقصوص بونسوار كوبور ديليكتريسيتي ريانة جديدة سؤال معناتها هاي ستيك نحبوك رانا ستيك هاي جاوك بي دونك رجعونا الضو بجهربي تراه وين ويد الليل سي بون قلتهم هذوما سي بون فوالا هاي اون ديمار افيك ان مورسو ايكونيك من الار ان بي من عند فيث ايفنس نومي لاف لايك ذيس بيفور
1: Génération. Génération.
0: Spécial R&B.

ماري جي بلاي جامور سوق برشا موصول يرجع بين ال 25 و 1992 ان البوم اللي يعجبني برشا للامانه وتيتري يعجبني برشا نومي ريل لوف ل 11:49 دقيقه توما لموزايك اف ام ميرسي انفينيمون لي شاك فوا تبعثونا لي ميساج نتاعكم على واتساب موزايك اف ام فمو تنصالح ولا يعطي صح من ابارامون خرج يدور نسلم عليه بلي اسمه سعيد بكري بعث لي في الفيديو ايد يقول لي مازاويت ما فهميش ضو رينا جديده ما فهمي الضو انقطاع تيار الكهربائي منذ حوالي ساعة ونص في حي زور الكل بلاي مساج هذا وجع لي قلبي قالك في ود الليل بالتحديد في سيدي ثابت عرس خويا بطل مع حاجات هكا ضحك للأمانة نزيد نقرأ هي خمسة مرات يقص علينا الضوء اليوم في قربة حمام الغزاز والزهرة قليبيا خمسة مرات يقص الضوء حتى التوى ذي ميساج محلي قالت لك الأجواء عندي نسمع في موزايك وبحذية الشمعة ستر ستر الله اللي راديو مشارجي سلموا عليها من منزل بورقيبة ذي ضحك في نابل قالك في قاعة شيء ذو مقصوص والحرفاء يحبوا يروحوا مسخنه وصاحب المحل ما ينجمش يخرج تيكيم الكاسه باش يحاسب الناس ويخليهم يخرجوا معناتها تم احتجاز الحرفاء معناتها في قهوه قدمني باش نقرا وشويه زيد بار لي ميم اوكازيون ديديكاس قال لي بلي عيد ميلاد ولدي رسيل سعيد 15 سنين يحتفل ب 15 سنين في القروين زيد مقصوص وين اخر مقصوص رينا زيد كيف كيف سيدي حسين كيف كيف حي الغزالة انخليت ورياض الاندلس الضوء مقصوص حاليا للمرة الثانية اليوم دونك لي ميساج نتاعكم يوصلون على 23513513 سلام برشا على صاحبي ابراهيم كراولي بعث لي ميساج ابراهيم هذا نمره نتاع الخدمة راهم كي تحب تحكي معايا بعث لي على نمره مش على واتساب موزايك اف ام اوتوكا بلي نيدي امان الستيك بجربي رجعوا الضوء راهو حاجات هذه تضحك راهو ما عادش نحكيو عليها في 2026 العباد يعلم بها ربي فما ناس معناتها تعيش في تستحق الضوء وما تنجم تعيش كان بالضوء اوتوكا نبقى لي كما نقول لكم ليلكم زينه نخليكم افيك دي مورسو انكونتورنابل من لونيفير نتاع الار ام بي اشانتي فول شامون ديماغ مع براندي اند مونيكا ذا بويز ماين بعد شويه موجز الاخبار مع مراد دريدي ليلكم زينه هدمة Génération spéciale R&B.

0: في تونس.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران يتمكنون أثر حملة أمنية أمس شملت منطقتي جبل الأحمر وحي بن خلدون بالعاصمة من إلقاء القبض على 14 شخصا صادرة في حقهم مناشير تفتيش لفائدة جهات أمنية وقضائية مختلفة من أجل تورطهم في قضايا سلب وعنف. وقد أسفرت هذه العملية عن الإطاحة بسبعة مروجي مخدرات من بين الموقوفين، حيث تمكنت الوحدات الأمنية من حجز كميات مخدر القنب الهندي وعلب من الأقراص المخدرة، إضافة إلى مبلغ مالي هام متأت من عائلة ترويجة. وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بجميع الموقوفين ومباشرة الإجراءات القانونية في شأنهم لإحالتهم على العدالة. وزير الداخلية خالد النوري يتحول مساء اليوم الثلاثاء إلى قاعة العمليات المركزية بالديوان الوطني للحماية المدنية لمواكبة المجهودات المبذولة من قبل وحدات الديوان الوطني للحماية المدنية لمجابهة الحرائق المسجلة ببعض المناطق الغربية إثر موجة الحر التي تشهدها عدة جهات. وقد اطلع الوزير وفق بلاغ المتحدث باسم الحماية المدنية على مدى جاهزية مختلف الوحدات وعلى الإمكانيات المادية والبشرية التي تم تسخيرها لضمان نجاعة وسرعة التدخل، كما تابع بصورة مباشرة تطور الوضع الميداني وسير عمليات التدخل لمجابهة الحرائق ببعض المناطق الغربية وآليات التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة. وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيل يؤكد أن أحكام توظيف الرصيد العقاري الدولي يمثل موردا استراتيجيا من شأنه الإسهام في توفير الظروف الملائمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية بالقطاعين العام والخاص، بما يدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويعزز جاذبية الاستثمار. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة السلاح بمجلس نواب الشعب تعقدان ثلاثاء جلسة مشتركة خصصت للاستماع إلى النواب الممثلين لجهة المبادرة بشأن مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وفي مستهل الجلسة تم التذكير بمضمون المبادرة التشريعية المعروضة التي تتعلق في مجملها بتنقيح الفصلين 16 والخامس 95 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية بهدف ضمان ملائمة الشهادة العلمية مع الرتب والأسلاك وحسن ترتيب الموظفين وفق معايير علمية وفنية، إضافة إلى التنصيص على إدماج العمل المتحصلين على شهادة علمية ضمن أسلاك الموظفين بما يتلائم مع مؤهلاتهم سواء داخل مراكز عملهم أو خارجها، مع إعطاء الأولوية لإدماجهم في مراكز عملهم بما يضمن حسن توظيف الموارد البشرية والمادية للدولة وفق بلاغ للبرلمان. في اليوم 28 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 137 يوما من اندلاع الحرب، القيادة المركزية الأمريكية تعلن استئناف فرض الحصار البحري على إيران. من جانبه مسؤول أمريكي يقول لشبكة ABC أن القوات الأمريكية تشن حاليا غارات جوية في إيران. في المقابل التلفزيون الإيراني يعلن دوي 6 انفجارات غرب مدينة بندر عباس جنوبي البلاد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لقناتي العربية والحدث الثلاثاء أنه لا توجد حاجة لوجود جيش بلاده في العراق، كاشفا عن دخول شركات نفط أمريكية كبرى إلى السوق العراقية. وخلال استقبال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والوفد المرافق له في البيت الأبيض، أكد ترامب للصحفيين أن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لمساردة العراق إذا احتاج إلى الحماية، لكنه أضاف أنه لا يعتقد أن ذلك سيكون ضروريا. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات منى الدريجي.
1: الأولى في تونس.
3: طربيات طربيات من الصليل المالي ساعة موزايك فام.

Thank you.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي.

فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب هالمرة.